0: تؤدي لما يسمى تعفن الدماغ، اللي هو إفراط في استخدام الجوال، مقاطع الريلز، التيك توك، الشورتس، المقاطع السريعة القصيرة، الإشعارات المستمرة. هذه هي الأشياء اللي تسبب فقدان القدرة على التركيز والتفكير العميق.
1: إيش تأثيره إن كان يعني قصير المدى أو بعيد المدى؟ يعني الحين صرنا نلاحظ إنه إحنا ما لنا خلق فعليا نشوف مثلا محاضرة، شيء طويل بياخذ وقت طويل ما لنا خلق، بس على المدى البعيد إيش ممكن يسوي فينا؟
0: نعم، على المدى القريب زي ما تفضلتي اللي هو تشتت الانتباه، النسيان، ولكن على المدى البعيد تضعف القدرة على التعلم، تزداد التوتر، تزداد القلق، الأشياء ما عاد تصير تفرحنا، نحتاجين أشياء دائما سريعة، الدماغ بيتعود على الهرمونات اللي احنا نسميها هرمونات المكافأة السريعة، الدوبامين، بيصير احنا دائما نتعود على الانتقال السريع بين المقاطع. هذا طبعا يسبب تراجع في الأداء الدراسي، الوظيفي، مشاكل في النوم، وكمان تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
1: مين هي الفئة اللي تحس أنت دكتور من خلال يعني عملك كانت هي الفئة الأكبر في التأثر بهذا الموضوع؟
0: طبعا أكبر فئة تتعرض لهذه المشكلة هم الأطفال المراهقين، هم الأكثر عرضة لأنه الدماغ عندهم ما زال في مرحلة النمو والتشكل. الشباب يقضوا صاروا ساعات طويلة يومين على الجوال، الألعاب، وسائل التواصل، ولكن عموما نقدر نقول هذه المشكلة ممكن تصيب أي شخص إذا فقد التوازن في استخدام هذه التقنية.
1: اكتشفنا المشكلة خلاص، إحنا الأغلب العام صارت عنده. طيب أنا أبي أرجع طبيعي، أبي أرجع أفعل دماغي بشكل سليم، فكيف أعيد برمجة دماغي عشان يشغل نفسه مضبوط؟
0: هذا الخبر الحلو سبحان الله أن الدماغ عنده قدرة كبيرة جدا على التغيير والتعافي. اللي أنصح فيه دائما بداية أنه الإنسان يبدأ يخصص وقت يومي من غير جوال، يبدأ يزود عدد دقائق القراءة، 20 دقيقة، 30 دقيقة يوميا إلى ساعة، يمارس رياضة، يتعلم مهارة جديدة، ويركز على مهمة واحدة فقط، يعني بدل 10 مهمات في نفس الوقت. تقليل المحتوى السريع هذا ممكن يصير بشكل تدريجي، وبعد عدة أسابيع، خلينا نقول 3-4 أسابيع، يبدأ الشخص يلاحظ تحسن واضح في التركيز والهدوء.
1: في فكرة طلعت مؤخرا، وهي صراحة مش مؤخرا، يمكن السنوات الأخيرة، وشفنا بعض الأشخاص يتبعونها، لصيام السوشيال ميديا، يقطعونها لمدة مثلا شهر وبعدين يرجعون لها بالتدريج، هل هذا له تأثير؟
0: طبعا هذا له تأثير، ما احنا نسميه مدمنين التقنية، ولكن أنا اللي أفضله شخصيا هو الموضوع ما هو موضوع يوم يومين، هي عبارة عن عادات. يعني أنا أنصح زي الإنسان اللي يحاول يفقد شيء من وزنه، ما ينفع الإنسان يحاول يقطع بشكل كامل وبعدين ممكن يعود يكون بشراهة أكثر من الأول. من الأفضل إنها تتحول الموضوع لعادة، الشخص يحدد يوم معين يقطع فيه، ولنكون يعني ممكن يكون يوم الجمعة بحكم إنه عندنا صلاة الجمعة، يتفرغ الواحد للأهل، يكون عنده يوم، ممكن بعد كده يطوره إلى يومين، يقلل فيه السوشيال ميديا، وتصير مع الوقت عادة. هذا الشخص اللي بيعمل على هذا النمط تستمر معه، يعني يستمر معه الموضوع والنجاح يستمر أكثر من الشخص اللي ممكن يقطع شهر ويرجع بعد كذا لما عاد، يعني لما كان عليه، لأنه ما تحولت الموضوع لعادة. فهذا نصيحتي إنه الشخص اللي بيقطع على السوشيال ميديا ويقلل منها أو يزيد قراءته، يحاول يحول هذا الشيء إلى عادة أسبوعية شهرية بحيث إنه يستمر عليها.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للسوشيال ميديا، هل ممكن فعلا إن الغذاء يعني يساهم في حل المشكلة هذه ولا ما لها علاقة؟
0: طبعا الغذاء جدا مهم للدماغ، يعتبر وقود الدماغ، وكل ما تحسن كفاءة وعمل المخ بشكل أساسي. وإحنا نعتمد على كل الفيتامينات، وأخص هنا فيتامين أوميجا 3 الموجود طبعا في الأسماك، البيض، المكسرات، زيت الزيتون، خضروات. هذا شيء يلعب دور مهم في التحسن في التركيز أو التغيير أو التكيف للدماغ.
1: أيضا شنو تأثير جودة النوم على هذه المشكلة؟
0: النوم هو خلينا نسميه أهم عملية صيانة للدماغ. أثناء النوم يعني يصير المخ بيرتب المعلومات، ينظف المعلومات اللي مو محتاجها. فكل ما الإنسان نام بشكل جيد كل ما كان يصير يركز أفضل، إذا يتذكر أفضل النسيان يقل يتعلم أسرع. السهر المزمن هذا من أكبر أعداء الدماغ.
1: نعم، إيش قد نمط الحياة اللي يدخل فيه رياضة ممكن يقوي من دماغنا؟
0: الرياضة بالضبط، يعني فعلا العقل السليم في الجسم السليم، لأن الرياضة بتساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأغذية والأكسجين لكل خلايا الدماغ، فالدماغ يتنشط بشكل كبير جدا أثناء الرياضة، فالعقل السليم في الجسم السليم.
1: أفضل نصيحة ممكن نقدمها لمدمني التقنية وكيف ممكن يخدموا نفسهم عشان يحفظوا دماغهم للمستقبل؟
0: أنا أقول دائما استخدم التقنية هذه كأداة، ولا تجعل الجوال يسرق عمرك بهذه الدقائق، كم ساعة ضاعت منك. حاول إنه يزيد أو حاول إنك تزيد عدد ساعات التعلم وتقلل الاستهلاك في السوشيال ميديا.
1: نعم، دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه المعلومات اللي فعلا يفترض إنه الكل يطبقها، لأنه ما في أحد فينا حاليا ما يمسك الجوال على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، فما بالك اللي طول الوقت فعليا هو قاعد يستخدمها وتأثر على دماغه. شكرا لك يا دكتور.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: مع الضغوط اليومية أعزائي، كل واحد منا يعبر عن ضيقه أو غضبه بطريقة معينة. ناس يبين عليهم من إنهم يعيفون الأكل، في حين إن ناس كثيرة تلجأ للأكل العاطفي كحل، يراضون فيه نفسهم. طيب شنو تأثيره؟ ناخذ العلم الأكيد من الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
4: اشرحها ونورنا.
1: أستاذة أنهار، اشرحيها ونوريني، شنو هو الأكل العاطفي؟
3: من اسمها الأكل العاطفي، يعني أنت رابط الأكل بالعاطفة مش بالجوع. يعني لو أنت زعلت راح تاكل، لو أنت فرحان راح تاكل، معصب بتاكل، عندك ضغوطات ما أنت عارف حتى مصدرها، فأنت دائما تحلها بالأكل.
1: هل يقابلها؟ أنا أشوف في ناس زي ما قلت أنا في المقدمة، في ناس وقت اللي يزعل أو يغضب أو شيء يعيف الأكل يتركه مرة، فهل هذا برضو شيء مقابل للأكل العاطفي يندرج تحته ولا لا؟
3: أوكي، في بعض الناس صحيح لما تكون زعلان أو متوترة أو فرحانة ما تأكل، تمام؟ بس الأغلب لما يكون زعلان أو متضايق يلجأ إلى الأكل العاطفي أو إنه يلجأ إلى سلوكيات أخرى. فهي الفئة الأعلى أو الأكثر هي اللي تميل إلى الأكل العاطفي. الطرف الثاني اللي خل ما أقولك لو كان زعلان ما أكل، أي. إذا طول زعله وصار فترة ما قاعد يأكل ترى حتى هو بعد ما هو شيء صحي يعني.
1: طبعًا.
3: فهو إنه في خلل. فهو في النهاية نرجع إلى نمط الحياة، ما في حاجة بتجي لوحدها. هنا أنت معناتها عندك مشكلة في إدارة الضغوط، كيف أنك أنت إدارة الضغوط، إدارة المشاعر عندك، معناتك في عندك مشكلة فيها، فلازم تشتغل أنت على هذه الجزئية. بس للتوضيح، اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي ووزنه زايد بهذا السبب، فهي حلها على الأغلب مش في الدايت، فإنك أنت كيف أنك أنت
1: تحل أصل المشكلة.
3: أيوة، إدارة مشاعرك كيف تكون.
1: طيب أنا أبغى أدخل في الأكل العاطفي، كيف إحنا نراضي نفسنا فيه؟ يعني مفهوم إن إحنا نراضي نفسنا بالأكل، طيب كيف نراضي نفسنا فيه؟
3: هو أنا مش، إحنا مش ضد إن أنت ما تكافئ نفسك بالأكل، تبي تكافئ نفسك ما عندك مشكلة، بس أهم حاجة إنها ما تكون بشكل يومي. يعني أنت في اليوم الواحد عندك مشاعرك متقلبة، ما يصير من فرح رحت أكلت، أكلت مثلا خلينا نقول كيك، انبسط مرة ثانية أخذت سبانش لاتيه، جاك حاجة قمت طلبت من برا، ما ينفع بالطريقة هذه، هي مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: نعم.
3: أما مشكلة هذه بين فترة وفترة أنا ما أتكلم عنها، مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: لا إحنا نتكلم عن التراكمية، لأن التراكمية هي المشكلة.
3: بالضبط بالضبط.
1: طيب وش هو أنواع الأطعمة؟ هل في أطعمة يعني نقدر نفرزها نقول هذه نوعية الأكل العاطفي اللي أغلب العالم يلجؤون له؟
3: هي للأسف للأسف الأكل العاطفي دائما مرتبط بإيش؟ لازم أشياء يكون سكرها عالي مثل الكيك.
1: نراضي نفسنا بالحلا يا جماعة، يعني ما يصير الحياة مرة والأكل مر، ما يصير.
3: فهي دائما الحلا، الأشياء الدهون دهونها عالية، والملح.
1: نعم.
3: الأشياء اللي فيها تكون طعمها جدا عالي، فهي كانت زي ما تقول كانها دائرة، أنت تزعل تمام، تبغى تحسن مشاعرك، تبغى هرمون السعادة يشتغل، شنو راح تسوي؟ راح بتدور على أي حاجة فيها طعم الحلا العالي، فأنت بتاكل بكميات كبيرة، بعدين بيجيك تاني بضمير، وش راح تسوي؟ جاك تاني بضمير زعل، صح؟
1: صح.
3: يعني تاني بضمير جلد، وش راح تسوي؟ بتروح ترجع تاكل، بتقول بكرة راح أبدأ، وهكذا ما راح تخلص.
4: فكرة غلط.
1: خلينا نشتغل على تصحيح بعض المعلومات، ومنها إنه هذه الحالة هي أساساً هي حالة مؤقتة، وما في مشكلة يعني لو لجأنا للطعام كأكل عاطفي عوضنا شوي. يعني
3: هي مشكلتها ما تكون مؤقتة، يعني أنا ولا مرة مر علي مريض عند أكل عاطفي ولما يزال يروح يأكل خيار أو تفاحة، ما مرت
1: بصراحة. ما تراضي.
3: لازم حاجة فيها سويت، لازم فيها شيء سويت ودسامة، ما ما ما ما تمشي.
1: نعم. فهي مش حالة مؤقتة، معناته احنا لا. نرجع لإدارة العواطف والضغوطات قبلنا ان احنا نلجأ للحل الخاص بالطعام نفسه.
3: صح.
1: معنا صدقين ان اغلبنا يرجع للدايت مثلا.
3: لا هي مش مشكلة الدايت.
1: يعني مو هذا هنا الناس أيوة. لازم تفهم أصل المشكلة ترى مو أن زيادة الوزن مش من والله إذا غيرتي نمط الحياة، أنت بكرة تزعلين بترجعين تشترين كيكة شوكولات كذا بعد دبل ماتيلدا مثلا.
3: ما هو لذلك إحنا أول خطوة إحنا نسويها تنظيم الوقت. أنت لما تنظم وقتك خلاص أنك تأكل في أوقات محددة، أوقات معينة، تمام. فأنت بتعرف لما أنت يجيك الجوع العاطفي في أوقات تعرف أن هذا ما هو جوع حقيقي، فأنت أساساً تسهل على نفسك هذا الشيء.
1: طيب من الأفكار المغلوطة نوعية الطعام مو مهمة أيضاً، لأن الوضع برضو زي ما قلنا مؤقت. أنت تقولين لا مش مؤقت أصلاً.
3: أي صح، ما رح يكون مؤقت، ما رح يكون مؤقت أبداً، فأنت لازم تتعلم مهارة الاستبدال.
1: نعم. وأيضا أنه إحنا نطبق مو أن إحنا نسوف، لأنه فيه تسويف كثير في هذا الموضوع. طيب هل فعلا النساء هم الأكثر في اللجوء للأكل العاطفي؟
3: والله أخاف يصير في زعل الحين.
1: بس هو صدقي يعني.
3: هو الاثنين. الاثنين فيه، بس ميزة النساء، أو ما أقول ميزة، إن بعادة النساء ممكن تعبر عن مشاعرها. بينما الرجال لا، يعني يكون بينه وبين نفسه، يعني عرفتي؟
1: اي للتربية برضو تلعب دور، الرجل لازم تكبت ولازم تتماسك، بينما احنا ممكن نقلبها مناحة مثلا.
3: بالضبط.
4: طبقها صح،
1: نمشي ونطبقها صح في حياتنا، لانه لازم فعلا نعيد النظر فيها. انا ابغي اعالج مشكلة الاكل العاطفي، كيف ابدأ بالحل؟
3: طيب الأكل العاطفي كيف بيكون حلها؟ أول حاجة إحنا نقترح تثبيت أوقات الأكل. بس للتوضيح، إحنا لما نقول مثلا تثبيت أوقات الأكل مو معناته مثلا الساعة 12 لازم تأكل، لا، يعني أنت تبينها عادة، تبغاها مثلا مثال انا بعد الصلاه ابغى اتغدى خلاص يعني بغض النظر ان هي كم ساعه كم بالضبط ان خلاص انت ربطها معناتك انت تثبت لها موعد خلينا نقول او تثبت لها عاده هذه مثلا من اول خطوه عشان تسهل عليك انك انت تثبت مواعيد الاكل هذه اول حاجه الحاجه الثانيه تتعلم اداره المشاعر او اداره الضغوط
1: جميل
3: تمام الحاجه الثالثه علشان انت يساعدك على إدارة الضغوط لازم أنت تدخل الرياضة في حياتك
1: ضمن نمط حياتك اليومي
3: بالضبط طبعا أنا ما أقولك روح تجري في جيم وجيب معك مدرب شخصي لا أنا ما أقول هذا الكلام اتدرج دائما نقول اتدرج عشان الاستدامة أنت لازم تتدرج
1: خطوات بسيطة ممكن أن تسوي فرق كبير طيب هل هنا فعلا الأدوية ممكن تساعد لأنه هو نوع من أنواع الاكتئاب يعني لجوءنا إلى الأكل العاطفي هي حالة من التفريغ بطريقة أو بأخرى هل الأدوية ممكن تلعب دور؟
3: في هذه الحالة يتم تحويلها على الدكتور المختص
1: نعم يعني مش مو من عندكم أنتو كأخصائي لا. تغذية علاجية
3: لا لا لا نعطول نحولها إلى الدكتور المختص وهو يشوف
1: طيب نبغى نتكلم أيضا عن دور المحيطين بالشخص مثلا إن كانت زوجة زوجها أولادها إن كانت أم أيضا يعني أولادها والزوج الزوج أيضا من ناحية الأخرى الولد أو البنت في حال كانت عندهم المشكلة دور المجتمع المحيط فيك إيش قد يأثر
3: أكيد يأثر أو حتى يأثر على على على مستويين يعني. المستوى الأول اللي يأثر فيه أنت مهم أنك أنت اللي يكون محيطك يكونوا داعمين
1: نعم.
3: كأشخاص محيطين هذا من ناحية الأفراد من ناحية ثانية البيئة نفسها يعني مثلا تخيل الشخص الآن يحاول أنه يبغى يقلل من أكل العاطفي وأنت لما تدخل المطبخ تفتح الدواليب كلها شفسات وكلها كيك وكلها عصاية وكلها أشياء ما هي صحية وما تدعم
1: نعم.
3: ما تدعم شغلك اللي أنت تسوي فهي ما يصير فهي لازم لها هندسة على الجهتين الهندسة المكانية والناس اللي حولك
1: نعم يعني دور العائلة أيضا لازم يكون داعم وتدخل معك المشكلة لما تكون العائلة كلها عندها نمط الحياة أساسا زي ما قلنا وهو دارج الآن والدليل أنه نسب السمنة عندنا في السعودية عالية جدا أنه الأشياء هذه الشيبسات والأكل الغير صحي أو الدسم الزايد في الأكل أو غيره هذا موجود في كل بيت فإحنا معناته نبتدئ من الأعلى حتى الأصغر في العائلة
3: أيوة هي أسهل
1: نعم
3: يعني مستحيل يجيك طفل عنده مشكلة في لها علاقة بنمط الحياة ما تلاقي إن الوالدين يعمل نفس السلوك يعني إذا أنت مثال الآن خلينا نقول إن أنت تبغى طفلك يأكل خضار يأكل بامية يأكل كوسة كليها أنت هو راح يأكلها
1: حلو يعني على أساس إنه لأنه في النهاية راح يكتسبها من عندك

0: هذا أنا ما أقدر أعرضه على المريض. إذا المريض هو قال لي أنا أقدر، أنا مفروض أني أدعمه ويروح يجرب. على فكرة مرحلة تغيير النمط هي ما تصير ترى كلها بخط مستقيم على طول، لا، هي بيصير فيها نكسات، وحتى المريض بيروح لازم أنا أعطيه فرصة للمريض يروح يجرب يرجع لي. وهو قال لي أوكي يا أنهار أنا أبغى ما باكل كيك باكل سلطة، بقول له أوكي روح جرب.
1: بس مش إلزاما، أنت تفتحي له المجال فقط.
0: أنا أدعمه، أنا كمتخصصة أنا أدعمه، هو خبير ترى في محيطه، هو الخبير، هو يعرف يقول لي وش يقدر يبدل وش يقدر يشيل،
1: وش إنه هذه الفكرة قابلة للاستمرار فعلا، لأن الاستمرارية بالضبط. مهمة أو لا. نعم
0: بالضبط، هو أدرى. نعم. أنا بس إن أقول له أوكي نجرب كذا نروح ونجي.
1: كل التوفيق لكل من يعانون من هذه المشكلة، وما أعتقد في أحد فينا ما يحب أن يأكل الحلى ويراضي نفسه فيه، ولكن مو لأنه يوصل لمرحلة يكون فيه فعلا قاعد يأثر على أوزاننا وعلى صحتنا. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية

0: أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتمثيله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع ماي لينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة ماي لينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر MS. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى MS من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى MS مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحيانا قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى MS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالEDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك، التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبياً والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحدياً في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضاً الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقاً باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية، فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامعة اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
0: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مايلين كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة لتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللويحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تم تطوير نموذج أولي متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا أثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والأغلبية كانوا أشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس أنه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض أنه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر أنه يروح المستشفى إلا إذا دعت الحاجة، إذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي أو تستدعي التدخل السريري، بينما ما يلينك يساعد المريض أن يتابع حالته من منزله.
0: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير ما يلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة الفلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الويحي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصا وتفاعليا. وأخيرا نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضا عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم تكن

كونوا أذلة، فأعزكم الله بي، أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله

0: اللهم ربه.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه. صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير المسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رائد المنشاري من التقديم، وزميلتي تهاني عطيف، ومن الإعداد عايشة الزير، والإخراج العزيز جدا فيصل النفيعي. راح نكون معكم بإذن الله على مدى 3 ساعات مليئة أكيد بالأخبار، مليئة اليوم بكل ما يخص السياحة في مملكتنا الحبيبة، مليئة بالرسائل من الزملاء المراسلين أو حتى الضيوف أو حتى الفقرة المحبوبة لدينا، التواصل معكم أعزائي المستمعين في سؤال الحلقة اللي أكيد بنقولها بعد شوي. عندنا اليوم أخبار مهمة، عندنا اليوم جولات سياحية كبيرة جدا ممكن أن يستفيد منها الجميع، نستفيد منها حتى في سؤال الحلقة اليوم. كل أسئلتنا في هوا بلادي تخص اليوم سياحتنا، وتخص اليوم الأجواء الجميلة اللي في المملكة العربية السعودية

سواء في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال. يعني تبارك الرحمن نملك تضاريس ونملك جغرافيا جميلة اليوم، ونملك اليوم اللهم لك الحمد بنية تحتية في كل مناطق ومدن المملكة الحبيبة.

البحر وما أدراك ما البحر، جزء اليوم من سؤال حلقتنا. لكن قبل نطلع لهالفاصل الغنائي، أذكر بأن أرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا أكيد اتصل على الرقم 1 لإذاعة الرياض 011-40-53. يمكنك اليوم الاستماع لنا عبر البث المرئي المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات إذاعة الرياض، أو حتى عن طريق الراديو. تقدر اليوم كل الطرق تؤدي إلى إذاعة الرياض. فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم. مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

حياكم الله من جديد. سؤال حلقتنا اليوم، يعني في فعالياتنا في مملكتنا الحبيبة، يعني غصت في أعماق البحر، جربت ركب قارب، حاولت تطير بالباراشوت، رحت هايكينج، جربت التلفريك. سولفنا عن أول مغامرة اليوم أنت عشتها، وش شعورك لحظتها، وهل كانت فعلا مختلفة؟

0: نبغى نسمع التجربة، وش سويت؟ كيف كانت التجربة؟ مين أقنعك فيها؟ هل كانت تجربة جيدة؟ تجربة سيئة؟ نبغى التجربة اللي أنت سويتها وكانت بالنسبة لك تجربة يعني اليوم ما تنسي. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. طبعا نستهل أول رسائلنا المباشرة مع زميلتنا نورة مروعي من عسير. نورة أهلا وسهلا،
1: حياك الله رائد، مرحبا ألف فيك في منطقة عسير وبالزملاء في الاستديو وجميع المستمعين.
0: حياك الله نورة، دائما ميزتينا برسائلك المميزة، اليوم فيها طاري هدايا ولا؟
1: أي أكيد،
0: يلا تفضل.
1: طبعا سعيدة اليوم بوجودي في بيت التراث الشعبي أو التراثي في قرية المفتاحة اللي تتميز بهويتها المرتبطة بتراث منطقة عسير. اليوم رائد احنا ما نتكلم عن سياحة، فالسفونير أو الهدايا التذكارية هي جزء لا يتجزأ من أي تجربة سياحية، وخصوصا إذا ارتبطت برسومات بفنون تقليدية يعني مرتبطة بشكل مباشر بهوية منطقة عسير.
0: جميل.
1: وخصوصا فن القط العسيري وهو موثق في اليونسكو في التراث اللامادي أيضا يحفز على أن تكون هذه الهدايا جزء من هذه التصاميم. سعيدة جدا بوجودك أستاذة أمل ملوذ، صاحبة الهدايا التذكارية أو حرفية في مجال الهدايا التذكارية. حياك الله.
2: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا وجودي معكم في هذا البرنامج الجميل وعلى الهواء مباشرة.
1: أمل، هذا البيت بذلت جهد كبير ما شاء الله تبارك الله بتعاون مع جهات حتى ينفتح ويكون يحتضن عدد من الفعاليات في مكان واحد.
2: احنا هدفنا الأول هو إعادة الجيل الحالي إلى ما عاشه الآباء في هذا المكان، فطلبنا تواصلنا مع هيئة التراث وما قصروا، يعني تواصلوا مع هيئة تطوير عسير واستلمنا المبلغ مبنى تحت إشراف هيئة تطوير عسير، وقمنا بتشغيله لهدف أن نعيش الجيل الحالي ما عشناه نحن وأبائنا في المناطق المهجورة، عدنا إحياءها.
1: جميل. طبعا هذا البيت هو من المدخل الخلفي لقرية المفتاحة، في مسار من أول ما أدخل ما شاء الله الدخول من هنا وعدم عكس المسار. خلال دخولي في أكثر من ورشة تقام تحت هذا البناء الأثري أو التراثي القديم.
2: إحنا هدفنا أن تجربة السائح هي هدفنا في المركز الأول، فأول حاجة للزائر أول ما يدخل مع الباب يشوف الرسومات القط العسيري، يعني أول ما يدخل مع الباب يكون عنده فكرة إيش موجود داخل المبنى. يطلع الدور الثاني يحصل ورشة الخرز والأساور الدائمة، هذه بالتعاون مع فجر صالح، هي حرفية في مع هيئة التراث. بعدين يتجه للأزياء، أزياء تراثية شعبية مع الأستاذة صالحة أهل مثيب، أشهر من نار على علم.
1: ما شاء الله ما يحتاج.
2: ورشتها مجانية، تحكي من بدايات الزي العسيري، من بداياتها كيف أنها تطور وتدرج، عندها ملبوسات جدا جميلة. بعدين اتجه الزائر إلى الأستاذة نورة الدوسري، فنانة قط عسيري، تشرح له مفردات القط العسيري وتشرح له العمل كيف يتم رسم القط العسيري في البيوت القديمة.
1: جميل.
2: واللي يحب أنه يجرب تجربة القط العسيري فهي عندها تجربة وعندها
1: المعدات كاملة طبعا للألوان الطبيعية، ولا تستخدم
2: ألوان أكريليك. عندها تجربة الرسم على الكانفس وعلى الفخار وعلى الورق.
1: جميل.
2: بعدين وعلى الخشب كمان. بعدين يخلص الزائر من الجولة في الدور الثاني، ينزل الدور الأول، يحصل ورشة الألوان الدائمة، ورشة الألوان المضيئة. ورشة الألوان المضيئة هذه فكرتها أن نعلم الطفل عن الألوان المضيئة وكيف طريقة التعامل معها، وكيف بحيث أن ندمجها الألوان المضيئة مع القط العسيري. فهدفنا أن نعطي للطفل فكرة كيف أنه يدمج الفن الحاضر،
1: يحرك عنده المشاعر الفني، يستكشف إذا فنان.
2: أي نعم أي نعم. يخلصهم الورشة حقت الألوان المضيئة، يتجهوا لورشة الرسم على الألوان، رسومات تراثية بأشكال جميلة جدا. بعدين يتجهون للمعرض، المعرض فيه ثلاث لوحات عسير بين الماضي والحاضر والمستقبل، لوحة القط العسيري، بعدين لوحة قصائد من أبها، بعدين عندنا مجسمات. السنة هذه صراحة تعاوننا مع الفنانة نورة مهدي وكانت مجسماتها جدا رائعة وأثرتنا فيها، مجسمات عن السبعينات، عن
1: منطقة عسير أو مدينة أبها في
2: مدينة أبها في السبعينات، وكمان في عدة مجسمات من إنتاجنا الخاص.
1: جميل. أمل، مشوارك جميل ومشوار حافل وطويل، بدأت عندك بسفرة.
2: بدأت بصورة.
1: بصورة. أعطينا هذه الحكاية.
2: أنا وزوجي من هواة السفر، سافرنا تقريبا أكثر

0: من 22 مدينة حول العالم. فجاء فترة وكنا في المفتاحة هنا وكانت بنتي تتصور، فقالت شافتها سائحة لبنانية فقالت شو حلو اللي بتكون سفنير. من هنا انطلقنا، بدأنا بثلاث منتجات خاصة فينا، إنتاجنا الخاص. هالحين ما شاء الله تبارك الله نملك فوق 53 منتج خاصة فينا
1: ما شاء الله.
0: من الهدايا والتحف التذكارية، حنا حابين ندمج بين الماضي والحاضر بطريقة عصرية، بحيث أن السائح يلاقي جميع الأسعار بمختلف الخامات موجودة عندنا. والحمد لله رب العالمين، خلال مشوارنا 10 سنوات ما هو أقولنا وصلنا للفكرة كاملة، وصلنا 65% من الفكرة.
1: ما شاء الله عليك أمل. هذا المكان اللي احنا فيه عبارة عن قطع تذكارية جميلة، ما بين حقيبة يد نسائية، ما بين ما شاء الله أكواب، مقات، مناديل الصفرة اللي هي وشالات نسائية، حقائب، يعني أشياء سهلة ويقدر السائح يحملها معه وهو رايح، ما في عبء حمل وذا. طيب هل في طريقة للوصول حتى من غير خارج الموقع هنا؟
0: اي نعم، احنا يوم بدينا درسنا سلوك السائح في اوروبا، في امريكا، في لقينا في ناس يحبون الاكواب، ناس يحبون الميداليات، ناس يحبون الاشياء الخفيفة، يعني قدرنا ان نجمع بين هذه كلها. تعاوننا مع فنانين ناخذ منهم رسومات يدوية نحولها رقميا بعدين نطبعها على المنتجات. الحمد لله المشوار شوي يعني متعب، بس الحمد لله طلعنا بنتيجة حلوة.
1: جميل جدا. طيب حاجة والله نشوف هذا الطفش ذي بالشكل الجديد،
0: هذه الطفشة الفرنسية حنا أخذينها وسويناها عسيرية.
1: ما شاء الله المقتنيات عندك جميلة جدا، حتى المجسمات الصغيرة اللي يعني ما شاء الله لابسة المرأة العسيرية وفي يدها.
0: هذه من مجسمات الأستاذة نورة مهدي.
1: ما شاء الله تبارك الله. أمل، في هذا المشوار الجميل إحنا دائما نتكلم حتى عن تجارب السياح، أنه أول ما ينزل من الطيارة ويركب السيارة يقول أنا حاط في راسي حاجتين لا أسافر إلا فيها، هدايا تذكارية تراثية منطقة وعسل. فأنت الجانب هذا عندك، كيف تواصل أو في آلية معينة للتواصل مع شركات تنظيم السياحية؟ وأنا أعرف حقيقة أن في توجيهات كبيرة جدا حتى من معالي وزير السياحة وأمير منطقة عسير، مثلا في سمو أمير المنطقة هي تطوير عسير، دائما يوجه حتى أن تقتنى القطع داخل المكاتب والوزارات والإدارات من تصاميم المنطقة وشغل الحرفيين والحرفيات.
0: اي نعم، الحمد لله تم التعاون مع اكثر من شركة سياحية داخل المنطقة، شباب ما شاء الله تبارك الله سعوديين، يعني ايش اقول يعني وش اتكلم عنهم، روح حلوة. يعني يجينا المرشد يقول انا سعري من كذا لكذا، والفئة حقتي مثلا في اي بي او في عادية او في اقل، نوفر له حسب الفئة، حسب المبلغ اللي هو حاطنا للسائح عنده، نوفر له الهدايا اللي هو يبغاها. عندنا طبعا موقعين، اللي هو الموقع هذا الموسمي اللي هو داخل القرية التراثية، البيت التراثي في قرية المفتاحة، وعندنا الفرع الثاني اللي هو أمام الراشد مول على طريق المطار.
1: جميل. طيب يعني موضوع السعر ما عاد صار هاجس، لأن دائما يقولون لا نروح نشتري من أسواق، من الأشياء، من يعني أماكن ما فيها الجودة. وأنا حصلت معي شريت أشياء بعض الأحيان، يعني كذا مرة كان معي سياح وفعلا انكسرت، والله ما قد حركوا أساسا. فجودة المنتج مهمة.
0: أنا يهمني جودة المنتج، يهمني أن السائح يطلع مبسوط، يهمني أن صاحب الهدية اللي يجي ياخذها من عندي يتجمل. احنا اهل عسير نحب
1: الجمالة،
0: نحب الجمالة، فيهمني انه يتجمل بالاول والاخير. فاذا جاي يقول لي قلت ولا يهمك، مالك الا هديه تجملك بالسعر اللي تبغاه.
1: الله يبيض وجهك يا امل، سنه رائعه جدا، مبدعه، مكان جميل، مكان تفاعلي من بدايه الدخول. ما شاء الله احنا قافلين الباب ترى يا رائد، لانه ما شاء الله
2: ما شاء الله
1: في حركه وعائلات واسر واطفال يسالون حتى عن ادق تفاصيل المنتجات والاجنحه الموجوده داخل هذا البناء الجميل اللي محتفظ بجميع تفاصيله العمرانيه، الالوان، يعني الدرج، حتى الرائحة كلها موجودة هنا في هذا المكان.
2: لازم نشوفها في حساب إذاعة الرياض في سناب شات.
1: أبشر، أتشرف.
2: طيب استمتعنا جدا نورة بك وبضيفتك، شكرا لك وشكرا لرسالتك.
1: يعطيك العافية.
2: شكرا لك. طيب وذكر بأرقام التواصل 011-40-53 رقم 1 لإذاعة الرياض على سؤال حلقتنا اللي يقول هل أنت اليوم جربت تغوص في البحر، جربت اليوم الهايكينج، رحت هليكوبتر، طرت بالباراشوت، ايش الفعاليات اللي انت سويتها وكيف كانت تجربتك ومين اللي خلاك تجرب هالمغامرات الكبيرة جدا في المملكة، سواء في المملكة او حتى خارج المملكة؟ ودنا نسمعها، ودنا نعرف ردة فعلكم على 011-40-53.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي رسائلنا مثل ما وعدناكم في بداية حلقتنا المتنوعة. تنضم إلينا حديثنا الزميلة سامية الشريف من مكة المكرمة. سامية أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رائد، أسعد الله مساءك ومساء جميع المتابعين على تير إذاعة الرياض. اليوم بإذن الله سنكون معكم ونتنفس هذا الهواء الجميل وهذا الهواء اللطيف من هنا من أعلى أبراج الساعة بمكة المكرمة، هذه الإطلالة الخاصة والمميزة أمام الكعبة المشرفة. نقف في أعلى هذه الأبراج وبوقف الملك عبد العزيز رحمه الله، هذه رائدة الأيقونة التي تعتبر شامخة وتعانق السماء وتجمع بين الهندسة والموقع الروحاني بجوار أعظم مكان الكعبة المشرفة. للحديث أكثر عن هذا المعلم

0: وهذه الرمزية وتأثيره على زوار بيت الله الحرام. يسعدني أن يكون معي مسؤول بالتواصل والاتصال المؤسسي بأبراج الساعة الأستاذ فادي الذهبي. حياك الله معنا أستاذ فادي.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله، دارتنا البركة، وأهلا وسهلا بإذاعة الرياض، ونورتونا وشرفتونا، الله يحفظكم.
0: اليوم أستاذ فادي هوانا مختلف مع هذه الإطلالة المتميزة وهذه الإطلالة الخاصة على الكعبة المشرفة. الزائر لمكة يعني الأهمية الرمزية لهذا المكان بالنسبة للزائر وتأثيرها على زوار مكة والمعتمرين والزوار.
1: لا شك أن زيارة أبراج الساعة هي جزء من رحلة متكاملة للمعتمر والزائر سواء من داخل المملكة أو خارجها. طبعا بعد أن يقوم الزائر أو المعتمر بشعائره الدينية في مكة المكفية الكعبة في الحرم الشريف، يقوم بالذهاب إلى الأماكن الإترائية الموجودة في أبراج الساعة، مثل متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مثل متحف برج الساعة، مثل المركز التجاري في أبراج الساعة، وعدد الكبير من الإطلالات الخلابة لأبراج الساعة. ونحن هنا نتحدث من إحدى أكبر وأجدد مشاريع أبراج الساعة، وهي مطل أبراج الساعة لأجمل وأشرف إطلالة في العالم على الحرم المكي الشريف. فهي سلسلة من تجربة إترائية متكاملة لضيوف الرحمن من الاعتناء بهم، بحيث بعد الشعائر الدينية يقومون بالاستمتاع بالطعام السعودي ومعرفتهم بالتراث السعودي والإطلالات الخلابة بذكرى لا تنسى وتدعو إلى التكرار. فنحن نعتبر كل شخص من زملائنا هنا هو سفير لهذا الوطن الغالي، وأيضا نعتبر كل من زارنا هو عنصر مهم للحديث والترويج عما رآه من اهتمام ومن فخامة ومن رقي ومن تراث ومن طعام سعودي وقهوة سعودية وإرث سعودي جميل وتعامل رائع. هو يعتبر أيضا لنا منصة أو متحدث عندنا في كافة أنحاء العالم. فالحمد لله هؤلاء يأتوا إلينا وينقلوا صورة رائعة في بلدانهم لعودتهم.
0: أكيد تتفق معي أستاذ فادي أنه تجربة زيارة الأبراج يعني تعتبر وكأنها مدينة داخل مدينة.
1: طبعا هذه انت حضرتك قلتي الشعار الذي ننوي نقوله دائما، نحن مدينة داخل مدينة. أبراج الساعة هي أيقونة سعودية إسلامية عالمية، نفخر ونفاخر بها. هي أكبر مجمع فنادق في العالم، بها أكثر من 10,000 جناح، معظمها بإطلالات بانورامية أو جزئية على الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف.
0: وكذلك هي تعتبر أهم نقطة مأهولة بالسكان في العالم.
1: هي نعم هي أهم نقطة مأهولة بالسكان. نحن نستقبل في اليوم أكثر من 100,000 زائر في رمضان، تجاوز العدد إلى 250,000 زائر في اليوم في 24 ساعة لأبراج الساعة فقط، هيك عن الحرم المكي.
0: غير
1: الحرم المكي في السنة نستقبل أكثر من 40,000,000 زائر لأبراج الساعة، ونحن نتحدث عن حرم.
0: دعنا الآن نتحدث عن هذه الإطلالة. الآن أمامنا الكعبة المشرفة والمنارات، ما شاء الله تبارك الله، أرى هناك جبل النور. وكثير من المشاريع و يعني المخططات التي نراها أمامنا يعني شيء يدعو للفخر عندما يجلس الزائر هنا في هذه الإطلالة المميزة ويتطلع إلى هذا الجمال، إلى هذه الإطلالات، على هذه المشاريع التي تقدم من المملكة العربية السعودية لزوار مكة المكرمة.
1: نعم نحن نقوم دائما بشرح هذه الأماكن للزوار نحن منصة هنا، ليس مجرد مجموعة فنادق أو مركز تجاري ضخم. نعم سيستمتعون بالضيافة السعودية بالمقاييس العالمية. نحن هنا نعتبر أكبر مجمع فنادق، ولدينا أيضا أعلى برج مأهول في العالم اللي هو برج الساعة. الساعة تستطيع أن تريها من بعد 45 كيلومتر إلى 35. هناك العديد من الميزات، لكن عندما يأتي إلينا الزائر نقوم بالشرح له أين الأماكن الإثرائية التي يزورها بمختلف اللغات.
0: يعني من الموقع
1: من الموقع هنا نعم ندله على جبل النور، وندله أيضا على حي حراء الثقافي، وندله على حيث ندله على عدة أماكن. طبعا هناك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، نتعاون جميعا لخدمة ضيوف الرحمن. وطبعا هناك لنا علاقة

0: علاقات استراتيجية مع عدد كثير من القطاعات الحكومية التي نسعى دوما إلى تحقيق نتائج ملموسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ونعتبر أبراج الساعة أيضا منصة وطنية للحديث عن السياحة السعودية. نريد أن العديد الملايين من الزوار يأتون إلى هنا، دعهم يستفيدون أو دعهم يستمتعون بأرجاء متعددة من بلادي، من الشمال إلى الجنوب إلى الشرقية إلى الوسط إلى في أماكن كبيرة. مستعدين نحن بالتعاون مع أي جهة للترويج السياحي للمملكة العربية السعودية.
1: أكيد بارك الله فيكم، شكرا على هذه التجربة من خلال هذه الإطلالة الرائعة وهذا المعلم الذي نفخر فيه كسعوديون هنا في مكة المكرمة. هذا الإثراء الذي تقدمونه من ناحية ثقافية، من ناحية إثرائية لتجربة الزائر لمكة. شكرا لكم.
0: شكرا لكم، شرفتونا وزورتونا ودوما في خدمتكم.
1: بارك الله فيك. شكرا أستاذ فادي. رائد ومستمعين الكرام، يعني بهذه الإطلالة الجميلة عندما يأتي الزائر لمكة يحرص دائما بعد أدائه لأن أن يعيش هذه التجربة من خلال هذه الأبراج عزيز رحمه الله، ليعيش لو جزء بسيط من هذه المرافق، سواء كان من ناحية التسوق من
2: صوتك.
3: أتفق معك، صوتك يقطع سامي.
2: من المكان اللي موجودة فيها
1: التي ذكرها أستاذ فادي، المتاحف التي تكون يعني متواجدة هنا وفي خدمة الجميع. إذن نقدر نقول تجربة متكاملة يعيش السائر والقادم لمكة.
3: يعطيك العافية سامية، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم.
1: بارك
3: الله. يعني الأجواء اللي عاشتها سامية جميلة جدا اليوم. صحيح. تتكلم عن أعلى قمة في مكة المكرمة، يعني هذا المكان اللي ترى صدق إلى الآن أنا ما جيته، يعني فوق مرة أحس التجربة فيه مرة جميلة، يعني أنه أنت تشوف
2: الصراحة هي مصورت لي أوكي من المكان
3: غش
2: ما شاء الله المكان
3: جيتي؟
2: لا
3: حس المكان لا. يعني له
2: ما أدري أنا حقيقة، يعني لما سافر مكة ما أحرص أني أروح كذا أماكن، أنا أحرص بس أني أقدر ألاقي لي مكان عشان أصلي فيه
3: لأن في البرج هي على طول يعني
2: بالضبط. هي بالأبراج الناس اللي ما شاء الله يعني يطلعون ويتمشون وكذا، أنا عندي يعني من رسرق سوون ذا الحركات بس أنا لا الصدق لكن
3: يعني
2: المكان اللي هي موجودة فيه بما أنها هي تواجدت فيه وتعرف الناس هناك المرة الجاية لازم تضمن لنا
3: ضروري
2: مكان فيه.
3: ضروري جدا هذا المكان لازم في زيارة. تهاني التجارب وما أدراك ما التجارب اليوم. نعم. في سؤال حلقتنا أنه إيش التجربة اللي أنت قد سويتها مثلا في
2: مغامرات
3: أي خطيرة سويتها مثلا في حياتك
2: شيء تحس أنها مغامرة، يمكن عند الناس مو مغامرة بس عندك أنت بالنسبة لك مغامرة، منها موضوع مثلا الطيران الشراعي.
3: صحيح.
2: منها الغوص، منها صعود الجبال مثلا.
3: صحيح.
2: كثير أشياء، منها مغامرات الهايكينج، كثير كثير كثير، أو تسلق الجبال، أو أشياء كثيرة جدا. بعض الناس عندهم هواية أنهم يجربون هذه الأشياء الجديدة. اليوم نسألهم عن هالأشياء وشي
3: وكيف تجربتهم الأولى
2: بالضبط، كيف كانت التجربة الأولى، وش الشيء اللي ودك تجربه حتى لو ما جربته وودك أنك تجربه، شاركنا فيه اليوم
3: أكيد
2: في برنامج هوا بلادي على 011 40 5 3 فاصل قصير وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. في كل عام تؤكد النخلة أنها ليست مجرد شجرة مثمرة، بل قصة عطاء متجدد، رمز أيضا لقطاع زراعي يشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق يأتي موسم تمور حوطة بني تميم 2026 ليجسد هذا الحضور بوصفه منصة تحتفي بجودة المنتج المحلي وتدعم المزارعين وتبرز مكانة المحافظة في إنتاج التمور في موسم يجمع بين الأصالة والتنمية تحت ظلال النخيل. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ فهد السميح، مدير المركز الإعلامي لسوق موسم تمور محافظة حوطة بني تميم. حياك الله أستاذ فهد.
1: الله يحييك أستاذة تهاني، بس بعد الفهد السميح، شكرا لك أستاذة
0: تهاني. يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: ولا يهمك، تفضل.
1: الله يسعدك. أول شيء أنا سعيد جدا أن أكون في بيتنا الأول، ومنذ زمن قديم قبل أكثر من 20 عاما كانت إذاعة الرياض بيتي الأول والأخير. نعم طبعا، حوطة بني تميم إحدى مناطق محافظات الجنوب منطقة الرياض، تبعد عن مدينة الرياض 110 كيلو تقريبا، إحدى الروافد الجميلة جدا والوجهات السياحية الجميلة جدا. هذه الأيام يوجد عندنا موسم تمور حوطة بني تميم للموسم الثاني على التوالي، ويعتبر هذا الموسم استثنائي جهود محافظة حوطة بني تميم وبلدية حوطة بني تميم ومكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة حوطة بني تميم. هذا الكرنفال الجميع الذي صنع لنا هذا الموسم الكبير يجسد مدى اهتمام ولاة الأمر ووزارة الزراعة والمياه في إعطاء كل مزارع وكل ما هو مهتم بهذه الزراعة. نعم
0: نعم أستاذ فهد، أيضا نتحدث اليوم عن المشاركة في الموسم، في هذا الموسم تحديدا من مزارعي حوطة بني تميم، هل هي مقتصرة عليهم فقط ولا المشاركة للجميع ولبقية المناطق؟
1: طبعا المزارع الموجودة في حوطة بني تميم مزارع كثيرة لله الحمد، ترمز إلى كثير من المراكز التابعة لمحافظة حوطة بني تميم، أكثر من كم مركز موجود فيها، بالإضافة إلى وجود بعض المحافظات التي تأتي إلينا من المحافظات المجاورة لنا، وبعض المراكز التي تأتي منها بعض المزارع، ما هو بذيك الكميات الكبيرة، لكن أكثر شيء حوطة بني تميم. نعم
0: نعم، بالنسبة لمدة الموسم، إيش التغيرات اللي تحصل في أثناء طبعا هذا الكرنفال الجميل الحقيقة؟ ماذا عن أصناف التمور؟ أعطينا كذا يعني نظرة بانورامية حول الموسم
1: جميل.
0: بشكل كامل.
1: جميل أستاذة هاني. طبعا الموسم هذا الاستثنائي أنه تم طريق الشركة المشغلة لمحمد بن عبد الله طالب جزاهم الله خير وبارك الله بجهودهم، والمنفذة البلدية حوطة بني تميم. الموسم هذا يعتبر تم توزيعه تقريبا على أكثر من 23 مبسط يضم كثير من أجود أنواع التمور، وهي الشيشي والخلاص والمنيفي والسلاج والشبيبي، كل أنواع التمور متوفرة لله الحمد. الأسعار متفاوتة على حسب العرض والطلب، وجود أكثر من 6 مسارات تنظم الحراج اليومي الذي يبدأ من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا وفق آلية دخول سيارات وخروجها بترتيب آلي جدا، بالإضافة إلى تواجد أنواع يعني زراعية مثل التين والعنب البلدي. طبعا العنب البلدي اللي قالوا أول العنب وآخر هذه ميزة معروفة عند البلد، بالإضافة لوجود التين البلدي اللي هو الأخضر والعسلي اللي هو الأحمر. نعم
0: ما شاء الله جميل جدا. قلت لي الموسم تقريبا يمتد لمدة 90 يوم
1: تقريبا 90 يوم تقريبا. نعم وبالإضافة أن طبعا حين أن يكون أكثر، وطبعا حين أن يكون في فعاليات
0: إن شاء الله بإذن الله
1: وتكون مصاحبة للموسم، بالإضافة لوجود فود تراك لخدمة الموجودين والمسافرين على طريق الجنوب. أيضا لا أنسى أنه الطريق أو الموقع الموجود في ساحة العروض والمعارض والمهرجانات التابع للبلدية أنه على طريق الجنوب، يعني ممكن يخدم عفوا السالك كل هذا الطريق. نعم
0: جميل جدا. خلينا نتحدث عن الجانب هام جدا، كيف يمثل هذا الموسم منصة تسويقية هامة للمزارعين، وأيضا مدى أسهامه في دعمهم وتمكينهم، وأيضا دعم المستهلك في الوصول إليهم والأثر اللي ينعكس عليه.
1: نعم أول شيء إحنا في ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب الفترة الصيفية نمينا عملية أنه ننمي فكر البيع للشباب الذين ما بعد يعني بدأوا في عملية الشراء والبيع، يتم لهم بيع بمجموعة من السطور والكراتين التمر ويبيعونه في مناطق جزئية من نفس موقع موسم التمور، إضافة أنه التسويق اللي حاصل عندنا يتم تقريبا 20 ألف ما بين كرتون وسطل يتم توزيعه أو شراءه من موسم تمور حوطة بني تميم يومياً.
0: جميل.
1: ويبلغ معدل

0: مهرجان التمور من المهرجانات الصراحة المحببة إلى كل السعوديين، وخصوصا أنه في هالفترة يعني حتى أنه كثير منهم يشتري التمور بالكراتين ويكنزها أو يعني يحتفظ فيها إلى موسم رمضان.
1: نعم إن شاء الله أنكم تجون، وموجه دعوة للأستاذة هدى الصباغ وإلى كل مسؤولين إذاعة الرياض، ترى والله نعرفهم على رؤوسنا كلكم.
0: أكيد أكيد أستاذ فهد، يعني
1: الله يجزاكم خير.
0: بس ودي أسألك في ختام هذا اللقاء، خلينا نوجز أهم الفعاليات والخدمات المصاحبة التي تقدم للزوار من خلال هذا الموسم.
1: أول شيء عندنا ديوانية الغالين تابعة لبلدية حوطة بني تميم، تقدم برامج خاصة لكبار السن، بالإضافة إلى استقبال زوار المحافظة واستقبال الإعلاميين على مدار افتتاح موسم التمور، يبدأ من الساعة 6 كحراج، وبالنسبة لاستقبال الضيوف يبدأ من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 ليلا. هذا الديوانية تقدم خدمات القهوة والشاي إضافة إلى استقبال الضيوف والقيام بجولة على السوق كاملا، إضافة إلى وجود فود تكرت تقريبا مجموعة لتقديم خدمات الوجبات السريعة، إضافة أنه هناك اقتراحات إن شاء الله أنه بتفعل إن شاء الله لاحقا من إقامة ألعاب ترفيهية خاصة للبراء للأطفال، وأيضا مسرح للطفل، وإن شاء الله الأمور طيبة تبشر بخير خلال الأيام الخليلة القادمة بإذن الله تعالى.
0: أستاذ فهد سميح شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: أشكرك أستاذة تهان، وأشكر طاقم البرنامج هو بلادي، شكر خاص للمعدين الجميلين فهد الحسان وأستاذ عائشة زير وكل من هو تحت إذاعة الرياض التي تمتد يمتد 40 عاما وقلوبنا معها، لن ننهض أن كإعلاميين إلا من بيت الإذاعة. نعم
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
1: شكرا شكرا أستاذة تهان شكرا.

طيب مستمعين، نذكركم بموضوع اليوم. عطونا وش المغامرة اللي عشتوها في طبعا فيصل أنت مواصل أنا نايمة، خلنا نعرف كده نرتب قدراتنا مع بعض. إيش المغامرة اللي عشتوها في رحلة معينة، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، منها رحلات الغوص، منها الهايكينج، تسلق الجبال، منها أيضا زيارة مثلا المدن الأثرية والتراثية. إيش الشيء أو المغامرة اللي عشتها أو ودك تعيشها؟ شاركنا فيها على 011-40-53. لا تنسون إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي حتى 8 بإذن الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد. اصبر بس خليني اضبط السماعة عشان صوتك. ايه عشان
1: كذا صوت هادي اليوم هو اصلا، ولا يتهيأ لي عشان سمعتي انا شوي الصوت فيها من مرة.
0: اي انت ما شوفوا احنا دائما لما يصير مذيع الفترة يدخل دائما كذا يصير في الصوت يتلخبط.
1: ادري
0: لا ما له دخل، بس عشان ما تجيب العيد فيصل نقفل الصوت.
1: طيب التجارب،
0: اي المغامرات اللي اليوم ودك تعيشها او عشتها،
1: صحيح،
0: من خلال مناطق المملكة او حتى السفر لخارج المملكة. شاركونا هذه المغامرات، ايش الشيء المجنون اللي انت سويته؟
1: تدري ايش اللي يهمني فيها بعد التجربة؟
0: اي
1: تحسف
0: ايش انطباعك؟ إيه؟ هذا اذا جربت طبعا، اذا ما جربت وودك انك تجرب علمنا وش الأشياء اللي ودك تجربها، وهل في مخطط للتجربة يعني قريب ولا لا. تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ونتكلم اليوم عن المملكة العربية السعودية، غنية بالتضاريس اللي تساعدك،
1: صحيح،
0: على يعني تجربة أو على المغامرة. وش الشيء اللي ودك تجربه؟
1: والله
0: أو جربت؟
1: أنا جربت مرة واحدة الهليكوبتر، بس كانت مختلفة.
0: إيه.
1: وجيت بجربها ثاني مرة بس إني قريت عنها وخفت. صدق والله يعني، بس كانت تجربة مخيفة حلوة.
0: هليكوبتر.
1: بس إنه حلفت، إيه والله حلفت. أنا قريت قال لي أوكي، ظهر قد قلت لك سالفتها الموضوع. قريت بس جربتها قبل صار في اهتزاز، حلفت ما أجرب. فقلت بجرب يعني يسمونه طراز جديد أو حديث أو شيء زي كذا. قال لي ممتازة وشركة عظيمة، بس إنه ترى في ناس ماتوا واجد كثير فيها يعني مفقودين. بس ودي اجرب الجبل ذا، شو اسمه، الهايكينج. اي ودي بس لياقه.
0: انا ممكن اجرب الهايكينج بس برضو ما جربت، ويعني يمكن اكثر يعني اكثر مغامره اني انا طلعت التلفريك في السوده، يعني لان انا ما احب الاماكن المرتفعه. مو عندي فوبيا، بس اني تعرف اللي كذا يجيني نقص اكسجين، فما ما احب يعني المكان كذا مرتفع.
1: كيف كانت التجربه؟
0: الصدق ان التجربه كانت حلوه، بس طول الوقت وانا افكر شلون بتنفس.
1: ما حد حولك قاعد يسوي اللي يجيك دمه ثقيل ذا اللي يحرك؟
0: لا الحمد لله.
1: اوكي
0: يعني
1: ممتاز.
0: ما معي الا واحده صغيره من حيفا. ما
1: زين يعني امورها طيبه.
0: اي ما في مجال ان احنا نسوي زحمه.
1: هي مخيفه
0: بس كانت تجربه حلوه. انك كذا بين الجبال، عرفت، وكذا في أماكن ما توصلها لا سيارات ولا يعني كذا، يعني مكان أول مرة تستكشفه أو تشوفه. مرة انبسطت وعجبني الموضوع، بس ما عد كررتها مرة ثانية.
1: أنا اللي نفسي أجربها وخايف العدسة، عرفتي اللي تدور هذه أمنية حياتي، بس أخاف يعني قاعدة أتخيل أنه طب وقفت فوق.
0: ليه؟
1: عارف انه مو بلايق على شكلي، ادري انا
0: يا اخي،
1: بس هي مخيفه. هو مو خوف بمعنى يعني انا قاعد اتخيل انه مو مساله انها تطيح، بس اتخيل انه ممكن توقف فوق.
0: ايه؟
1: طب ايش بسوي فوق؟ كيف بيطلعوني فوق؟ يعني مستحيل يجيبوا لك طياره عشان يطلعونك من انت. فاجلس الين بعد، ليش انا اجرب؟
0: قلت لك انا الهايكنج ممكن، لكن تسلق الجبال لا. طيران الشراعي لا
1: اكيد.
0: ودي اجرب اللي هو اللي بالمنطاد، بس بجربها ليه؟ بس هو تعلق بافلام الكرتون سابقا، يعني الصدق يعني عشان اكون صريحه في الموضوع بدي اجربها.
1: تأثير الإعلام.
0: بس اني برضو ما لقيت الحافز اللي يخليني اجرب.
1: مخيفه والله، تخوف يعني. كيف اطير في السماء بالون؟
0: بعد ودي اجرب كثير اشياء. ودي اجربها. لا طبعا ودي اجرب الغوص برضو، كمان اخاف. شوف الأماكن يا المرتفعة كثير أو في داخل البحر كثير، هذه دائما فيها نقص أكسجين حتى لو أنت عندك الجهاز. إلا ما تشعر مع الخوف أصلا. نعم. مع الفوبيا تشعر أنك ما أنت قادر تتنفس.
1: ولا إشارة، لغة إشارة جربتها أنا في جدة، لغة إشارة
0: لا أستطيع الصراحة.
1: فوش كنت أقول لهم كذا يعني كذا ما في نفس.
0: أيوة.
1: فقاعد يقول لي في نفس يشرك. ارفع أصبعك فوق، ارفع أصبعك فوق. حاول فيني مرة مرتين. أيوة. بعد قال حبيبي اطلع برا. والله يعني من النهاية، بس كانت تجربة للأمانة جميلة. هذه هي المشاعر اللي حنا قاعدين نسولف فيها، سواء في تجاربنا أو الأشياء اللي حنا ودنا اليوم نجربها. ودي أجرب جعل بالي حاجة.
0: وشو
1: اللي شو اسمه الفورمولا، عرفتي السيارات دي؟
0: هذه برضو من المغامرات اللي أحب أناظرها بس ما جربها.
1: تاني مشون 200 اصلا ما يمديك تصور، انا ما ادري كيف اصورهم.
0: يعني شوف انا الحين احنا لما نسافر جازان المنطقة اللي احنا فيها منطقة جبلية، والسيارات تطلع فوق
1: صحيح،
0: والطريق يكون رايح جاي حاجة تشبه العقبة بس انها شوي على، ايوه بالضبط نفس الفكرة اللي انت وصفتها الحين. فتخيل ان انا طول الوقت وانا من كثر الخوف ومن كثر الفوبيا اذا طلعت معدود ينزل،
1: يعني مستحيل تسوقين.
0: سقت الصدق، بس سقت في اماكن قريبة مرة ما فيها طلعات ونزلات.
1: اوكي
0: اوكي، في نفس المنطقة الجبلية ما رحت تحت مثلا،
1: ما سقتي قر عادي؟
0: لا
1: هذه أخطر شيء.
0: ووقت الأمطار السيول، أصلا هذه الفترة هي يعني فترة أمطار وسيول ما شاء الله تبارك الله، يعني أهل المنطقة متعودين
1: صحيح.
0: فيقدرون يتعاملون مع مثل هذه الظروف. أنا من الناس اللي لا تجيني الفوبيا، ما أقدر الصراحة. جربتها وجربتها وجربتها وإلى يومك
1: نفس
0: أهلي وجماعتي والناس اللي أروح لهم كل سنة تقريبا،
1: أبي أبقى فوق تكفون لا تنزلوني.
0: هذا هو، أنا أبي أبقى فوق ما أبي حد ينزلني. هذا هو، قالوا نتمشى نروح المكان الفلاني، في طلعة فيه طريق رايح جاي فيه على طول هذه الأسئلة. لا لا الأمور طيبة والله العظيم، يا مرة سووا فيني وقالوا الأمور طيبة.
1: كانت طيبة؟
0: لا طبعا.
1: طب أقول لك حاجة غريبة تضحك. أنا في الطيران أعشق الهبوط، يعني أستمتع جدا.
0: هو النزلة
1: بس أيه؟ الإقلاع عندي فوبيا مخيفة منها. المشكلة مي بهنا. الحاجة المضحكة في الموضوع وشي، أني أنا قبل ما أسافر أي مكان أشوف كذا سبحان الله، أدخل أنا بنفسي وأبحث عن، يعني الله يبعد عن النشر مثلا،
0: الحالات والأشياء اللي تخوف،
1: تصادم الطائرات
0: كيف تقعد تدورها،
1: تخيلي وأتابع. ولما أنت تطير يعني خلاص تبدا كذا احس ان الطياره وهي قايله كذا طايره فوق، احس انها بتصقع، شعور غريب.
0: تصقع
1: طلعت طلع المصطلح قحطاني حق شر اللي انت قاعد تقوله او ها
0: تصقع. عموما في كل الاحوال موضوع المغامرات صحيح. هذا يبي له قلبوي ويبي له مو بس ابي اجرب وانتهى الموضوع، لانك احيانا ممكن يكون التجربه نتيجتها عكسيه، ممكن تسبب لك فوبيا صحيح. اعظم مما انت تتخيل. فحلو انه ما تسوي زي رائد ولا تروح تدور الاشياء اللي والقصص اللي تخوف. اذا انت ودك تجرب شيء معين خلها للتجربة مثلا، هذا إذا كنت قادر، وتشوف مستوى الأمان أهم حاجة. أكيد. لا تدور الأشياء كم طاح مين مات، لا تدور ذا الأشياء.
1: بس لازم تقرأ يعني عن أي شيء قبل تروح له، يعني لازم تقرأ عنه.
0: لا بس مو تروح تقرأ عن الناس اللي ماتوا فيه،
1: ما هو حنا سبحان الله سلبيين، لما أنت تبحث يطلع لك الأشياء السلبية. يعني عشان كذا هو يعني في أشياء أنت لازم تقرأ فيها علشان مثلا أنت بتعرف، لكن الأشياء العامة يعني مثل الغوص والأشياء هذه كلها أصلا قبل تنزل، أو الطيران الشراعي أو غيره،
0: هم يعلمونك.
1: جميل جدا ترى فيصل الغوص فعليا،
0: وانا مو عارفه انه ابداع
1: سبحان الخالق المناظر تحت إيه؟
0: من نقطه النفس هذا.
1: شفت النقطه اللي انت قاعد تقولين عنها؟ يعني انا الاكسجين شغال ترى، بس اني اخاف.
0: حتى لو كنت مركب الاكسجين او الاسطوانه معك يظل انه مع الخوف ورهبه
1: نفسياً.
0: نفسيا ما تقدر تتنفس. يا فيصل ترى السواليف سهله.
1: اي والله السواليف سهله. اي والله، بس سبحان الله يا فيصل ومستمعين الكرام، كانت المناظر تحت سبحان الخالق. يعني تشوف شيء، عرفتي تشوفه في الأفلام والمسلسلات والسمك والأشياء والمخلوقات اللي تحت، فأنت تشوف شيء جديد. هذه جزء من تجاربنا اللي حنا قلناها، حنا بنسمع أكيد تجاربكم، وين رحتوا وسويتوا شو الأشياء اللي أنتم حريصين عليها، من تستشيرون أصلا اليوم مثلا لما أنت بتروح تسوي فعالية أو بتسوي تجربة، مين الشخص هل هو مختص، هل مثلا نعطيها المقولة اللي دائما نقولها استشر أو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. نبغى الطريقة الخلطة كاملة اللي أنت تستخدمها في مغامراتك أو ناوي اليوم تستخدمها على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وفي فقرة المتصلين والمستمعين والمستمعات اللي نسأل فيها عن مغامراتكم وأراءكم في موضوع المغامرة. هل في مغامرة جربتها؟ حكينا كيف انطباعك وشعورك بعد المغامرة. أيضا شاركونا بالمغامرات اللي ودكم تجربونها، وهل في مخطط لتجربتها مستقبلا؟ شاركونا على 011-40-53. يعني فعلا ترى أنا من الأشياء اللي أشوفها مغامرة الألعاب.
1: أي ألعاب؟ أوكي،
0: مدن الملاهي مثل القطار الموت وذي الأشياء.
1: أجمل شيء في الحياة هذه لأنه السيفتي فيها عالي.
0: حتى لو السيفتي فيها عالي، أنا من زمان قاطعت ذي الأشياء، ما أقدر.
1: موقف ولا
0: لا ما أقدر أنزل منها، تصافك.
1: بس أنا أبو 10 ثواني كذا.
0: لا والله العظيم، تعرف اللي إذا جيت مرة ثانية تقول والله مستعيل ما أركبها كذا. هي هذه الفكرة. كنت يمكن في مرحلة عادي عندي أنا غامر، الحين أحس تعرف هذا من أثار التقدم في العمر. يعني
1: العمر له دور تهاني في موضوع المغامرات.
0: أكيد له دور، أكيد له دور. في أشياء الآن مستحيل انك تجربها، زمان عادي تسويها وتجربها.
1: اصلا في اشياء تتذكر يعني انه انت سويتها بعدين تقول انا كيف كنت اسوي هذه. يعني مرحله
0: انه موضوع العمر هذا فعلا يفرق كثير. وبعدين انت كمان تفكر في صحتك، تفكر اذا عندك اصابات او اشياء انها ممكن تتاثر بمثل يعني هذا النوع من المغامرات، فكذا توقف تعيد حسابات
1: محسافس. يعني سكس فلاكس ما جات لو عمري 35 سنة. بس عادي اقدر اجرب، يعني في اشياء صغيرة.
0: لا
1: يعني
0: عندك ما عندك مجال، انت عندك مجال.
1: باقي 5 سنوات
0: انا قدام. وقفت برا السور ما دخلتها. عشان ما يصير موضوع المغامرة، يوم جاب الباص ياخذهم قاعد قلت له
1: سوي تبون
0: روح وانا
1: بقعد. زرتيها السكس فلاكس القدية؟
0: ما دخلتها. زرت القدية، وصلتهم اقول لك مع هذا، ركبتهم الباص ورجعت
1: مع السلامة.
0: ايه بالضبط. يعني
1: لا شوف، ترى الجيل الحالي تهاني، معلش عذرا على المقاطعة، محظوظ جدا. يعني اغلب التجارب اللي اليوم حنا يعني ممكن كنا نسويها مثلا برا السعودية ممتاز، الان هو نعم يقدر يعيشها اليوم، سواء مائية كهربائية كل شيء. وكواليتي عالي جدا اليوم، يعني
0: لا ويصورونهم بعد. يمكن زمان انت ما كنت تشوف رد فعلك مثل هذا، الحين لا تقدر تشوف رد فعلك وانت قاعد تمارس اللعبه. فانا شفت ردود افعالهم بعد فتره زياده،
1: قلت الحمد لله اني ما رحت. طيب خلينا ناخذ اول متصلين. عبد العزيز حياك الله.
2: يا هلا، مساك الله بالخير. هلا والله،
1: مساء الورد عبد العزيز، شلونك؟
2: الله يطول عمرك، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك عبد العزيز. وش المغامره اللي انت جربتها نبغى ردت فعلك فيها، او شيء تبغى تجربه؟
2: بس انا ما انا بخواف زيك، اجرب الهليكوبتر وبعدين ابطل.
1: والله تخوف يا اخي، تنتفض في السماء.
2: انا لما اجرب شيء، انا عندي تجربه مختلفه عن كل اللي ذكرته.
1: قول عطنا.
2: طبعا التجربه هذه يعني شوي غريبه، وبنفس الوقت يعني فيها مغامره مخيفه شوي.
1: اللي هي
2: طبعا انا اكلمك من القصيم، والقصيم عندنا مزارع وفيها القلبان هذه، القليب، تعرف القليب؟
1: صحيح.
2: نروح ندور القليب اللي عمقه يكون من 40 إلى 50 متر تحت.
1: جميل.
2: وننزل فيه بحبل طال عمرك كذا، زي الصعود الجبل. أي. بس هذا نزول
1: خطير.
2: لين نجي الموية، الموية يكون اللي موجودة بالقليب تقريبا من 10 إلى 13 متر.
1: وحر، أو أقصد الرطوبة عالية صح؟
2: طبعا الاكسجين بس احنا متعودين، وبعدين يكون فيها طيور ومطيور معششه وبيض وحركات وكذا.
1: حركات.
2: اي والله. فنجلس نسبح فيها تقريبا من ساعه الى ساعه ونص.
1: طب خطير الموضوع.
2: هو انا اقول لك هذه تجربه خطيره، وبنفس الوقت انا اعتبرها مثيره وتجربه حلوه بالنسبه لي.
1: عدتها اكثر من مره؟
2: اي والله عدتها.
1: طبعا اكيد
2: هذا الكلام، ترى هذا الكلام الله يطول عمرك، لما كان عمري 40، الان عمري 60 سنه.
1: تبارك الرحمن. طبعا اكيد ما ننصح الناس يسوونها ابدا يعني، لكن يعني هذه واحده من التجارب. طيب شيء نفسك انت تسويه؟
2: والله شوف، انا نفسي اجرب تجربتك الهليكوبتر. والله
1: جميله جدا، بس حاول انك تاخذها في وقت ما في هواء.
2: طبعا اكيد، هي ترى نفس الطيران الشراعي، الشراعي ما تركب الا اذا كان الجو ما فيه هواء.
1: اي ولا والله تجربه جميله.
2: انا جربت الشراعي، الشراعي تجربه جميله وممتازه مره والله.
1: طيب عبد العزيز، شكرا يا عبد العزيز، يعطيك العافيه. واحده من التجارب، شكرا عبد العزيز، شكرا. واحدة من التجارب اللي خارج الصندوق يعني ما كنا نتوقعها، القليب وال وحتى فيها رسالة لأبائنا وأجدادنا سابقا كيف كان الموية بالنسبة لهم وكيف كانت الخطورة. الآن اللهم لك الحمد يعني في الأمن والأمان والرخاء وكل شيء، مويتك تجيك وانت في غرفتك.
0: صحيح.
1: تبارك الرحمن.
0: أوصاف.
3: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير أستاذ هاني، أستاذ راهي، أستاذ فيصل، كل فريق العمل يعطيكم العافية.
0: يا هلا ومرحبا. يلا أوصاف شاركينا.
3: والله بالنسبة للمغامرة أنا يعني أحب أني أغامر لكن في نفس الوقت أخاف. أنا حاولت تلفيك الطايف أني أجربه.
1: كلكم عندكم مشكلة معه.
3: لكن ما أنا قادرة، ما قدرت. أنا أشوف أقول لا ما أقدر أني أغامر وأجرب التلفريك، أخاف أخاف مرة.
0: لا أنا التلفريك عادي يعني، صح أنه شوي كذا حسيت بكتمة بس عادي يعني، حلو المنظر الصراحة. وشي ثاني يعني نوعا ما آمن، في شيء ماسكك يعني.
3: أي صح. قالوا لي صديقاتي إحنا جربنا، حاول بس ماني قادرة، ماني قادرة. الشيء ما جربته ما أقدر أني أغامر وأجربه. لكن في مدينة الألعاب فيها ألعاب مرة مخيفة جدا، لكني حاولت أني أركب القطار، أركب الألعاب يعني هذيك اللي في الجو كذا، أركبت بعض الألعاب لكني غامرت فيها. قلت أنا بجرب أشوف البنات يركبون فيها وينزلون، كان لازم أجرب وركبت فيها. حاولت جربتي. يعني جربتها.
0: طيب
3: يعني تحس أني ماسكة مرة قلبي خلاص خايفة. قلت أنا لازم أجرب عشان أني أقول خلاص زميلاتي أني ركبت اللعبة اللي تقولون صعبة.
0: أي بالضبط أنتي قدرت.
3: ركبت ولعبتها شوي لكن قلت خلاص لا والله دي صعبة، أنا تصير أبي في الهواء أو يمكن تخرب أو توقف وسط الجو، أنا ما أقدر ألعبها مرة ثانية. لكني غامرت في لعبة، لعبت فيها ونزلت جلهار. ركبت، قلت لا ركبت اللعب اللي تقول خايفة مصيبة مرة في بعض الألعاب، لا والله ما قدرت ألعبها. أنا أشوف الناس راكبين فيها،
0: أشوف
3: البنات
0: ما عليه أهم شيء. أشوف موضوع الألعاب يعني ممكن كذا بتجيك لحظة يعني كذا تقدرين تستجمعين قواك وتلعبينها، لكن التلفريك أنا أدعوك صراحة أنك أنت تجربينه.

0: صدقيني من تجربه واحده بكذا نوعا ما بتشعرين بالامان.
1: انا احاول كل ما طلعنا الصيفيه في الطائف انا احاول اني اركب التلفريك طلع عندك قوي الله اطلعي والله اني اخاف شوي. في اخواتي يطلعون اخواني يطلعون بس انا ماني قادره ما ادري عندي خوف كذا.
0: طيب
1: انت فوبيا كذا
0: معليش يا وصف ان شاء الله باذن الله تتغلبين على مخاوفك
1: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك يا وصف.
2: يعطيك العافيه وصف.
0: يعطيك العافيه. شكرا لك حبيبتي.
2: يبيلك بعض الأحيان صملة. معليش فيصل والله يبيلك صملة بعض الأحيان. أصمل بس
0: بالضبط. وبعدين يعني أحسب نسبة الأمان في الموضوع كم.
2: لا أدري وش يبيلها. يبيلك معك معزز. يبيلك واحد يقول يلا معليك عندي هذه يعني هذه أأمن كلمة ممكن تجي.
0: لو جاء وقتها
2: بخش تسوي خلاص. هو إذا قال عندي أنت بس تبي شيء كذا نفسي يخليك أنت اليوم تروح تجرب المغامرة.
0: شوف هي يعني حلو المغامرة الصدق. وترى حياتنا أساسا يعني الشخص اللي ما عنده مغامرة في حياته فقد للمتعة.
2: صحيح.
0: يعني أنا دائما عندي الارتباط بالموضوع أيا كان نوع المغامرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائنا محبي طائر المساء، أهلا بكم معنا في رحلات أثرية محملة بالجديد والمفيد.
1: في مطلع هذه الأمسية سنقصد الحديقة الغناء في قصر ولي عهد بريطانيا.
0: معكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: أحبائي، من المعروف عن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أنه عاشق زراعة من الدرجة الأولى، فهو لا يتردد في قضاء ساعات يوميا في حديقة المنزل، حيث تعد المكان المفضل للتنفيس عن الهموم والمتاعب التي تسببها التزاماته الرسمية والتي لا تقف عند حد.
1: ومع أن المسألة مجرد هواية بالنسبة للأمير النشط، إلا أن حديقة تشارلز كما شاهد طير المساء من النوع الذي يؤتي ثمره على مدار العام وبإنتاج كبير، لدرجة أنها تعد مصدر الخضار لأكثر من ملجأ للعجزة في لندن.
0: الحديقة الغناء تضم في الوقت ذاته ركنا خاصا لتربية الدواجن، حيث يفضل تشارلز البيض الطازج بعيدا عن مخاطر حوادث التسمم التي حصلت في المزارع البريطانية مؤخرا.
1: ويرفض تشارلز الاعتماد على السماد الكيماوي في تغذية الحديقة، ولهذا فإن مشهد أحد العربات وهي تدلف من بوابة قصره محملة بأكياس السماد الطبيعي أصبح من الأمور المألوفة التي تتكرر كل أسبوع.
0: وحديقة تشارلز كما يصفها المزارعون تختلف عن النمط البريطاني في إنشاء الحدائق، وتقترب كثيرا من النمط الفرنسي،
1: فهي تضم مشاتل وأحواضا لكافة أنواع الخضار المعروفة، بالإضافة إلى أقسام خاصة بأشجار الفواكه، في حين تنتشر الورود وبتصميم جميل في كل ركن منها.
0: والأمير يقوم بأكثر من دور المشرف على العاملين في حديقته، فهو يحرص على العناية بها بنفسه، وبخاصة أحواض النباتات الصغيرة والزهور. وقد أصبح لدى الأمير حصيلة من المعلومات عن فن الزراعة وعلم النبات تؤهله لأن يكون مرجعا في هذا المجال.

0: مستمعين الأعزاء، محبي طائر المساء، هناك من يلقي نظرة على الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه فيجد من سبقه علما ومعرفة، ويجد من قصر باعه عن اللحاق بركب التقدم والنجاح.
1: وإذا أمعن النظر وجد أن هناك من يعيش ظروفا متماثلة مع إخوانه وأقرانه، ومع ذلك تراه يشق مستقبله، واثق الخطوات، ثابت الجنان، قوي العزيمة. فما هو السر في ذلك؟ أهو المجتمع؟ أم هو البيت؟ أم الشخص نفسه؟
0: الدراسات الاجتماعية الحديثة التي طلع عليها طائر المساء في العاصمة السويدية ستوكهولم تقول إن البيت والمجتمع والإنسان مجتمعة تقوم بدور مؤثر في حياة الإنسان، ولكن يختلف تأثير كل عامل بحسب البيئة التي يعيش فيها.
1: فإذا كان المرء في مجتمع شرقي محافظ، فإن تأثير البيت يكون قويا، لأن الأسرة ما زالت تحتفظ بترابطها ومتانة صلتها.
0: وأما إن كان المرء في مجتمع غربي يغلب عليه الطابع المادي، فإن تأثير البيت يتلاشى إلى أبعد حد، ويصبح المرء أسير مجتمعه وإطاره المرجعي وخلفيته الثقافية.
1: ولكن بعض الدراسات شددت على موضوع القدوة والمثل الأعلى، وقالت إن الإنسان منذ أن يترعرع يتخذ له نبراسا أو مثلا أعلى.
0: فإن كان اختياره موفقا أصبح امتدادا لذلك المثل الأعلى، وإن كان اختياره غير موفق وقع في شر أعماله وذهب ضحية لذلك.
1: ولكن مهما يكن من أمر، فإن الإنسان بعد أن يتجاوز مرحلة المراهقة والشباب ويدخل فترة الكهولة تصبح الرؤية واضحة أمامه، ويكتشف حينئذ إن كان قد أحسن اختيار القدوة أم لا.
0: الخبراء المختصون في مجال علم الاجتماع يرون أن بإمكان الإنسان أن يحقق كثيرا من آماله وتطلعاته إذا عمل بعزم وتصميم وتخطيط سليم، وبذل الجهد وصبر على المصاعب حتى يبلغ الهدف.
1: فالإنسان وما يحوزه من مكانة حسب رأي الخبراء ترجمة لآماله وتطلعاته وأمنياته، فإن كانت أهدافه سامية قصد معالي الأمور وجد واجتهد حتى يبلغها، والعكس بالعكس، وصدق الشاعر حيث يقول:
0: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن قاصدا في الناس أعلى المراتب.

0: أعزائنا متابعي رحلة طائر المساء، هناك من يخشى أخذ دش بالماء البارد ويشعر أن فرائصه ترتعد كلما حدث نفسه بذلك.
1: لكن أستاذ علم البيولوجي في جامعة موسكو البروفيسور ناريت فورنروف أعد بحثا نشر مؤخرا عن فوائد الاستحمام بالماء البارد حتى في أيام الشتاء القارسة، شرط أن يتعود المرء ذلك وليس أن يبدأ هذه العادة فجأة.
0: ويقول هذا الباحث لطائر المساء إن الماء البارد يبقي الجسم نشطا كما ينشط الأعضاء الداخلية.
1: وتبين نتيجة البحوث الكثيرة أن الماء البارد ينشط الدماغ وبالتالي عملية التفكير،
0: بمعنى أن البارد لا ينشط الجسم فحسب بل ينشط خلايا المخ أيضا.
1: طائر المساء يقول إن الماء البارد حين يلامس البشرة فإن الأوعية الدقيقة القريبة من سطح الجلد تصاب بالانكماش وتصبح أضيق من قبل.
0: وكما يحدث حين نضغط على أنبوب معجون الأسنان مثلا، فإن المعجون يندفع من الفتحة، وإن كانت مغلقة تماما فإنه يندفع من أي تشقق أو ثقب في الأنبوب.
1: وكذلك الدم، فحين تضيق الأوعية الدموية الدقيقة أيها السادة يندفع الدم إلى الطبقة الداخلية أكثر ليحمل إليها المزيد من الأكسجين والغذاء.
0: ومن الطبيعي أنه مع هذه الحالة فإن كمية الدم التي تصل إلى الأطراف تزداد وهي مندفعة بقوة لتحمل الغذاء والطاقة.
1: ويقول البروفيسور فورنروف إن هناك أكثر من دليل نظري وتطبيقي على أن الماء البارد يساعد كثيرا في التخلص من الصداع والزكام وأمراض البرد، شرط أن يدفئ الإنسان جسمه جيدا بعد الحمام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل،
3: سم
2: ترى عازمن زميلي عبد الهادي باسل على الغداء، وترى يا أبي عزيمتن زينة وتواجه بعد.
3: أفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك. وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم،
2: صح؟
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة. مش تبي بعد؟
2: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ فهات.
2: لا لا لا لا لا يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
3: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به طلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا والأكل جاهز.
2: شكرا شكرا يا أم نبيل، ما قصرتي.
3: العفو.

0: أقول أبو حمد
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رأيك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رأيك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش وراء سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة، تفتح شهيتك الأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا لا تتروع، ما في شيء ثاني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين أم نبيل ما لها أخت؟
1: أنا وش يدريني؟ أسأل أبو نبيل.
0: لا أنا أسألك أنت، وإن كان إنك يعني ما تعرف فأسأل أم محمد.

0: وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نويت تطلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا ابو احمد يا ليت. وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
1: اجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركه، وابشر من يسال ام احمد الليله ان شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتاخر علي، الله يخليك رد لي بسرعه.

0: هاي أبو أحمد بشر.
1: أبشر بالخير والله. أنا سألت أم أحمد ولقيت أن لأم نبيل أخت اسمها ليلى، ولا عمرها 20 سنة.
0: زين أجل، اتركني أفكر ثم ترى أبيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم أبو نبيل. الله يخليك أبو أحمد.
1: لا أنت ليش ما تكلم أبو نبيل وخليه يتوسط عند سيبة؟
0: خلاص زين، يكون خير إن شاء الله.

0: هاي يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاتيتهم وقالوا المهر ما ابونا يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفلتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا تفشلني.
0: الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، او قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم.
0: أي.
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحدده معه.
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك، فكني من الاحراج لاني ما انسى يوم اروح وش اسمه انا والوالد نخطب وهاك الاحراج اللي جاني بصراحه احراج.
1: يا اخوي روح ابوك الحاله وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه.
0: يا بالحاله الا انت يا اخوي تكفى، انت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا اخي واحد منهم، راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقه وعلمني. الله يرحم والديك.
1: زين يا جماعه اعتبر الموعد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إذا صرتي ما تعرفين فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في لقاء جديد من لقاءات برنامج سلامات. مستمعين الأعزاء، هذا الأسبوع نقوم بزيارة مستشفى الرياض المركزي في حي شميسي بمدينة الرياض، وتوجهنا بالبداية إلى قسم 400 ب، ودخلنا إحدى الغرف وهناك التقى الميكروفون مع أحد الإخوة. مساك الله بالخير.
1: يا مرحبا، يا هلا، مساك الله برضا والعافية.
0: هذا برنامج سلامات، طال عمرك.
1: الله يحييك. يا مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا.
0: تحيا، الله يسلمك،
1: بارك الله فيك.
0: أتعرف عليك لو سمحت.
1: محمد خالد مصلح الحربي، من أحد موظفي بلدية عفيف.
0: الله يحييك.
1: الله يبارك فيك ويسلمك، الله يطول عمرك ويبارك فيك.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا.
0: سلامات يا محمد.
1: الله يسلمك ويطول عمرك.
0: سلام.
1: الحمد لله، عبد والله، الحمد والشكر، طيب من فضل الله.
0: كم يوم بقالك في المستشفى هنا؟
1: والله من دخلت يوم الثلاثاء الأول، أجروا لي عمليتين، أجروها لي يوم الثلاثاء الأول، والآن من فضل الله طيب، ما بالعافية من فضل الله.
0: عمليتين عملت؟
1: عمليتين.
0: وش هم يا محمد؟
1: بواسير، الله يعزك، وناسور. وأجريت، كان أول مطلوبة إني أجريها برا.
0: إيه؟
1: ومطلوب علي ان اجريها برا، كل اسبوع اجري عمليه. والان والله الحمد والشكر عملتها بنفس بيوم واحد، واجريت لي بيوم واحد. وماشي سليم من فضل الله، ما بالعافيه.
0: يعني عملت العمليتين بنفس الوقت؟
1: العمليتين اجروها لي بنفس الوقت.
0: تمام. طيب وش اسم الطبيب اللي اجرى لك العمليه؟
1: الطبيب عبد الغني ورشاد. واللي كشف عليه سراج. واللي روحني لهم سعادة المدير سعيد رباح.
0: طيب يا محمد، الحين يعني كويس متشافى؟
1: الحمد لله. الله والله الحمد الشكر من فضل الله.
0: يعني كم يوم بقالك عمل عمليتين هذول؟
1: لي من يوم الربوع، من يوم الثلاث، والآن إن شاء الله بكرة معدنا الخروج إن شاء الله.
0: بكرة الخروج
1: إن شاء الله.
0: أنت بعفيف؟
1: إي والله.
0: يعني تحولت من هناك لهنا؟
1: تحولوني. إي نعم، بخطاب رسمي.
0: طيب كويس. تشتغل فين أنت فيه؟
1: في نفس البلدية، مراقب.
0: في بلدية عفيف.
1: نعم.
0: قديش عمرك يا محمد؟
1: والله يمكن حول 45 40 تقريبا.
0: حوالي 40.
1: أيوة.
0: أنا بسمع كذا، كانوا محمد خالد.
1: نعم.
0: من مصلح الحربي. نعم. أنت تقول شعر أنت مرات.
1: أيوة والله، شعر كثير أقول، شعر كثير، ومنها أمس إلى اليوم بعد ما قمت وتشافيت سويت لي كلمات شاكرين بها مولانا جلالة الملك المعظم.
0: أيوة.
1: وإخوانها الكرام، وشاكرا بها كذلك سعادة وكيل وزارة الداخلية الذي أشار علي بإجراء العملية بنفس المستشفى هذا بعد ما كنت بجريها على حسابي الخاص.
0: أمين. دكتور
1: إبراهيم المحمد العواجي. مساعد وكيل وزارة الداخلية.
0: وكيل وزارة الداخلية.
1: أيوة.
0: مساعد.
1: نعم.
0: طيب، وعملت انت قصيدة بالمناسبة هذه؟
1: اي والله عملتها طال
0: عمرك. ما شاء الله عليك. يعني بعد ما تعافيت لازم.
1: اي والله بعد ما تعافيت حب سويتها، واحد اذا انك تسمح لي اني اتكلم معك فيها.
0: احنا نقول لك
1: سرني ذلك.
0: احنا نقول لك سلامات طبعا.
1: الله يسلمك ويطول عمرك
0: ويسرنا نسمع ما قلت.
1: الله يسلمك ويطول عمرك ويبارك فيك ويعز فيصل واخوانه.
0: امين. قلت يا محمد؟
1: اول حمدت الله على العافية.
0: نعم.
1: بعدين يقول يا الله اللي كل لمة ترجى، يا عالم بالبينة والخفية، تفرق لمن صابه ألم مير مبداه إلا بعد ما طول السقم فيه. كشفت برا قال سقمك عرفنا، ولم ثمان ورجع العلم لي، حتى نولم لك سرير انت علاه ولمده أسبوعين واشكل شوية. قلت اصبر المرجع ورايا أخذرياه، ولا الدراهم هاينات علي، وكتب لي التقرير في سرع منضاه، وقالوا لي المرجع تسمى خطية. يعني كيف نحولك المستوصف؟
0: إيه؟
1: قالوا لي المرجع تسمى خطية، حنا لنا مرجع وملزوم ننصاه، وحولت لما المركزي بالقضية. ونصيت من لوجس مضرة تنصاه، أبو محمد قال هلا فضية دكتور إبراهيم، وحولت لما سراج يكشف علي، ويوم الثلاثة قربوني وعزاه وتل الخبر يوم برت البنج فيه. يوم الثلاثة قربوني وعزاه وتل الخبر يوم برت البنج فيه، شكرا لمن خصص بثنتين وقراه في وقت واحد لا يكلف علي. ونهار ثاني قمت من فضل الإله ماشي سليم وفاقد الأذية. نهار ثاني قمت من فضل الإله ماشي سليم وفاقد الأذية، وشفت العناية كاملة يوم جيناه

0: يوم مرك الدكتور صبح وعشية، شفت العناية كاملة يوم جينا، يوم مرك الدكتور صبح وعشية، حتى المدير بكل وقت انت حراه يمر بوقات انت سمى خفية، يعني ما يبينها، يتفقد المرضى يجي يقصر خطاه ويجاوب المرضان وايش الشكية، يتفقد المرضى يجي يقصر خطاه ويجاوب المرضان وايش الشكية، في ظل فيصل عسى الله يرعاه اللي شمل فضله جميع الرعية، في ظل فيصل عسى الله يرعاه اللي شمل فضله جميع الرعية، فيصل شمل فضله على الشعب وغناه وكل الرعية جعله بالسوية، فيصل شمل فضله على الشعب وغناه وكل الرعية جعله بالسوية، واخوان فيصل ساعده عظمناه لطامة العايل رجال الحمية، يا جعل ابوهم جنة الخلد مواه في كل ما صليت حق علي. والان طال عمرك قبل اختم القصيدة حبيت اني جت في خاطري كلمتين ودي اعلنكم زرتونا هنا وانا اتكلم فيها
1: إيه؟
0: علشانكم زرتونا في المستشفى طال عمرك، ودي اقدم لكم بعد فيها الكلمات ذي. يقولوا شكرا لذاعتنا برايه مبناه.
1: نعم.
0: شكرا لذاعتنا برايه مبناه، برنامج اللي زارنا للتحيه، سلامات يتفقد المرضى ويسال شكواه، سلامات يتفقد المرضى ويسال شكواه، من الشكر له والثناء والبقيه، وتمت على اللي كل لمة ترجاه، وصلوا على الشافع نهار القضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم
0: وشكرا يا أخ،
1: الله
0: يطول عمرك ويبارك فيك.
1: الحقيقة كلام
0: يسلم
1: جيد يا
0: الحمد لله
1: محمد.
0: الله يطول عمرك ويبارك فيك،
1: الله يرضى عليك. انت قال القصة كلها يعني مليون
0: على شيء. على كل حال لازمنا نعطيهم بس لو نشكر، عسى الله يطول عمره ويعزه ولا يعز عليه.
1: آمين.
0: ما لنا إلا نتكلم باللسان، وكل ما نصلي وكل ما ذا ندعي لهم بكل وقت وبكل حزة.
1: نعم. الحقيقة على كل حال احنا محمد نتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل،
0: بارك الله فيك،
1: وتطلع من المستشفى ان شاء الله بالسلامة.
0: الله يسلمك
1: ويعطيك
0: العمر.
1: العافية على
0: الله
1: القصيدة الحلوة هاي اللي قلتها.
0: بارك الله فيك، الله يطول عمرك.
1: بعد انت الحين يعني ما خليتنا يعني
0: الله يسلمك، ما قصرت والله يسلمك، الله يرضى عليكم، ما قصرت وبارك الله فيكم.
1: شكرا الله يسلمك.
0: قمت بالواجب واشكل من الواجب.
1: اذا خرجت المستشفى الحين تروح ترجع العفيف
0: ان شاء الله،
1: تداوم في عملك يعني
0: ان شاء الله
1: بالسلامة
0: ان شاء الله. الله يسلمك ويطول عمرك،
1: ونقول لك في امان الله.
0: اهلا وسهلا، الله يطول عمرك ويسلمك، في امان الله.
1: في امان الله.

0: أعزائي المستمعين، ونتابع جولتنا في مستشفى الرياض المركزي، وندخل إلى أحد الأقسام، قسم النساء، ونخش إلى أحد الغرف. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: سلامات.
1: سلامات.
0: هذا برنامج سلامات من الرياض، ممكن نتكلم معك؟
1: الجوهرة.
0: اسمك الجوهرة؟
1: جوهرة البشير.
0: يا هلا بالأخت الجوهرة، سلامتك.
1: سلامتك.
0: خير إن شاء الله، وش عندك؟
1: عندي عمليات مرارة.
0: المرارة ولك كم يوم هنا في المستشفى؟
1: 7 أيام.
0: سويت العملية؟
1: سويت العملية.
0: إن شاء الله نجحت.
1: الحمد لله نجحت.
0: طيب وصحتك كيف؟ إن شاء الله بخير.
1: إن شاء الله بخير.
0: طيب أنت من الرياض؟
1: من الرياض.
0: سلامتك والله، إن شاء الله تطلعين بالعافية. طيب مين سوى لك العملية؟
1: سراج ملائكة.
0: سراج ملائكة. طيب منعوك الحين عن أكل أو شيء؟
1: لا حاجة.
0: ولا حاجة، الأكل طبيعي؟
1: طبيعي الحمد لله.
0: طيب حاسة الحمد لله بصحتك إن شاء الله؟
1: الحمد لله الصحة ممتازة.
0: يجون يزورونك أهلك أنا؟
1: يا ولادي.
0: ولادك وبناتك؟
1: أيوة بنات.
0: عندك أولاد يعني كبار؟
1: عندي ولادي متجوزين 2.
0: عن جدة؟
1: أيوة.
0: صرتي جدة؟
1: والبنات أهدي.
0: بنات؟
1: السلام حصة. حمد العاج.
0: يعني أكبر أولادك البنات؟
1: لا مو أكبر البنات، أكبر البنات.
0: البنات أكبر.
1: إيه.
0: إن شاء الله يجزروك أول.
1: حصة وموضي في خميس مشيط.
0: خميس مشيط. طيب أنت ممكن الحين تكلمين البنات في خميس مشيط تقولي لهم إنك زينة؟
1: كلم حصة.
0: إيه.
1: الحمد العايش إني طيبة. وبخير الحمد لله. إن شاء الله نهار الأحد إن شاء الله أطلع البيت.
0: الدكتور يعني قال لي.
1: الدكتور قال لي. وموضي الحمد العايش.
0: إن شاء الله يصير.
1: إني بخير إن شاء الله. وصح
0: الحمد لله. انا شايف انك
1: ان شاء الله ان شاء الله نهار الاحد اقول التخطور ان شاء الله
0: تطلع
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يسمعونك ويطمنون عليك.
1: ان شاء الله.
0: طيب احنا نشكرك والله ونتمنى لك الصحه وتطلعين ان شاء الله
1: بسلام. ان شاء الله السالمه.
0: شكرا.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. قهوة الصباح. شمس لا تغيب عن قلوب الناجحين. الطموح هو الشعلة التي تنير دروب الإنسان في حياته، وهو القوة الداخلية التي تدفعنا دائما نحو التميز مهما كانت الظروف صعبة أو العقبات كبيرة. هو ليس مجرد حلم عابر ولا أمنية تتلاشى مع مرور الأيام، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة وروح متجددة لا تعرف الاستسلام. بالطموح يصنع الإنسان ذاته ويحدد مساره، ويصبح قادرا على مواجهة التحديات بثقة. تماما كما لا تغيب الشمس عن السماء، يظل الطموح حاضرا في قلب كل إنسان يسعى لتحقيق النجاح، ويمنحه الدفء والنور والإلهام في طريقه، كما أنه الحافز الذي يجعلنا نستيقظ كل صباح بروح جديدة مليئة بالحماس، ويزرع فينا الأمل بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن كل جهد نبذله اليوم سيمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. فالطموح هو القوة التي تحول العقبات إلى فرص، والتحديات إلى دروس، والفشل إلى خطوة نحو التقدم. إن الطموح ليس مجرد عمل فردي، بل هو شعور جماعي يرفع المجتمعات ويقودها نحو الرقي. فالأمم التي يملأها طموح أبنائها تكون أكثر قدرة على الابتكار والتقدم وبناء المستقبل. ومن هنا تأتي أهمية أن نحافظ على طموحنا وأن نغذيه بالعلم والمعرفة وأن نحيطه بالعزم والصبر، لأن الطموح وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى عمل وجهد مستمر وإيمان لا يلين بالقدرة على التغيير. لذلك يبقى الطموح شمساً لا تغيب عن قلوب الناجحين، تكون مصدر إشعاع دائم يلهمنا ويحفزنا على السعي بلا كلل، ويذكرنا دائماً بأن الإنسان مهما واجه من صعاب ومهما سقط من مرات يمكنه أن ينهض من جديد طالما يحمل في قلبه شعلة الطموح وإرادة التغيير. الطموح هو القوة التي تدفعنا لنرتقي فوق حدود أنفسنا، لنحلق بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة بعيداً عن اليأس. الطموح كالنجم في أعلى السماء، لا ينكسر ولا يختفي، يتألق بثبات وسط الظلام. ومن هنا على الإنسان أن يتخذ الطموح منهجاً دائماً في حياته، على أن يكون السعي نحو الأفضل وتكون عادة لا تتوقف. فالإنسان الطموح لا يرضى بأن تقيده الظروف أو تخيفه الصعاب،

يصبح الطموح ليس مجرد حلم في القلب، بل رحلة يومية مليئة بالإصرار والعمل والإيمان بالقدرة على الوصول إلى ما هو أسمى، كما يسطع النجم في سماء الليل دليلاً لمن يسعى إلى العلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: وعي.
2: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: موجز السابعة صباحاً، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيريه القطري والكويتي يبحثون هاتفياً أوضاع المنطقة. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات بطائرات مسيرة على المملكة. إدانات دولية ضد الاعتداءات الإرهابية على منشآت بترولية في الشرقية والرياض. جمهورية باكستان الإسلامية تدين الهجمات بالطائرات المسيرة على المملكة. العراق يعلن بدء التحقيق في الاعتداءات على المملكة بمسيرات انطلقت من أراضيها. أكثر من 50 جهة حكومية تشارك في التحضير المبكر لموسم الحج 1448 للهجرة. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص الشركات قبل الحجز. أمير القصيم يرعى توقيع مذكرات تفاهم لتدريب وتوظيف وتمكين 8500 كادر وطني. هيئة التراث ترصد 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي خلال الربع الثاني. الشؤون الإسلامية تدشن التقويم الدعوي لتعزيز جودة البرامج وموضوعاتها. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 33 فلسطينيا من الضفة الغربية. هايتي تحدد ديسمبر المقبل موعداً لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحاً من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات والطائرات والغوصات والسفن والقطارات والمترو والتوك توك. خلاص يلا في ناس، في واحد قال لي عندي توك توك، قلت أبشر ولا يهمك. صباحكم بإذن الله طاقة إيجابية. صباح يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد. صباح الخير الكل مناطق مملكتنا الغالية، من شرقها الغربها من شمالها لجنوبها. وصباح الخير يا الرياض، هذا الصباح الصيفي الثلاثائي الجميل المختلف، صباح العطلة، صباح الوناسة، صباح الفلة، أكيد أنه صباح مختلف. صباح الثلث اللي جاي كذا في النص، ما تدري أنت تعطيها بوش وتكمل الأسبوع بنشاطك حيويتك، ولا تقعد كذا
0: ولا توقف
1: تكسل وتحتري الويك إند. صباح مختلف أكيد، وصباح من هنا من إذاعة الرياض ومن برامج صباح المملكة اللي يعد فقرات سعد الشهري وهناء الصباغ وعمر العتيبي، وأكيد بإشراف فهد حساني، ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي ومخرجينا المبدعين دائما ملكة الذوق رهف المطيري وأيضا عبد العزيز الجربوع وحش الميكسر.
0: شفتوا؟ لا هي ملكة ذا. أوكي
1: هي ملكة الذوق، هو وحش الميكسر.
0: أوكي بسرعة الأغنية بتبدأ بسرعة. كمل
1: وقف الفريق. فاصل راجع
0: الفريق
1: خلصنا
0: خلاص والله.
1: تبي شيء ثاني؟ عندك شيء ثاني؟
0: الأغنية حلوة
1: انطلق.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا في برنامج صباح المملكة. والآن مع حالة الطقس لليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، على أن تمتد تأثيراتها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة، كشف المركز عن توقعات درجات الحرارة العظمى على النحو الآتي: 45 درجة مئوية في كل من المدينة المنورة والدمام، و44 درجة مئوية في الرياض، و43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تنخفض إلى 39 درجة في نجران و38 درجة مئوية في جازان.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الرحلة الصباحية الجميلة، هذه الفقرات المتنوعة المليئة بالحوار والقصص وأكيد الأفكار اللي تلامس حياتنا اليومية. وصلنا إلى سؤال الحلقة اللي من خلاله نسمع أفكاركم، نسمع تجاربكم، نسمع آراءكم على 011-40-5-3. واليوم سؤال حلقتنا الحقيقة يلامس كل شخص، يعني كثير يقولون إن الواحد يعني ما يتوقف عن التعلم مهما تقدم في العمر، يظل الإنسان يتعلم، وفي كثير من المراحل في العمر الواحد يتوقف عندها شوي. واحدة من هذه المراحل اللي هي تمثل خلنا نقول نقطة تحول في حياة الإنسان، فيها كذا نوع من أنواع ترتيب الأولويات، مراجعة قراراتنا، مراجعة إنجازاتنا، نكتشف فيها بعض الأمور، أهمية بعض الأشخاص، عدم أهمية بعض الأشخاص. ففي مثل هذه الأشياء، مثل هذه المرحلة أو في هذه المرحلة العمرية، هنا نبدأ كذا نختار أشخاص معينين نضيفهم لحياتنا ويزيدون حياتنا كذا راحة وطمأنينة، ونبتدي نتخلص أو نستغني عن بعض العلاقات اللي فيها كثير من المجاملات. فإذا هي مرحلة راحة، مرحلة سلام، مرحلة استعادة ما هو مهم في حياتك وتبغاه يكمل معك، وما هو غير مهم أو غير ضروري فأنت تبدأ تعزله من هذه من حياتك. هذه المرحلة يعني البعض، ولو أني أختلف كثير معهم، يسمونها أو يطلقون عليها بأزمة منتصف العمر. هي الحقيقة مي بأزمة، هي الحقيقة اكتشاف للذات. يعني أنا بالنسبة لي أنا أسميها مرحلة نضج، مرحلة وعي، مرحلة فهم للذات. يعني تحسها كذا مرحلة ملكية كذا توصل فيها، يعني كل واحد فينا عنده هذه الألماسة الجميلة اللي موجودة في داخله. في هذه المرحلة يبدأ يكتشفها، يبدأ يشوف إيش قدراته، إيش إمكانياته، يعني تعتبرها رحلة الألماسة خلنا نسميها. ما أقدر أسميها أنا أزمة منتصف العمر، صعب تسميها أزمة
1: اكتشاف الجوهر الدفينة.
0: إيه لأنها مب أزمة في الحقيقة، هي اكتشاف.
1: الله.
0: هي انتقال من حياة كنت يمكن فيها ما تهتم في أشياء مهمة،
1: ملخبط،
0: أي ملخبط
1: مدودة،
0: وش المهم من الناس المهمين، من الناس اللي مين يعني مضيف الناس تضيع وقتك، ماشي في خط أصلا مو هو يمكن هو رسالتك في الحياة. يعني ولا أنت بفاهم نفسك إيش تبغى.
1: نعم.
0: في تجارب ما خذتها، يعني تخيل
1: الله.
0: انك فلو جينا نعرفها، خليني اقول لك ازمه منتصف العمر يعني لابد انه كل الناس تمر فيها، في ناس ما تمر فيها، يعني ما شاء الله مولودين بهذا العقل وبهذا الوعي. هي من فتره ممكن تكون ابكر، اللي هي من فتره 40 الى فتره 60 تبدا فيها لخبطه كذا واعاده ترتيب اولويات. في ناس يحتاجون الى اعاده تقييم حياتهم وانجازاتهم علاقاتهم المستقبليه، وهي حاله لابد ان الجميع يمر فيها. ما هي اضطراب نفسي، ما نقدر نسميها اضطراب نفسي. هي تجربه مختلفه تختص بكل شخص عن الاخر، يعني تختلف.
1: يا ساتر.
0: يعني تجربتي انا في ازمه منتصف العمر غير تجربتك في ازمه منتصف العمر.
1: نعم.
0: ايه فيها كثير من التساؤلات،

0: كملون معي. برضو فيها نوع من الاهتمام بالصحة.
1: نعم.
0: تلقى 24 ساعة صار في الجيم. وبرضو يعني تحس إنه قاعد يبحث عن تجارب جديدة.
1: سلام.
0: يبغى يجرب كل شيء في الحياة. يبغى يسافر بلدان ما سافرها. يبغى يكتشف رياضات ما قد اكتشفها وما كان يدري إن عنده هذه القدرة البدنية إنه ممكن هذه الرياضة ينجح فيها.
1: سلام.
0: إيه ممكن أيضا يغير وظيفته في العمل. تلقى عنده هذا القلب الكبيرة يترك الوظيفة ويقرر إنه يشتغل مشروع خاص فيه.
1: سلام.
0: إيه يصير أكثر جراءة أكثر.
1: خربة
0: خلاص خربة خربة
1: ما هي جات على ذي بالعلال.
0: فإذا يمكن إحنا فهمنا عن هذه المرحلة مفهوم غلط يمكن وصلت لنا بعض المسلسلات، لكن إنه أزمة منتصف العمر وإنه يترك أولاده وبيته ويروح يعيش مختلف
1: استهبال.
0: يعني هذه الصورة اللي أعطتنا إياها يمكن بعض المسلسلات خلتنا نبني في الوعي عندنا إنها مرحلة ما هي كويسة.
1: يا ساتر
0: أجل إنها مرحلة مخيفة.
1: أجل على كذا أنا بدأت عندي من 28.
0: لا هي مختلفة بحقيقة، تخليك تكتشف نفسك أكثر.
1: بالضبط.
0: فإحنا اليوم برضو نبي نكتشف هل أنت مريت بهذه مرحلة النضج، مرحلة الرشد، بحيث أنك تقول لا هذا أبغاه، هذا بطلع من حياتي هذا. وقل لنا وش الأسئلة اللي طرحتها على نفسك.
1: الله.
0: في هذه المرحلة
1: هدي لك فرصة أخيرة، فرصة أخيرة.
0: إيه.
1: بشرط
0: إيه.
1: ترجع لهواك. الله.
0: فشاركونا على 011-40-53. احنا ننتظر اتصالاتكم وننتظر مشاركاتكم. خلونا نوقف وقفة قصيرة وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. سمعتش
1: أنت اللي رافع سماعتي؟
0: أنت مرخصين مرخين سماعتي، ما مسكت سماعتش. آه هذه سماعتي، رخص الصوت عندي.
1: أيوة يلا.
0: طيب أوكي.
1: متعوز.
0: لا
1: متعوز.
0: هواش عادي. حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. أذكركم بموضوع اليوم اللي نسى واللي تناس. هذه سماعتك رقم 2، نسوي فيها اللي تبيه كيف. لا سمع.
1: سوري كمل خلاص.
0: لا واضحة، لا مقصودة، لا قصدتني والله العظيم.

0: الله العظيم سمعت بس
1: كل مرة أنا أوطي في السماعة وأرفع في السماعة.
0: ذاك اليوم تحتاج تقول فهد يخرب الصوت. طيب ذكركم بموضوع اليوم مستمعينا، نتكلم عن المرحلة الانتقالية، مرحلة التغيير، مرحلة الاكتشاف. ما بقول المتأخر، بالعكس ترى كل وقت كل شيء بوقته حلو. مرحلة التغيير الجذري في حياتك، ممارسة الأنشطة، الاكتشاف، التغيير، حتى الناس اللي في حياتك بدأت تسوي لهم كذا فلترة، تسوي ودي بيت. ايوه يا سلام كيف الله عليك يا سلام. لو اللي يشوفنا ويسمعنا على تطبيق سعودي راديو بلس ويشوف شلون قاعدين نطير الناس بهذه الطريقة، انت كيف

0: هذا هو موضوعنا باختصار، وش اللي سويته في حياتك أو متى شعرت بهذه المرحلة الانتقالية؟ متى كانت؟ كيف كانت؟ هل أثرت عليك؟ هل طولت؟ هل حسيت التغيير هذا أشعرك بنوع من الخوف أو التوتر في فترة معينة من الزمن، ولا حسيت أنه لا، أنه لابد من التغيير والانطلاق والمضي قدما؟
1: في ناس يا فهد يعتبرونها جنون، يعتبرونها اضطراب في الشخصية. وش اللي قاعد يصير لهذا الشخص اللي يعني ما جت هذه المرحلة، اللي حواليه يشوفون إنه ليش تغيرت، ايش صاير لك كذا، يعني قاعد تمر في أزمة منتصف العمر. لا، ما هي بهذا السوء، هي بالعكس شيء مرة كويس. إن الإنسان قاعد يكتشف ذاته، قاعد يقرر الآن ايش اللي يناسبه ايش اللي ما يناسبه، وايش اللي بيكمل معاه برضو في مشواره في الحياة.
0: بالضبط.
1: وتحس إنه يعني خلاص إنه حط سيركل كذا أحمر حول المهم في حياته. فإذا نبي نسمعكم على 011-40-53، قل لنا هل مريت في هذه المرحلة الانتقالية؟ هل فعلا يعني كيف أجواءها؟ إيش الأسئلة اللي سألتها نفسك؟ يعني هل أنت فعلا اكتشفت دورك في هذه الحياة، وأنت قيمتك يعني إيش اللي تقدمه، العطاء اللي تعطيه للآخرين؟ شاركنا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا نوال. هلا بك والله، ما نسمع نوال.
2: وش تسمحوني الحين بعد ولا لا؟
1: هلا بك والله، حياك الله.
2: أهلين، كيف حاج بدري؟
1: يا مرحبا بك، هلا والله.
2: يعطيكم العافية على القفشات اللي نسمعها من الصبح، جميلة جدا صراحة. يعطيك العافية فهد.
0: الله يعافيك، طول عمرك.
2: جميل كذا، أي والله تعيشون من جو وياكم.
0: ثلثة الواحد ضايع حير بعمره.
2: صحيح والله، اليوم الثلاثة.
0: إيه، الواحد يحير بعمره.
1: معطلين ناسين اليوم السوء،
2: لأن احنا إجازة. والله نصحى أنا وياكم من الأحد إلى الخميس، ما عطل أنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: نصحى وياكم من الصبح. وش اسمه، أجاريكم، أواسيكم،
0: يا مرحبا،
1: نورتنا والله دائما. يا نوال،
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: وياك إن شاء الله.
2: هو منتصف العمر والله، المرحلة الانتقالية
1: هم يسمونها أزمة منتصف العمر، إحنا ما شايفينها أزمة، يعني شايفينها شيء كويس، مرحلة تقييم الحياة، خلنا نقول مرحلة إعادة تقييم الحياة.
2: ممتاز. أنا ما أدري يعني بدري وفهد، يعني قبل على أيام أمهاتنا وأبانا الله يرحمهم وجداتنا، يعني مرة قبل المرحلة إحنا ما حسينا إن هم كبار أو وصلوا إلى هذه المرحلة أو هذه المرحلة العمرية. بالعكس كنا نشوفها عادية. بس تدرين ليش الآن؟ لأن ذي الجيل يدقق. تدرين بدرية، أنا طالباتي يسألوني كم عمرك؟ أبلا أنتي متى توظفتين عشان يحسبون عمري؟
1: إيه،
2: يعني شوفي بنت عمرها 15 سنة تسألش ذي السؤال. احنا على ايامنا ما عمرنا سألنا ذي السؤال.
1: ما تفرق معانا اصلا،
2: ما تفرق فعلا. وحتى الان انا بالنسبة لي ما تفرق، انا في 50 الان. انا ما تفرق عندي، وقسم بالله عايشة كل مراحل حياتي وانا في ذي العمر.
1: يا سلام.
2: الطفل ابو سنة ابو 5 سنوات ابو 10 سنوات. انا شوفي في تدريسي زامت كل المراحل من اول ابتدائي الى ثالث ثانوي استاذة بدرية. شفت كل الفئات العمرية وعشت معاهم. وحتى عندي اللي في البيت عايش إياهم، صغير كبير، حتى الكبار في السن أتعامل إياهم كأني كبيرة معهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. لكن إحنا نتكلم عن هذه المرحلة اللي يوقف فيها الواحد شوي ويقول يعني خلاص أنا أبغى سلام، أبغى راحة، أبغى أحقق بدون ما أضغط نفسي. مين اللي قاعد يضغطني في حياتي؟ إيه؟
2: بس بدرية ما تقدرين، انتينا عايشة في المجتمع، ما تقدرين تقولين أنا بنزوي أنا ما أبغى أحد، ما تقدرين. لأن خلاص إحنا طبيعتنا بالذات النساء طبيعتهم الحياة إن إحنا نعيش مع الكل. لا تقولين أنا الحين أنا تقاعد، هل تتوقعين أن أبغى أسترخي وبرتاح وما أدري شنو من دي الأمور؟ أبدا، لأن أنت خلاص مخلوقة كذا، بالذات المرأة، لأن هي اللي تعطي، هي اللي تحن، هي اللي تسوي. احترامي للرجل، الرجل بالعكس يقوم ويسوي، بس ما هو نفس اللي تسوي المرأة. يعني المرأة تقوم بأدوار كثيرة أكثر مما يقوم فيها الرجل. فلا أجي أقول أنا خلاص ترى أنا بستريح، أنا شفت قاعد لما أحد يسألني وش بتسوين، أقول برتاح، لكن عندي أشياء بسويها. مستحيل
1: سلام.
2: مستحيل المرأة ترتاح.
1: هو هذا اللي إحنا نقصده، لما أنت خلاص يعني ما عاد في مسؤوليات، ما عاد في التزامات،

0: الآن أنت ملتزمة أمام نفسك.
1: أي نعم.
0: وش الأشياء اللي تبغين تبدين تغيرينها في نفسك؟
1: نعم صحيح.
0: إيه؟
1: نغيرها أنت تسأليني أنا وش اللي بغير؟
0: إيه؟
1: يعني ما فيني شيء غيرها.
0: الله بكي. وش اللي وش الأشياء المؤجلة يمكن؟
1: يعني الأشياء البسيطة اللي ذكرتها أنا مسبقا لكم يعني إن أنا أبغى أسويها إن شاء الله يا رب العالمين الله يعطيني الصحة والقوة أقدر أسويها. بس حاولت والله أستاذة بدرية الآن في هذا الشهر إني أسوي حاجة وقسما بالله أحس إن زادت المسؤولية أكثر من وقت الدوام. حسيت إن زادت المسؤولية أقول أنا بعدني في أجازة وأنا بعدني يعني أنا الآن في وضع الأجازة وأنا أقول لسه ما حس أقول وش بسوي بعدين إذا المسؤولية زادت بتزيد زيادة بعدين. فإن شاء الله يا رب العالمين يعطيني الصحة والقوة وسوي اللي أنا حطيته في بالي يا رب.
0: آمين يا
1: وأقدر وأخدم المجتمع زي ما خدمت في تعليم أخدم مجتمعي اللي أنا أعيش فيه إن شاء الله لو برأي.
2: يا سلام يا سلام
1: ان شاء الله لو برايي.
0: يعطيك العافيه والله يحقق لك امنياتك يا نواه. شاكرين لك دائما مشاركاتك رائعه.
1: تحياتي للجميع حبيبي الله يحفظكم.
2: معنا اتصال نقول هلا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
2: هلا هلا هلا والله. عليكم السلام.
3: طيبين ان شاء الله.
2: خير يا مال العافيه. يا هلا وسهلا.
3: كيفك كيف الاخت بدريه ان شاء الله بخير.
0: هلا بك والله منورنا.
3: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور. شلونك؟
3: والله الحمد لله. انا الحين كنت في الشفا الحين جالس في الشفا.
2: يا سلام.
3: قاعد تسمع في القناه. اتصلت بس ما في ما يرد لك. ما تردون.
2: طب ولا عليك امر عبد الرحمن بس يعني لو يعني تقفل السبيكر معليش يعني.
0: انت ليش مؤدب كذا اليوم زياده؟
2: عمي يا اخوي ايش تسوي؟ عمي يا اخوي يا جماعه. الا ما خلاص انتهى. تقول لي قاعد بالشفا وسمعت الموضوع. طيب
3: تقول لي قاعد. ايه هلا.
2: ايوه تقول لي قاعد بالشفا. ها ما شاء الله في الاجواء البارده وسمعت الموضوع.
3: والله بارده مره.
2: يا سلام.
3: واخباركم طيبين؟
2: والله بخير مع العافيه. ها ايش رايك في الموضوع يا عبد الرحمن؟
3: والله انا عشان كذا اتصلت ابغى اشارك والله.
2: ها علمني.
3: تعرف احنا في منتصف العمر هذا يعني ايش اقول لك يعني والله ماشي على الرياضه الحين.
2: يا سلام.
3: اي والله ماشي يعني طالع الحين اتمشى الحين مشي
0: ما شاء الله.
2: يا سلام بكر. يعني ماشي وتغيير طيب هل تشوف انه التغيير هذا والان او الفتره هذه مرحله الانتقاليه؟ احنا ما ودنا نسميها ازمه منتصف العمر، احنا نسميها مرحله انتقاليه اكتشاف الجوهر الدفين، يعني نحاول نخلي المصطلحات الطف اكثر ايجابيه. هل تشوف انه المرحله ذي حلوه فيها تغيير فيها اكتشاف لنفسك تحس انه بديت تشوف الوان الحياه من جديد؟
3: والله يعني تمام والله يعني كويس.
2: يا سلام.
3: اي والله حب. يعني زي ما تقول احب اتمشى اطلع الرده فرح هنا
2: يا سلام.
3: ما يعني ما بعد جالس في البيت.
2: الله رجعتني ذكريات الرده في عمان عبد الرحمن. يا الله. الله يسعد هالوجه وصباحك سعيد يا عبد الرحمن. اتمنى لك يوم جميل وباذن الله نجيكم عد الطائف. ها باذن الله.
3: اي والله الحين في الطائف الحين في الشفا.
2: لا لا جايينكم جايينكم ان شاء الله قريب.
3: الله يحييك
2: والله يطول لي عمرك. هذا العشاء
3: زورونا على البيت. لا تطعون.
2: ابشر ابشر والله ابشر بعزك.
3: الله يحييك.
2: لا خلوا ولا عدم. اتمنى لك يوم جميل وسلم وسلم. استودعناك الله.
0: حياك الله.
3: الله يسلمك. مع السلامه.
2: فمن الله يا هلا. ليش
0: جالس عاقل؟ ما عرفتك والله.
2: اي ستك
0: كل مره عم عبد الرحمن لازم يكلمنا.
2: لا وحط في بالك يعني اصغر عمامي يعني
0: اوكي
2: لو دق العود شو يصير فيني بعد.
0: ما شاء الله. نقول 011-40-5-3 تعال كلمنا عن المرحله الانتقاليه او مرحله اعاده تقييم الحياه. متى بدت؟ متى انت يعني اكتشفت نفسك؟ متى قررت انه لا لازم اغير هذا الطريق؟ هذا الطريق اللي انا ماشي فيه ما قاعد يخدمني، ما قاعد يخدم اهدافي، لابد اني اوقف ارجع اشوف حساباتي، ارجع اعيد اشوف اشق طريق جديد يعني في تحقيق اهدافي. 011-40-5-3 يسعد صباحك يا افراح.
4: يسعد صباحك حبيبتي. يسعد صباحك استاذ فهد.
0: هلا بك والله.
4: كيفكم اخباركم؟
0: تمام
4: اخباركم. الله يسعدكم يا رب وشكرا شكرا على الموضوع. الله يعطيكم العافية. طيب أنا بقول أنه يعني قد ما الإنسان سعى عشان يوصل للي يبغى بإذن الله رح يوصل ورح ينجح.
0: يا سلام.
4: طيب أنا ولله الحمد يعني علاقاتي جدا جميلة وجدا كويسة. صداقاتي و

0: علاقاتي مع الأهل ولله الحمد يعني مرتاحة فيها، كمان ممكن في علاقة مريت فيها يعني ما ارتحت وحصلت لي مشاكل فاضطرت اني اقلع العلاقة دي من حياتي. طيب وكل ما ابغى اتعلم شيء جديد باذن الله راح اتعلم وراح اوصل له. ما اقول لك انه انا ابغى اغير شيء، ما بغير، انا ابغى اتعلم اشياء جديده.
1: يا سلام
2: يا سلام. هذا يعني كم صار لك مده ولا يعني دوبك من قريب بديتي هذا النظام؟
0: لا والله تقريبا 6 سنين.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: ما شاء الله
2: بدت توصل لمرحله الالماسه.
1: ايه اكتشاف الالماسه.
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا حبيبتي،
2: في شيء بتقولينه؟
0: لا الله يسعدك،
2: يعطيك العافيه، منورتنا هلا بك والله.
0: هلا.
2: يعني تحس في اشخاص سبحان الله في عندهم نداءات كذا تحسها روحانيه كذا، تحسهم من وين هم صغار فاهمين هم بالضبط هذا يصلح لي هذا ما يصلح لي، هذول الاشخاص لا هذول ما يمشون معي في طريق حياتي، هذول لا هذول يدعموني يمشون معي في طريق. يعني تحس في ناس جايينك ما شاء الله بالكتالوج.
1: تدرين ايش المرعب؟ تدرين ايش المرعب بدرية؟ المرعب انه حياتك يعني احيانا ما تقول انه صح وفي صح وفي خطا، لا تقول في صح في اصح في اصح في اصح في الاصح، هذا اللي مرعب. في توصلك مرحله تصير تقول لحظه هذا الاصح، تبدا تستوعب وتدرك تمام
2: لانه انت تغيرت. أيوة. نسختك كل مالها تتغير. ايوه شفت كيف، انا اجيب لك درب بس انت ما تعطيني فرصه.
1: برافو
2: 0-1-1-40-5-3 من معنا
1: شايع
2: يسعد لنا صباحك.
3: صباح الخير.
2: هلا بك والله.
3: صباح الخير اخوي فهد. صباح الخير اخت بدريه.
2: يا مرحبا بك. هلا بك.
3: موضوع جميل، لقيتهم مداوم وسمعتكم موضوع جميل ومشكورين عليه. ازمه منتصف العمر او انتقاليه نصف العمر، أحد أسبابها أن الشخص قيادي أو ذو منصب أو الأب والأم يعني فارضين رايهم على أبنائهم أو المدير فارض رايه على موظفينه حال إلى التقاعد، يجي مرحلة أزمة العمر يعني يفقد شيء كان هو عايش عليه 30 سنة 35 سنة والأب والأم كذلك. فإذا انتقلوا من المرحلة هذه للمرحلة هذه يحسون بالنقص عندهم، يبغون
2: بالضياع يمكن
3: النظر. يبغون يلفتون النظر لهم. هو عنده شخصية يبغى يلفت النظر لها. يعني خلاص المجتمع اللي أنا عايش فيه كله معتمد علي، فجأة كذا المجتمع ما عاد يعتمد علي، بعضهم يدخل في الأزمة ينصدم، تطور مع الحالة، بعضهم يتخطاها بعضهم لا ينظر نفسيا، بعضهم لا يروح يبحث عن أهداف ثانية مثل الشغل الخاص أو البزنس أو اللي هي عمره بأي شيء. هذا أحد أسباب أزمة العمر. لكن الآن مع حسابات التواصل الاجتماعي تطورها وكثرة البرامج في بداية كثيرة الناس تغيرت. يعني لو ترجع قبل 30 سنة راح تحصل أزمة منتصف العمر. يعني الواحد بتقاعد بيدخل في أزمة
2: صحيح.
3: لكن الآن الواحد من يتقاعد حسابات التواصل الاجتماعي تاكل الوقت. يعني أنا الآن في منتصف 2026 باقي على 2027 أربع شهور. 2024 اللي كانت أمس راح عليها 3 سنوات. أي أحد حتى لو بيدخل أزمة منتصف العمر ما توقع إنه بيستوعبها إنه دخل فيها وطلع منها. العادي والوقت يجري بأسرع شيء. وبس سلامتكم.
2: يعطيك العافية، مرة مشاركة رائعة، شكرا لك يا شايع.
3: العفو.
2: هلا بك
1: والله.
2: يعني شوف ترى شايع أثار نقطة مرة مهمة اللي هو مثلا الوالدين، مثلا إذا هم يعني باذلين هذا الجهد الكبير في التربية في يعني تأهيل أبنائهم أنهم يطلعون المجتمع بطريقة صحيحة، فجأة الأبناء اللي راح يشتغل وطلع المدينة الثانية، اللي تزوج راح التهم مع عياله، البيت فض عليهم. فالضغط والجهد اللي كانوا يبذلون الآن توقف، فيصيرون في مرحلة ضياع. ما تحس هنا في شيء إذا ما عوضوا الفراغ هذا بشيء يدعمهم ويطورهم، هنا تحسهم فعلا يمرون بهذه الأزمة.
1: فلذلك احنا دائما نقول، وأنا دائما أقول، وكل شخص في هذه الحياة يعني تقريبا مستوعب النقطة هذه، يا أخي أنت الآن تبدأ حياتك، طالب تتخرج تتوظف تتزوج تنجب أبناء، ليش خلال هذه المراحل أنت

0: خلاص تتوقف عن ممارسة هواياتك، ليش تتوقف عن ممارسة ما تحب؟ ليش تتوقف تقول والله أنا المسؤولية تشغلتني عما أحب؟ يا أخي أنت لما تستمر في هذا الشيء مو بس على أساس قضية تبدع وتوصل في العالمية، لا لا مو شرط، هو يكون متنفسك. أي بمعنى زي الآن بدرية ضربت هذا المثال، الأبناء كلهم راحوا، البنات تزوجوا، طيب مين في البيت؟ لحظة في هوايات الحين أقدر أتفرغنا تماما. ما يصير ما تشعر بهذا الفراغ، ما تشعر بهذا الفقد، ما تشعر بهذا، حتى الفقد يكون في اشتياق الله على حسهم، اشتكي لحسهم في البيت مثلا، بس تدري أحسن من الصج يا عمي، أقدر أخلص شغل الحين أقعد عليها بالست سبع ساعات ما حد يقول لي شيء في راس إيدي، هذه تفرق تفرق.
1: هذا ترى يرجعك للقانون اللي يقول لا تربط إنجازك بالآخرين. يعني نجاحك أنت لا تربط بالآخرين، أنا أنجح إذا أبنائي نجحوا، طب خلاص نجحوا وطلعوا من طاروا من العش زي ما يقولون. أنت فين نجاحك؟ فلازم ترجع تربط نجاحك بذاتك.
0: يس.
1: وتربط إنجازاتك بذاتك.
0: بالضبط. أقول لك على شغلة عشان الواحد لا يحسها برضو مسؤولية ويا الله شلون بنجح، يا عمي لا تنجح.
1: استمتع استمتع بالحياة
0: بس،
1: جرب كل شيء،
0: انجوي. صراحوا العيال، راحوا البنات من البيت، راح تسافر انت وزوجتك الأيام الخوالي،
1: استعيد الصحبة القديمة يمكن اللي أنت كنت مشغول عنها، ارجع برضو جرب مهارات جديدة، جرب هوايات جديدة، رياضات جديدة.
0: ألو شباب،
1: تكلم عمك ولا
0: لا؟ ألو شباب، ها شو رأيكم سفرة نهاية الشهر؟ إيش في والله فاضي
1: معنا اتصال
0: تاني. لا يا شباب، مين؟
1: 0-1-1-4-5-3 من معنا؟
0: معنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليك سلام، تعرف عليك،
2: أسعد الله مساكم. منك بناوي.
0: هلا والله، يلا حيا.
2: أهلاكم الله يبارك فيكم، أسعد الله صباحكم.
0: صباحكم
2: من مدينة الرياض. واللي يقول الزحمة تعبته، حالة الرياض بالزحمة.
0: لا لا تكفى تكفى، لا تكفون،
1: كنا خاف يا ابو ناوي.
0: ارجوكم لا حد
2: تقدر تقول والله عشان المدارس،
0: لا حد لا حد يجامل عشان الزحمة يا اخوان، ارجوكم تكفون.
1: والله انها الرياض زينة بزحمتها،
0: الله يرضى عليك.
2: بالعكس، اصلا صارت روتين يومي في الرياض، اذا مشيت ما في زحمة استغرب صراحة.
0: ما يا اخوي ايش فيكم انتم؟
1: ما حد يحب الرياض، الرياض ما هي الرياض
0: زحمة. طيب ابو ناوي ايش رايك بالموضوع؟
2: والله موضوعكم على وتر حساس على قولتكم، ودائما مواضيعكم شيقة وجميلة، وإخوان ما قصروا وأنتوا حفزتونا على قولتكم. أنا من ناحيتي منتصف العمر، هي مهي محددة بفترة، فترة عمر عمار الشخص. أنا من ناحيتي منتصف العمر أو الإدراك، يمكن جاني من عمر 13-14 سنة.
0: يا سلام.
2: متى جاني وش أسباب؟ أول ما منعوني أهلي قالوا خلاص ما تدخل معنا الحريم. هنا استشعرت شيء مجهول، لا شيء، لا من هنا صراحه، صح
0: إيه صار
2: في مواقف تعطي وزيك، فهنا استشعرت ان في شيء الحين، انا خلاص ما مثلو ما صغير الحين.
0: أيوة.
2: انا كبير الحين، في امال معلقه علي، في هقوات.
0: الله اكبر.
2: إيه هو زي ما تقول احساس او شعور، شيء لا مجهول،
0: ما شاء الله
2: مجهول ما تدري وش.
0: يا سلام.
2: لكن الحمد لله والشكر استطعنا عليها، فانا اقول لك يعني هي مين محدده بعمر واحد عمر شخص،
0: والله صادق
2: بعمر بفترات،
0: والله صادق،
2: يعني هي لحظه ادراك.
0: أحسنت.
2: زي ما تقول اكثر ما ترجع لحين لحظه ادراك،
0: يعني لحظه ادراك او مثلا صدمه من واقع تعودت عليه فجاه كذا.
2: نعم نعم.
0: يعني جاك علم انت الطالع تقول لحظه،
2: انت زي ما تقول الحين خلاص تغير انت فكرك، لازم تغير الحين، جيت مرحله لازم
1: تغير. طب تغيرت افكارك، تغير طموحاتك، هل تغيرت اهدافك انجازاتك؟
2: انا اقول لك استشعرت زي ما تقول، هو شعور موزع على عده صفات، على المسؤوليه، على جسم، على حاجات واجد،
0: امال، مسؤوليه، مستقبل، العشم، الهقوه.
2: نعم نعم. إيه. صح صح. إيه يعني هو عده محتويات في محتوى واحد على قولتك.
0: احسنت والله، ترى فعلا، ترى والله كلامك صحيح 100%. الله يعطيك العافية، وصباحك سعيد، نتمنى لك يوم جميل حبيبي المناوي. يعني مشاركة رائعة جدا، وفعلا يعني أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه اللهم صل الحبيب. أيه بدري. طيب
1: يعني هو قال لك، شوف قال لك ما ترتبط بمرحلة معينة، وكل القاعدة قل
0: بس كذا. يعني أنا قلت لك 28 بدأت عندي هذه، يعني بدأت
1: أنا ممكن تبدأ أبكر.
0: لا، لأنه سبحان الله في شيء ترى يسوي لك صدمة،
1: إيه؟
0: إنه
1: سير وعي،
0: تخرج من الفقاعة حقتك اللي هي إنه الدنيا
1: صح صح
0: سهالات و... إيه لا أصحى ولد، فسبحان الله تبدأ تدرك وفعلا تبدأ تتغير،
1: تحسها مرحلة نضج، مرحلة اكتمال شخصية. شكرا. مرحلة تعرف أنت وش تبغى. إيه؟
0: يا سلام.

0: اذا 0-1-1-40-5-3 معنا احد، لا معنا احد. فاذا مين ام شرف؟
1: نقول أيوة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: طب عليكم جميعا فرده.
2: يا سلام
0: بك والله.
2: باقي واحده.
1: صباح المملكة على اذاعه الرياض.
0: الله اكتمل البكت.
2: الله الله الله.
1: كيف حالكم وكيفكم؟
0: والله مشتاقين لك يا ام شرف. والله
1: والله
0: ملتهيه في العطله
1: الرقم.
0: قولي لنا يا ام شرف كيفك وايش احوالك؟
1: الحمد لله بخير ونعمة. انت كيف حالكم؟ طيبين؟
0: تمام بشرك بخير. ايه احنا نتكلم عن ازمة منتصف العمر ولا المرحلة الانتقالية، يعني اللي يتغير فيها حياة الواحد ويصير
1: تغير الحين من 10 سنين يعني او قولي من 20 سنة.
0: ايه يوصل الواحد مرحلة
1: علاقاتي بين يعني الاهل ولا الصديقات، يعني اصبر ظني اصبر كل ما الصبر
0: حطتها صبر. ايه الله يا سلام. هذه
1: ايوه مش على الصبر ولا يعني مجادلة، ما في مجادلة. أيه. واللي يعطيني أصبر عليه يعني مثلا كلام وأي شيء أصبر، ما أرسل إلا بكلمة طيبة.
0: الله يا سلام يا مشاهد.
1: هذه يعني من 20 سنة إن شاء الله أني تفاعلت على هذا الكلام.
0: الله يا سلام يا مشرف، شكرا لك مشاركتك جدا. شكرا. رائعة، يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: شوف أم شرف يعني أضافت صفات جديدة وكانت منتبهت لها. أيوة. اللي هي صفة الصبر وترك الجدل. خلاص شيء ما عجبها ما تجادل فيه،
2: خلاص تغافل.
0: وصلت لمرحلة السلام. فنقول 0-1-1-40-5-3 برضو قلنا هذه المرحلة الانتقالية، هل أنت مريت فيها لمرحلة النضج، مرحلة الرشد، مرحلة اكتشاف الذات؟ يعني هل أضفت صفات جديدة؟ هل أنت تحس أنك نسخة جديدة؟ هل غيرت طريقة يعني قبولك للحياة؟ قل لنا برضو مرة ثانية على 0-1-1-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا ليان.
3: للصباح مع الإذاعة رونقا، يضفي على القلب الحزينة تفاؤلا. إن كان ليلك مظلما متكدرا، فما ذنب الصباح لكي يراك عابسا.
0: هي. كل ما ثماشي
2: ما ثماش منه.
0: قول ما ثماش.
2: ما ثماش منه هذا الكلام.
0: ما بغي يقول ما ثماش يا ليان.
2: قاعد استوعب. قاعد أدرك
0: قل أفا.
2: أدرك الكلم.
0: لا شلون وأنا أعزز لك يا ليان ما ها؟ حت تغيرين تشربين كاسة شاي ولا لستك على القهوة مصرة؟
3: لا أشرب بنعناع كمان عشان.
0: يا سلام، هذه ليان الاعتراف هذا أبغاه من زمان. تغيرتي يا ليان، وصلتي لمرحلة النضج.
3: صباح الخير وشي استفاد أستاذ بدرية،
0: حياك الله.
2: صباح النور.
3: شلونكم؟
2: خير
0: تمام الحمد لله.
3: طبعا اليوم أكلمكم من جدة.
2: ها؟
0: ما اسمع.
3: كلمكم من جدة.
0: ما شاء الله كل يوم مدينة. كيف جدة؟
3: لا لا لا احنا بجدة اساسا يعني رجعنا من السفر.
0: اوكي. كيف جدة الحين؟ حر؟
3: ايه حر. فرق.
2: الله. من البراد للحر ها؟
0: ايه فرق.
3: ايه جبت لكم اكياس براد.
2: اكياس براد؟
3: ايه وانت وصلتوني.
2: يا بالله يرسلينا شوي تكفين.
3: إيه إن شاء الله.
2: ها ليان قولي.
3: بالنسبة للمرحلة الانتقالية أنا وصلت لها تقريبا من 4 أشهر. لأن صرت يعني ما أعطي الأمور أكبر من حجمها. ولا أزعل ولا أدقق على أشياء بسيطة.
2: أوكي.
3: وأيضا إني ما أخلي يعني النقد إذا كان سلبي يعني هز ثقتي في نفسي.
2: حلو.
3: كنت أمشي مع بيت الشعر اللي يقول ونضربوك الأوادم خل صدرك وسيع ما أضرب عناقيد العنب غير اللي مطالها.
2: الله. يا سلام يا سلام. إيه هذا الترتيب الصح. طب
3: كريم.
2: الحين أنت خلاص كذا ليان أنت وصلتي القناعة تامة من حياتك تمام؟
3: إيه الحين صراحة إيه.
2: يا سلام الله يديم عليك إن شاء الله يا ليان.
3: كلام سليم.
2: سلام كليم، الله يعطيك العافية. تنالك تنالك يوم جميل.
0: شكرا يا ليال.
2: يا مار الله.
0: نقول 0-1-1-40

0: عين خمس ثلاثات. صباح الخير يا سليمان.
1: على أصباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة يا رب العالمين.
0: هلا بك والله.
1: الله يطول عمرك سلمك. أول شيء شكرا لكم على اختيار الموضوع المهم جدا في مراحل حياة الإنسان. حقيقة كل مرحلة عمرية تمر في الإنسان لها تعامل مختلف، ويجب أن يكون لها تعامل مختلف، يجب أن لا تكون على نفس النمط في حياتك كلها. يعني مراحل الدلع أنا أعتقد أنها إلى 12 13 14 سنة دلع والديك وكل اشتم وكل شيء. بعدها تجي مرحلة 16 17 تجيك اهتمامات في السواقة، تبي تسوق عشان تحس أنك رجال. أنا أبي أسوق، من يوم عمرك 12 تقول عمري 18 بمعطر سيارة. حقيقة هذه مرحلة تمر، أعتقد أنها من أجمل مراحل حياة الإنسان، لأن ما في أي مسؤوليات، ما في شيء، يبي بس أبوه ولا أمه تشتري له سيارة، وهذا أكبر طموحه في هالحياة.
0: تجارب، يبغى يجرب التجارب اللي جربوها قبله.
1: يا سلام. بعيدا عن مراحل المهمة ومسؤوليات، خاصة أن أهله همهم الوحيد معليش أنا أبوي توفى قبل ثلاث أيام، وحبيت أشارككم وقفات، تذكرت يعني وقفاته معنا في مراحل العمر. الله يسكنه جنات النعيم.
0: آمين يا رب.
1: حقيقة مراحل أجمل ما فيها الوالدين.
0: أي والله.
1: الله الله والديكم، استمتعوا بوجودهم في حياتكم، أمتعوهم ببركم لهم، أسعدوهم أسعدوهم أسعدوهم ببرهم لكم. هم نور هذه الحياة، والله ما راح تعرفون كيفتكم إلا عندما تفارقون أحد منهم.
2: صدقت والله.
1: يعني حقيقة الوالدين لهم أفضال كثيرة يعني في حياة الإنسان. يعني تخيل أبوك يشتري السيارة، يزوجك، يهتم فيك، يتابعك وين رحت وين جيت وش سويت وش حققت وش قدمت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات الفردوس.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وأن يغفر لوالدينا جميعا، وأن يطيل عمار من تلقى منهم، ويرزقنا برهم قبل الممات وبعد الممات. هذه الحياة، سنة الحياة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات كل من هذه الحياة. على قولة دائما يقولون الكبار السن، الأرض تبلع وبطن يدفع، اليوم يموت واحد وبكرة يجي واحد. هذه سنة الحياة. فمراحل العمر أنا أعتقد أنها من أهم شيء في الحياة، أن الإنسان يرتبها. فإذاعة الرياض دائما دائما مشكورة، جزاها الله خير، تختار مواضيع يعني بطريقة جميلة، فكاهية، بطريقة مزحة، بتشارك مع المشاركين، تتماشى معهم في جميع أفكارهم، بس لتوصل رسائل لكل شخص يسمع هذه الإذاعة، أن يقتبس من هذا فكرة ويقتبس من هذا فكرة، وفي الأخير يصل. نعم، مراحل العمرية هي من أهم مراحل الحياة، استمتعوا بها وابنوا لمستقبلكم، ابنوا لحياتكم، أسسوا أفكاركم، وين أنتم رايحين وين أنتم جايين، وأشملوا فيها والديكم، فهم يرونكم أمام عينهم.
2: يعطيك العافية يا حبيبنا، والله يرحمه.
1: والله ما ودي احزنكم،
2: والله بالعكس احنا
1: والله ما اعرف كيف طلعت.
2: حبيبنا سليمان، انت
0: امين يا رب العالمين.
2: انت يعني بالعكس من احد اسره البرنامج، ومن الناس اللي نشارك معها الافراح والتراح، واسال الله العظيم ان يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم، وأن يرزقكم وذويها الصبر والسلوان بإذن الواحد الأحد. ويعني إن شاء الله أن ربي يجمعكم به بإذن الله في جنات النعيم بعد عمر طويل مديد إن شاء الله. ولا ينقطع عمل ابن آدم ترى إلا ترى بالكلم الطيب، وترى بالصدقة والعمل الصالح. فما زالت فرص البر مستمرة، وهذه في الأول والأخير هي سنة الحياة، والله يرحمه.
0: السابقون وبعدين احنا اللاحقون. نعم. هذه سنة الحياة، شو نسوي؟
2: وسبحان الله الواحد فعلا يعني ما يدري متى يومه، يعني احنا يعني الواحد سواء الان بكرة هذا، فالواحد يقول الحمد لله دائما وابدا، والله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: فاذا احنا نرجع لموضوعنا 0114053، احنا نتكلم عن أزمة منتصف العمر. هل انت فعلا يعني هذه المرحلة الانتقالية، هل فعلا أخذت هذا الشكل مثل ما جانا بالوعي المجتمعي إنها ما هي كويسة وإنها ممكن تنزلك داون، أو هي فعلا مرحلة الواحد

0: يواجه فيها نفسه، يواجه فيها هل إيش حقق إيش ما حقق، مين أضاف في حياته، مين طلع من حياته. شاركونا على 011-40-53. مين معنا؟ خالد. خالد يسعد صباحك. عليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباحكم سعيد ويومكم سعيد أخ بدرية وأخوي فهد.
0: هلا بك والله.
2: حياك الله.
1: والله وصلنا لمرحلة النضج، نقول نسبة 60%، وما زلنا نبحث عن الطور، ما زلنا ما بدنا نبحث عن التطور وعن البحث عن الذات. نعم. لكن حقيقة 60% من الأمور اللي تخص فينا في المراحل اللي عدت. والحمد لله.
2: ما شاء الله. يعني الواحد شفت كل ما الواحد دائما راسه يشم الهواء ويروح ويجي وهذا يتعلم يكتشف، لا يستسلم للفراغ لليأس على ما فات على ما مضى، ليش ضيعت عمري مع الأشخاص هؤلاء، ليش سويت كذا. لا لا لا، استمتع بكل لحظة واعتبر كل تجربة درس لك.
1: أنا حتى أخوي فهد أنا أدين وناس في حياتي لهم الفضل كبير بعد وصلنا تعالى في تطوير اللي أطور بعض الأمور اللي ما كانت في الحسبان أخوي فهد أخت بدرية.
2: طبيعي.
1: فالله متحمد فضل الله ثم فضلهم بدأت أمشي من الآن من الصفر على ما يقولون يعني.
2: أحسنت أحسنت، هذا أمر طبيعي والله، يكثرهم إن شاء الله اللي حولك ويسخر خير خلقه لك بإذن الله.
1: الله
0: يعطيك العافية يا خالد. شكرا لك. نقول 011-40-53. يسعد صباحك يا أسماء.
3: أهلين صباح الخير.
0: هلا بك والله.
3: يلا حيهم.
0: حييك.
3: شلونكم؟ طيب صراحة موضوعكم رهيب. حتى أمس تسعد من الله كتبني أشارك معكم.
0: حياك الله، برك الساعات نسمع صوتك.
3: ما وما قصروا الجميع الله يحفظهم.
0: علابك.
3: والله شوفي المرحلة الانتقالية أحس إني أنا يعني تجاوزتها والحين قاعد أرجع مرة ثانية أدور.
0: إيه.
3: شوفي خلاص أنت أصلاً أنت غصبنا عليك سبحان الله، يعني شيء توصل لمرحلة عمرية أنت من نفسك أنت تحسين نفسك تفلترين العالم بدون ما تحسين.
0: صح.
3: يصير في بعد، يصير في بعد يعني، حتى ممكن احيانا هم نفسهم تشغلهم الدنيا ويبتعدون. ف تسترجع في ناس يعني تشتاق لهم وتسترجعهم، لكن حتى لو استرجعتهم ورجعوا لك يعني تحس انك مو زي اول، مو الارتباط اللي زي اول، لانك انت في اشياء تذكرها هي تاثر على حياتك كذا، فتحاول انك تبعد، تقرب تبعد، تقرب وتبعد. انا وصلت للمرحله هذه. وفي ناس معي يعني من تقريبا أكثر من 40 سنة انقطعنا ومدري كيف وكذا رجعنا الحمد لله، بس في تباعد ما هو زي أول.
0: طب أنا يعني عندي سؤال، لما رجعتوا لبعض هل حسيتي في اختلاف، شخصياتهم تغيرت؟
3: لا صراحة
0: هم
3: في ناس في ناس شخصياتهم حلوة ومبجت، في ناس لو تنضرب الظهر لين بكرة ينبعصهم ما زانوا متلفين للنفس متلفين للأعصاب. شو الشيء اللي يتغدى على انه يعني يرجعك على بعد؟ انا ما احب الشخصيات اللي كذا يرجع، انا احب الشخصيات المتطوره، احب الناس اللي
0: الله يسلم
3: اي ما احب اللي كذا ما ادري، بس اني ما قطعتهم. اما بالناحيه الاقرباء يعني تكونين معهم تسالين عنهم بس ما تقربين زياده، مو الاقربيات كلهم لا لا لا، اقصد الصديقات المقربات من الاهل. هذا القصد.
0: إيه. المعارف
3: تكوني ايوه تكوني قريبه منهم بس مو ذاك القرب، يعني خصوصا يعني اذا تمسكي حاجه ما هي ذا يعني تحاولين ما تقطعينهم لا، بس تتقربين منهم. انا وصلت المرحله هذه يعني شفتي الحياه السلميه مع الجميع.
0: الله، مرحله السلام.
3: السلام عن نفسي.
0: الله عليك يا أسماء، يعطيك العافية وشاكرين لك هذه المشاركة.
3: يا مرحبا، هلا بك.
2: طيب معنا اتصال، نقول أهلا بفاطمة.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام
0: ورحمة الله.
2: أوف متأخرة.
4: أنا أول مرة أشارك وطلع الموضوع
2: يوتي. أو فاطمة ثانية، هلا وسهلا، حياك الله.
0: هلا بك، منورتنا والله.
2: شلونك؟
4: والله الحمد لله، صراحة موضوعكم اليوم مرة يحمس، كل مرة يحمس الموضوع صراحة. كل مرة أبي أشارك بس الموضوع يوتر إني أشارك.
2: لا لا لا،
0: ليش دعوة؟ توتر ولا شيء؟
2: ليش دعوة فاطمة؟ فاطمة بسألك، أنت

0: شابكة على بلوتوث السيارة صح؟
1: لا أنا فصلته
0: أي زين بس أوكي
2: صار صدى في الصوت
0: في إيه في ارتداد
1: كده كويس؟
0: يا أيه؟ سلام
2: الله يا سلام
0: إيش هذا؟ إيش؟ يا مرحبا توتر ناس
1: والمشكلة ماني مجهزة حتى كلام بس الموضوع مرة بصراحة ودي أشارك
0: قول أي شيء مالك
2: ما تمشي معنا. نتكلم عن المرحلة الانتقالية إعادة تقييم الحياة.
1: إيه. خلاص أنا بتكلم وأنت رتبوا لي الكلام.
0: يلا.
1: بخصوص المراحل الانتقالية هذه أنا صراحة مريت أكثر من مرحلة انتقالية ولا زلت يعني أول ما غيرت تخصص الجامعي غيرته مرة أثر فيني وحسيت إني نضجت وأنا لسه يعني صغيرة الحين يوم سكت كمان. مرة تغيرت أحسها صدق مرحلة انتقالية في حياتي شخصيتي كمان
0: كالقيادة السيارة وكذا
1: إيه طيب شو بس أكثر ترى قوي الشخصية
2: إيه شوف أنتم رجال ما تفهمين الموضوع القيادة السيارة
0: لا بالعكس عند ترى أول ما سقنا ترى أنا سقت أيام المتوسط ترى حتى فوق المتوسط أو سادس ابتدائي ترى كانت مرحلة انتقال يعني حسيت انه في شيء انتزع من طفولتي
1: ايه
0: والله العظيم لانه صارت مشاوير علي ودنيا فصار كل في مسؤولية بدري
1: ومسؤولية نفسي حتى في كمان اول وظيفة لي توظفتها اول وظيفة من 6 سنين تغيرت اشياء كثير وانا الحين في الوظيفة تقريبا الثالثة لي مو نفس فاطمة اللي في اول وظيفة
0: اكيد طبيعي تنسقلين
1: انا شخصيا احب يعني ما احط حدود لنفسي في تغيير الشخصية يعني احب اتغير على طول صراحه طيب يعني احب الفكره هذه
0: ابي اسالك سؤال كذا قبل ما نختم معاك فاطمه لا لا لا لا. طيب تغيرت الوظائف تغيرت هذا نفس الشخصيه بعد القياده هل برضو من ضمن التغييرات شلتي ناس من حياتك سواء صديقات سواء
1: للأمانة أنا ما أقدم على هذه الخطوة صراحة أخلي الناس هي اللي تطلعني من حياتها أنا ما أحب أن أطلع أحد من حياتي
0: تطفشينهم
1: أخلي
0: القرار تطفشينهم أنت؟
2: لا لا هم يطلعون اللي بيطلع مع السلامة الباب مارب يعني
0: لا لا أقصد أنه إذا
1: صراحة أحس أنا وبدريا نتفق صراحة
0: يعني ما في أشخاص مثلا أزعجوك يسبون ضيقة مستمرة
1: عادي لا انا ما اطلع احد من حياتي صراحه اخليهم هم اللي يطلعوا ما اطفشهم بس عادي يعني اخليهم هم اللي يطلعون من انفسهم
0: يا سلام يا سلام
1: ما احب اطلع احد
2: طب فاطمه كمان احنا احسني ما صدقنا لقينا فاطمه يعني في هل في صفات في كل مره انت تنتقلين فيها فخوره فيها اضفتيها لنفسك هي جت كذا مع النسخه الجديده
1: صدق صدق يعني كل شفافيه في اشياء كويسه واشياء سيئه للأمانة يعني مثلا من الأشياء السيئة ببدأ في السيء مثلا لعلي صرت باردة بزيادة من كثر التجارب
2: هل أنت تسمينها باردة أو ردة فعلك أبطأ يعني تقدرين تضبطين انفعالاتك
1: للأسف لسه ما وصلت لضبط انفعالات 100% لا لكن لا صرت باردة من ناحية أشياء كثير ما حبيت إيش يسمونه
0: وشو
1: يعني
2: إيه
1: ما عاد في ردات فعل للأسف يعني صرت باردة أكل لأن خلاص
0: برود أوكي
1: برود أيوة وصرت مخدر شوية عرفت
0: أحسن لك أحسن لك بس لا تكتمين إذا أنت باردة لا تكتمين يعني
1: أنا ماني باردة
0: لسه
1: ما في انضباط انفعالي للأسف
2: طيب والأشياء الحلوة أنت قلتينا الصفات اللي ما تحبينها الصفات الحلوة
1: لا الصفات الحلوة صرت واثقة من نفسي مرة
2: الله
1: كل شيء الله يعني زاد ثقة في النفس وصرت أعرف نفسي أكثر أعرف أني أحب أجرب أعرف أني أحب أتغير يعني أول كنت أستحي أني أحب أتغير وأغير آرائي لكن الحين لا صرت الثقة أغيرها عادي
0: يا سلام
2: مرة احنا مبسوطين انه كلمتينا اليوم يا فاطمة ونبي نسمع صوتك كل صباح نورتينا
1: الموضوع ما يوتر يلا مع السلامة
2: هلا بك والله هلا بك
0: استودعناك الله
2: حياك الله
0: مسكين مرة ثلاث وظائف المفروض ما تتوتر
2: ايه ما شاء الله
0: خلاص
2: اندبندنت
0: مين اخوي؟
2: ايوه
0: اند مين؟
2: ايه بعدين نقول لك
0: اندبن مين؟
2: ايه كله هو كده
0: طيب يلا
2: نوقف فاصل وراجعين
0: يلا

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وأحيانا مستمعينا يعني كذا المجاملة الاجتماعية والنفاق الاجتماعي كذا تحس بينهم شوية كذا شعرة تفصل بينهم، يعني بعض الأشخاص يشوفون أنه لابد من المجاملة، وبعض الأشخاص لا يشوفون أنه المجاملة تعتبر نفاق اجتماعي، لكن في الحقيقة المجاملة هي مهارة اجتماعية كثير من الناس ما يقدرون يتقنونها، لكن ممكن إنها أحياناً تقلب الموازين وتجعل الشخص اللي أعلن العداء يكون في صفك. وتختلف أكيد المسميات، في بعضهم يسمونها كلمة طيبة، في بعضهم يسمونها إخفاء الحقيقة. اليوم نبي نتعرف مع ضيفنا اللي شاركنا هذه الرسالة الأستاذ صالح دردير، نبي نتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذ صالح دردير مدرب الارتقاء الذاتي. خل نسمع رسالته وراجعين.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا يوجد فرق بين النفاق الاجتماعي والمجاملة الاجتماعية، خيط رفيع جدا بين الاثنين، يمكن يختلط على بعض الناس، وممكن الناس تخسر علاقاتها وتصدق تخسر بعض الصداقات بسبب هذا الخيط الرفيع، بسبب أنه ما يقدر يفرق ما بين النفاق الاجتماعي وما بين المجاملة الاجتماعية. المجاملة الاجتماعية أنه أنت تستخدم كلمات رقيقة، كلمات لطيفة طيبة جميلة صحيحة في مكانها عشان تعبر عن مشاعرك من غير أنه ما يكون فيها كذب أو تضليل، كلمات صحيحة. لما أنا أحد يعمل لي أي حاجة فأقول شكراً، الله يعطيك العافية، شكراً على الجهد اللي أنت عملته، والله اليوم كنت رائع، ما شاء الله عليك، أحسن، يعني هذه مهمة، هذه إيجابية، هذه تحفيزية، هذه مجاملات لطيفة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه يقول الكلمة الطيبة صدقة. فمهم جداً أن أنت تقول كلمات إيجابية للناس، لما تشكر أحد، لما تهني أحد، هذه كلها تعتبر مجاملة اجتماعية. النفاق الاجتماعي لا، عكس النفاق الاجتماعي أنه أنت بتوصف سلوك أو أي شيء لكن أنت ما تقول شيء صحيح، وممكن اللي أنت قاعد تقوله هذا مو حقيقة، وقاعد كذب أو قاعد تلفق أو قاعد تلف وتدور لمصلحة عندك، أبغى أنافق عشان أوصل، مداهنة، تمدح أحد في وجهه هو ما يستاهل هذا المدح، تثني على مشروع وانت عارف انه هو ما هو كويس او حيفشل، توافق على رأي وتعلم انه هو هذا الرأي خطأ، يعني في اشياء صراحة ما تكون جيدة، هذه كلها نفاق اجتماعي. الانسان احيانا يلجأ لهذا لما الانسان ما يبغى يخسر احد ما اصلا، او احيانا يكون هو ضعيف ثقة فيبغى يروح مع الجانب الاقوى، يدور على الناس انه هي تنتبه له تلتفت اليه، هذه كلها تفاصيل خطيرة في موضوع النفاق الاجتماعي عشان يصل لما يصير إنسان وصولي، يحاول إنه يصل إلى هذه الأشياء، وهذه لها ضرر، هذه خطيرة، هذه ممكن تخرب العلاقات، ممكن تفقد الاحترام بين الآخرين، ممكن تؤثر، ممكن تعمل قلق وتوتر في التواصل مع الآخرين. وبعدين المشكلة الأكبر إنه أنت راح تتعود على الكذب، تتعود على التصنع والمداهنة، هذه يعني هذه من الأمور غير الجيدة، هذه أمور تحتاج أن أنت تراعيها وتنتبه لها. لكن المجاملة غير، المجاملة جانب من السعادة، فيها جبر، جبر كده عواطف، جبر قلب، كلام يعني الناس لما تسمعه يا الله تمتلئ سعادة. زي بعض الناس لما يجي يقولك يا أخي أنت صنعت يومي، وإن كان في يعني بعض الناس لهم تعليق على هذه الكلمة، لكن أنه أنت كنت حاجة جميلة في هذا اليوم مرة حلو، يعني التقيت بشخص قال لي أنت دربتني وأخذت عندك دورات وأنا مرة أنت من الناس اللي أثروا في عادي، لما جاء كلمني والله عملني سعادة. الكلام الجميل حلو، يقولوا للناس كلام حلو، قولوا للناس كلام إيجابي، الحياة ممتلئة بالسعادة بالطاقة الإيجابية يا جماعة، قولوا كلام حلو، خلوا الناس تفرح تبتسم، أنت بس أبتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنت لما تبتسم الناس حتشوف هناك أمور كثير إيجابية وحلوة، ترى الفرق ما بين الاثنين واضح. بس انت ممكن تسأل نفسك أسئلة عشان إذا انت بتفرق الكلام اللي أنا بقوله ده صح ولا مو صح، عشان تقول لي ده هذا نفاق ولا هذه مجاملة، الكلام اللي أنا بقوله هذا صادق هذا صحيح، تمام، في حاجة أنا أخفيتها،

0: وبيقلدوك.
1: فتخيل انت لما تكون ماشي على نهج المجاملة الاجتماعية اللطيفة وتشكر أي أحد وشكرا على هذا اللبس اللطيف، أشكرك على الابتسامة، يا الله مرة كان جميل، كلمتك حلوة، استقبالك حلو. بعض الناس الاستقبال بس، والله تروح لديوانية ولا تروح لمكان يا هلا يا مرحبا يا حبيب قلبي، يا هذا الاستقبال بالدنيا على قول أخواننا المصريين، لقيني ولا تغديني. فإنت لما تستقبل الإنسان يمتلئ طاقة وسعادة، يمتلئ، وإنت صادق في إنك إنت لأنك محب لهذه الأمور. يعني عندي كتاب اسمه الأخلاق باكج، كتاب أنا بقول في هذا الكتاب إنه الخلق ما يجي لوحده، الطيب ما يكون طيب لوحده، الكريم ما يكون كريم لوحده، لكن الكريم اجتماعي وذيبان ويحب الناس ووفي وصادق ويتحمل. الحقود أو الحسود ما يكون حسود لحاله، تلاقي الحسود كذاب وتلاقيه يكره الناس وتلاقيه يتمنى زوال نعمة من الغير وتلاقيه لئيم فالأخلاق بكش. أنت علاقتك مع الناس بهذه الطريقة، فأنت انتبه لكلماتك، راقب نفسك. لما تكون كلامك إيجابي وحلو للناس، هذا جانب كبير من المجاملة الاجتماعية اللي المفروض تكون. وهذا هدي نبوي جميل، ينبغي أن كلماتك تكون لطيفة إيجابية، تنشر السعادة للآخرين. وأحذر من النفاق الاجتماعي، أحيانا الواحد يحب أنه لطف الجو يقول كذا، فإذا كلامك صح معنى هذا ما هو نفاق، هذه مجاملة ومجاملة لطيفة. وأحرى بنا أنه إحنا نكون كذا، لأنه هذه بتبعث السعادة للآخرين، وهذا يعني هذا المفروض نكون عليه. سعدت بهذه الكلمة، الدكتور صالح دردير، خدمة اجتماعية. صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تتواصل الجهود لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وأثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، والتأكيد على أهمية الوقاية والكشف المبكر وطلب العلاج. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد المقهوي، استشاري الطب النفسي والإدمان بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أخي فهد، وشكر لكم الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم.
0: يا أهلا وسهلا. بداية دكتور محمد، يعني بالتزامن مع هذا أو مع انطلاق هذه الحملة التوعوية، كيف تنظرون إلى أهمية التوعية في الوقاية من الإدمان قبل الوصول إلى مرحلة العلاج؟
1: بداية صباح الخير، ويعني أشكركم على الدعوة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. حقيقة مشكلة المخدرات هي أو هذه الآفة هي من المشاكل الكبيرة، ومع الأسف هي مشكلة متفاقمة قاعدة تزيد مع الوقت. طبعا البعض يعتقد أن التعامل مع مثل هذه المشكلات هو بوضع التركيز على العلاج، وهذا جانب من الحل، لكن الجانب الأهم هو التوعية. التوعية حول هذه الآفة، حول هذه المشكلة، حول الأسباب، حول طرق الوقاية، طبعا على جميع المستويات، إما على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو حتى على مستوى المنشآت والجهات. على سبيل المثال الجهات التعليمية لها دور في هذا الموضوع، على مستوى المشرفين والمعلمين، على جهات مثلا حتى على مثلا خطب الجمعة لهم دور في هذا الأمر. وزارة الصحة مشكورة تقوم بجهود في هذا الموضوع، مكافحة المخدرات كذلك، كثير من القطاعات خاصة سواء أثناء الحملات أو قبل أو بعد نجد لهم جهود، لأن نتكلم عن مشكلة مستمرة، هي ليست مشكلة في وقت معين أو موسم معين. فالتوعية أمرها مهم جدا جدا جدا. أحيانا بعض الأسر قد يكون عندهم بعض الأشخاص ما يدرون اصلا انه عنده اشكاليه ادمان الا من خلال مثل هذه البرامج التوعويه، البرامج الوقائيه، فمن خلال ما يسمعون او يقرؤون يلاحظون هذه العلامات ويكتشفونها بحيث يتعاملوا معها بشكل جيد.
0: جميل جدا. طيب دكتور محمد، ما ابرز العلامات او التغيرات النفسيه والسلوكيه ايضا التي قد تشير الى وجود مشكله تعاطي تستدعي تدخل الاسره مبكرا؟
1: جميل. طبعا في مجموعة من العلامات ربما بعضها يكون نفسي أو سلوكي أو اجتماعي. طبعا أحب أن أنبه، وجود هذه العلامات لا تعني بالضرورة أن الشخص عنده مشكلة إدمان، لكن هي مثل ما نقول هي إشارات تستدعي الانتباه. فلو جينا على مستوى مثلا النفسي، فنجد بعض التقلبات في المزاج، سرعة الانفعال، سرعة العصبية، والله أحيانا الميل والله إلى وجود اضطرابات في النوم، إما والله نوم كثير أو نوم قليل. أيضا كذلك مثلا قد يكون بعض الأعراض أعراض اكتئاب، أعراض قلق، وجود بعض الهلاوس أو الضلالات، أو خاصة بعض ما يسمى بالأعراض الذهانية. على المستوى الاجتماعي نجد تغير، إما في البيئة، الأصحاب، الناس اللي يروح معاهم، الناس اللي يجي معاهم، الانسحاب من المجتمع. والله يبدأ الشخص والله نجد يقضي وقت كثير في غرفته، خاصة لو كان شخص اجتماعي. نجد والله أحيانا كذلك على مستوى الوظيفي يبدأ يتأثر أداء الوظيفي، إذا كان طالب يبدأ يتأثر الأداء الأكاديمي. نعم. على مستوى والله الشخصي نجد ربما أحيانا بعض الأهمال في الشكل، في اللبس، في النظافة، احمرار العين، مشاكل في الأسنان، بعض الروائح الغير جيدة. نجد احيانا كذلك احيانا من الامور السلوكيه كثره التعرض للحوادث، وجود بعض المشكلات، الانفعالات الغير مبرره مع الاخرين. نعم. هذه قد تكون علامات، طبعا لا ليست بالضروره ان يكون الشخص عنده هذا الاضطراب، ولكن هي علامات واشارات في حال لاحظناها في من حولنا تستدعي الانتباه والتركيز، وبعد ذلك التاكد في حال والله ان هذا الشخص يعاني من مشكله ادمان او لا.
0: جميل جميل جدا. طيب هناك دكتور محمد اعتقاد لدى البعض أن طلب المساعدة في علاج الإدمان يعني أمر محرج، مرتبط بوصمة اجتماعية، خايف من السمعة وما إلى ذلك. طيب كيف يمكن تغيير هذه المفاهيم وأيضا تشجيع الأشخاص على طلب العلاج؟
1: جميل. طبعا غالبا هذه الأمور مرتبطة يعني بأسباب أخرى. نعم. فضل الله عز وجل علينا في المملكة أن العلاج بالذات، سواء العلاج النفسي أو علاج الإدمان، يتم بمنتهى السرية، وهذا أمر ضروري أن يعلمه البعض، لأن البعض الحين يكون عنده تخوف، ربما والله لما أذهب للعلاج جهة عملي والله ربما يكون عندهم علم، أو يكون أو كذا كان يد والله في الجامعة ربما الجهة هذه يكون عندهم علم. العلاج يتم بمنتهى السرية، فهذه نقطة مهمة ومطمئنة، لأن من أكبر الموانع أحيانا هو الخوف من أن الناس يعرفون، أو والله مثل ما قلت ينتشر الخبر فيؤثر، فهذا جانب. الجانب الآخر، البرامج العلاجية حتى الفريق العلاجي من الالتزامات الذي يلتزم بها عدم البوح بأي معلومات، سواء عن المراجع، عن والله سواء معلومات خاصة، حتى أحيانا ربما والله بعض يعتقد أن ربما إذا راح تتعالج إذا فكرت في الزواج مستقبلا يمكن والله يكون في خبر في الجهات. هذه الأمور تتم بمنتهى السرية، وهذا حفاظا على خصوصية الناس وتشجيع الناس على العلاج. وهذا النقطة الأهم، يعني كل الوسائل الآن الموجودة والجهود الموجودة سواء الجهود الحكومية أو القطاع الثالث وغيرها تدفع نحو التعافي والمساعدة على التعافي. والحمد لله الخيارات العلاجية كثيرة جدا، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، الكثير من القطاع الثالث كذلك لهم مساهمات في هذا الموضوع. فدائما نقول التردد، إشكالية التردد أنه مع الوقت يؤدي إلى تفاقم المشكلة، والشخص اللي يخاف من العلاج ربما مستقبلا سيكون مفضوح بسبب يعني العواقب التي تترتب على استمرار في موضوع التعاطي. فالمبادرة في العلاج والمبادرة في التعافي هي خير أو أفضل طريق للوقاية من عدم الوضيحة والفضيحة وعدم حصول هذه الوصمة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. ختاما الدكتور محمد، ما الرسالة التي تودون توجيهها أيضا اليوم للأسر والشباب مع انطلاق هذه الحملة لتعزيز الوقاية وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات؟
1: طبعا هنا عندي عدة رسائل. الرسالة الأولى هي للشخص الذي ابتلي بهذه المشكلة، أن الإدمان مرض، وبما أنه مرض فهو قابل للعلاج ويحتاج إلى علاج، والخطوة المطلوبة منك هي المبادرة بطلب العلاج. وكما سبقك آخرون في عملية التعافي فبإمكانك التعافي من هذه الآفة. هذا الرسالة الأولى. الرسالة للأسر، وهي أن دوركم مهم جدا جدا جدا جدا، يعني ممكن إلى ما لا نهاية. كثير من المتعافين كان المفتاح الأساسي لتعافيهم واستمرارهم في التعافي هي وجود الأسرة الداعمة، وجود الأسرة المساندة، وجود الأسرة المحفزة. بعض الأشخاص أحيانا يحتاج إلى نوع من التشجيع من الأسرة، يحتاج إلى احتواء. بعض الأسر أحيانا تتعامل مع مشكلة الإدمان بأنه والله انحراف سلوكي أو تغير أخلاقي، فيتم التعامل معه بنوع من القسوة، بنوع من الشدة، بنوع والله من طبعا هذا أحيانا قد يكون مع بعض الحالات، الحالات التي ممكن يعني يكون منه اعتداء أو ضرر أو إيذاء، أحيانا يحتاج إلى نوع من الشدة في البداية، لكن بعد ذلك ما يحتاجونه هو التشجيع والدعم والاحتواء. كثير من تعافى واستمروا يقولون الفضل بعد الله عز وجل وجود أسرة داعمة. فأنا فأقول دائما وأكرر دور الأسرة مهم، والأسرة كذلك لها دور في التحمل قليلا. أحيانا التعافي لا يأتي من أول مرة، هذا الشخص يبدأ التعافي ثم تحصل انتكاسة ثم يعود مرة أخرى. فدور الأسرة مهم في أن يكون عندهم طول بال، تشجيع، تحفيز، وبإذن الله عز وجل سيجدون النتيجة التي يرغبون بها
0: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور محمد المقاوي، استشاري الطب النفسي والإدمان بمجمع إرادة وصحة نفسية بالدمام. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبول
1: الدعوة. يعطيك العافية وشاكلكم أخوي فهد، يعطيك العافية،
0: طول لي عمرك، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: ما زال للحديث بقية مستمعينا في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغناء يكون على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم عندنا يعني كذا تحس أنه يعني بصراحة هذا الفقرة هذه من الفقرات العزيزة على قلبي والتي أنتظرها منذ مدة، لأنها تتحدث عن الشاي.
1: الله،
0: الشاي وش يقول؟
1: إيه طيب، أنواع الشاي يقول لك لكل مزاج، تمام؟ يقول لك إذا كنت من عشاق الشاي فربما يكون اختيارك لكوب الشاي مرتبط بمزاجك أكثر مما تتخيل. طبعا انتشر مؤخرا منشور طريف يربط بين أنواع الشاي والحالة المزاجية لكل شخص.
0: حلو، يعني كل مزاج له نكهة خاصة في الشاي.
1: بالضبط، تقريبا إذا كنت متوتر يقترح المنشور شاي البابونج، أما إذا كنت بحاجة للنوم فشاي الخزامة هو الخيار المناسب.
0: وإذا كان التعب مسيطر عليك بعد يوم طويل، الشاي الأخضر حاضر في القائمة، بينما اللي يشعر بالحاجة إلى كذا دفعة من النشاط والطاقة لابد أنه يختار الشاي الأسود.
1: أما الأشخاص اللي يشعرون بالقلق ويعني يرشح لهم أو يرشح لهم شاي الكرز اللاذع، يا ساتر.
0: الله.
1: ولمن يبحث عن مزيد من الإيجابية يقول لك يقترح عليه شاي المسالة الهندي.
0: الله، يا سلام. وبرضو للي يحبون الانتعاش عندك شاي نعناع، طبعا هو ضمن الخيارات للي يحب يشعر يمكن كذا بالاضطراب، يعني يبغى كذا يصير مرتاح.
1: يا سلام.
0: هو أكثر طبعا المشروبات ارتباط بالراحة دائما عند كثير من الناس.
1: يا سلام. والطريف أن المنشور وصل لمرحلة ربط بعض المشاعر الأخرى، يا ساتر، مشاعر أخرى مرتبطة بالشاي، حتى الغضب كان لها اقتراحه بمشروب الليمون أو البرتقال.
0: أيضا عندنا الزنجبيل، ها الزنجبيل أيضا له حضور في القائمة. واللي يحس كذا بعدم الارتياح يحتاج دائما إلى مشروب زنجبيل قوي يمكن ومميز.
1: يا سلام، يا سلام.
0: هذه معلومات عن الشاي، وعن شفت قديش مهم كوب الشاي.
1: أيوه.
0: أهم دائما من كوب القهوة. إيه، عندك شاي زنجبيل، شاي نعناع، شاي حبق، شاي أحمر، شاي أسود.
1: لا معليش،
0: لا
1: لا
0: لا معليش، هو الأفضل.
1: لا معليش،
0: ها
1: مو الأفضل.
0: ها وشو
1: يعني؟ هو مزاج،
0: جايك على مزاجك. وش مزاجك اليوم؟ اشرب النعناع.
1: والقهوة برضو في منها أشكال وألوان وأنواع ومحاصيل والدنيا، إيش دعوة يا جماعة؟ إيش فيكم على القهوة؟
0: لا يعني أنت ما تقدر تجلس بدون قهوة يعني تتكلم عن القهوة. خلنا نتكلم اليوم عن الشاي.
1: لا مشكلة، ما ودي أجيب طار
0: الشاي. هو الحالة المزاجية،
1: ما ودي أجيب طار الشاي الحين.
0: ليه؟
1: لأنه صار أشرب غير سكر.
0: لا أحد يصلح لك كوب شاي، خلي يغير.
1: قاعد أشرب بدون سكر.
0: طيب أحسن بدون سكر.
1: لا تقتل
0: بفهمك. نوقف فاصل راجعي.
1: يلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. مستمعين الكرام، في كل أسبوع إحنا ناخذكم في فقرة أنا ومهنتي إلى عالم مختلف، نقترب فيه من المهن اللي أكيد تصنع المستقبل، ونتعرف على قصص أصحابها والتحديات اللي واجهوها وكيف حولوا شغفهم إلى إنجازات يفتخر فيها الوطن. مهنة اليوم يمكن تعد من أكثر المجالات نمو، وخاصة لدى الشباب، وكذا فيها جاذبية أكثر في السنوات الأخيرة. هي تجمع بين الإبداع والتقنية والفن والابتكار، هي صناعة الألعاب الإلكترونية، واللي أكيد ما عادت هي مجرد وسيلة للترفيه، أصبحت اليوم قطاع اقتصادي واعد وصناعة عالمية تفتح آفاق واسعة للموهوبين في البرمجة وأيضا الرسم والتصميم وكتابة القصص وصناعة المؤثرات الصوتية والبصرية. المملكة اليوم أكيد تشهد هذا الاهتمام الكبير والمتزايد في هذا القطاع، مع دعم المواهب الوطنية وأيضا تمكينها للمنافسة على المستوى العالمي. وقد أثبت الشاب السعودي اليوم حضوره في من خلال تطوير ألعاب مميزة وتحقيق أيضا جوائز وأنجازات مشرفة. اليوم يسعدنا أننا نرحب بضيفنا الأستاذ سلوم الرسام ومطور الألعاب، نتعرف معاه على أسرار هذه المهنة وكيف نبدأ من الفكرة ونحولها إلى لعبة يعيشها الملايين من اللاعبين ويعيشون تفاصيلها، إيش المهارات اللي لابد أن يحتاجها كل من يحلم بدخول هذا العالم الإبداعي. ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا، صباحكم الله بالخير جميعا، وشكرا على هذه الدعوة الجميلة، وشرف لي صراحة.
0: حياك الله. اليوم يعني ندخل كذا كواليس هذه المهنة اللي كثير من الشباب اليوم نشوف بشكل كبير توجهوا لها في الآونة الأخيرة، ويمكن سيطروا عليها وشفنا كثير من النجاحات المتواصلة والجوائز العالمية. اليوم نبي نعرف منك، مع موجة الإقبال على الألعاب الإلكترونية وكثرة كذا المطورين ومصممين الألعاب، متى بدت رحلتك في هذا المجال؟
1: رحلتي في تطوير الألعاب كانت لها بوادر من زمان. في 2020 حاولت أتعلم لكن انسحبت بسرعة، وفي 2024 رجعت حاولت أتعلم تطوير الألعاب وانسحبت أيضا مرة ثانية. لكن من مع نهاية 2025 وبداية 2026 أنا وقفت وقفة واحدة، قلت لا، من اليوم أنا خلاص بكمل في هذا المجال. فنقدر نقول بدايتي الحقيقية في هذا المجال كانت إن شاء الله مع حالي السنة 2026 كبداية جدية.
0: ما شاء الله. يعني اليوم ما بين كذا تطوير الألعاب ورسم الأنيميشن وخلق أيضا كذا مسلسل متكامل، حدثنا في هذا المجال.
1: المجال صراحة يعني ما أقدر أوفي حقه من كبره وجماله، تحديدا مجال الألعاب اللي هو يعد أكبر من الموسيقى والأفلام مجموعين مع بعض. ومعروف المجال الألعاب هو الأم لكل الفنون، أيا كان الفن اللي أنت تحبه فهو يمديك تحطه في الألعاب ويكون جزء كبير منه.
0: اليوم يعني احنا نشوف كيف صار في تطور في ادوات الذكاء الاصطناعي وكثير اتجهوا لها، كيف ممكن يحافظ رسامي الانيميشن على فكرتهم؟
1: الذكاء الاصطناعي بطريقه او باخرى هو افضل شيء صار للبشريه واسوء شيء صار للبشريه بناء على كيف انت تستعمل. وارى ان شخصيا الاشياء الفنيه الذكاء الاصطناعي صعب يتدخل فيها لانها تحمل مشاعر وذكريات انسان، فما اعتقد انها اي لها قدرة الاستعمالية في الفنون، لكن أرى أنها قد تكون جدا مفيدة للرسام إذا كان يحتاج معلومات من حول كيف يستعمل البرامج، أو مثلا لو كان بينشئ صفحة على موقع فقد تعطيه الكثير من المعلومات وتوفر عليه الكثير من الأغلاط.
0: برضو مطوري الألعاب يعني علشان يخلقون هذه المتعة في اللعب والمنافسة اللي نشوفها في كثير من الألعاب، إيش الأشياء أو الأساسيات اللي يحتاجها مطور الألعاب لخلق المتعة، متعة اللعب وسط المنافسة في هذا المجال؟
1: أعتقد أن أهم حاجة هو أنك أنت تعرف التصنيف اللي تحبه والتصنيف اللي أنت بتضيف له، بما ما تفكر أبدا أنك تسوي حاجة جديدة من الصفر لأنه شبه مستحيل، لكن تأخذ حاجة أنت تحبها وأنت عارف أنك تقدر تضيف لها وتضيف لها إضافاتك الشخصية بلمساتك الجديدة لهذا الموضوع. بكذا أنت تجيب جمهور يحبون التصنيف أنت تشتغل عليه وتقدم شيء جديد للناس والكل كذا راضي.
0: من الفكرة وحتى التنفيذ، اليوم كيف بنيت سلسلة مسلسلك الخاص على اليوتيوب من الأنيميشن، خصوصا أنك استخدمت فيه اللغة العامية؟
1: قصة نوفيلا على يوتيوب بدأت من على أساس أنها تكون قصة مصورة وفي بدايات الرسم، لكن كانت أكبر من أني أسويها لأني كنت توي متعلم الرسم، فقررت أني أبدأ في مقاطع يوتيوب بسيطة أتعلم عليها. حبة حبة كبر الموضوع وبدأت أول حلقاتي في نوفيلا، واللي كانت جدا بسيطة، عبارة عن شخصيتين في غرفة واحدة، وبدأنا نتعلم من هناك كيف نكتب قصة وتكون ممتعة وبنفس الوقت لها ستايل جديد. أيضا سبب اختيار اللغة واللهجة العامية المعذرة كان لأني هي الشيء اللي أنا أطلب معه، لو أنا كنت شخصيا بتابع حاجة بفضل تكون بالعامية لأني أقدر أربطها بأشخاص حولي بثقافتي والناس اللي حولي، وأنا كنت داري في ناس بتقبل هالشيء، لأن لو تسأل كثير ناس عن دبلجتهم المفضلة بيقول لك الدبلجة المصرية لديزني وماد وشويشني وطلعت في التلفزيون، فأعتقدت أنه بيكون شيء قريب مرة للناس. طبعا أنا ما أقول أنك تخلى عن اللهجة الفصحى، لكن لو أنك لكل مقام مقال، لو تسوي شيء قتالي تاريخي عن أثر شيء قبل، أعتقد الفصحى هي الاختيار الصحيح وليس العامية.
0: صحيح. اليوم ما بين الشغف والممارسة، كيف يقدر يحسن مطور الألعاب والرسام نفسه في هذا المجال، خاصة وسط هذه التغيرات يمكن والتحديثات المتسارعة في التقنية؟
1: أعتقد أهم حاجة هي أنك تسوي هذا الشيء شغفك، هذا تسوي كل يوم، ما يهم إذا كانت دقيقة ساعة أو 15 ساعة، هو أهم شيء الاستمرارية، وأنك تستمر في موضوعك هذا، وأنك ما ما ما ما, ما, ما يجي يوم الأيام وتتعب. وأيضا أن يكون تكون دارس السوق وتعرف أنت وش تحب وش ما تحب، أعتقد أن هذه هي اللي تضيف لك طعم وتخليك مختلف عن الناس، لما يكون عندك ذوق جديد، ذوق أنت في مجال أنت تحبه، هذا اللي راح يخليك تتطور، مو أنك تكون مواكب لآخر الترندات والأشياء هذه، لكنك تكون شغوف بعملك الخاص.
0: برضو في لعبة اسمها تخصكم اسمها جوري، يعني إحنا حابين نتعرف على رحلتك في تطوير هذه اللعبة، وأيضا فكرة تكوين الشخصيات يمكن.
1: جوري حقيقة بدأت كانت في لعبة كنا نلعبها أنا والشباب في أحد مجلس أحد الشباب، كانت دنجن أند دراجونز، وحبيت فكرة السجن وأن كل واحد يكون شخصية مختلفة، واحد يكون غول، واحد يكون مصاص دماء، فقررنا أو قررت أنا شخصيا أن أنا قاعد أستغل اللعبة الحالي أني أسوي سجن بسيط ويكون مجرد شيء مضحك. حبة حبة المشروع بدأ يكبر، الشخصيات بدأت تكبر، الموضوع صار أكبر من أنه مجرد قصة للضحك، لكن الشيء تتوقع من أي عمل سلوم أنك تضحك، لكن بنفس الوقت تطرح أسئلة كثيرة حول حياتك، واللعبة بدأت تكبر وصار في أخذ أشياء من أساطير عربية وأساطير أخرى، وحب حب الموضوع بدأ يكبر واللعبة بدأت تكون لها رونقها الخاص في عالم الألعاب إن شاء الله.
0: الحقيقة شيء جميل أنه تبدأ لعبة كذا من فكرة بسيطة بعدين تبتدي تتطور، فيعني خلينا هذا نسأل سؤال آخر اللي هو على ماذا يعتمد مطور اللعبة في اعتماده للقوانين في الشخصيات داخل اللعبة؟
1: اعتمادي أنا الشخصي على الأقل هو أني دائم أضع نفسي كلاعب قبل أي شخص، يعني لو هذه اللعبة أنا سلمان ما عرفتها أو سلوم وشفتها، هل راح ألعب لعبتي؟ إذا إيه فأنا ماشي صح، إذا أنا حسيت أن لعبتي أنا لو ما عرفها وما لعبتها فأنا قاعد أستهدف شخص غيري أنا، وهذا الشيء ما راح يخلي لعبتي تطلع برونقها الخاص. حتى الشخصيات دائم اختياري، هل الشخصية هذه لو أنا شفتها في عمل هل راح تكون أحبها وعزيزة على قلبي؟ إذا إيه فالشخصية 100%. أيضا احترام للتصنيف، أنا عارف تصنيف لعبتي إيش، وأعرف الناس والجمهور حق التصنيف هذا إيش يحبون، فبالتالي أحاول أني أقدم لهم اللي يحبون، فهذه أهم حاجتين بالنسبة لي، الناس واللي وأنا.
0: وعالم الحقيقة مليء بالإبداع، يعني اليوم لو يعني سلوم أحب أنه يضيف كذا العالم الألعاب والأنيميشن، مش راح يكون هذه الإضافة؟
1: صراحة سؤال صعب، لأن حكومتنا الله يعزها قاعدين يطورون في هذا المجال بشكل مرعب، نتكلم عن رياضات إلكترونية، نتكلم عن تطوير ألعاب أو حتى تسهيل اللاعبين على شراء الألعاب. ما أعتقد أن سلوم يقدر يضيف أي حاجة زيادة كذا، غير أن أقدر أقول إن شاء الله جوري تكون تفتح باب جديد لنوع جديد من الألعاب عندنا
0: إن شاء الله. إيش الأعمال المستقبلية اللي قاعد تخططون لها في المستقبل؟
1: بإذن الله على إن شاء الله مع يناير 2027 بتكون بإذن الله نسخة التجريبية لعبة جوري موجودة، بإذن الله نشوف جوري تطلع وتكون قابلة للعب. وأقدر أقول يعني من هنا سلوم أبدا ما راح يخرج عن عالم الألعاب، حتى لو خلصنا من جوري واحد لا حد ينصدم لو في جوري اثنين كلعب أكبر.
0: حقيقة احنا نتمنى لك كل التوفيق ومزيد أكيد من النجاح والتميز، والجميع الشباب اللي حابين برضو يمتلكون هذا الشغف وحابين انهم يكملون في هذا المجال، كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: عفوا يا هلا. وأقدم تحية للوالد والوالدة وكل أصدقائي اللي يستمعون الآن، وأقدر أقول لهم بإذن الله جوري على ستيم.
0: حياك الله حياك الله. حقيقة عالم مذهل، عالم رائع، يعني فعلا كانت رحلة شيقة في فقرة مهنتي، يعني تحس انه اكثر من صناعة داخل هذه اللعبة، يعني في تطور كذا في مواكبة في العالم، يعني اكتشفنا الان انه صناعة الالعاب الالكترونية ما هي مجرد تسلية، هي مجال يحتاج يجمع بين الموهبة، علم، عمل جماعي، وايضا يعطي الشباب هذه الفرصة الواسعة للابداع والابتكار، واحنا شفنا نموذج رائع الحقيقة سلوم يعطيه العافية، وجميع الشباب اللي حابين يدخلون في هذا المجال نقول لهم كل الشكر ومزيد من الإبداع، وأنتم فعلا فخر لهذا الوطن. إحنا أكيد لازال معنا فقرات كثير متنوعة، فخليكم قريبين.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وخلصنا من فقرة الشاي، والآن داخلين عشان ما يزعلون الأشخاص اللي دائما يحبون يبدؤون صباحهم بشرب كوب من القهوة. وأكيد يعني صباح القهوة هو صباح جميل يعني، وروتين جميل ممكن أنه يعني ما يكتمل إلا بريحة البن، بريحة القهوة المميزة. هي أكيد مين مشروب فقط، هي أصبحت يمكن جزء من تفصيلة في حياة بعض الناس، وأيضا ترافقهم في العمل، في المدرسة، في اللقاءات، في كثير من اللحظات الاسترخاء. لكن مع ازدياد استهلاك القهوة دائما يتكرر سؤال مهم جدا، اللي هو كم كوب قهوة ممكن انه نشرب في اليوم؟ هل هذه الأكواب في القهوة، هل إذا تعدينا العدد المعين هل ممكن انه يؤثر على صحتنا؟ هل العبرة في عدد الأكواب ولا بكمية الكافيين اللي تدخل إلى أجسامنا؟ اليوم في الحقيقة تختلف كمية الكافيين من كوب إلى آخر، وحسب نوع القهوة وحسب حجم الكوب، أيضا طريقة التحضير. لذلك الحكم على سلامة الاستهلاك ما يعتمد على عدد الأكواب، أكواب القهوة فقط، بل على إجمالي كمية الكافيين اللي يحصل عليها الشخص خلال يومه. في هذا السياق أوضح حساب عش بصحة التابع لوزارة الصحة إنه الحد الأقصى الموصى به لمعظم البالغين يبلغ 400 ميلي جرام من الكافيين يومياً، مع التأكيد على أنه في استجابة مختلفة

حافظ على صحة الإنسان. طب خلينا نقرأ الخبر وش يقول. يقول لك أوضح حساب عيش بصحة التابع لوزارة الصحة إنه الحكم على أمان شرب 5 أكواب من القهوة يوميا إنه هذا الشيء ما يرتبط بعدد الأكواب وحدها، لا بالكمية الخاصة بالكافيين الموجود فيها، واللي تتفاوت باختلاف نوع القهوة وحجم الكوب وأيضا طريقة تحضير القهوة. وبين الحساب أنه بعض الدراسات ربطت تناول 5 أكواب يوميا بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب وغيرها، وأنه هذه النتائج لا تعني أنه كمية القهوة تتناسب مع الجميع، أنها تختلف من جسم إلى آخر، وأنه كل 5 أكواب تحتوي على المستوى ذاته من الكافيين. وطبعا أشار الخبر إلى أنه الحد الأقصى الموصى به للبالغين يبلغ نحو 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، مؤكدا أنه هذا المقدار قد يوجد في عدد أقل أو أكثر من الأكواب وفق تركيز القهوة وحجم الحصة وطريقة إعدادها. طبعا دعا عيش بصحة أنه الانتباه إلى إجمالي الكافيين المستهلك خلال اليوم من مختلف المصادر وعدم الاكتفاء بعدد معين من أكواب القهوة مع مراعاة تفاوت استجابة الأشخاص للكافيين وأيضا تجنب الإفراط اللي قد يؤدي إلى الأرق أو تسارع ضربات القلب أو التوتر. أكد الحساب أيضا أنه الاعتدال ومعرفة محتوى المشروبات من الكافيين يمثلان الأساس لاستهلاك القهوة بصورة أكثر أمان، مشددا على أن العبرة ليست بعدد الأكواب وإنما بالكمية الفعلية للكافيين اللي تحتويه الكوب الواحد. فإذا مستمعينا الكرام، ما أحد ينكر إنه القهوة دائما تحمل هذه المتعة الخاصة وإنه كثير من الأمور الجميلة لابد إنها تحتاج إلى توازن. فكثرة الأكواب ما هو دليل على أنك شخص الآن نشيط، ولا أنه تقليلها ما يعني بالضرورة أنك تتخلى عن هذه المتعة. المهم أنه نعرف مقدار الكافيين اللي نستهلكه من مختلف المصادر، وأن يعني كذا نستمع إلى هذه الإشارات يمكن البسيطة اللي تحدث داخل أجسامنا. إذا شعرت

منتبه لكميات أكواب القهوة وكمية الكافيين داخل الكوب الواحد، وأننا دائما نحافظ على صحتنا، وأيضا في هذه التفاصيل الجميلة في حياتنا اليومية نكون نعيشها بصحة أكثر، وأيضا نتمنى السلامة والصحة للجميع. وحنا أكيد عندنا فقرات متنوعة مستمعين الكرام في برنامج صباح المملكة، فخليكم قريبين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم ليه ترمونسين؟ أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. انطلقت فعاليات موسم تمور حوطة بني تميم بدعم من أمانة منطقة الرياض في ساحة بلدية حوطة بني تميم للمعارض والمهرجانات بهدف دعم المنتجات الزراعية المحلية وأيضا التعريف بالمقومات الزراعية التي تتميز بها المحافظة. وللحديث أكثر عن أهمية هذا الموسم وما يقدمه للمزارعين والزوار، يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ دريهم الدريهم المشرف العام على مهرجان سوق التمور في حوطة بني تميم. حياك الله وبياك أستاذ دريهم.
1: حياك الله. هلا والله أخوي مرحبا. حياك الله.
0: بداية أستاذ دريهم، ودنا تحدثنا وتحكي لنا عن موسم تمور حوطة بني تميم وأبرز أيضا أهدافه.
1: في البداية أشكركم على الاستضافة، وأنا أتحدث معكم اليوم بصفة ممثل عن المستثمر اللي هو شركة محمد بن عبد الله الطالب الزراعية اللي هو المشغل لسوق التمور حوطة بني تميم. طبعا هذا مشروع نسعى من خلاله طبعا لتقديم نموذج متكامل يجمع التنظيم الحديث ودعم المزارع المحلي.
0: جميل جميل. نعم. جميل جدا. طيب أستاذ دريهم، ما أبرز أقسام ساحات للمهرجان وأيضا الأوقات اللي ممكن الزوار يعني للمهرجان عفوا والمعرض يستقبل فيها الزوار خلال فترة إقامة الموسم؟
1: طبعا احنا عندنا الموسم أهدافه الحقيقة أنه موسم تمور حوطة بني تميم يعني ليس مجرد سوق موسمي، بل هو مشروع يعني طبعا نقول عنه اقتصادي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة التسويق التمور بشكل مباشر وخلق بيئة منظمة وجاذبة للتجار والمزارعين. نعم. وكذلك تحسين تجربة البيع والشراء داخل السوق. نعم. وكذلك تعزيز العائد الاقتصادي للمحافظة والمشاركين. ونحن طبعا كمشغلين نركز دائما على الجودة في التنظيم والخدمات لضمان نجاح الموسم واستدامته. طبعا السوق ينقسم إلى قسمين.
0: ممتاز.
1: قسم اللي هو المزايدات أو يسمونه الحراج، عبارة عن 6 مداخل كل مدخل فيه مسارين لسهولة البيع وعدم الازدحام. وعندنا منطقة ثانية لبيع التجزئة عبارة عن 23 بوث لتجزئة التمور.
0: جميل.
1: مهيئ ومكيف بمراوح الضباب لاستقبال الضيوف فيه.
0: ممتاز ممتاز. طيب هناك أكيد فعاليات بارزة وأنشطة أيضا يتضمنها الموسم هذا العام، يلي تذكرها لنا أستاذ دريهم؟
1: طبعا عندنا احنا اللي هو خلينا أقول لك أول شيء الفترة اللي هو فترات المزاد تمور في البداية، احنا طبعا من الساعة 6 للساعة 8:30 صباحا هذه فترة المزايدات أو الحراج.
0: نعم.
1: ومن بعد الظهر من الساعة 1:30 ظهرا إلى أذان العصر طبعا. الفترة المسائية طبعا هذه مهيئة للزوار والعائلات من بعد صلاة العصر حتى الساعة تقريبا 10 بالليل.
0: ممتاز.
1: طبعا حرصنا على تنظيم الأوقات بما يحقق طبعا السياسة الانسيابية والحركة داخل السوق. الفعاليات اللي عندنا طال عمرك هو فعاليات اجتماعية وأنشطة تعزز ارتباط المجتمع بالنخلة والتمور. عندنا ديوانية نسميها ديوانة الطيبين يجتمعون فيها كبار السن، تجذب طبعا كبار السن في الديوانية هذه.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: طيب ماذا ما هي الجهات المشاركة أستاذ دريهم في تنظيم ودعم فعاليات الموسم؟
1: طبعا احنا زي ما تفضلت يقام السوق بدعم كبير كبير جدا صراحة من أمانة منطقة الرياض وبلدية حوطة بني تميم وكذلك وزارة البيئة هو والزراعة والمياه. هذا التعاون هو أساس نجاح الموسم الحقيقة. احنا طبعا شركاء نجاح معهم
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب لتأكيد المعلومة أستاذ دريهم، إلى متى ستستمر فعاليات هذا الموسم؟
1: إن شاء الله لمدة 90 يوم.
0: 90.
1: احنا الآن الآن بدأنا تقريبا قبل 10 أيام.
0: ما شاء الله تبارك
1: لمدة
0: الله.
1: 90 يوم بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. 90 يوم راح تكون مستمرة بتواصل تشمل أيام الأسبوع والويكند
1: نعم على طول بدون توقف بإذن الله.
0: بدون توقف ما شاء الله تبارك الله. ختاما أستاذ دريهم، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم فيه هذا اللقاء.
1: زي ما سبقت وكنا أحب أن أؤكد أن استثمارنا في السوق قائم على تطوير ليكون نموذج طبعا ناجح على مستوى المملكة، وندعو طبعا الجميع لزيارة السوق ودعم المنتج المحلي والاستمتاع تجربة مميزة تعكس جودة التمور السعودية عندنا.
0: ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله نكون نحن أيضا من الحاضرين. كل الشكر لك أستاذ دريهم الدريهم المشرف العام على مهرجان سوق التمور في حوطة بني تميم، شكرا على إثراك لنا وأيضا على قبول الدعوة. في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم في آخر وقفة من وقفاتنا في حلقة اليوم. ولما نجي نتكلم عن الجمال الطبيعي اللي موجود في مملكتنا الغالية، يعني لما نجي نتأمل كذا سواحل البحر الأحمر، نشوف يعني هذه زرقة البحر مع خضرة الأشجار، مشهد رائع يعطيك هذه الطمأنينة، وأيضا يؤكد استدامة هذه الاستدامة اللي تبدأ من احترام الطبيعة والمحافظة عليها. اليوم عندنا خبر في فقرة لقل لك شيء
1: ما تعرفه.
0: إيش يقول الخبر؟
1: إيش يقول؟ علمينا.
0: يقول الخبر يتكلم عن غابات المنغروف. يقول لك ترسم
1: وإيه؟
0: المنغروف.
1: إيه أوكي.
0: ترسم غابات المنغروف على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة رابغ مشهد طبيعي تتداخل فيه الخضرة مع زرقة البحر الأحمر لتشكل منظومة بيئية متكاملة تؤدي أدوار حيوية في حماية السواحل
1: وإثراء التنوع الإحيائي وأيضا تعزيز استدامة الموارد البحرية. وتعرف أشجار المانغروف محليا بالشورى، وهي من النباتات الساحلية القادرة على نمو في البيئات شديدة الملوحة والتربة الطينية المشبعة بالمياه،
0: وأيضا تستفيد من تكوينها الفطري اللي يمكن جذورها الهوائية من التنفس أو التكيف مع حركة المد والجزر في صورة تجسد قدرة الطبيعة على بناء الحياة في أكثر البيئات تحديا.
1: وتحتضن سواحل رابغ تجمعات من هذه الأشجار دائمة الخضرة التي تحولت بجذورها المتشابكة إلى حضانات طبيعية لصغار الأسماك والقشريات والكائنات البحرية،
0: وأيضا موائل آمنة لعدد من الطيور الساحلية والمهاجرة. هذا الشيء يرفع القيمة البيئية للموقع وأيضا يدعم استدامة الثروة السمكية وسلالة الغذاء أو سلاسل الغذاء البحرية.
1: سلام.
0: طبعا هذه من المشاهد الرائعة والجميلة في مملكتنا الغالية، وطبعا أكيد يعني هذا الشريط الساحلي اللي يمتد من في محافظة رابغ، وهذه أشجار المنغروف القادرة على أنها تتحدى الظروف القاسية، طبعا في اهتمام فظيع في في في في البيئات الطبيعية في مملكتنا، وهذا من ضمن رؤية المملكة في تحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة والمحافظة أيضا على الموارد البيئية وتعزيز الوعي بأهمية حماية هذا الإرث الطبيعي اللي تتميز فيه بلادنا الغالية. وإحنا بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، ونهاية حلقتنا اليوم لا تعني نهاية الصباح ولا يا فهد؟
1: قلت شفتي شجرة المنغروف؟ والله عجيبة، والله
0: الأشجار الجميلة،
1: والله أول مرة أشوفه، سبحان الله جذورة طالعة، لا إله إلا الله. طيب إحنا خلاص نقفل، نقول لكم مع السلامة. طيب حبايبنا يعطيكم العافية كل شاركونا موضوع اليوم، وأيضا نعم نعم خلاص أوكي، أبشر أبشر ولا يهمك عبد العزيز ولا يسي خاطرك إلا طيب، خلاص ولا يهمكم. كل الشكر لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، أيضا أنتم أصدقاء الصباح شاركتونا في عنوان اليوم والأخذ والعطاء والوجهات النظر الجميلة. وأيضا لا ننسى من الشكر أيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ رهف المطيري وعبد العزيز الجربوع، وإعدادنا صباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فتح الساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال يمضي بالحياة فهد الغامدي، والمحزم مليان برغام الجلمود الصنديدة كجلمود صخرة حطه سيله من علي بدرية خالد.
0: نعم
1: إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا في الربوع المنكب الخميس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان
0: الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: المستشار على إذاعة الرياض.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في موضوعنا الأول في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعي الكرام، نتحدث عن 7 ضوابط جديدة لتنظيم التعاقد والشراء وتحديد الكميات في المشتريات الحكومية، وما تستهدفه من رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المنافسات، وأيضا تقليص الهدر وتسريع إجراءات الشراء. في الجزء الثاني نناقش أيضا بيانات مايو 2026 حول ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% وأيضا نمو الصادرات البترولية 19.5% مقابل تراجع الواردات 19.5% وارتفاع فائض الميزان التجاري 328.8% في حين انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1%. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعينا الكرام مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
9: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
8: أولا دكتور، يعني أبدأ من حيث الضوابط الجديدة حول المشتريات الحكومية وكفاءة الإنفاق، وش أهمية وضع يعني ضوابط موحدة للتعاقد والشراء وأيضا تحديد الكميات في الجهات الحكومية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا واحد من أهم القرارات اللي بتساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق. واليوم مفهوم كفاءة الإنفاق الحقيقة هو مفهوم عميق وكبير. اليوم لما بنقول والله كفاءة إنفاق، فإحنا ما نقول إنه إحنا نقلص الإنفاق، ولا يعني ذلك إنك تبحث عن الأرخص قيمة. الأصل هو إنك أنت تبحث عن ما يحقق عائدة، بمعنى إنه كل ريال أنت بتستثمره أو من خلاله بتعمل عمليات شراء لابد أنه يحقق قيمة مضافة في اقتصادك. فإحنا بنعرف أنه اليوم حجم الإنفاق الحكومي على المشتريات يعني كبير، وإنفاق الدولة على المشتريات أو المشتريات الحكومية بشكل شامل هي محرك في النشاط الاقتصادي. لأنك أنت اليوم لما والله الدولة بتنفق، فهي بتحرك المصنع وبتحرك الاستثمار وبتخلق الوظائف، فلذلك تأتي أهمية أن يكون هناك ضوابط. غير كذا اليوم تصبح كل الممارسات في الجهات الحكومية المتعلقة في عملية الشراء أو شراء الخدمات والمنتجات الحكومية يكون يعني وفق إجراءات معروفة ووفق إجراءات موحدة، يعني بأفضل الممارسات العالمية. بالإضافة أنك أنت اليوم بتوحد المواصفات، توحد المواصفات اللي أنت مفترض أنه تحصل عليها في أي قطاع، بحيث أنك ما تكون عندك تباين. وزي ما ذكرنا بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق يصبح عندك استدامة مالية، وهذا في غاية الأهمية.
8: وكيف أيضا أن تسهم في أيضا الحد من الهدر يعني، وضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية؟
9: شوف، الهدر أنا أعتقد أنه يعني هذا كان مشكلة في يوم من الأيام، ويظل مشكلة كبيرة في أي اقتصاد لا يعالجه. أنت لو تقول والله عندي هدر، معناته عندك ضعف رقابة، عندك ضعف حوكمة، معناته عندك ضعف كفاءة في عمليات إنفاقك. لذلك جاءت الحقيقة الإجراءات اليوم، وخصوصا مع الرؤية 2030 وإنشاء مركز كفاءة الإنفاق، إلى تعزيز هذا الجانب وخلق الضوابط وإنشاء هذه التشريعات من أجل أنه ما يكون عندي هذا الهدر. وإحنا اليوم لما نقول ترفع كفاءة إنفاق معناته تقلل الهدر، عكسه تماما، أنت بتقلل الهدر معناته وتشتري الأشياء اللي أنت بتحتاجها، فشراء الاحتياج الحقيقي ليس شراء يعني فوق الحاجة. بالإضافة أنه ما يكون عندنا الحقيقة المبالغة في الحصول على الأشياء فوق تكلفتها الطبيعية، هذه كلها بتضبطها لك. طيب في هذا الأمر لما أنت بتيجي تتكلم، هل معنات هذا أنه الدولة بتقول إحنا نشتري الأرخص سعراً فقط؟ ليس شرطاً، بعض الأحيان يكون الأرخص سعراً أكثر تكلفة في المستقبل، بسبب أنه تكاليف الصيانة حقته بتكون عالية، أو أنه بيكون عندنا يعني هتجدده بعد فترة جودته تعبانة، وبالتالي هتعيد الشراء مرة أخرى، فيصبح عبء عليك. لكن الحقيقة الهدف من انك او كيف تقلل الهدر، بمعنى انك تحسن الانفاق، تشتري بجودة عالية الامور التي تستحقها بغض النظر عن السعر، المهم ان يكون العائد مرتفع من هذا المشترى او هذه الخدمة، يكون عائد يضيف على اقتصادي، يعني بمعنى بمواصفات ليس فيها خلل. فلذلك اليوم حتى القطاع الخاص على فكرة اليوم ما في شك القرار هذا مفيد بالنسبة له للشركات بالتحديد، لأنه يصير عنده وضوح في المتطلبات حقت الجهات الحكومية، الضوابط معروفة، إيش اللي بتحتاجه الجهات الحكومية، كيف طريقة إطلاق الكراسات المنافسة أصبحت واضحة، فبالتالي ما في اجتهادات. خلاص عندنا ضوابط وعندنا عمل واضح، وبالتالي القطاع الخاص يصبح عنده وضوح في الرؤية. غير كذا حيجعل فيه منافسة بعدالة، تصبح المنافسة بين القطاع الخاص مع وجود هذه العدالة، وأيضا يصبح عندنا تخطيط للمستقبل في مسألة يعني الاستثمار وغيره. وعلى فكرة هذه النقطة جدا مهمة، اليوم المستثمر حينما يعلم أنه والله في هذا الاقتصاد هناك ضوابط فيما يخص المشتريات، فيما يخص القطاعات اللي بتدخل في عملية التنافس على شراء الخدمات والمنتجات الحكومية، ترى هذا يجذب الاستثمار، يعني يصنع جذب استثمار أكبر، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يبحث على الشفافية ويبحث عن الإفصاح ويبحث عن جودة الحقيقة أو وجود الضوابط والأنظمة والقوانين اللي تخدمه. وبالتالي ترى هذا الأمر ما في شك أنه هو أمر مهم جدا، يعكس أنه هناك حوكمة
8: وتعزيز العدالة والشفافية كما ذكرت يا دكتور.
9: نعم، ويعزز العدالة والشفافية أكيد.
8: طيب، وش أثر هذه الضوابط على أيضا المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل تساعدها أيضا على الحصول على يعني فرص أكبر في العقود الحكومية؟
9: ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا حيساهم أيضا في أنه يرتفع عندي حقيقة مشاركة المنافسة حتى للشركات الصغيرة، لأنه أصبحت الضوابط بالنسبة لها واحدة. ما يكون عندنا الحقيقة اليوم يعني أمور ما هي واضحة، لا بالعكس، اليوم أصبح لدينا معرفة أكبر في هذه الضوابط وفي القطاعات. طبعا زي مثلا على سبيل المثال اليوم نتكلم على الإعاشة، بنعرف أنه هذا واحد من القطاعات المهمة، لأنه قطاع كبير، القطاع الأمني والعسكري ينفق كثير فيه، القطاع الصحي خلال المستشفيات وغيرها، وأيضا لو جينا لقطاع مثلا نظافة المدن احنا بنعرف انه هذا من اكثر الاشياء اللي بيتم الانفاق عليها من اجل رفاهيه وراحه وجوده حياه المواطن والمقيم في المملكه. وبالتالي انت بتشوف انه بالفعل هذا التنوع الكبير في القطاعات وتوحيد هذه الضوابط هتخلق تنافسيه عاليه جدا، تسمح الحقيقه بمشاركه كل الشركات ومشاركه القطاع الخاص باكثر فاعليه. وايضا ما هو معناته احنا والله اليوم بنقول والله الاقل سعرا انه هو قد لا يكون أكثر جودة إنه معناته ما حيكون أيضا عندي وفرات، لا بالعكس، اليوم مع هذه الضوابط حيساعد أيضا إنه يكون عندك بعض الوفرات المالية، لأنه في نهاية الأمر حتى المستثمر اليوم حيحسب حساب لا سمح الله صار عنده أي يعني تعثرات، أو ما كان يقدم أو كان قدم الكراسة بطريقة لا يعني تتماشى مع الخدمة اللي المفترض هو يقدمها. فبالتالي الرقابة عالية جدا. وشوف يعني اليوم أنا الحقيقة بقول دائما أنه النمو الاقتصادي لا يعتمد دائما فقط على زيادة الإنفاق، ليس شرط أن يعني الدولة التي تنفق أكثر ليس شرط أن يكون عندها النمو الاقتصادي أعلى، قد تكون الدولة تنفق أقل ونموها الاقتصادي أكبر، والسبب أنها تحسن الإنفاق.
8: جميل،
9: يعني طريقتك في الإنفاق هي السبب الرئيسي في نمو اقتصادك، وليس يعني كثير من الدول بعض الأحيان يكون عندها إنفاق لكنه هدر.
8: صحيح،
9: لأن إنفاق ليس في محله، إنفاق يعني بدون رقابة جيدة، إنفاق لا يوجد فيه ضوابط، وبالتالي لا يعود على اقتصادك بشيء، وهذه هي المشكلة. فدائما بنقول الدول التي تنفق أقل لكنها تحقق نتائج أفضل، هذه معناته هي دول الحقيقة تدير الإنفاق بكفاءة عالية جدا. هذا الأمر في غاية الأهمية، ونعتقد أنه بالفعل اليوم هذه الضوابط حتساهم بشكل كبير وتعود إن شاء الله بمنفعة كبيرة على اقتصادنا.
8: تقل معك يا دكتور الموضوع حول ما صدر من هيئة الإحصاء تقرير لشهر مايو 2026، ذكر أنه في ارتفاع في فائض الميزان التجاري بنسبة 328.8%، يعني هل يعكس هذا دكتور تحسنا يعني مستدام، أو يرتبط بصورة رئيسية يعني بارتفاع الصادرات البترولية وأيضا تراجع الواردات؟
9: يعني شوف بصراحة الحمد لله احنا عندنا مؤشرات من خلال النشرة في مؤشرات إيجابية وارتفاع إجمالي الصادرات، ونحقق الميزان التجاري فائض، هذا أمر إيجابي ما في شك، ويعكس أولا قوة القطاع البترولي خلال شهر مايو، لأنه خلينا نشير أن هذه فقط بتعكس ما حدث في خلال شهر مايو. أيضا شهدت الصادرات غير البترولية يمكن شوية تراجع، وهو غير البترولية، ولكنه ما ليس تراجع يعني خلينا نقول كبير، ولكنه فيه في ملاحظات عليه الحقيقة، وهو يستدعي خلينا نقول الأسباب في هذا التراجع. لكن أعتقد إنه الظروف الاقتصادية العالمية كان لها يعني كان لها دور، لكن الأكيد إنه لا زال النفط يمثل جزء مهم من صادرات المملكة. شوف رغم كل التحديات الموجودة اليوم في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وتحديات الحرب الموجودة، إلا أنه النفط أكيد هو بيمثل الجزء الأكبر من صادرات المملكة، وإحنا شفنا أنه ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة كبيرة الحمد لله، وهذا طبعا اللي بيعوض انخفاض يعني الصادرات غير البترولية. لكن إيش الطرح اللي ممكن نطرحه هنا فيما يخص انخفاض الصادرات البترولية؟ إحنا بنعرف أولا في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، هذا شيء مهم. الأمر الآخر في عندي انخفاض على الطلب حقيقة،
8: يعني هذه الأرقام يا دكتور تعد يعني تغيرات مؤقتة،
9: ما في شك هي كل شهر بتتغير، لأنه النشرة أو نشرة يعني الهيئة العامة للإحصاء بتصدرها في كل شهر، وبتجد إنه كل شهر الظروف بتختلف. يعني إحنا في فترة عام 26 إحنا بنعرف إنه عام يعني كثير من المؤسسات بتشير إنه عام فيه تحديات اقتصادية، فما بالك أيضا أنت اللي بتتكلم على يعني منطقة الشرق الأوسط، المنطقة اللي موجود فيها حقيقة توترات جيوسياسية الآن، فهذا أكيد هو بيصعب أيضا مسألة التجارة. فبشكل عام أنا أعتقد إنه إحنا بنعرف إنه الرؤية أصلا هي لا تستهدف أو خلينا نقول الرؤية تستهدف بالضبط يعني هو تنويع الاقتصاد وإنه بتزيد مساهمة الصادرات غير النفطية، لكن بعض الأحيان يكون عندنا تحدي إنه والله الصادرات غير النفطية ما تصل للمستوى المطلوب بسبب مؤثرات خارجية.
8: صحيح.
9: ودائما بنقول إنه هذا مطمئن، على فكرة الأمر هذا بيكون مطمئن، لأنه في نهاية الأمر ليس بسبب خلل في اقتصادك. يعني اليوم لما يتراجع عندك مؤشرات النمو أو تكون عندك تراجع في بعض المؤشرات الاقتصادية، أو مثلا زي كده إحنا بنتكلم والله إحنا كنا بنستهدف إن يكون عندي صادرات غير نفطية أعلى بس تراجعت في فترة محددة، بنروح نشوف السبب. إذا كان السبب والله بسبب والله يعني خلل في هيكل الاقتصادي، أنا أقول هنا في عندي إشارة تحتاج التوقف ومناقشتها بشكل كبير. لكن اليوم إحنا بنعرف إنه مثل هذه البيانات هي فعلا في فترة زمنية المنطقة فيها مشكلة والمنطقة فيها المجانب، فمن الطبيعي أنه يعني تكون في عندك تباطؤ في سلاسل الإمداد خصوصا فيما يخص السلع النفطية. لكن تعال خلينا نشوف الجانب الآخر، أنت اليوم ما شاء الله عندك قفزات في شهر مايو فيما يخص الجانب البترولي والجانب النفطي
8: وصادرات السلعية، يعني ارتفاعها أيضا.
9: نعم، وهذا رغم التحدي اللي بتعيشه المنطقة. أيضا كانت النشرة ترى أشارت في مسألة أكبر شريك تجاري بالنسبة لنا يمكن شاهدنا الصين بتحتل يعني المركز الأكبر، وهي أكبر وجهة للصادرات السعودية. يعني المملكة بتصدر للصين، وإحنا ما في شك يعني الصين أول شيء العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين هي علاقة كبيرة، وخصوصا في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، في مجال التجارة، وزي ما بنشوف أيضا حتى إنه الصين تعتبر أكبر مصدر للواردات للمملكة. يعني بتجد هي رقم واحد صادرات ورقم واحد واردات، وهذا يعكس لك حجم المكانة بين الاقتصادين، الاقتصاد الصيني والاقتصاد السعودي. وبشكل عام أعتقد إنه اليوم عندنا الحمد لله زي ما ذكرنا تحسن حتى في خلق الشراكات. يعني اليوم الشراكات السعودية ليس فقط في الشرق الآسيوي بل في كل الأقطار حقيقة، أوروبا، أمريكا، كنا قبل حوالي أسبوعين من الآن
8: كندا.
9: يعني كندا أكثر من حوالي 13 اتفاقية تم توقيعها في قطاعات أيضا مهمة بالنسبة للمملكة. فالأكيد أنه ما شاء الله أنا أعتقد أنه إحنا دائما بنقول الاقتصاد القوي والاقتصاد المتين هو الاقتصاد اللي تظهر قوته في الأزمات ليس فقط في الرخاء. إحنا اليوم أكيد على مستوى العالم هناك أزمات اقتصادية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط هناك تحديات وتوترات، ومع ذلك يظل الاقتصاد السعودي الحقيقة اقتصاد قوي واقتصاد قادر على إدارة الأزمة بشكل فاعل. وحتى لو يعني اليوم يمكن خلينا نربط الموضوع الأول بهذا الموضوع، بنعرف إنه اليوم الحمد لله حتى مسألة الضوابط اللي بتضعها المملكة في مسألة كفاءة الإنفاق يعني واضح تماما إنه أنت عندك إقبال كبير على المشروعات اللي أنت بتنتجها، والمشتريات الحكومية لها دور كبير في الحراك الاستثماري الموجود في الاقتصاد. فاليوم جودة الإنفاق، الاستمرار في مسألة الصادرات النفطية والبترول يعد ما في شك مخزن مهم جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، رغم كل التحديات واستخدام الحقيقة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة، إلا أنه يظهر قوة اقتصادنا.
8: وشهدنا يعني فيما يختص بسلاسل الإمداد يا دكتور انخفاض أيضا في السلع المعاد تصديرها.
9: صحيح نعم، يعني احنا هذه برضو نضبطها دائما بنقول بالتحديات الموجودة في المنطقة. يعني اليوم أي تراجعات بتحدث عندنا هي زي ما ذكرنا بسبب وجود تحدي، لكن الربط اللي ممكن حقيقة اليوم نستنتجه من هذه النشرة، التجارة الخارجية بالنسبة للمملكة مستمرة، التجارة الخارجية لا تواجه تحديات كبيرة وخصوصا في قطاع النفط. كبار المصنعين في العالم، وحنا اليوم نتكلم على كبار المصنعين أو كبار الدول المصنعة، على رأسهم ما في شك تأتي الصين، لا زالت هي الرقم واحد بالنسبة لنا. وعلى فكرة اليوم كانوا كثير بيتكلموا في فترات سابقة إنه الصين ربما إنه هي بسبب الحالة أو حالة التوترات تلجأ إلى الاحتياطيات البترولية اللي عندها، لكن إحنا بنشوف اليوم إنه لا زال أمامها، يعني الصين دولة كبيرة ودولة مصنعة، والمملكة بالنسبة لها شريك موثوق، وهذه نقطة مهمة.
8: صمم
9: كل التحديات وصمم أمام ما في شك فيما يخص قطاع الطاقة. وهذه نقطة جدا مهمة، رغم كل التحديات اللي احنا بنشاهدها، إلا أن المملكة خلينا نقول مصدر موثوق، هي بتقدم كل الحقيقة الأدلة أنه هي قادرة على إيصال النفط وإيصال الاحتياجات البترولية للدول الصناعية في المقام الأول، اللي هي تمثل خلينا نقول العميل رقم واحد بالنسبة لنا، سواء كانت في آسيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة ما في شك الحمد لله اليوم بتثبت الحقيقة، والأرقام اللي احنا بنشاهدها هي أكبر دليل إنه اقتصادنا

0: عنده قدرة عالية على التعامل مع أي تحديات وعلى إدارة أي أزمات.
1: جميل.
0: بدون أن يكون في عنده تراجع أو انكماش في اقتصاده.
1: بطلع معك فاصل دكتور ثم نعود لنكمل الحديث ونفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. لم تعد الهواية مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ، فقد تتحول مع التخطيط والتطوير إلى مصدر دخل إضافي، وربما إلى مشروع قابل للنمو. في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش كيف يستطيع الفرد تحويل ما يحبه ويتقنه إلى فرصة اقتصادية حقيقية من دون مخاطرة كبيرة أو وعود بالربح السريع. نناقش هذا الموضوع ورحب أيضا مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
0: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا دكتور، يعني السؤال الذي يعني يدور في ذهن من لديه هواية مثلا أو موهبة في

0: أنا كولي أمر أو ولية أمر استطيع نعرف والله إن ولدي مثلا رسام ممتاز أو خطاط أو يلعب لعبة معينة بشكل محترف، أقدر أنا أبدأ أنمي مهارته وتصبح فعليا هي رأس ماله. أنت اليوم لو تسأل، وهذا ترى مفهوم موجود اليوم، هذا المفهوم يعني تسأل بعض الأشخاص وش رأس المال، مباشرة يتجه إلى الأمور المادية، المال، العقار، الأسهم. لكن الحقيقة رأس المال الحقيقي هو اللي هو المورد البشري وما يمتلكه من موهبة. فكثير من الناس الحقيقة عندهم مهارات عالية جدا، وحقيقة يستطيعون تحويل هذه المهارات إلى جانب احترافي كبير بالفعل زي ما ذكرت، إنه هي تصبح يعني تحقق عوائد أعلى من اللي تحققه لو أنت حطيت كاش في في في إحدى في الأسواق. يعني ترى الموضوع اليوم المهارة، يمكن إحنا خلينا نضرب مثال بسيط. اليوم شوف أسعار اللاعبين المحترفين، يعني هذا ترى ما عنده أسهم ولا عنده عقار، هذا عنده مهارة يعني في لعب.
1: صحيح.
0: فبالتالي تجد هذه المهارة اللي هو يمتلكها بيوقع عقود فيها بملايين الريالات. لكن هو فعلا بالفعل اكتشف موهبته وخلينا نقول كرسها بشكل يعني استطاع أنه يطورها،
1: سخرها في المكان الصحيح.
0: في المكان الصحيح، يعني استخدمها في المكان أو يعني مهم جدا أيضا، وهذا أنا أعتقد إنه واجب على يعني الأسرة، إذا كان عند أولادهم مثل هذا النوع من المهارات خلينا نقول اللي فيها ندرة، لأنه فعليا في نهاية الأمر هذا بالنسبة له منجم أفضل من إنه أنت تروح بكرة يعني دائما بيقول لك لا تصيد للسمكة، علمني كيف أنا بصيد. لكن في بعض الأحيان أنت بتكون السنارة اللي تستطيع من خلالها إنك تحضر السمك. فلذلك مهم جدا أن الأشخاص اللي بالفعل عندهم معارف أو مهارات يستطيعون تطويرها الحقيقة ونقلها إلى مستوى الاحتراف، فالأكيد والله هذه حتكون بالنسبة لهم حقيقة أهم من أنه هو يعني أنه هو يذهب إلى أسواق المال أو أسواق الأسهم أو العقار أو غيره. رأس المال البشري ترى دائما هو أمان من الفقر. يعني اليوم حتى الوظيفة أو مصدر دخل معين أو المال بشكل عام لو نفترض قد يذهب منك في أي لحظة، الوظيفة قد تذهب منك، يعني الإنسان معرض إنه يعني، لكن المهارة
1: والمهنة لا تذهب،
0: المهارة معك حتى تموت. اليوم مهارتك تبقى معك لأن تموت. لذلك اليوم مهما يعني تتعدد أنواع رأس المال، في رأس المال المال فيها، في ناس عنده مهارة العلاقات الاجتماعية بعض الأحيان ترى على فكرة، يعني اللي هو بيسموه رأس المال الاجتماعي من خلال علاقاته يستطيع أن يكون هذا مصدر دخل بالنسبة له. كثير من الأشخاص الحقيقة عنده قدرة على أنه فقط من خلال علاقاته ومن خلال
1: وساطة وغيرها
0: وغيره يستطيع هو أنه يحقق مصادر يعني دخل كبير عالي جدا. فرأس المال المهاري أنا أعتقد أنه من الأشياء المهمة اللي لابد يعني الشباب بالذات في وقت مبكر يكتشفونها ويعملوا على يعني أنهم بالفعل يحترفوها. اليوم ما في شخص، في شخص يحب التصوير، شخص آخر التصميم، الطبخ، الطبخ مهارة، وهناك ناس بتحترف الطبخ ترى على فكرة وبيحققوا منه مصادر دخل عالية جدا.
1: صحيح.
0: الخط اليوم كتابة الخط العربي هذا جد، والحمد لله يعني اليوم عندنا حتى منصة وزارة الموارد البشرية مع وجود منصات متخصصة للعمل الحر ومنصة رخصة العمل الحر اللي يحصل عليها أي شخص اليوم وفقا للمهارة اللي هو يمتلكها، هذه بتساعدك. في شخص آخر هو محترف في الأجهزة الإلكترونية مثلا، البرمجة، الشبكات، هذا كل هذه حقيقة عوائد. لكن في أشخاص هو عنده هذه المهارة لكن للأسف ما يستفيد منها، وهذا هو الشيء يعني اللي بالفعل أنا أعتقد أنه خسارة أنك تمتلك مهارة كبيرة جدا ويكون عندك هواية.
1: وكيف يعرف يعني دكتور، هل كل يعني هواية بتصلح أن تكون مصدر دخل أو لا هناك يعني معايير يجب توافرها؟
0: والله شوف في البداية الأكيد أنه إحنا قلنا المهارات اليوم اللي لابد أنها تقدم خدمة أو تصنع قيمة مضافة للآخرين، لأنه في نهاية الأمر

0: المهارة الموجودة عندك إذا ما كانت بتقدم لي خدمة وتصنع قيمة مضافة لي ما حاعطيك مقابل عليها. فلا بد إنه هذه المهارة يكون لها عائد. يعني أنا اليوم لما أقول والله هذا الطبخ مثلاً أكيد في عائد، أنت بتديني وجبة وأنا أحط لك قيمتها. لما أقول والله أنت مهارتك في التصوير معناته أنت حتعمل لي تقوم بعملية تصوير تقدم لي هذه الخدمة وأنا أعطيك مقابلها. لما نتكلم على الخط، لما نتكلم على مثلا الجانب التقني، ناس بتكون محترفة في التصميم أو غيره. وقس على ذلك أي حتى لاعب الكرة اليوم أو لاعب السلة أو كذا، هذا يعني هو يعطيك ترفيه، ترفيه مقابل مال، وبالتالي أنا قاعد أستثمر في مهارتك إنه أنت قاعد تجذب جمهور، هذا مصدر دخل بالنسبة لك، مصدر دخل حتى للشركات. تجي توقع معك تقول أنا محتاجك تعمل لي الإعلان الفلاني على منتج معين، أنا أجد أنه أنت أكثر مني يعني ممكن يوصله بسبب الله سمعتك ومهارتك في هذا المجال. فالمهارة وخصوصا اليوم سيد محمد أنا أعتقد أنه في أمور كثير تغيرت. يعني اليوم أصبح هناك منصات التواصل الاجتماعي
1: ودورات
0: لو بتوصلك بشكل سريع. يعني أول يمكن في مهارات خلنا نقول دفنت حقيقة والله يمكن ما حد عارف عنها، لكن اليوم أنا ما أعتقد أنه المهارة تظهر. ليه؟ اليوم الكاميرا موجودة في الجوال بتصورك في أي مكان، تكتشف، يتم بالفعل معرفتك، أنت تصل بإذن الله تعالى.
1: صحيح.
0: يعني اليوم أنا أعتقد منصات التواصل لابد أن الشباب يستفيدوا منها في الشيء اللي ينفعهم.
1: يعني وهنا سؤال يا دكتور، يعني ربما يعني يجي شخص يقول والله أنا ما عندي رأس مال ولا أبغى غامر في يعني إنشاء مشروع يخص هوايتي، كيف يختبر الشخص يعني فكرته بأقل تكلفة قبل طبعا شراء المعدات أو استئجار مقر أو إنشاء متجر؟
0: طب خلينا نأخذها خطوات. أول حاجة لازم تكتشف إيش الشيء اللي تتميز فيه، هذا رقم واحد، لأنه قد الشيء اللي أنت فعليا تعتقد أنه هو شيء مميز ما يكون ما يقدم أي قيمة مضافة. فأول حاجة لازم أنك تكتشف ما هو الشيء اللي يميزك، إيش المهارة الموجودة عندك ما هي موجودة في مكان آخر. الأمر الثاني، أي مهارة تحتاج للتطوير لابد أنك تطورها، إما تدريب، دورات، عن طريق أنك تأخذ خبرة ممارسة بمعنى في جهات معينة، أو حتى الاطلاع القراءة أو هذا، كلها بتطور. الأمر الثالث أنا أعتقد تبدأ تفكر في بناء الهوية، هوية كيف تقدم هذه المهارة بحيث أنها تصبح فعليا مصدر دخل لك. اليوم ترى في أشخاص عندهم مهارة لكن ما يعرف يقدمها، ما يعرف يوصلها للـ يعني الناس اللي هم كيف أجذب الناس. فلازم كيف تشتري، خلنا نقول ثقة الناس. اليوم إحنا لما نروح نشتري الدولار لن نثق في الدولار، عملة قوية نشتري الدولار. طيب ليش تشتري الدولار؟ لأنه والله الدولار مسعر الذهب فيه، مسعر البترول، مسعر خلاص قيمته معروفة. إيش اللي يخليني أثق فيك؟ ابحث عن هذه، يعني لابد يكون عندك قدرة في بناء هوية لك، اصنع هوية، اصنع اسم، اصنع سمعة.
1: وكيف هذه تتم يا دكتور؟
0: أكيد كل بتختلف من شخص لآخر. يعني اليوم أنت أساس والله تصنع مثلا، خلينا أعطيك مثال، اليوم أنت والله طباخ ممتاز، مهارتك الطبخ الحقيقة عشان أنت توصل لأكبر فئة من الجمهور أو المشترين أو كذا، التجربة لازم تجربني الطبخ، ما أقدر أحكم عليك بالمنظر. الشخص الآخر مثلا التصوير العكس، أنا ما حجرب التصوير لكن أنا حشوفه. فبعض كل مهارة لها طريقة، نفس الطريقة بالنسبة لو عندك مهارة في ممارسة لعبة معينة من خلال المشاهدة. ففي بعض الأحيان أنا تكتسب السمعة بناء على المهارة اللي أنت تمتلكها، كيف توصلها للناس وكيف تبني سمعتك فيها. الأمر الآخر اللي هو لابد أنك أنت تكون دائما تستمع لأي انتقادات بصدر رحب، لأنه المهارة في نهاية الأمر أيضا هي تحتاج إلى زي ما قلنا تطوير مع الفترة. قد يعني يجد بعض الأشخاص أنه تحتاج تطور المهارة في ناحية معينة، هذا لا يعني أن عندك مشكلة، لا بالعكس. فأيضا هذا التطوير وطريقة التعامل مع أو تسويق مهارتك هذه أيضا اشتراء. في بعض الأحيان أنت تمتلك المهارة لكن ما تمتلك التسويق، تحتاج من يساعدك في الجانب هذا. يعني وجود فريق أيضا لتقديمك قد يكون عامل نجاح حتى تصبح مصدر دخل كبير لك. اليوم تأكد أن الناس اللي وصلت من خلال مهاراتها ومعارفها الاحترافية ترى معهم فريق ليس لحاله، تجد إن عنده مجموعة يساعدونه، أشخاص مثلا في جانب تسويقي، أشخاص في جانب إداري، أشخاص في جانب يعني إعلاني، يعني تختلف كل يساعدك من مكان. فأنت لازم تعرف كيف ممكن تصل بهذه الطريقة. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه أنت يعني مهم جدا أنك ما إن أخطأت لا يعني أن تنكسر وأنك تتراجع، لأنه قد يحدث أنك يحصل في أثناء اليوم أنت والله مصور جيد لكن حصل خطأ، لم تظهر الصورة بالشكل الجميل، لا يعني أنك سيء لكن يحدث، ولا يعني أنك تتراجع، تطور نفسك. وفي نهاية الأمر زي ما ذكرنا لابد أن تستفيد من التقنية الموجودة، إحنا في وقت صراحة التقنية فيه بتساعد، وصدقني أنه بالفعل قد يكون أعظم استثمار في حياتك ليس شراء سهم ولا شراء عقار، بل أنه تستثمر في المهارة اللي وهبك الله عز وجل إياها. المهارة بتكبر معاك، يعني تكبر مع عمرك، والهواية بتتطور أيضا معاك، وإذا أنت أحسنت بالفعل استثمارها ما في شك ستصبح دخل، وربما تتحول لشركة، يعني حتى هذه المهارة قد تصبح شركة أو علامة تجارية أو مشروع كبير جدا يورثونه حتى أبنائك. اليوم كثير من الحرف انتقلت لشركات كانوا أصحابها يعني حرفيين رائعين في أسواق صغيرة، كبرت هذه الحرفة وأصبح يعني في ناس كثير بيشتغلوا في اللي هو الطين، الزخرفة، بيعملوا الأشياء بالطين، يعني هذول الفخار من محلات صغيرة أصبح عندهم محلات كبيرة، أصبحت شركات وقد تصبح علامة تجارية وورثوها لأولادهم. هذه مهارة الحقيقة تم الاهتمام.
1: ومتى يعرف يعني الشخص يا دكتور أنه الدخل الجانبي اللي بني على مهارة لديه أصبح يعني مشروع يعني حقيقي قابل للتوسع وليس مجرد طلبات موسمية ومؤقتة؟
0: زي ما ذكرت أنا أعتقد أنطلق من النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، حجم الطلب الدائم، يعني الاستدامة في عمليات الطلب. اليوم الاستدامة إذا شفت أنت والله بالفعل ما شاء الله يعني أصبح في طلب كبير جدا على ما تقدم على المهارة اللي موجودة عندك، ما تتأكد أنه في فئة كبيرة جدا أنت بالنسبة لها قيمة مضافة، أنت تستطيع أن تحقق منفعة لهم، وبالتالي اهتم في هذا الجانب لأن هذا مصدر دخل لك. لازم تعرف فكرة أنت اليوم الأكيد أن أنت زي ما قلنا إحنا الاستثمار،
1: حتى لو كان موظف يا دكتور هل يمكن الجمع بين الوظيفة وال...
0: أكيد أكيد أكيد المهارة، بالعكس المهارة يعني في أي مكان كنت، سواء كنت موظف، سواء كنت تاجر، سواء كنت طالب، سواء كنت رئيس تنفيذي، قد يكون عندك مهارة ما لها علاقة أبدا ولا تمنعك من الشيء هذا، بالعكس أهم شيء أنك تخصص لها الوقت من أجل الاستثمار فيها. اليوم تستطيع لما ذكرنا تصبح تدفق نقدي مستمر بالنسبة لك. وفي كثير من الأحيان يعني أنا يعني بعرف بعض الأشخاص بيقول لك والله يا أخي أنا عندي هواية، رغم أنهم يعني ما شاء الله يعني عندهم مصادر دخل جيدة لكنهم يعني يحبوا يمارسوها دائما، وهوايات بالفعل تحقق لهم مصادر دخل، لكن هو يمارسها لأنه هو فعلا يجد متعة فيها بالنسبة له، هي متعة أنه والله يعمل الأشخاص التصحيح اللغوي مثلا، عنده قدرة عالية جدا مثلا في هذا الجانب، معرفة كبيرة جدا، فتلقى ما شاء الله بيدخل في هذا في خارج يعني في وقت فراغه، هو موظف لكن وقت الفراغ عنده قدرة عالية جدا في التصحيح اللغوي، وهذه مهارة يمتلكها ومعرفة كبيرة جدا وعمق مطور، هو طور وحتى انه اصبح انه بالفعل يستطيع انه من خلاله يعني يسوق نفسه انه والله هذا مدقق لغوي ممتاز، فهذه مهارة بالنسبة له ما تجدها مع أي أحد. فلذلك أنا أقول اليوم الحقيقة رأس المال أو الاستثمار في رأس المال من خلال ما تمتلك من مهارات ومن معارف ومن هوايات أيضا، أنا أعتقد أنها هذه أصول ذكية، لأنه زي ما ذكرنا هذه تبقى معك فترة زمنية طويلة. واليوم على فكرة حتى في يعني اليوم في عالم الاقتصاد الأصل هو يعني كل ما يملك القدرة على توليد المنفعة، أي شيء قادر على توليد منفعة هو يمثل اقتصاد، جزء من اقتصادنا. فإذا كانت هوايتك قادرة على أن تحقق هذه المنفعة فتأكد أنه هو يعني هذا دخل لك اليوم وللمستقبل. فأنت اليوم

0: من هذا الاقتصاد يعني، أنت جزء من هذا الاقتصاد. فالفكرة أنه بالفعل أنا أعتقد أنه في كثير من شبابنا، خلينا نقول في بعضهم هو يعرف مهارته، وفي بعضهم يحتاج الحقيقة أن احنا نساعده، بالذات اللي هم الطلاب في المدارس أو حتى في الجامعات، أنه بالفعل من خلال الأندية، أندية الطلبة، أنا أعتقد بتكتشف مهارات كبيرة جدا عند شبابنا وشاباتنا. ويعني أنا خليني أعطيك تجربة حتى في الأندية الطلابية في الجامعات، في شباب أستاذ محمد مبدعين بشكل ما تتخيله، ما شاء الله. في أشخاص ما شاء الله عندهم مثلا مهارات في الخطابة، مهارات في الرسم، مهارات في يعني الأمور الحرفية، المهارات في التصميم، مهارات عندهم أيضا والله في بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله في إعداد يعني وترتيب وأرشفة الملفات، عنده قدرة عالية باستخدام الأوفيس بشكل فظيع ما شاء الله تبارك الله. هذه حقيقة أنا أعتقد إحنا أيضا لابد أنه إذا اكتشفنا في أولادنا وبناتنا هذا النوع من المهارات الكبيرة، لازم بصراحة إن إحنا نشجعهم ونقول لهم ترى هذه مهارة حافظ عليها، ونساعده أنه يطورها. اليوم الحمد لله حتى في ليه موجود عندنا حاضنات، ترى الحاضنات الموجودة للأعمال هي ترى من أفكار إبداعية قد تكون من مهارات يعني مصادرها. الناس هذه عندها مهارات معينة وعندها أفكار معينة وتستطيع تحويلها إلى مشاريع. فأنا أقول أنه بالفعل اليوم الاستثمار ليس زي ما ذكرنا، مو شرط أنه يكون عندك فلوس عشان تفتح مشروع، لا، قد في الفعل أنت نفسك في الفعل قيمة استثمارية كبيرة جدا، لكن تحتاج أنك تكتشف نفسك. فالحمد لله أنا أعتقد أن اليوم في وعي كبير جدا، وما صارت المشكلة عندنا بس في أنه والله فلان يملك هواية ولا ما يملك، لا، أنا أعتقد المشكلة الحقيقية أنه لازم نتعلم كيف نستثمر ما نمتلك. لازم نتعلم اليوم كيف بالفعل يعني أخي لا تخلي اليوم يا حقيقة، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تخلي الهواية الموجودة عندك فقط عشان والله تمرر فيها الوقت، لا، خليها وسيلة لبناء مستقبلك. في أشخاص عندهم ما شاء الله مهارات عالية جدا تقدر يستخدمها في يعني بيضيع وقته فيها جميل. وأنا أقول إنه هذا خطأ، بدام هي مهارة كبيرة جدا يا أخي استفيد منها، استفيد من. في أشخاص ما شاء الله يعني بتلقى عنده مكتبة كاملة في الأعمال اللي بيقوم فيها، هو بيعملها بنفسه، بيخرجها بنفسه، ولكن للأسف حاطها في في في بيته، ما حد يعرف عنها، لا يجب أن تطلع للناس، يعني سوقها للناس، قد تكون مصدر دخل لك ومصدر دخل مهم، ويعتبر من تنوع مصادر الدخل اللي ما في شك تساهم بشكل كبير لرفع يعني قيمتها.
1: وكيف يوازن دكتور الشخص بين يعني استمتاعه بالهواية وأيضا متطلبات العملاء والمواعيد، يعني حتى لا تتحول إلى يعني عبء قد يفقده شغفه بهذه الهواية؟
0: والله شوف، هي يعني القدر إذا هذه الهواية بالفعل بتقدم منفعة كبيرة، من الطبيعي أن يكون فيها خلنا نقول ازدحام. يعني اليوم أنت شخص عرف عنك ما شاء الله مهاري في الطبخ، وتروح كذا تعمل كشك، ايش تتوقع؟ هتشتغل طول النهار،
1: صحيح،
0: لانه الناس هتيجي عندك، انت شخص مبدع، انت شخص عارف يعني تستقطب الناس انها تاكل في مطعمك. وقس على ذلك اي مهاره اخرى، صدقني قد يعني لا يرث الجميع ثروه، لكن الجميع يستطيع ان يبني ثروه. البدايه دائما ليست من حساب بنكي تمتلكه، والله لازم يكون في فلوس ولا من إرث يجيني، لا لا لا، قد تبدأ من موهبة صغيرة، من مهارة بسيطة جدا، هواية أنت حبيتها من طفولتك، ولكن بالفعل استثمرت فيها بطريقة صحيحة. وترى على فكرة أي مهارة يمشي معاها الانضباط والاستمرار، صدقني حتوصل لي يعني مهمة جدا عاملين هذه، لازم يكون عندك انضباط واستمرار، حتتحول مشروع، حتتحول مشروع بإذن الله تعالى، وحتصبح مصدر دخل مهم بالنسبة لك، وقد زي ما قلنا تصل حتى لمستوى أبعد، قد تصبح علامة تجارية وشركة. وبالتالي بالفعل أنت وقتها تقول يعني ما فعليا ما كنت أعتمد على حساب البنكي، ودائما ما بيجي عندنا بيقولك والله فلان بدأ من الصفر، هذا هو اللي بدأ من الصفر حقيقة. هؤلاء هم الأشخاص اللي بدأوا من الصفر، هم الأشخاص اللي بالفعل بدأوا من مهاراتهم الشخصية وحققوا من خلالها ما شاء الله يعني مصادر دخل كبيرة جدا، وأصبحت علامات تجارية.
1: طيب، هل في أخطاء مالية دكتور يعني عند بداية المشروعات

0: طبعا مبنية على الهوايات، خصوصا يعني في إدارة المال من حيث الإيرادات والأرباح.
1: أنا أعتقد أنه مهم جدا كل ما بالفعل أصبحت هذه المهارة مشروع نقول كبرت، لازم يصبح هناك أيضا إدارة. أنت ممكن كنت أنت صاحب المهارة لكن قد لا تستطيع الإدارة، فلابد أن يكون معك الحقيقة ناس متخصصين أيضا في إدارة في هذا المشروع اليوم. لأن أصبح اليوم المشروع، خلينا يعني بدأ منا ضربنا مثل في مهارة الطبخ على سبيل المثال، اليوم الطباخ بالفعل هو عنده مهارة في أنه يحسب المقادير حقة الطبخة، لكن أكيد هو يحتاج محاسب يضبط له الجانب المالي، يحتاج مسوق. فأنا أعتقد أنه من الأخطاء أنه أنت تصبح يعني مسؤول عن كل شيء، قد هذا يؤثر على مشروعك. أنت ركز في نجاح المشروع من خلال مهارتك الحقيقية اللي المفترض أنك أنت تطورها وتشرف عليها بشكل مباشر، واترك الأمور الأخرى للأشخاص اللي هم متخصصين اللي ممكن يساعدونك بنجاح هذه الفكرة وهذه المهارة حتى تصل لمستويات كبيرة جدا. نعم.
0: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: العفو، الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين.
0: شكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج علي العنزي ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً حابة أشكر إذاعة الرياض على هذه الفرصة والاستضافة الجميلة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بتخصص الكيمياء الحيوية التطبيقية بجامعة جدة، وجيتكم اليوم عشان أخذكم برحلة معي نحو العالمية. قصتي بدأت يوم ما كنت في بداية مسيرتي العلمية، مادة ورا مادة كانت تحمسني مرة أني أتعلم وأوسع مدارك المعرفية، وما أكتفي بكذا بس، بالعكس أسعى لتوظيف هالعلم لخدمة المجتمع. ومن هالمنطلق انضميت لفريق بحثي مكون من عدة طلبة بتخصصات وخلفيات متنوعة تجمع بين العلوم، الصحة والتقنية، واللي جمعنا كان سؤال واحد: كيف ممكن نوعي مجتمعنا بخطورة تلوث البيئة وأثرها على صحة الإنسان؟ والحقيقة إننا لما كنا نبحث عن الأجوبة كانت رؤية المملكة 2030

0: هي الملهم والمحرك الأساسي لنا، فقررنا أننا نكرس جهودنا العلمية لدعم جودة الحياة والحفاظ على البيئة. ومن هنا بدأت رحلتنا من بحث ودراسة دقيقة لاستشارات ومناقشات لا نهائية، لين ما استطعنا ولله الحمد أننا نبتكر بايوفيا. وإيش هو بايوفيا؟ هو عبارة عن مستشعر كهروكيميائي ذكي محمول يكشف السموم البلاستيكية الدقيقة بجسم الإنسان. وهالرحلة طبعاً ما خلت من الصعوبات، واجهنا تحديات عديدة في دقة القياسات العلمية، اختيار العينة المناسبة للكشف، وكمان كيف ممكن نربط الجانب التقني بالبروتوتايب ونطلعه بأفضل صورة ممكنة. وفوق هذا كله كنت نسابق الزمن، لأن الوقت العمل كان في ذروة الاختبارات النهائية وتوتر التصفيات لا أحكيكم، لكن ولله الحمد بالتعاون وروح الفريق قدرنا نتجاوز كل الصعاب. ومن هنا تعلمت أن الواحد ما لازم يستصعب أو يوقف عند أول عائق، بالعكس بالاستمرار والمواصلة كل شيء يصير ممكن. والحمد لله تعبنا فعلا ما ضاع، وختامها ترى كانت مسك بحصولنا على المركز الثالث عالميا في تحدي الحلول البيئية العالمية 2025 ضمن المؤتمر الدولي للطلاب حول البيئة والاستدامة بجامعة دونغشي الصينية وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة. طبعا هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، هو ثمرة عمل جماعي، فلولا الله ثم فريق المميز وتوجيهات مشرفتنا الغالية دكتورة هاني بخش ودعم جامعتنا العزيزة جامعة جدة ما كان هالحلم صار حقيقة. في هالمناسبة وبكل امتنان أهدي هذا الإنجاز لوطني الأم، ومن ثم لوطني اللي احتضن موهبتي وآمن فيني، مملكة الغالية اللي بفضل الله ثم بفضل قيادتها الملهمة صار لنا كشباب وباحثين صوت ومكانة في المحافل العالمية. وبإذن الله هذه مجرد بداية لرد الجميل لهذا الوطن العظيم. وشكرا.
1: صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك.

0: مشتاق لك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: صوت من المستقبل.
9: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في آخر وأهم الأنباء. إدانات ضد محاولات استهداف منشآت بترولية في الرياض والشرقية. وزراء الداخلية العرب يدينون محاولة الاعتداءات بالمسيرات على المملكة. الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد. أمير القصيم يرعى توقيع مذكرات لتدريب وتوظيف 8500 كادر وطني. موهبة وجامعة نيوهيفن الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين. فتح باب التسجيل لحضور منتدى اليونسكو للذكاء الاصطناعي في الرياض. انطلاق كأس صناع المحتوى في بوليفارد سيتي بتجارب جماهيرية متنوعة. هيئة التراث ترصد 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي. إنشاء غرفة تحكيم مختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. انطلاق موسم سباقات الطائف 2026 وسط منافسات قوية. مركز الملك سلمان يوقع عقدا لتأمين مساعدات لمتضررين زلزال الفلبين. مقتل فلسطيني وجرحى جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. ترامب يحذر إيران من عمل عسكري قوي في حال فشلت الدبلوماسية. زلزال بقوة 5.7 يضرب شمال الصين بعمق 10 كيلومتر تحت الأرض. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. الابتسامة الجميلة والأسنان اللامعة تعطينا ثقة أكبر مما نتخيل، بس هل يكفي أن نلمعها من برا ولا لازم نعالج الأساس من الداخل من الجذور والعصب؟ لكن قبل العدسات والتبييض خلونا نسأل، هل أساس السن سليم؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور بندر بن حسن الفيفي طبيب تجميل أسنان. حياك الله دكتور بندر.
1: الله يحييكم إن شاء الله ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. بنتكلم عن الابتسامة أو هوس ابتسامة هوليود، أصبحت واسعة الانتشار، من هو الأكثر حاجة لهذه العدسات ومتى تكون حل علاجي ومو بس إنها رفاهية أو تجميل يعني بالأحرى؟
1: جميل، الله يعطيكم العافية على كرم الاستضافة وإن شاء الله نفيدكم إن شاء الله بالإجابات المناسبة إن شاء الله. طبعاً عدسات الأسنان هي ما هي مناسبة للجميع، هي علاج تعتبر تحفظي يستخدم في يعني مجموعة مشاكل من ضمنها تصبغات الأسنان اللي ما تستجيب للتبييض أساساً، أو يكون في تآكل في الأسنان أو كسور بسيطة أو حشوات قديمة سيئة يكون تعويضها يعني بالمادة هذه، مادة العدسة نفسها، لأنها أقوى من مادة الحشوات وأفضل ويعني أأمن على المدى الطويل. أو يكون عندي في بعض الحالات يكون في فراغات وتشوهات شكلية، فراغات تكون مثلا من أقل من 3 ملي، أبغى أقفل الفراغ هذا ونتيجة التقويم كانت كويسة والإطباق كان كويس لكن باقي عندنا الفراغ هذا نبغى نقفله، أو حجم السن مثلاً صغير أبغى أعدل شكل السن، يعني تشوهات شكلية أو تشوهات في لون السن أو تصبغات على السن. هذا من ناحية المتطلب متى يعني نسوي العدسة. الأسنان السليمة الجميلة اللي ما فيها أي مشاكل ما في مبرر طبي، ممكن نعمل محاولات تجميلية جيدة قبل اللي هو التبييض، تقنية الآيكون اللي هو التقنية المايكرو أبريجن والماكرو أبريجن، كل هذه تعطي نتائج حلوة في تبييض الأسنان وإزالة بعض التصبغات البسيطة، فهي تعتبر حل علاجي قبل أنها تكون حل تجميلي. يعني الأصل في طب الأسنان هو الحفاظ على بنية السن الطبيعية.
0: نعم. طيب دكتور بندر، هل كل أنواع العدسات تتطلب برد طبقة المينا؟ وإيش الفرق بين اللومينير والفينير من حيث أنه الحفاظ على صحة السن؟
1: جميل. طبعا الإجابة لا، ما هو كل الحالات تحتاج إلى برد. في بعض الحالات يعني الفينير التقليدي اللي بيغير وظيفة أو بيغير شكل السن أو يحتاج عندي فراغ مثلا لازم أقفله، في الحالات هذه لازم يكون عندنا تحضير بسيط، تحضير يعني بسيط جدا، عادة تحضير العدسات أقل من 1 ملي، يعني نص الملي ربع الملي، يعني شيء بسيط جدا بس عشان العدسة تغير اللون الداخلي وكذلك تقفل الفراغ اللي موجود. اللومينير في غالب الحالات يكون بدون برد بدون تحضير، أو يكون في تحضير محدود بسيط جدا يعني ما يكون ظاهر ويعني ما يلاحظه المريض، وفي نفس الوقت يعطينا أثر ويعطينا فائدة في العدسة تمسك بشكل جيد وما تكون بارزة أو ما تسبب التهابات في اللثة، لأن تقريبا اللومينير يكون 0.2 من الملي، يعني شيء قشرة بسيطة ما تنشاف، وهي عادة تكون بمادة الفيلدسباثيك أو الإيماكس، وفي بعض الحالات تكون بدون تحضير نهائيا لكن لازم يكون فيها دقة متناهية في أخذ المقاس. هذا الفرق بينها تقريبا.
0: أول فينير،
1: الفينير زي ما ذكرنا الفينير هو الفينير التقليدي غالبا يحتاج إلى تحضير نحت بسيط في السن عشان نقفل فيه الفراغات ونغير فيه التصبغات والمشاكل اللي ذكرناها أول، لكن اللومينير إذا يعني الحالة كويسة بس المريض يحتاج حالة تجميلية فقط، يعني ما عنده مشاكل أصلا لكن يبغى تجميل وحريص على موضوع التجميل، في الحالة هذه نقول لا اللومينير مناسب لك، لكن لازم يكون الإطباق جيد ويكون حالة ممتازة جدا لأن إذا كان الإطباق ما هو كويس ممكن تكسر معانا عضلة لأنها قشرة بسيطة جدا جدا.
0: نعم. طيب دكتور، هناك معتقد شائع بأن تبييض الأسنان الكيميائي أو المنزلي يضعف المينا بشكل دائم، ما مدى صحة هذا الأمر طبيا؟
1: جميل. الاعتقاد هذا غير دقيق. التبييض الطبي المعتمد في عيادة الأسنان عندنا في السعودية ما يسبب أبدا ضعف للمينا إذا كان تحت إشراف طبيب مختص. أن في شركات يعني طبية تشترى تسويق بعض المنتجات التبييض وهي صراحة ما هي مناسبة، يعني في كثير من الحالات تجينا العيادة عندهم تحسس، عندهم انحسار في اللثة، عندهم مشاكل يعني بشكل دائم نحاول نعالجهم على فترات عشان يتحسن معاهم موضوع التحسس والتهابات اللثة، عشان يستخدموا مثلا لزقات غير صحية يعني دعائية في موضوع التبييض والأمور هذه. فحنا نقول الأفضل يكون تحت إشراف طبيب مختص، والتركيزات الموصى فيها عادة التركيزات الموصى فيها تركيز مادة البروكسايد الهيدروجين بروكسايد تكون من 25% حتى تقريبا أقل من 40%. إن زادت أكثر من كذا تعطي نتيجة، لكن لازم الطبيب يقلل المدة ويكون يعني لازم تحت إشراف طبي عشان يعني يعمل معايرة بشكل جيد للمادة ما تسبب أي مشاكل مستقبل لطبقة المينا أو تسبب جفاف سطحي للمينا.
0: نعم. طيب دكتور بندر، أنت على ذكر الأشياء التجارية، عدسة الأسنان اللي يسوق لها تجاريا وعبر وسائل التواصل، هل لها أضرار على السن؟ نقول لك مثلا تستخدمها مدة معينة، عندك مناسبة معينة، يعني مدى كشكل وكطبية نتكلم، يعني هل لها أضرار؟
1: جميل. طبعا عدسات الأسنان هي من أدق المعالجات في طب الأسنان، لازم تكون تحت إشراف طبيب مختص في المجال هذا. وفي نفس الوقت لها مقاسات خاصة، يعني هم يسوقون أن في السمايل أون يعني تقدر تركبها وتغير لونها، هي ما تجي، هي أصلا قالب يتفصل، تغير ربع من الملي ما تركب في مكانها العدسة أو التركيبة، هي شغل تجاري. أكثر من واحد يسألني يقول أنا حصلت السمايل أون موجودة في مواقع أجنبية وبطلبها، للأسف تجي يعني وشكل بس كذا كأنها زي اللعبة، يعني ما تركب على أسنان، يعني لكل إنسان له تفاصيل وشكل الأسنان، هذه ما راح تركب على يعني سنك، في تكون بس مجرد دعاية، في بعضها تجي بس للقشرة الخارجية، حتى هذه لو كانت تركب هي أصلا بتسبب التهابات في اللثة ويعني أبدا أبدا ما ننصح فيها نهائيا.
0: نعم. طيب دكتور بندر، هناك حالات تعاني من رائحة فم كريهة أو التهابات لثة حادة بعد تركيب العدسات، ما الأخطاء الطبية أو السلوكية اللي تؤدي لهذه المضاعفات، يعني سواء من العيادة اللي راح لها المريض أو من المريض نفسه؟
1: جميل. السبب غالبا ما هو في العدسات نفسها، يكون عادة سوء في تصميم العدسة، عدم تطابق في الحواف أو إهمال في تنظيف الفم أو تراكم الجير اللي هو طبقة البلاك على حواف العدسة، هذا يسبب التهاب مستقبلاً ونزيف ورائحة كريهة. هو يعني قد يتطور الموضوع أن يكون معنا مستقبلاً اللي هو تراجع في اللثة، التراجع إذا كان شديد علاجه يعني يكون صعب ومتأخر وممكن يعني يحتاج إلى جراحة لثوية، قفل في اللثة أو إعادة ترقيع اللثة. فإذا من عملت العدسة أو التركيبة بشكل كويس سواء كان في فراغ أو كانت التركيبة والعدسة خارجة عن مستواها عن السن، في الحالتين هذه يكون عندي التهابات لا محالة، وهي تختلف على من مريض إلى مريض، في بعضهم تظهر بسرعة بعضهم تطول فترة. إذا كانت معمولة بشكل مثالي فالمسؤولية بعدها تكون على المراجع في الاهتمام والنظافة. أنا عادة أفضل يعني استخدام فرشة ناعمة، وفي نفس الوقت الأهم من الموضوع هذا استخدام خيط الأسنان أو خيط الأسنان المائي. خيط الأسنان المائي جدا ممتاز، لكن ما يكون الدراسات تقول يفضل ما يكون بشكل يوم، يفضل أن يكون يوم ويوم لا، أو مثلا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عشان ما يصير عندنا انحسار في اللثة، لأن خيط الأسنان المائي يستخدم بين الأسنان فالضغط بشكل دائم بين الأسنان اللي هو المثلث الموجود بين الأسنان ممكن يصير معانا الحصان. هل نقول نسدد ونقارب، نزيل طبقة البلاك أو الجير الموجودة في المنطقة هذه بشكل مثالي اللي يصعب على الفرشة أنها توصل له، وفي نفس الوقت ما نأثر على اللثة المستقبل.
0: جميل. طيب دكتور بندر، كيف بيؤثر البرد الخاطئ أو المبالغ فيه للأسنان تحضير العدسات على حيوية السن على المدى الطويل؟ يعني بعض الأطباء ممكن يبرد لك السن بشكل يعني يخليه يعني أصغر شيء، فبعدين لما هو يعني المريض بعدين يبغى يسوي معالجات يقول له الطبيب خلاص سنك هذا زي ما نقول بالعامية انعدم يعني.
1: أيوة جميل. طبعا البرد الزايد أو المفرط لطبقة المينا إيش يصير فيه؟ يصير أن السن خلاص نفقد الحاجة الأساسية والأقوى في السن اللي هي طبقة المينا الخارجية، وبنوصل لطبقة العاج. طبقة العاج طبقة ضعيفة ما يمسك عليها اللواصق حق التركيبات بشكل كويس، يعني لونها مختلف بشكل يعني هي لونها مايل للأصفر أو البني. فلو أجي بسوي مثلاً عدسات في الحالة هذه بيكون العدسة اللون هذا يشف عن اللون الداخلي يعني، ومادة الإلصاق فيها بتكون ضعيفة ما راح تمسك بشكل كويس.

0: وممكن يزيد معانا حساسية الأسنان لأن قربنا من العصب، ويضعف عندنا طبقة المينا مثل ما ذكرنا، ويكون عندنا احتمالية كبيرة جدا إلى علاج العصب مستقبلا. أو ممكن لو أثبت التركيبة أو العدسة على المادة العاج الداخلية ممكن يصير عندنا تحسس بشكل دائم، وإذا ما صار عندنا تحسس ممكن يصير عندنا التهاب أو تعفن في العصب ما يظهر إلا مستقبلا. عشان كذا لازم يكون بدء بشكل جيد وبقياسات محدودة مناسبة. يعني العدسات مثلا الإيماكس لها برد خاص، مقاس خاص، ولها أدوات خاصة في البرد، يعني ما نعديها ولا نقل عنها. اللومينير نفس الطريقة، الإيماكس، الكراون، الحشوات السيراميكية، كل شيء له طريقة محددة في البرد. عشان كذا أغلب أطباء التجميل تجميل الأسنان يكون عند الطبيب زي المجهر، يستخدمه يعني بشكل دائم في أغلب الحالات عشان يشوف الحواف بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور بندر، متى يجب على المريض أنه يراجع الطبيب فورا وإزالة أو استبدال تركيبات تجميلية؟
0: أيوة طبعا، إذا ظهرت عندنا آلام مستمرة أو حصل عندنا كسر في التركيبة أو العدسة، أو كذلك مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو التهابات ونزيف اللثة المتكرر، أو يكون عندنا رائحة يعني ما تزول، رائحة مستمرة حتى لو نظف المريض تروح فترة وترجع، ففي الحالة هذه لازم نتأكد وروح عند الطبيب يعمل كذا أشعة يعني بزوايا مختلفة حتى نحن نحدد مكان المشكلة، يعني سواء عندنا فجوة تحت التركيبة أو يكون في عندنا تسوس تحت التركيبة، أو التركيبة أصلا خارجة عن القياسات أو ما يكون فيه حواف لها واضحة، يعني خارجة على اللثة. ففي الحالة هذه لازم نروح عند طبيب الأسنان، وأنا أفضل يكون عند طبيب تجميل الأسنان أو تركيبات الأسنان عشان يقيس الموضوع بشكل جيد بالأشعة المناسبة ويحدد الخطة العلاجية. وغالبا الخطة العلاجية تكون استبدال للتركيبات، نادرا يكون فيه إصلاح، نادرا.
1: نعم. طيب دكتور بندر، يعتقد البعض أنه ألم الأسنان ينتهي بمجرد زوال الوجع، كيف يمكن لإهمال علاج خراج السن أن يتسبب في التهاب حاد ومزمن في الجيوب الأنفية؟
0: سؤال جميل جدا، وصراحة شيء يجهله كثير من أطباء الأسنان والمراجعين، وكذلك حتى أطباء الأذن والأنف والحنجرة يحولون حالات لطبيب الأسنان ويرجع طبيب الأسنان يحولها، يعني يصير في حلقة مفرغة في هذا الموضوع. ألخص لكم الموضوع بشكل جيد، وطبعا قد يختفي الألم بعد معالجة عصب السن، ولكن العدوى تكون موجودة، تبقى العدوى موجودة وتستمر بالانتشار فترة كبيرة جدا، وتأخذ تقريبا يعني من سنة وفوق أن الخراج يزيد، البكتيريا تزيد، لكن ما يكون في ألم. هذا الإشكالي، يعني المراجع ما يحس بألم، يقول أنا قطعت العصب وأموري تمام، لأن المناعة في الجسم جالسة تقاوم الانتشار، يصير في حرب داخل العظم داخل الجذر، لكن ما يشعر فيه المريض. هذا يعني عشان مناعة الجسم، فبمجرد تضعف مناعة الجسم يبدأ يصير في انتفاخ أو يصير في خروج الصديد خارج الجسم. إذا خرج الصديد خارج الجسم عبر فتحة صغيرة، في الحالة هذه رحمة من الله أن خلاص ظهر عندي المشكلة أروح أعالجها. لكن في بعض الأحيان ما تظهر، يعني ما تخترق العظم وتظهر لخارج اللثة، أو في بعض الأحيان تخرج على الجلد من خارج.
1: نعم.
0: فتبقى في العظم، تأكل في العظم حتى توصل لأقرب منطقة الجيوب الأنفية، أو تنزل على الرقبة، أو ممكن تنزل مناطق أعمق قريب يعني من الرئة لا قدر الله، أو الدماغ، وفي بعض الأحيان ممكن تسبب خراج حول الدماغ إذا اخترقت الجيوب الأنفية، لكن هذه في حالات نادرة جدا. فعشان كذا احنا نقول لازم كل 6 أشهر إذا عندك معالجات قديمة تعمل متابعة يعني بشكل مستمر، حتى لو مثلا كل سنة مرة ما في إشكالية، تروح تعمل أشعة بانورامية ويكون الطبيب يعني موصى فيه وتثق فيه، يشيك على الأسنان كاملة ويشوف هل في خراجات قديمة، يعني يركز على المعالجات القديمة، هل في خراجات؟ ما في خراجات إن شاء الله أمورك تمام بإذن الله تعالى. كثير من حالات الخراجات الفك العلوي تصل

0: للجيوب الأنفية عن طريق زي الناصور الصغير بين العظم الفكي والجيوب الفكية. فتدخل في الجيوب الأنفية وتبدأ يبدأ يفرز الصديد داخل الجيوب الأنفية. يصير عند المراجع نفس مشكلة الجيوب الأنفية: صداع مزمن، حساسية، دوخة، عدم توازن، نفس أعراض الجيوب الأنفية. يروح عند طبيب الأذن يكشف عن طريق المنظار في الأنف ويلاحظ الأنف نظيف ما في إشكالية، يقول روح عند طبيب الأسنان نفس المشكلة، يعالج السن بشكل غير مثالي ويرجع تبقى المشكلة يعني مثل ما هي. عشان كذا اختيار الطبيب والمتابعة موضوع مهم في هذا الموضوع.
1: نعم جميل. طيب دكتور البندر، كيف ممكن يمتد تأثير الخراجات العميقة إلى عظام الفك، وهل يمكن أن تؤدي إلى تآكل العظم لدرجة أنه ممكن أنها تمنع زراعة الأسنان مستقبلا؟
0: جميل. طبعا الخراج المزمن يسبب تآكل تدريجي في العظم، وكذلك ممكن يسبب تآكل في الجذر نتيجة للالتهاب المستمر أو فرط النمو البكتيري في المنطقة. إذا أهمل المريض فترة طويلة ما تابع عن طبيب الأسنان فممكن التآكل هذا يستمر ويفقد العظم كامل حول السن. فيجي طبيب الأسنان يبغى يزرع ما في عظم كافي، عندنا 1 ملي أو 2 ملي قريبة من الجيوب الأنفية ما رح نقدر نزرع. في الحالة هذه لازم يكون في تطعيم عظمي وبيأخر عندنا الخطة العلاجية، والنجاح في بعض الحالات قد يكون ضعيف خصوصا اللي عندهم مشاكل صحيه.
1: نعم. طيب دكتور بندر، وش الاعراض اللي اذا ظهرت على المريض المصاب بخراج اسنان تستدعي التدخل الجراحي الفوري؟
0: ايوه طبعا، الحاله هذه مثل ما ذكرنا سابقا يكون في خراج مزمن يعني او تورم سريع في الوجه واضح، صعوبه في البلع او التنفس، او يكون في عندنا ارتفاع في درجه الحراره، أو خروج الصديد بكميات كبيرة. يعني إذا كان الصديد يخرج هذا يعني فضل من الله إن حصل عندنا إفراز للصديد خارج الجسم، يعني في بعض الحالات ما يخرج يبقى في داخل الجسم وممكن يسبب انتشار للعدوى أو صعوبة في فتح الفم، ولازم في الحالات هذه يكون في تدخل سريع وعاجل. ما تكفي المضادات الحيوية، لأنها المضادات الحيوية تأخذ وقت، لازم يكون في جراحة.
1: نعم. طيب دكتور، إذا المريض ما أجرى سحب العصب وتنظيف القنوات في أي عيادة كانت بشكل صحيح وكامل، وش التبعات الطبية وهل يمكن إعادة علاج العصب بنجاح؟
0: نعم. هو في الحالة هذه تبقى البكتيريا داخل القنوات وتستمر العدوى وتخرج البكتيريا من جذور السن إلى العظم المحيط، ويكون عندنا في الحالة هذه ألم أو يظهر خراج أو مثل ما ذكرنا سابقا خراج كامل مزمن ممكن يحفز نفسه بنفسه لفترة طويلة ويوصل مناطق أعمق في الجسم. عشان كذا احنا نقول لازم يكون علاج العصب بشكل مثالي ويتركب العازل المطاطي على السن ويكون عزل السن بشكل مثالي سواء في علاج العصب أو في الحشوات العميقة عشان نتلافى موضوع انتشار العدوى أو حصول البكتيريا.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطورة وجود حواف غير متطابقة أو فراغات بين التركيبة واللثة، وكيف ممكن أنها تتحول هذه الفراغات إلى بيئة خصبة للتسوس الثانوي؟
0: جميل. طبعا أي فراغ بسيط يسمح بتجمع البكتيريا أو بقايا الطعام سواء حول الحشوة أو حول التركيبة، هذا يؤدي إلى تسوس تحت التركيبة أو التهاب في اللثة، وكلها تحتاج يعني إلى إعادة معالجة. أي فراغ تحت التركيبة أو الحشوة أو العدسة مهما كان يعني هو يحسب عادة بالمايكرون، إذا وصلنا لملي لا خلاص هذا يعني فشل في المعالجة، هي أقل من الملي أجزاء بسيطة. فالفراغات هذه تتقيم، هل ممكن إصلاح الشغل القديم بإعادة الحشوة بشكل يعني بدون نحت للحشوة القديمة، أو استبدال الحشوة أو التركيبة بتركيبة جديدة. في الحالة هذه راح يصح معنا على طول التهاب اللثة ويتنظف التسوس بشكل مثالي وخلاص ما يكون في عندنا أي مشاكل أو أي راحة.
1: نعم. طيب دكتور بندر، أحيانا يشكو المريض من ألم مستمر.

0: الأسنان بين استعادة وظيفة السن من مضغ ونطق أو دعم الفك وبين المظهر الجمالي اللي هو طبعا أهم بالنسبة للمريض وما يدري إيش التبعات الأخرى. ولماذا يجب أن تسبق الوظيفة دائما التجميل في خطة العلاج؟
1: جميل. النجاح هو أن يكون في توازن بين الوظيفة وبين الجمال، لكن عندنا الوظيفة هي الأهم. عوض وظيفة معينة أهم من يكون عندي موضوع الجمالية. إذا قدرت أجمع بين الثنتين يكون هو الخيار المثالي. لذلك يجب تأكد من سلامة الإطباق وصحة اللثة وثبات السن، ثم تحسين الشكل واللون. الابتسامة الجميلة هي اللي ما تعمل يعني بشكل الابتسامة الجميلة التي لا تعمل بشكل صحيح ما تدوم فترة طويلة، يكون فيها مشاكل مستقبلية، يكون فيها مضاعفات، ممكن يكون المراجع يخسر مرتين بدل ما كان من البداية ممكن يخسر مرة واحدة ويعاني مرة واحدة.
0: نعم. طيب دكتور، في حالة تقويم الأسنان أو زراعة الأسنان المفقودة، كيف ممكن يسهم العلاج الوظيفي في حماية الجهاز الهضمي وصحة الجسم عامة؟
1: جميل. طبعا الأسنان هي تعتبر بداية الجهاز الهضمي، ويعني لما تكون الأسنان وسطها بشكل كويس، الإطباق يكون جيد، ما في أي بكتيريا أي تسوسات كثيرة، يكون عندنا بإذن الله تعالى بداية الجهاز الهضمي كويس، عشان كده يكون عندنا المضغ كويس ما في أي بكتيريا في الفم ممكن تنتقل للجهاز الهضمي.
0: نعم. طيب دكتور بدر، ختاما رسالتك الأساسية اللي كنا من البداية نتحدث عن هذا الموضوع لكل من يبحث عن الابتسامة الجميلة على حساب صحة أسنانه الأساسية، وش تقول برسالة قصيرة؟
1: جميلة. طبعا لا تضحي بأسنانك السليمة من أجل موضة مؤقتة. الأسنان الطبيعية ممكن تعويضها بالكامل، لا يمكن طبعا تعويضها بالكامل مهما تطورت التقنيات. اختر العلاج المحافظ وابدأ دائما بصحة الأسنان واللثة. وأنا بالنسبة لي دائما أقول صحة اللثة مهمة جدا جدا. الأسنان ممكن تتعوض، نعمل حشوة، تركيبة، زراعة، لكن إذا كانت اللثة أو العظم المحيط بالسن يعني بدأ يتعب بسبب تركيبات قديمة سيئة أو معالجة قديمة سيئة، صعب التعويض في الحالة هذه.
0: شكرا لك دكتور بندر بن حسن الفيفي، طبيب تجميل أسنان، شكرا لمعلوماتك القيمة.
1: الله يعطيكم العافية، وتشرف باللقاء الجميل هذا، وإن شاء الله قدرنا نجيب على كل الاستفسارات.
0: الله يعطيك الصحة، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حوري السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

صيفك على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها.

ريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها، لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. نظن غالبا أن جيناتنا قدر مكتوب ورثناه ولا حيلة لنا فيه، لكن العلم الحديث يخبرنا بشيء مدهش، أن البيئة من حولنا، الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله وحتى مستوى توترنا ونومنا قد تترك بصمة على نشاط جيناتنا دون أن تغير شفرتها الأساسية. هذا هو علم التعبير الجيني. الأهم من ذلك، هذه البصمة قد تكون قابلة للتغير وقد تنتقل أحياناً إلى أبنائنا، فهل البيئة النظيفة استثمار في صحة أجيالنا القادمة على المستوى الجيني نفسه؟ وكيف ترتبط مع ما نشهده من حراك بيئي ووعي متزايد للحفاظ على البيئة في المملكة بهذا كله؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة ندى أحمد الفلقي، الباحثة في الوراثة الجزيئية الطبية، لتبسط لنا هذا العلم الدقيق

0: وعلاقته بالبيئة. أهلا وسهلا بها ضيفة عزيزة في السعودية الخضراء. مستمعينا الكرام، لنبدأ بتبسيط المفهوم. الوراثة التقليدية تدرس الجينات نفسها، أي الشفرة المكتوبة في الحمض النووي DNA التي نرثها من والدينا. أما التعبير الجيني أو علم التخلق أو علم ما فوق الجينات، هو دراسة التغيرات في نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي DNA، ويحدث ذلك نتيجة عوامل بيئية وسلوكيات مثل الغذاء، الرياضة والتوتر التي تضيف علامات كيميائية على الجينات لتفعيلها أو إيقافها. والمدهش أن البيئة هي إحدى الأيادي التي تضغط على هذه المفاتيح، فمن خلال آليات كيميائية دقيقة أشهرها ما يسمى بمثيلة الحمض النووي، تستطيع عوامل بيئية أن تسكت جيناً أو تنشط آخر دون أن تغير حرفاً واحداً من الشفرة الأساسية، أي أن جينك قد يكون موجوداً لكن نشاطه هل يعمل أم لا يعتمد ذلك على تأثرك بما يحيط بك. وهذا يفتح باباً واسعاً لفهم كيف تصنع بيئتنا صحتنا. سؤالنا لك يا أستاذة ندى، ما المقصود بالتعبير الجيني وكيف يختلف عن علم الوراثة التقليدي؟ وهل يمكن للبيئة أن تؤثر في نشاط جيناتنا دون تغيير DNA؟
1: في البداية من المهم أن نفرق بين الوراثة التقليدية وعلم التغيرات اللاجينية اللي هو الإبيجينيتكس. الوراثة التقليدية تدرس تسلسل DNA نفسه، أي المعلومات الوراثية التي نرثها من الوالدين، وهذا التسلسل غالباً لا يتغير طوال حياتنا. أما التغيرات اللاجينية فهي لا تغير تسلسل DNA، وإنما تؤثر على طريقة قراءة الجينات، تشغيلها أو إيقافها. ويمكن تشبيه ذلك بالكتاب، فالDNA هو النص الكتاب، بينما التغيرات اللاجينية هي العلامات التي تحدد أي الصفحات تقرأ وأيها تترك. وهنا يأتي دور البيئة، فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء والغذاء والتوتر والتدخين وحتى جودة النوم قد تؤثر في نشاط بعض الجينات دون أن تغير في تركيبها. ولذلك نقول دائما إن الجينات تمنحنا الاستعداد، لكن البيئة قد تحدد كيف ومتى يظهر هذا الاستعداد. وهذا المجال أصبح اليوم من أهم مجالات الطب الشخصي والوقائي من الأمراض.

0: ننتقل الآن إلى الجانب البيئي المباشر. إذا كانت البيئة تضغط على مفاتيح جيناتنا، فإن البيئة الملوثة قد تضغط على المفاتيح الخطأ. فقد أظهرت دراسات علمية أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، خصوصاً الجسيمات الدقيقة والمعروفة بـ PM2.5، يرتبط بتغيرات في نشاط الجينات، بل إن دراسة أجريت على أشخاص يعملون في الهواء الطلق في مدن تختلف في مستوى تلوثها، رصدت آلاف المواقع الجينية التي اختلف فيها النشاط. لا يقف الأمر عند الهواء، فبعض المواد الكيميائية مثل مادة البيسيفينول أي الموجودة في بعض أنواع البلاستيك والمعادن الثقيلة كالرصاص قد تترك آثاراً مشابهة. والأخطر أن الأجنة والرضع والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، لأن أجسامهم في طور النمو السريع، وهذا يجعل حماية بيئتهم من التلوث مسألة صحية بالغة الأهمية، لا مجرد رفاهية. أستاذة ندى، كيف يؤثر تلوث الهواء والمياه والمواد الكيميائية على التعبير الجيني، ومن الفئات الأكثر عرضة لهذا التأثير؟
1: التلوث لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل إلى مستوى الخلايا والجينات. فعند التعرض المستمر لملوثات الهواء أو المعادن الثقيلة أو بعض المواد الكيميائية، يزداد ما يسمى بالإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذه قد تؤثر في العلامات اللاجينية التي تتحكم في نشاط الجينات. مع مرور الوقت قد يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل بعض أنواع السرطان، أمراض القلب، الربو، وبعض الاضطرابات العصبية. أما أكثر الفئات تأثيراً فهي الأطفال، لأن أجسامهم لا تزال في مرحلة النمو، الأجنة أثناء الحمل لأن هذه المرحلة حساسة جداً لتطور الأعضاء، كبار السن، والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في بيئات ذات تلوث مرتفع، ومرضى الأمراض المزمنة. ولهذا فإن تحسين جودة البيئة ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضاً استثمار مباشر في صحة الإنسان.
0: إن البصمة البيئية ليست كلها سلبية، فبعضها بأيدينا نحن، نمط حياتنا اليومي، ما نأكله، وكيف ننام، ومقدار حركتنا وتوترنا يترك بدوره أثراً على نشاط جيناتنا. فالغذاء الغني بعناصر مثل فيتامينات بي وحمض الفوليك يدعم العمليات الصحية للجينات، وقد ربطت أنماط غذائية متوازنة كحمية البحر المتوسط بإبطاء ما يسمى الشيخوخة الجينية. ليس الغذاء وحده فقط، فالنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وإدارة التوتر عبر ممارسات كالتأمل والاسترخاء، كلها أظهرت قدرة على تنظيم نشاط الجينات وتقليل الالتهاب في الجسم. بعبارة أخرى، عاداتنا اليومية ليست مجرد سلوك، بل رسائل نرسلها إلى جيناتنا في كل لحظة. وحين نختار نمط حياة صحي، فإننا نوجه هذه الرسائل لصالح صحتنا. أما سؤالنا لضيفتنا الكريمة، فهو ما دور الغذاء والنوم والتوتر والنشاط البدني في التعبير الجيني، وكيف نوجه عاداتنا اليومية لصالح صحتنا؟
1: أسلوب حياتنا اليومي له تأثير حقيقي على التعبير الجيني. فمثلاً الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أيضاً النشاط البدني المنتظم ينشط جينات مرتبطة بصحة القلب والعضلات وتحسين حساسية الأنسولين. والنوم الجيد يساعد في تنظيم الجينات المسؤولة عن المناعة والتمثيل الغذائي وإصلاح الخلايا. أما التوتر المزمن فقد يؤثر في الجينات المرتبطة بالالتهاب والاستجابة المناعية. لهذا نقول إن العادات اليومية ليست مجرد أسلوب حياة، بل هي رسائل بيولوجية تصل إلى خلايانا وتؤثر في طريقة عمل جيناتنا.
0: هنا يأتي الخبر الأكثر تفاؤلاً. فبخلاف الطفرات الدائمة في الحمض النووي، كثير من التغيرات في التعبير الجيني قابلة للعكس، أي أن تحسين البيئة ونمط الحياة قد يعيد بعض هذه المفاتيح إلى وضعها الصحي، وهذا يجعل التعبير الجيني هدفاً واعداً للوقاية من الأمراض لا مجرد قدر محتوم. وهذا يقودنا لتصحيح مفهوم خاطئ شائع، وهو أن جيناتي قدري ولا فائدة من المحاولة. الحقيقة أن جيناتنا تضع الإطار، لكن بيئتنا وسلوكنا يرسمان كثيرا من التفاصيل داخله. فحتى من يحمل استعدادا وراثيا لمرض ما قد يخفض احتمال ظهوره بنمط حياة صحي وبيئة نظيفة. المعرفة هنا تمنحنا القدرة، لا تسلبها منا. سؤالنا لك أستاذة ندى، هل يمكن عكس بعض التأثيرات السلبية بتغيير نمط الحياة؟ وما أبرز المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس عن الجينات والوراثة؟
1: الخبر الجيد هو أن بعض التغيرات اللاجينية قبل للتعديل، فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتحسين النوم وتقليل التوتر قد يساعد في إعادة تنظيم بعض أنماط التعبير الجيني. لكن يجب أن نفرق بين أمرين، لا نستطيع تغيير الجينات التي ولدنا بها، ولكن في بعض الحالات يمكن التأثير في طريقة عمل هذه الجينات. ومن أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً أن الجينات وحدها تحدد مصير الإنسان، أو أن وجود تاريخ عائلي لمرض يعني الإصابة به. والحقيقة أن معظم الأمراض الشائعة تنتج عن تفاعل بين الجينات والبيئة ونمط الحياة، وليس عن عامل واحد فقط.

0: نصل الآن إلى الخلاصة التي تجمع كل ما سبق. إذا كان تلوث الهواء يؤثر في جيناتنا، وإذا كانت البيئة النظيفة تحمينا، فإن كل شجرة تغرس وكل انبعاث يخفض ضمن مبادرة المملكة في الجوانب البيئية المختلفة ليس عملاً بيئياً فحسب، بل استثمار مباشر في صحة الإنسان وجيناته، فتحسين جودة الهواء والتوسع في المساحات الخضراء وخفض التلوث كلها تصب في بيئة أكثر صحة تنعكس على أجسامنا من الداخل. وحين نتذكر أن هذه البصمة قد تنتقل إلى الأجيال القادمة، ندرك أن حماية البيئة اليوم هي حماية لصحة أبنائنا وأحفادنا غدا. فالسعودية الخضراء وغيرها من المبادرات المماثلة ليست مشاريع تشجير فقط، بل مشاريع صحة عامة عابرة للأجيال، وكل فرد يستطيع أن يكون جزءا منه باختياراته اليومية وبمساهمته في بيئة أنظف للجميع. أستاذة ندى، كيف تسهم المبادرات البيئية في خلق بيئة صحية تنعكس على جيناتنا؟ وما النصائح الثلاث العملية التي تساعد على حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة من منظور بيئي؟
1: المملكة اليوم تبذل جهوداً كبيرة لتحسين جودة البيئة من خلال مبادرات متعددة، مثل زيادة التشجير وتحسين جودة الهواء ومراقبة الانبعاثات وإدارة النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية. ورغم أن الهدف المباشر لهذه المبادرات هو حماية البيئة، إلا أن لها أثراً صحياً مهماً، لأن التقليل التعرض للملوثات يساهم في تقليل العوامل التي قد تؤثر في التعبير الجيني وتزيد من خطر الأمراض. وفي الختام، في الماضي كنا نعتقد أن الجينات وحدها ترسم مستقبلنا الصحي، أما اليوم فالعلم يخبرنا أن البيئة ونمط الحياة يشاركان الجينات في كتابة هذه القصة. لذلك قد لا نستطيع اختيار الجينات التي ولدنا بها، لكننا نستطيع اختيار البيئة والعادات التي تؤثر في طريقة عملها. أحب أوجه ثلاث رسائل بسيطة للمستمعين الكرام. أولاً، حافظ على بيئتك، لأن الهواء والماء النظيفين جزء من الوقاية الصحية. ثانياً، اتبع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن ونشاطاً بدنياً ونوماً كافياً، لأنها عوامل تؤثر في طريقة عمل الجينات. ثالثاً، تذكر أن حماية البيئة اليوم ليست فقط من أجلنا، بل من أجل صحة الأجيال القادمة، لأن البيئة الصحية تمنح الأجيال فرصة أفضل للنمو والعيش بصحة جيدة.
0: أعزائنا المستمعين، لم تعد البيئة قضية خارجية بعيدة عنا، إنها تسكن أعماق خلايانا وتترك بصمتها على جيناتنا وجينات من نحب. حين نحمي هواءنا وماءنا وأرضنا، فإننا نحمي أنفسنا من الداخل. شكراً جزيلاً لضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى الفلقي على هذه الإضاءات العلمية القيمة. شكراً لكم أنتم أيضاً مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن خلف الميكروفون عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في أمان الله، ونلتقيكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء.
2: السعودية الخضراء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيارات.

إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعاً لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله،
فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، استاجر بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاد منتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، استاذة بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: إضاءات لغوية
6: على إذاعة الرياض.
7: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
6: أبيات وشواهد.
7: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: ألا يسلمي يا هند، هند بني بدري، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. البيت للأخطل التغلبي، والشاهد فيه ألا يسلمي. يا حرف نداء، واسلمي فعل أمر، ويا النداء لا تدخل على الفعل، فوجب تقدير اسم محذوف كأنه قال يا هند اسلمي، ووجه آخر وهو أن تكون ألا للتنبيه ويا للتنبيه، وأعاد التنبيه تأكيداً لاستعطاف المأمور.
6: متشابهات وفروق.
7: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الفقه والعلم، فما الفرق بينهما؟ قيل إن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يقال إن الله يفقه لأنه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله أي تأمله لتعرفه، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام، ومنه قوله تعالى لا يكادون يفقهون قولا، ومنه قوله تعالى أيضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإنه لما أتى بلفظ التسبيح الذي هو قول ذكر الفقه. قال أبو هلال العسكري وسمي علم الشرع فقها لأنه مبني عن معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفرق بين الفقه والعلم أن الفقه هو علمك بمقتضى كلام بناء على تأملك لهذا الكلام، ولذلك يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالفقه لأن الله لا يوصف بالتأمل، والعلم شامل أما الفقه فمختص بالكلام، ولذا سمي علم الشرع بالفقه لأنه معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
6: عامي وفصيح.
7: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها.

0: والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة طرطور، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: والطرطور الوغد الضعيف من الرجال، والجمع الطراطير. وأنشد: قد علمت يشكر من غلامها إذا الطراطير اقشعر هامها. ورجل طرطور أي دقيق طويل، والطرطور قلنسوة للأعراب طويلة الرأس.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله هو جمع بعضهم ظفر على أظافر. فما الخطأ هنا وما الصواب؟ كثيرا ما نسمعهم يجمعون ظفر على أظافر، يقولون مثلا: لقد طالت أظافري. وهذا غير صحيح، إذ لم يرد في المعاجم اللغوية، لأنه لم يسمع عن العرب. والصواب أن ظفر يجمع على أظفار، ويجوز جمعه على أظفر وأظافير، وجمعه على أظفار هو المشهور. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وجمع الجمع أظافير. جاء في المصباح: الظفر للإنسان مذكر. وفيه لغات: أفصحها ظفر بضمتين، والثانية ظفر بالإسكان للتخفيف. والجمع أظفار، وربما جمع على أظفر مثل ركن وأركن، والثالثة بكسر الضاء ظفر، والرابعة بكسرتين ظفر، والجمع أظافير. إذن قل في جمع ظفر أظفار لا أظافر، وتضبط كلمة ظفر على أوجه، أشهرها ظفر وظفر وظفر وظفر على التوالي، انعكاسا لتعدد اللغات فيها. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية. نرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي، أنا خالد الغانم، وتحياتي المخرج خالد الشامخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: وعي.
0: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح، فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي عز النهر. لكم أجمل تحية من المبدع الجميل الرائع المخرج مهند الويمي، ومحدثكم أبو غيث الحيدر من التقديم والإعداد. وأجمل تحية لكم أنتم المستمعين الكرام اللي تعطونا من وقتكم دائما في هذا البرنامج، وتحلل البرنامج بمداخلاتكم، باستماعكم، بإثراءكم للحلقة. يعني دائما ممكن هالموضوع فقط خاص بالإذاعة، أن المستمع هو مساهم كبير في صناعة المحتوى. يعني ممكن تتابع في لبرنامج على التلفزيون بس تشوفه، تتابع لشيء مثلا في وسائل التواصل ممكن بس تشوفه، لكن في الإذاعة تتابع وتشارك، تقول رأيك، تتكلم في نفس اللحظة، تتناقش مع الكل، يظهر صوتك، يظهر فكرك. فلذلك أنتم الحقيقة اللي تستحقوا دائما من الشكر والتقدير. وكالعادة نحب نسمع مشاركاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وموضوعنا اللي دائما نبدأ فيه الحلقة هو مشوارك وين وكم النسبة. اليوم أنا جايب لكم 30 سؤال في كم النسبة، 30 سؤال، يعني نتنوع، نتنقل ما بين نسأل هذا سؤالين، نسأل هذا ثلاثة أسئلة على حسب. بس أنا دائما أحب إن في هالفقرة كذا تظهر أو يظهر كم سؤال جديد. يعني مثلا من ضمن الأسئلة إنه ممكن نسألك كم نسبة إقفالك للمنبه وقت النوم. يعني أنت تعرف الآن لما تصحى كذا تكون مخلي الساعة مثلا على الساعة 11 تصحيك، خلنا نقول، أو الساعة 1 تصحيك، فلما تصحى تعطيها غفوة، تمام، تعطيها غفوة ثانية، تعطيها غفوة ثالثة. فكم نسبة الشيء هذا في حياتك؟ هل أنت من الناس اللي فعلا يعني يصحى يصير يبغى، أو يصحى من المنبه يصير يبغى وقت إضافي علشان يصحصح وعشان يقوم ويشوف الدنيا، ولا لا؟ برضو كم نسبة دخولك مثلا للغرفة وتنسى السبب اللي أنت جاي علشانه؟ يعني أحيانا مثلا واحد يقوم من مكانه رايح للمطبخ، هو يبغى شيء في المطبخ، يعني هو ما قام من هنا رايح لهناك إلا يبغى شيء، أول ما يوصل هناك ينسى الشيء هذا اللي جاي له، يقعد يناظر السقف، ها، يشوف الجدران، يناظر المحيط اللي حوله، يبغى يعرف هو جاي علشان إيش. أول ما يطلع من الغرفة ويرجع لمكانه يتذكر مرة ثانية، فيقول لا أنا الحين بأكد المعلومة، تراك أنت تبغى سكين، تراك أنت تبغى ملعقة، تراك أنت تبغى. وعلى طاري الملعقة، فيه ناس يا أخي يختلفوا مثلا في كلمة ملعقة، في ناس يقولوا لها ملعقة وفي ناس معلقة، ملاحظين هذا الشيء ولا لا؟ يعني ما أدري، بس جاء في بالي فقلت يعني أقوله. في كلمات كثير اللي إحنا نقولها غلط أو نقولها بطريقتين، مثل فانيلا وفانيلا، يعني كثير الكلمات. عموما نرجع لموضوع كم النسبة ونسألكم ممكن

حتى كم نسبة تفكيرك في سيناريوهات متى وقت النوم. هل أنت من النوع اللي يطير يسافر يصير غني يصير غني بس وقت النوم؟ بس وقت النوم تجيك أفكار يا أخي، تحس أنك أنت عندك مؤسسة وجاسم ومدري إيش وكذا، وعندك موظفين، وأنت أطلع برا وتجيك هذيك أنه يعني عيالك كذا مثلا تحس أنهم يبغون يأخذون الورث، ويجيك لا قلبي وصدري وذا، يعني تجيك هذه الأشياء وقت النوم، السيناريوهات الحلوة والجميلة. حتى في بعضهم السيناريو كل يوم يصير لتطوير، يصير لتطوير، يعني كل يوم يكون عنده إضافات في هذا السيناريو. فأنت منهم ولا لو كم النسبة اللي ممكن تكون عندك هالخيالات اللي تجيك قبل النوم؟ أيضا كم نسبة مثلا مجاملتك للناس في الأشياء العادية؟ كم نسبة قراءتك للشخص اللي قدامك؟ فيها ناس يقول لك أنا بمجرد ما أشوف الإنسان كذا قدامي أفهمه على طول، يعني أعرف هو إيش يبغى وهو كيف، وهو إنسان طيب ولا إنسان مو طيب بس أشوفه قدامي. يقول لك أنا أقرأ تصرفاته، كلامه، أسلوبه. حتى الحين هذول الناس اللي الآن أنا قاعد أتكلم عنهم هم خلاص قرأوني، أمّا خلاص أخذوا فكرة عني أنه أنا كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول لك أنا أشوفه بس خلاص أعرف أقرأ. فهل أنت عندك كم نسبة قراءتك للأشخاص أو للشخص اللي حولك؟ كم نسبة تقبلك للأصدقاء الجدد؟ ليش؟ لأن في ناس لما يدخل حياتهم أشخاص جدد يبغى لهم وقت عشان يتعود عليهم، مثلا أصدقاء، زملاء في العمل، جيران. مو من النوع اللي يحب يدخل في الناس على طول، لا، يحب دايما يكون بعيد بعيد بعيد بعيد. فأي شيء جديد متعلق بالعلاقات وذا هو بعيد عنا تماما، أو يحاول يبتعد عنا قدر الإمكان. فنعرف كم نسبة الشيء هذا وأشياء كثيرة. أنا ما أبغى أطول، ما أدري صح ولا لا يا مهند؟ أي نطول ولا كيف؟ ما في وقت تطلع فاصل صح؟ طيب، فأشياء كثيرة ما أقدر أقولها كلها، لكن أنتوا راح تكتشفوها إن شاء الله لما تشاركوا معنا في هالفقرة وتجينا اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. الحين نروح نسمع لفاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم عز النهار.

0: أهلا أهلا ومرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم معز النهار. واتكلمنا وقلنا أن الآن فقرة مشوارك وين، اللي نسأل الناس وين رايحين وين جايين وين طالعين، اللي الناس اللي في سياراتهم اللي طالعين كذا مشاوير ولا راجعين من مشاوير نسألهم. أما الناس اللي في البيت فنقول لهم كم النسبة ونسألهم بعض الأمور اللي تتعلق في هذه الفقرة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك أستاذ بالغير؟
0: والله الحمد لله تمام. كيف حالك يا تهاني؟
1: بخير الحمد لله.
0: إيش أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: كل شيء تمام؟

0: تمام الحمد لله.
1: أكيد بتشاركينا في فقرة كم النسبة؟
0: إيه طبعا.
1: طيب أنا بقول لك كم نسبة موافقتك على الطلعات المفاجئة؟ يعني تتصل عليك واحدة تقول لك تري بنت خالي بتطلع بكرة على الاستراحة الفلانية وتعالي معنا.
0: عادي ما عندي مشكلة.
1: يعني كم نسبة موافقتك على الطلعات المفاجئة؟
0: تمام
1: بالمئة. ما عندك مشكلة يعني فيها؟
0: ما عندي مشكلة.
1: حلو. كم نسبة نسيانك لكلمات السر؟ يعني الجوال والمواقع ومدري ايش فيها كثر الكلمات السر اللي موجوده فيها، فكم نسبه نسيانك لها؟
0: المواقع يعني
1: كلمات
0: السر، لكن الجوال لا ما
1: انسى صراحه. لا الجوال اكيد لانك كل شوي بتفتحي، لكن مثلا خلينا نقول شبكه البيت تحتاج لها مثلا رقم سري، موقع معين دخلتيه علشان تسوي كذا شغله وطلب منك رقم سري، ف
0: كم
1: يعني كم النسبة؟
0: 90%.
1: لا نسبة يعني نسبة نسيانك صح 90%. يعني كثير تنسي. جميل. طيب ايش عندنا كمان؟ عندنا كمان كم نسبة، لا هذه ممكن شوي بعيدة عنك. طيب كم نسبة اعتماد اللي حولك عليك؟
0: 50%.
1: يعتمدوا عليك 50%. جميل. طيب يا تهان شكرا لك.
0: عفوا لك.
1: حياك الله. يا هلا ومرحبا. هلا ومرحبا خالد.
2: مرحبتين ابو الغيث.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: نهارك سعيد.
1: نهارك اسعد. كيف الحال؟
2: احييك واحيي الجميع المتواجد معك في الاستوديو.
1: الله يخليك يسعدك يا غالي. كيف حالك؟ طيب
2: دائما ابشرك. الله معك الحمد.
1: الله يخليك.
2: طيب الحمد لله.
1: حبيب من وين تكلمنا؟
2: اكلمك من الخرج اخوي ابو الغيث.
1: اي خرجاوي.
2: اي نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: يا مرحبتين اخوي بالغيث.
1: اجل اسكت ولا كيف؟
2: لا اتكلم بالعكس اخوي بالغيث.
1: لا لان انت بالعاده لما تجي تشاركنا تكون تعطينا كذا يعني لفه موجز على الخرج.
2: الله يسعدك اخوي بالغيث. شرف لزيارتك المحافظه اخوي
1: بالغيث. الله يخليك. والله دائما اجي هناك.
2: الله يحييك. والله
1: الله يخليك
2: اخوي بالغيث.
1: حبيبي الله يخليك. تفضل حبيبي.
2: جزاك فضلك. بندر بالنسبة أنا كنت بشارك موضوع كيف تعرف الشخص، تقييم كل شخص اللي أمامك.
1: أيوة حلو جميل.
2: نعم حلو أيامك جمل حالك.
1: أي.
2: والله أخوي بغض شوف أنا الحمد لله يعني أول شيء بعرف الشخص عن طريق العين والقلب. طبعا أنا كنت في عمل سابق وتعرف على زملاء وافترقنا وإلى الآن يعني إحنا مسوين جروب والحمد لله ومك الحمد. يعني تعرف على طبيعة الكلام من نظرة قلبه كذا، فالحمد لله يعني هذا اللي خلاني يعني أعرفه وكيف أني أمشي معه.
1: يعني نقدر نقول أن أنت نسبة قراءتك للشخص اللي أمامك مرتفعة؟
2: والله ما أنا ما أعطي مرتفع أخوي بالغيث. خلينا نقول 40% أخوي بالغيث.
1: 40 إيه.
2: أي نعم. أي نعم. طبعا أقولك الصاحب إذا تعرف صاحبك أخوي بالغيث تعرف وقت السفر. تعرف في وقت دروسك مع اهتماماته الخاصة فيك. تشاوره معك في أمور تخصه أو مثلا في أمور يعني ما أقدر مثلا يحلها، يعني يطلب أنك تتدخل معه في موضوع في حلها.
1: جميل.
2: أي نعم جميل حالك. أنا الحمد لله لما أعرف الشخص هذا لا والله هذا كفو. والله هذا لا هذا في خير. لا هذا والله أبعد عنه. لا والله هذا ما يصلح. لا هذا يصلح.
1: اي فهي ترى الحقيقة هو شيء موجود الفراسة. صحيح. ان الواحد. نعم. يعرف وكذا شيء موجود منذ. نعم. القدم يعني هذا الموضوع.
2: نعم.
1: جميل. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبنا خالد.
2: وياك ان شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا تحياتنا لك. عباس
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا بعباس حبيبي. يا هلا ويا مرحبا. الله يخليك يحفظك يا غالي.
3: تحية عظيمة لك وللمخرج الجميل المبدع المتألق مهند الويمي.
1: يسعدك ربي. يا هلا ومرحبا يا عباس. الله يخليك يحفظك يا رب. ايش تحب تشاركنا في مشوارك وين ولا كم النسبة؟
3: لا كم النسبة؟ لا نحن في البيت ما نخرج
1: حلو. طيب يقول احنا ما نخرج في عز النهار، جاب اسم البرنامج.
3: لكن نسمع عز النهار في عز النهار.
1: يا حبيبي يا حبيبي، طيب بنقول لك كم نسبة مجاملتك للناس بما انك قلت نسمع العز النهار؟
3: والله نسبة المجاملة للناس من 90 إلى 95.
1: من 90 إلى 95.
3: إيه نسبة كبيرة شوي.
1: طيب يعني. عباس أنا بقول لك حاجة.
3: طيب.
1: يا أخي أنا أحس كأن صوتك ينفع للدوبلاج. حق أفلام الكرتون. أحس كأني سامع أنا.
3: والله نتمنى ذلك يعني.
1: يا شباب بالله ركزوا معي كلكم اللي تسمعونا الآن في من خلال الراديو أو اللي موجودين في الاستديو، فركزوا في الصوت، يعني ما تحس أنكم سمعتوا هالصوت كذا في مسلسل كرتوني أو شيء،
3: يمكن شبيه بالصوت أو شيء في شبه.
1: أنا أحس شريخان. ما هو كلي ما هو كلي
3: الله يا زمان
1: عارف
3: ايام زمان
1: اي اي اي اي والله
3: الله
1: احس في الصوت يا اخي. قول لي طمني، لك علاقة في الدبلاج ولا لا؟
3: لا والله ما لي علاقة ابدا.
1: والله تنفع للدبلاج، انا احس الصوت مرة ينفع للدبلاج.
3: نتمنى ذلك والله بالغير.
1: اي والله. طيب نرجع لفقرتنا صح؟
3: يلا
1: نرجع لفقرتنا، بسألك كم نسبة كتمانك لمشاكلك، يعني مثلا مريت بضائقة مادية ولا بكذا، كم نسبة كتمانك لهالموضوع؟
3: والله بالنسبة لكتماني المشاكل الخاصة بي 100%.
1: صحيح صحيح.
3: من باب يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
1: صح.
3: أشكو بثي الحزن إلى الله سبحانه.
1: صحيح. كم نسبة استمرارك في النادي بعد الاشتراك؟
3: والله صفر.
1: احنا شوف احنا ندفع نروح اول يوم نشيك على المكان.
3: والله بس كيف طالع فيك.
1: اي شيك على المكان، شيك على المعدات، تشوف تمام.
3: انا اتذكر ما فزت بجائزة في احد الاذاعات في نادي.
1: اي
3: والله ما رحت
1: طنشتهم. اهم شيء مشترك، اهم شيء مشترك بالضبط، اهم شيء يسمونه مشتركين.
3: اي والله
1: الله يسعدك اخوي عباس، ودائما اتصل علينا.
3: مشاركه حبيبي، 5 ابيات على السريع.
1: يلا تفضل.
3: اقل من دقيقه.
1: تفضل.
3: ما ضر لو عشق الفتى اوهاما في حب انثى بددت اوهاما، فلقد عرفت الحب عند لقائها، إني أرى حبي لها إنعاما، جراحة جرحت فؤاد متيم بالحب، إني أعلن استسلاما، قد أكرمتني ساعة جراحة بحديثها بعيادة إكراما، فحبيبتي بالفاء قد بدأ اسمها، إني هنا لا أفضل الإبهام. عباس.
1: الله الله الله، صح لسانك يا عباس،
3: صح بدنك بالغير.
1: يعطيك الصحة والعافية يا غالي، تحياتي لك. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا بعباس. عباس كلماته جميلة، إلقاء جميل، يعطيه الصحة والعافية. ميلا. ميلا.
4: أهلا مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أنا أحس إنك قاعدة تهربي من الناس اللي حولك عشان ما يطلع تطلع أصواتهم. اي انا حسيت الجري. اي كيف الحال؟
4: الحمد لله ما شاء الله.
1: شو الاخبار؟ وين طبعا. وين الطبخ يا ميلا؟ والموضوع هذا بما ان احنا الظهريه الحين، ليش ما تطبخ وليش ما تطول؟
4: يا اخي حر، ليش نطبخ حر؟
1: صح.
4: اي
1: لا في هذه معك حق. طيب نروح لكم النسبه. طيب بسألك كم نسبة تغييرك لخلفية جوالك؟ تعرف الخلفية دائما حق الجوال،
4: عرفتي؟ يعني النسبة اني دائما اغيرها وشغل.
1: ايوه كم النسبة؟
4: 95.
1: يعني نقدر نقول انت كل اسبوع تغيريها.
4: اي كل اسبوع احط لي صورة.
1: حلو. طيب كم نسبة تجربتك او حبك لانك تجربي اطباق جديدة؟ أكلات جديدة.
4: صفر، ما أحب الطبخ نهائي.
1: لا لا مو تطبخي، لا مثلا تقولي أبغى أجرب

0: للشروط، بس هل انت تقريها قبل ما توافقي ولا لا توافقي بدون ما تقري؟
1: لا لا.
0: حلو، طيب كم نسبة اعتماد اللي حولك عليك؟
1: اللي حولي يعتمدون علي؟
0: ايه
1: كل 35% يعني مو كثير.
0: شكلك ما تساعديهم شيء يا ميلا ولا اي حاجة. ها وانا
1: يعني هو كذا ما احب بس يعني عادي حلو اذا ما حد يعتمد علي كمان برتاح. انا
0: احس حتى لو سألتهم النسبة هذه بتنقص.
1: ممكن والله
0: بتنقص. طيب شكرا لك يا ميلا. حياك الله. هلا مرحبا. هلا مرحبا. اليوم الأسئلة كذا خفيفة بس إنها أتوقع إنها غير متوقعة، يعني كذا تجيك غير متوقعة. معنا عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عبد العزيز بامويا من جدة.
0: أنعم وأكرم.
2: أكثر من 60 سنة.
0: أنعم وأكرم والعمر كله. أيوة يا حبيبي.
2: يعني الخبرة خبرة.
0: الخبرة خبرة صح.
2: أيوة الآن يعني متقاعد والآن سواق الحرم.
0: مش غلط مش غلط.
2: ما لا لا بالعكس.
0: مش غلط.
2: عشان نرد لها الجميل يا صحيح. الناس.
0: صحيح. إحنا كلنا كذا كلنا هذا الرجل.
2: ساعك صغير. أنت كم عمرك ولا 30 ما تيجي.
0: مين قال لك؟
2: إذا صوتك الصوت.
0: لا والله لا والله أنا فوق 40 حتى.
2: والله يعني لساك برضو.
0: أي يمكن.
2: الأربعين صغير لسه.
0: يمكن. لا وبعد حتى ترى شيبت أنا.
2: أيوة الشيب ما هو عيب.
0: أيوة والله أكيد.
2: الشيب وقار.
0: أي أيوة والله أكيد.
2: وبيني وبينك الآن كلهم يحبوا يعني اللي شعره أبيض كده.
0: أي يقول لك يقول لك إيش موضة تلاقي شباب كذا صابغين أبيض. يعني لا مستعجلين على الشيب ما أدري ليش. إيه والله مستعجلين على الشيب.
2: لا هم عشان يسمعوا إنه يعني مثلاً أكثر الفتيات يميلوا لإيش حتى لما يجيهم عريس ولا زي ده.
0: والله لا يميلوا ولا شيء. حبيبنا عبد العزيز خليك معاي بس بقول لك.
2: نخش في الموضوع. يلا يلا.
0: كم النسبة ولا مشوارك وين؟
2: أنا مشواري والله اليوم ما أقدر تطلع لأنه في عندي كده في أعمال في البيت وأنا جالس هنا في البيت ما خرجت. كل يوم أطلع على البحر ويعني من الساعة 8 أرجع البيت على 11 على بس يكونوا مريان صحيات ونفطر مع بعض
0: ما شاء الله.
2: أيوة
0: صح. طيب أنا سألت أو قلت كم شغلة كذا
2: في
0: أيوة من ضمنها إنه الواحد أحيانا لما يجي يبغى ينام تجيه سيناريوهات كذا في راسه. أنت هذا الموضوع عندك ولا ما هو عندك؟ يعني مثلا يوم يصير غني يوم يصير مدري إيش يوم يطير يوم كذا.
2: والله شوف هي هذه الأشياء بتيجي وعشان الواحد ينام، لكن احيانا انا ما بقول لك كده على طول. احيانا متى تجيني هذا لما ابغى اسافر عندي ذاك اليوم سفر يجيك يعني ايش السيناريوهات اللي السيناريو اللي تبغى تسويه هناك ابغى اوصل كده واعمل كده وزي كده. فهمت علي؟ لكن
0: فهمت عليك العادية. فهمت عليك وحبيت كلمة قلت السفر علشان كذا أنا عندي سؤال كمان للسفر.
2: أبشر
0: في خصوص السفر. كم نسبة يعني أنك مثلا تضبط كم نسبة أنك توصل المطار بدري إذا كان عندك رحلة في السفر؟
2: والله 100% أنا أطلع المطار قبلها بساعتين أو ساعتين ونص. تقول لهم ريان يا شيخ بدري، قلت لها ما في لو طارت الطيارة حنقعد هنا.
0: يمكن شكله بلوت. صار لك موقف علشان كذا.
2: ها؟
0: يمكن صار لك موقف تأخرت مرة وصار لك موقف.
2: لا والله من فضل الله أنا مع أصله يوم السفر حتى الإنسان قلقان حتى لو يكون تعبان ما خلاص لين يطلع الطيارة بعدين هناك ينام يصير له لين يوصل للبلد اللي يبغاه ما في أي مشكلة.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك يا حبيبي يا عبد العزيز. الله يسعدك ويخليك يطول في عمرك.
2: أنا بقول لك حاجة.
0: تفضل حبيبي.
2: أنا إن شاء الله كده بعد يومين حطلع مكة وأدعي لك أنت وجميع اللي معاك الموظفين.
0: الله يجزاك.
2: أقول يا رب أنت اسمك إيش؟

0: اسمي ابو الغيث.
1: ايوه
0: ايوه
1: شايف، لانه أيوة. كل مره بيجيوا ناس ثانيين، ما انتم ما بترسوا على واحد
0: صح، ما ترسوا على بر،
1: وكلهم تاج على راسنا.
0: انت التاج يا حبيبي.
1: وانا وصلت الرياض ابغى اوصل لكم لاروح اجيكم لنا الاستديو، ولكن في ظروف صارت، لكن ان شاء الله المره الثانيه لما نروح عند ولدي ربنا ييسر.
0: عزيز وغالي والله، وشرفنا في اي وقت والله.
1: وانا اقول ان شاء الله انت ومن يقول هذه الدعوه جات من هذا الشايب،
0: الله يجزاه خير
1: عن راسه. ان شاء الله بس تلخي السماعه تسمع خبر كده يسرك ويسر الجميع
0: يا حبيبي،
1: لانه هذه ايام حر وزي كده، وانت جالسين يعني تقضوا وقتكم عشان تسعدونا. الله يسعدكم في الدنيا وفي
0: الله الآخر. يخليك يطول في عمرك،
1: لو خليتوها لله شوف كيف حيصير باذن الله
0: حبيبي.
1: تعالى
0: يا حبيبي الله يخليك يطول في عمرك.
1: اذا جيت جده انت لك اي انت لكم واحنا لنا العتبه
0: يا حبيبي عزيز وغالي والله، الله يخليك.
1: قبل ما توصل شوف رقم عندك، قول لي ابو ريان انا جاي المطار.
0: الله يطول في عمرك يا ابو ريان.
1: يا راجل انت تاج على راسك،
0: انت التاج والله يا ابو ريان، الله يخليك ويبارك فيك، واخجلتنا بكرمك بتواضعك بحسن اخلاقك حبيبنا عبد العزيز ابو ريان، شكرا جزيلا لك. الجوهره
2: اهلا، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: وش الموضوع؟ ترى ما سمعتكم زين.
0: يعني احنا قاعدين نسأل في موضوعين، موضوع اللي ناس طالعين وذا نسألهم وين رايحين، والناس اللي ما هم طالعين عندنا فقرة اسمها كم النسبة.
2: هذه جديدة.
0: اي جديدة. اي جديد. جديد في جديد.
2: طيب يلا
0: طيب بسألك من الجديد كم النسبة، يعني أنا أقول لك السؤال وأنت تعطيني النسبة،
2: يعني علي أنا ولا بشكل
0: عام؟ أيوة لا عليك أنت.
2: أوكي.
0: أي لا احنا أوكي. قاعدين نتعرف عليكم في هالفقرة.
2: يلا
0: أيوة. طيب أسأل عن السيناريوهات اللي تجي للواحد قبل النوم، يعني إنه صار غني، إنه مدري إيش، إنه مسافر المكان الفلاني، إنه طلع كذا وقدامه حديق، كم نسبتها بالمئة عندك؟
2: قصدك التخيلات اللي قبل النوم؟
0: أيوة.
2: ما أحبها.
0: يعني كم نسبتها عندك؟
2: ما لا 10%.
0: 10% حتى ممكن أقل صح؟
2: أي لأني أنا ما أحب أفكر ولا أحب أتخيل، يعني أغفى كذا عرفت وأنا.
0: حلو. طيب كم نسبة دقيقة، كم نسبة موافقتك على الطلعات المفاجئة؟ يعني مثلا أختك تقول لك تري بعد ساعة ساعتين إحنا بنطلع عند خالتي.
2: لا أحبها كثير عشان ما فيها تخطيط.
0: عجيب.
2: 90%. لا أحبها.
0: طيب حبك لتجربة أطباق جديدة؟
2: لا مستحيل، تدري مطاعم معروفة ما عندي جربت منهم إلا وجبة واحدة ولا الحين عليها.
0: بالله
2: مطاعم كثيرة والله العظيم ما غير.
0: ما ما ما تعجبك إنك تجربي
2: لا أكثر يعني
0: من مطاعم.
2: إذا عجبني شيء خلاص أثبت عليه، مثلا جربت وجبة من عندهم خلاص ما راح أغيرها أنا.
0: حلو. طيب نسبة تأثرك بآراء الناس؟
2: أي ناس.
0: أي ناس؟
2: يعني ناس قريبين مني ولا بعيدين؟
0: يا على حسب.
2: بشكل عام.
0: إيه بشكل عام.
2: يمكن 20%.
0: 20%. طيب نسبة خروجك من السوبر ماركت بأغراض ما كانت على البال ولا في الخاطر.
2: أوه كثير. كثير هذه 100% كل مرة.
0: كل مرة صح؟
2: والله.
0: طيب شكرا لك يا الجاهرة.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا الله يعافيك. مين بعده؟ في بعده شيء؟ لأني أنا والله. أها أوكي. طيب. زي الحوارات اللي سمعتوها الآن معنا ومع المستمعين الكرام، جماعة الخير أنا بقول لكم شيء، أنا إذا سمعتوني شوي فحط كذا في الصوت فأعرف أن جتني كذا زي النغزة، لأن أنا من أمس وأنا ظهري يوجعني، رحت عند الدكتور قلت يا دكتور وش السالفة، قال لي والله ما أدري يمكن من الهواء البارد، يمكن من الجلسة، يمكن مدري إيش، فكذا تجيني كذا زي النغزة فتعطيني باور، فاهم يعني أقعد أتكلم معكم شوي أسوي كذا فهمت، فإذا سمعتوا الباور أعرف أن الموضوع جاء، لذلك نقول لكم اللي يحب يشاركنا من خلال مشوارك وين وكم النسبة يتصل على هاتف البرنامج 011-40-53. نروح لفاصل غنائي وبعدين نرجع ومعنا صوتكم في عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: أهلا أهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم عز النهار، وما زلنا في الفقرة الأولى في الحلقة. احنا عندنا كم فقرة؟ عندنا فقرة الأولى هذه اللي هي مشوارك وين وكم النسبة، بعدها يكون عندنا ترند الحلقة اللي هو الموضوع اللي نتناقش من خلاله، وإذا صار عندنا وقت بالعادة يكون عندنا التحدي اللي دائما أعطيكم الغاز هذه اللي صراحة يعني زعلانين منها كثير، حتى مهند زعلان من الغاز، يعني قولوا تقول الغاز زي العالم والناس ولا بطل، أما احنا نقعد نفكر لك سنة في اللغز عشان نحله ما ينفع. بس يا جماعة الخير، أنا دائما أحس وأشك وكذا أن الآن إحنا صرنا في وقت أن الواحد يقدر يأخذ المعلومة من شات جي بي تي على طول، كذا يدخل على فيأخذ المعلومة، لذلك لازم يكون صعب جدا، علشان ممكن حتى لو دخلت على شات جي بي تي يعطيك معلومة مختلفة أو غير، فلذلك أنا أحب يكون اللغز صعب. عموما اللي يحب يشاركنا في كم النسبة ومشوارك وين، هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا هند. ألو يا هند.
1: يا هلا ومرحبا. هلا
0: يا هلا ومرحبا، حي الله هند.
1: هلا والله، كيف الحال؟
0: والله بخير، شخبارك؟
1: الحمد لله تمام، ماشي.
0: شلونك؟ تمام إن شاء الله.
1: والله بخير الحمد لله.
0: أي بنسألك على كم النسبة؟
1: يلا تفضل.
0: اي بسألك عن نسبة ايش، خليني اشوف ايش عندنا، ايش عندنا لهند. ايوه انا في بالي سؤال بس ودي اوصل له، اللي هو السؤال اللي هل انت تقرأي التعليمات وكذا قبل الموافقة، يعني تقرأي الشروط والاحكام قبل ما توافقي عليها ولا لا؟
1: 0% ولا
0: أقراها
1: ولا
0: أشوفها. على طول؟
1: والله على طول، ما عندي طولة بال.
0: موافق ها؟
1: موافق
0: وأروح
1: فيها.
0: إي والله من جدي، والله ونروح فيها.
1: إي والله.
0: طيب الطلعات المفاجأة كم نسبة موافقتك عليها؟
1: ممكن 50%.
0: أها، يعني لو قالوا لك نطلع بعد ساعة على طول تطلعي؟
1: أطلع عادي.
0: حلو. طيب كم نسبة نسيانك للباسورد، الكلمات السر؟
1: أقول لك 99%.
0: أوه.
1: والله أنسى وأكتبها في الملاحظات وأدخل عليها مليون مرة وأجي أدخل ثاني مرة وأرجع للملاحظات، وهذه حالتي.
0: خلاص عرفت نظامك. طيب كم نسبة أنك تدخل المكان وتنسي أنت إيش تبغي منه؟
1: 99%. والله والشيء بيدي واجلس افكر انا وش ابغى من المطبخ وش ابغى، وارجع اطلع اروح الصاله اتذكر وارجع.
0: ما قد صار معك مثلا تقعد تدور للسماعه وهي في اذنك؟
1: الا والله مو بالسماعه، الجوال نفسه.
0: الجوال يا ساتر، يعني تصير تتصلي بالجوال وانت تدوري تبغي
1: قاعد ادور يا ربي كيف اتصل انا
0: وانت متصل اصلا؟
1: اي انا متصله.
0: يا الله النسيان مشكله ها.
1: ايوه من اكلنا،
0: من اكل.
1: اي فعلا أيوة. الاكل هو اللي اثر علينا.
0: والله يا هند لا اكل ولا هم يحزنون. ايوه والله
1: نسمع عن الاكل.
0: لا والله مو بالاكل ولا لا دخل الاكل، حتى الناس يقول لك ما ادري ايش، يقول لك الدجاج فيه بروتين في ما ادري ايش. لا في لا بروتين ولا
1: معقوله.
0: البروتين يقولوا غالي، يعني بيحطوه في، اذا حطوه في دجاج يعني بيكون سعره غالي،
1: واحنا طايحين فيه بروتين.
0: اي بروتين.
1: كلام بعض.
0: اي والله. طيب كم نسبة يعني مثلا تجاوزك للمواقف الحرجة، يعني مثلا جبت العيد في وحدة ولا في شخص؟
1: تدري ان 0%، لان المواقف الصعبه هذه انا اتعرض لها او اعرض احد لها خلاص اتلجم، ما عاد اقدر اتكلم ولا عاد اقدر ابرر ولا عاد اقدر اسوي اي شيء.
0: ايوه بس انك تندمي بعدين مثلا ترجع البيت، يا الله يا ليتني ما قلت الكلمه الفلانيه، يا الله اي شكلها انجرحت مني شكل مدري ايش.
1: كثير كثير كثير وأندم يا الله ليش أنا قلت الكلمة هذه، كيف طلعت الكلمة هذه مني كذا، أندم كثير.
0: صح. طيب كم نسبة استمتاعك بالجلوس لوحدك؟
1: أوه 100%.
0: أي أنت تحبي القعدة مع نفسك.
1: أي والله 100%، والهواء جيس تاخذني وتوديني وكل خرابيط تاخذني وتوديني.
0: حق النوم هذه الهواجيس برضو تجيك؟
1: لو أحلف بالله أني ما أنام، شوف تخيل أقوم مثلا الساعة 10 أو 11 بالكثير.
0: أي.
1: وما أنام إلا متى الساعة ممكن 8 7 الصباح.
0: أي يعني كل الأفلام قد جت في راسك قد سويتيها؟
1: لا وابني وهد وابني وهد وبسوي وبفعل في النهاية أقوم ما أسوي ولا شيء.
0: يا الله
1: ولا شيء.
0: الله يسعدك يا هند، يعطيك الصحة العافية.
1: الله سعدتوني يا هلا.
0: الله يخليك، حياك الله. يا هلا ومرحبا. معنا آسيا.
2: هلا ومرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آسيا، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. كيف
0: ايش الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: آسيا أكيد في كم النسبة صح؟
2: أيوة.
0: طيب كم النسبة، خلينا نشوف لآسيا إيش نسألها. كم نسبة اعتماد اللي حولك عليك يا آسيا؟
2: اعتماد علي
0: إيه اللي حولك، كل ما يبغوا شيء آسيا يا آسيا تكفين يا آسيا نبغى كذا يا آسيا نبغى، كم نسبة اعتمادهم عليك؟
2: أنا في بيتي 100%، لكن عند الناس
0: 0%. لا لا لا، في اللي حولك يعني، أكيد في بيتك يعني اللي حولك.
2: إيه 100%.
0: 100%، حلو. طيب كم نسبة تأثرك بكلام الناس؟
2: تأثري
0: بكلام الناس
2: يعني أتأثر
0: قصدك؟ إيه
2: 100%.
0: كمان 100%.
2: إيه.
0: كم نسبة اشتراكك في النادي بعد كم نسبة استمرارك في النادي بعد الاشتراك؟
2: صمنا مشتركة في النادي 0%.
0: 0%، أحسن لك. طيب كم نسبة مسحك للرسائل بعد ما تكتبيها؟
2: 100%.
0: يعني شكلك كل شوي تكتبي وتمسح تكتبي وتمسح.
2: كثير وايد.
0: دامها تأخرت عنك دقيقتين خلاص خلاص يلا بمسح صح؟
2: يلا.
0: اي النسيان كم نسبة عندك؟
2: والله النسيان 100%، يعني انسى اشياء احيانا ادور حاجة في قدام عيني.
0: ايوه. من ايش طيب هذا؟
2: ترى بقول شيء مهم من سلفة الاكل، ترى برضو الفيتامينات تكون تنقص جسم الإنسان أي سبب النسيان، ترى دال من دال هو اللي يسبب النسيان.
0: أيوة دال ها. أيوة
2: وغيره هي الكثير.
0: تمام حلو. طيب كم نسبة إيش نقول آخر سؤال، حفظك للأسرار يا آسيا؟
2: على حسب، إذا كان مرة قوي، إذا كان لا أحسب.
0: لا قوي قوي.
2: لا قوي لا والله 100%.
0: حلو تمام. طيب يا آسيا شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. علوة.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيف الحال يا أبو الغيث؟
0: الله يسعدك ويخليك يا علوة.
3: إيش أخبارك؟
0: والله بخير.
3: مساء الخير لإذاعة الرياض.
0: مساء النور والسعادة.
3: كيف الحال؟
0: والله بخير. الاسم هذا أول مرة يجي على الهواء وأسمعه.
3: أول مرة يجي لأن شاركت قبل باسم أم ليان، الحين لا.
0: أيوة أم ليان قد سمعت هالاسم، لكن علوة والله أول مرة أسمع هالاسم.
3: لا أنا إذاعة الرياض هذه معايا من زمان.
0: أي ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. إيش الأخبار؟
3: بخير، بشارك معاكم في كم النسبة.
0: كم النسبة؟ طيب أكيد في شيء في بالك تبغى تتكلمي عنه، يلا قولي لي.
3: هذه المسابقة أنا عجبتني، أبغاك تسألني وأنا أجاوب يلا.
0: أيوه بس أكيد في شيء شدك، أنت أعطيني بس الشيء اللي شدك وأنا بقوله بعدين بسألك من عندي.
3: يلا اللي شدني حقة حفظك للأسرار
0: صراحة. لا لا لا لا
3: لا لا لا
0: لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا والله العظيم انت يا ابو الغيث
0: الله يسعدك.
3: اول مره اكلمك على لا مو اول مره انا كلمتك اظن قبل على الهواء
0: صح
3: بس باسم ام ليان هذه المره الثانيه باسم صريح.
0: الله يسعدك يخليك. انا اتوقع ان اللي شدك اللي هو السيناريوهات اللي تجيك قبل المنام.
3: لا والله ما عندي الحمد لله ولا حاجه
0: بالله
3: على طول احط راسي وانام اللهم لك الحمد
0: ما شاء الله. يعني انت من الناس اللي تقول لنفسك نام نام
3: نام نام سكر جوالي حطي طيران على طول احط راسي على المخده الحمد لله نوم علي
0: ما شاء الله والله حلو. انا ودي اوصل لهالمرحله يا جماعه الخير.
3: لا انا الحمد لله هذه المرحله واصلتها ومرتاحه فيها
0: والله لله. لو تدري لما اجي ابغى انام اشغل
3: ها هو مشكله الجوال
0: لا طيران. انا اشغل خطبه
3: لا
0: يعني خطب الجمعه انا كلها احافظها عن ظهر قلب
3: تمام. هذول اولادي
0: واقعد
3: ما تجي الا وقت النوم
0: اي اقعد ابغى انام فصعب والله عندي مشكله النوم عندي صعب. طيب
3: الارق هذا مشكله
0: اي والله. طيب كم نسبه تجربتك لاطباق جديده؟
3: لا ما احب اجرب كثير صراحه. لا ما احب اذا عجبني اكل على طول بستمر عليه. لا التجربة ما أجرب كثير والله الحمد لله.
0: حلو
3: أخاف منها أخاف ممكن هي ممكن خوف.
0: حلو نسبة قدرتك على ضبط نفسك لما تعصبي.
3: مشكلة هذه والله
0: مشكلة بجد.
3: أي والله أيه. أنا لما أعصب أقول كل شيء حلو ومو حلو بس بعدين أهدى وأسترجع الكلام اللي قلته وأتأسف
0: مرة واحدة صح؟ يعني لما تعصبي مرة واحدة.
3: مرة واحدة.
0: اي ما في ايوه ما في تدرج في الموضوع.
3: ما في تدرج على طول العاصفة تجيهم على طول.
0: طيب وكمان نسبة طيب هذا آخر سؤال. طيب نسبة استمتاعك بالجلوس لوحدك.
3: روقان قمة الروقان لوحدي شموع.
0: تدلعي نفسك.
3: احلى الروقان عندي. لا الحمد لله هذه انا مستمتعه صراحه لما اجلس لوحدي الحمد لله.
0: تمام الحمد لله. الله يعطيك الصحه والعافيه يا علوه.
3: يعطيك العافيه يا ابو الغيث سعيده اني سمعت صوتك.
0: احنا اسعد
3: نشوفكم على خير ونسمع صوتكم ان شاء الله على خير.
0: الله يخليك يا هلا ومرحبا مع السلامه حياك الله. ابو احمد
4: حياك الله حبيبي.
0: يا هلا ويا مرحبا.
4: كيف حالك؟
0: حيا الله ابو احمد.
4: الله النبي يحييك.
0: كيف الحال؟
4: ابشرك بالصحه.
0: أنت في السيارة وطالع لمكان.
4: أي نعم.
0: لوين طالع؟ لوين جاي؟ من وين جاي؟
4: طالع من الأحسن مطار الدمام.
0: طالع من فين؟
4: من الأحسن مطار الدمام.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يوصلك بالسلام وبالتوفيق يا رب. الله يخليك. أهم شيء بس أن ما في مشكلة في الاتصال وإحنا.
4: لا أنا صفرت على الطريقة مكلم.
0: تمام لأني سمعت قبل شوي كذا بوري طيط.
4: إيه أنا.
0: الأمور تمام
4: الحمد لله رب.
0: نروح لكم النسبة؟
4: تفضل.
0: كم النسبة؟ بقول لك كم نسبة يعني التزامك أو نسبة خروجك المبكر للمطار لما تكون عندك رحلة بما أنك رايح للمطار؟
4: والله يمكن قبل بساعتين ساعتين ونص.
0: حلو. صار لك موقف صرت من بعده كذا ولا لا أنت من زمان كذا؟
4: لا أنا من زمان غلطت يعني مسافر أنا رايح أجيب واحد من المطار شخص.
0: أها.
4: أنا إيه. مسافر إذا رحت كنت مسافر لازم أكون حذر يعني لازم قبل الموعد.
0: حلو لأني أنا أعرف واحد كان عنده

0: رحلة وراح متأخر، يعني قال بوصل وما أدري إيش، راح طلع من البيت قبلها بساعة ما مدى على الطريق، فتأخر فقعد هناك في المطار، فأخذ الرحلة اللي بعدها ونام عن الرحلة اللي بعدها وتأخر كمان، يعني تخيل رحلتين فاتته. والله فصار الوقت اللي يقول لي الوقت اللي أبغى أروح لازم الناس من حوله يقول له يا أخي تكفى روح روح روح كذا يشغلوه لين يروح.
1: أنا على موعدي لازم أكون قبل ساعتين ساعتين ونص أكون موجود. أخذ الكافي أخذ شيء وانتظر لما موعد الطيارة. فجيت لنا أول واحد.
0: صحيح. طيب كم النسبة اعتماد اللي حولك عليك يا أبو أحمد؟
1: والله 100% ربعي وخواتي وذا والبيت كله عليه.
0: اي والله يا اخي الله الله يصبرنا يا رب الله يصبرنا.
1: انا رفيجك فزاع.
0: اي والله انعم انعم واكرم الله.
1: الله
0: يخليك وشكرا جزيلا لك يا ابو احمد. يا حبيبي تحياتنا لك، توصل بالسلامه يا رب. عبد الله
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: عليك يا ابو فيف على برنامجك الطيب اللي يجذب المتابعين مثلك الشرواك.
0: يا حبيبي شرواك
2: عبد الله معك اخوه. اول شيء امسي عليك على متابعينك الموجودين واخوي المخرج كل الموجودين ورا الشاشه. معك اخوك عبد الله الحمادي من الامارات. اتشرف اني اتكلم على قناتك الطيبه على البرنامج الحلو اللي خلاني اوقف على الشارع عشان اتكلم معك.
0: انعم واكرم. يا هلا ويا مرحبا باخوان من الامارات عبد الله الحمادي. يا هلا ويا مرحبا.
2: مرحبا استاذي.
0: الله يخليك. من وين تكلمنا طيب؟ من اي مدينه؟
2: في انا والله طال عمرك طالع من انا طبعا مريت السعوديه كامل. انا طالع من اهبها حاليا عندي دوار دواس او شيء اسمه قريب الدواسر.
0: ايوه.
2: واللي طبعا لفيت طبعا السعوديه كامل من لفيت كامل 15 يوم من العلا
0: ما شاء الله
2: مناطق الثانيه على الطايف الى ابها
0: ما شاء الله
2: الى مكه الى المدينه الى الرياض
0: ما شاء
2: ومناطق
0: الله.
2: برا اللي موجوده ما شاء الله هي مش غلط حسن المدينه عندكم. والله استمتعت يا المنطقه الراقيه الشعب الطيب اللي يستقبلونك بكل احترام. والله العظيم ما توقف مكان الا يفضلك يقول والله انت عندي عشان نعرف اوصل رساله لكل الناس اللي يقول لك لا والله انا شفت المملكة السعودية بكل احترام وكل تقدير لكل شخص اللي مريت عليه.
0: والله انتم عزيزين وغاليين علينا يعني اكيد اخواننا ومالنا فضل ولا منا بالتاكيد. والله يا عبد الله
2: طب بعرفك على نفسي طبعا انا محلل رياضي
0: ما شاء الله
2: يعني شغلي مجال رياضي
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: والله انا كنت في الخط في الطريق مع الأسرة
0: اي
2: قلت والله احمل يومك قلت يلا يبغى اشارك معاهم ان شاء الله.
0: والله لنا الشرف والله لنا الشرف.
2: الله يحفظك.
0: المخرج المخرج يقول لي ايش يشجع.
2: والله ما ارد ازعل الناس عشان انت تفهم
0: يعني شوف يعني اللي بيسمعنا ويعرفك بعدين بيقول اها يشجع النادي الفلاني.
2: لا كان عندي برنامج في البصره كنا نغطي كاس الخليج
0: حلو
2: مع الشباب اللي معروفين الكبار زي الكواري حمود الخميس الشله اللي تعرفهم كان المحللين الرياضي تعلمنا منهم
0: ما شاء الله.
2: حد من الشباب طبعا انا على فكره عضو مجلس اداره بحد النوادي
0: عضو يعني مجلس اداره
2: اي نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. اي
2: طلع نفس السؤال تشجع اي نادي في السعوديه؟ ايام مباراه السعوديه ومع الامارات.
0: ايوه
2: والله العظيم اني انا من حبي ما شاء الله عليكم كل الفرق اللي موجوده وكل النوادي اللي موجوده وكل حتى المنتخب اقسم بالله ارفع العقال لكم.
0: الله يخليك الله يخليك الله يخليك. واحنا والله نحبك ونحب الامارات وشعب الامارات يعني.
2: اي والله قريب عليكم استاذ مو قريب عليكم راح اعلمكم اتعلم منكم اشياء كثيره.
0: لا والله بالعكس بالعكس على الراس والعين والله على الراس والعين.
2: عشان كذا والله اطلعت على برنامجك عشان بس كنت اوصل رساله للناس يقولوا لا والله قسم بالله العظيم انا مريت اجازه سنويه قد أخطها في السعودية وبأمرك السعودية من كل الأماكن الموجودة في السعودية مريت كل أي ما شاء الله عندك كل أجواء اللي تحتاج تشوفها في السعودية. تبي البحر عندك البحر تبي البر عندك البر تبي الجبل عندك جبل
0: المكان اللي ما زال في ذاكرتك يعني يعني تحس أنك إذا جيت مرة ثانية من الإمارات

0: راح ترجع له. ايش هو؟
1: والله شوف منطقة العلا منطقة راغية جدا.
0: أيوة.
1: واتمنى ان شاء الله فيه يعني ما شاء الله مشاريع لا اشوفها للتقدم.
0: صحيح.
1: وكل المناطق في السعودية مع احترامي للاخوان اللي موجودين على راسي اتشرف فيهم، كل منطقة قسم بالله لها المميزات فيها، عرفت كيف؟ تميز عن المنطقة الثانية، ولكن الحمد لله رب العالمين ان يحفظكم ويحفظ بلدكم يا رب،
0: ويحفظك يا رب ويحفظ الامارات.
1: طال عمرك على برنامجك انا تحت امرك.
0: الله يخليك ويطول في عمرك فوق الامر. والله استاذ عبد الله وشرفتنا الحقيقه بهالاتصال، ممتنين لك جدا والله.
1: اللي الشرف. الله,
0: الله يخليك. الله يخليك. تحياتنا لك يا غالي.
1: نبي يا. المخرج قول المخرج نبيك عندنا في الامارات.
0: المخرج يعني يعني فيه عرض عمل يعني يلا جاك عرض عمل يا يا يا مهند. يلا جاك عرض لا تنسانا عاد. ها ها ترى صديقك قويك مهند.
1: أكلات الشعبية اللي عندنا.
0: الله يسعدك ويخليك يا حبيبنا عبد الله. الله يطول في عمرك.
1: أنا ما أريد أطول على أخوانك اللي موجودين ينتظرون تحت أمرك بأي ساعة تسأل عن المنطقة السياحية اللي شفتها أو العرف أي شيء اللي سألت الأخوان قبلي أنا مستعد أجاوب.
0: حبيبي والله حبيبي فوق الأمر، وإن شاء الله رقمك معنا إن شاء الله بنصير نتصل عليك إحنا كمان.
1: تشرف.
0: أي والله أي والله. الله يخليك. تحياتنا لك حبيبنا عبد الله الحمادي. الله يا هلا ويا مرحبا.
1: وصل السلام على الأخوان الموجودين.
0: يوصل إن شاء
1: الله. المؤسسين اللي كانوا قبل واللي انتم موجودين قاعد تكملون، الله يحفظكم وجزاهم الله خير اللي وصلنا انا وانت على المرحله بعد الله واللي كانوا موجودين قبلنا.
0: الله يخليك يجزاه خير. شكرا لك. شكرا لك. يا هلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله عبد العزيز.
2: اهلا اهلا ابو الغيث.
0: يا هلا يا مرحبا. مساءك سعيد.
2: يا مرحبا وسهلا. شكرا على البرنامج الحلو الناجح.
0: الله يخليك.
2: والأخ الإماراتي والإماراتيين غاليين علينا.
0: والله غالي
2: كلام يرجع يرجع ما ترى المايك معك.
0: والله غاليين. والله غاليين علينا كثير.
2: أي والله. كيف الحال؟ الله يحفظك.
0: والله بخير. شخبارك؟ تمام.
2: أنا سعيد أني بشارك معكم اليوم. والله
0: يا حبيبي احنا اسعد. من وين تكلمنا؟
2: أنا من الرياض.
0: أهلا ومرحبا. حياك الله. تكلمنا من البيت ولا من السيارة؟
2: والله يا طول عمر انا اكلمك من على طريق القصيم عند محل.
0: ايوه
2: بروح اكشف. الجو حلو اليوم غيم.
0: اي ما شاء الله. اي صح صح صح.
2: اي نعم.
0: لا لا يا مهند انت جاي من بدري ترى الحين. انا وانا جاي كان في غيوم ترى.
2: لا إيه. لا في غيوم.
0: اي في غيوم. اي في غيوم. لا لا الحمد لله.
2: الدكتور خالد زعاق يقول فيه نجم داخل.
0: وكيف ايش بيسوي هالنجم؟
2: النجم هذا ان شاء الله انه يعني الفاينل خلاص.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
2: عقبها عمرك تجي يدخل شو اسمه سهيل. 24 اوغست يدخل سهيل.
0: اي
2: واذا دخل سهيل تلمس التمر في الليل يبرد الجو بعد.
0: ايوه حلو.
2: اي نعم. ممكن اشارك؟ الله يطول عمرك.
0: اي اكيد اكيد. قصدك في فقره
2: كم النسبه؟
0: كم النسبه؟ ايش السؤال اللي لفت انتباهك؟
2: والله
0: لان احنا عندنا 30 سؤال اليوم
2: صراحه. الغضب هذا الغضب سؤال صعب
0: ضرب. الغضب. ايوه كم نسبه
2: الله عليه وسلم قال لا تغضب. لا
0: صحيح عليه الصلاه والسلام. اي فكم نسبه الغضب عندك؟
2: والله عاليه للاسف.
0: كم ممكن بالمية؟
2: والله ممكن اقول 200%.
0: يا ساتر يا ساتر. يا عبد العزيز
2: بس على طول ارضى. والله انا قلبي طيب
0: وابيض. عندك اولاد وكذا ابناء؟
2: الحمد لله عندي.
0: اي اجل الله يعينهم اذا انت 200% يا عبد العزيز.
2: والله
0: شكلك كل يوم تراضي.
2: ابشرك الحمد لله انهم فاهميني وعارفيني
0: الحمد لله
2: وما في يعني اي مشكله
0: الحمد لله. الامور تمام.
2: يصلح الحال وام العيال هي اللي تفهم.
0: اي اي اي, أي
2: العيال فاهمين.
0: اي
2: وزاره
0: الداخليه
2: هي المشكله.
0: والله يا اخي شوف يعني هي كمان لها حق يعني.
2: اكيد.
0: اي والله فما ما في
2: اللص
0: ما معنى
2: ما والله ما ننكر الحق. والله ما ننكر الحق بس الواحد اذا صار يغضب له اسباب. انا عندي اسبابي.
0: صحيح صحيح.
2: يعني انا يا ابو الغيف اذا معلش تعطيني دقيقه.
0: اي اي اكيد اكيد. تفضل تفضل.
2: انا عندي مشكله في الاورتيك فالف في القلب.
0: سلامتك والله ما اشوف شر.
2: الله

0: سلمك. هذا الناس كلهم الأورتك فالف يصير عندهم ثلاث فتحات. تخيل أنا أربع فتحات.
1: يلا.
0: كل بين مليون شخص أنا يطلع واحد شخص عنده أربع فتحات. بين مليون.
1: فهمت عليك. فلازم يعني الوضع يقدر.
0: لازم إيه، لأنه هذا الدم اللي يطلع للجسم غير كافي.
1: صحيح.
0: معرض.
1: صحيح.
0: معرض. هذا الشيء اكتشفناه في مستشفى في أمريكا اسمه ماي كلينيك مينيسوتا.
1: إيه.
0: والحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله والله يشفيك يا رب ويعافيك.
0: حضارة بشرك ونمزح ونضحك.
1: يا سلام. أكيد أكيد أكيد.
0: حبيبي والله يا رب.
1: الله يخليك.
0: أنا شاكر لك من جد، أنا شاكر لك، بس أنت ما وجهتي إلا سؤال واحد ترى.
1: بس علشان والله المخرج قاعد يقول بنطلع فاصل، بس أبشر.
0: كلمني على المخرج.
1: لا بعطيك سؤال الحين. بقول لك سؤال، بقول لك عن نسألك عن الاشتراك ولا مالك في النوادي؟
0: اشتراك النادي أنا مشترك.
1: حلو. طيب كم نسبة، خلنا نقول كم نسبة استمرارك في النادي بعد الاشتراك؟
0: والله أقدر أقول 30%.
1: أي يعني تجيه بعد كم؟ تقعد يعني كم وتجيه؟
0: يعني أسبوعين مرة.
1: أهم شيء الاشتراك.
0: إيه. بس الحمد لله.
1: قضي
0: وقت، بس انه موجود يعني فورن كيس، يعني لو ما عندي اي شغل اروح له.
1: تمام. حلو.
0: الله يسعدك.
1: الله يخليك. تحياتنا لك
0: من المخرج ولجميع المستمعين.
1: يسعدك يا ربي. يا هلا ومرحبا استاذ عبد العزيز، الله يخليك ويحفظك. طيب مهند ايش عندنا بعد الفاصل؟ بالله. طيب بيكون عندنا بعد الفاصل ترند الحلقة، راح نتكلم على ترند الحلقة، لذلك لا تروحوا بعيد، خلوكم معنا ونسمع فاصل ونرجع لكم نكمل معكم عز النهار.

اهلا اهلا بالمستمعين الكرام. اقرب قاعد ادق مع الموسيقى كذا فاهم، فقاعد يعني ايه قاعد مع الموسيقى يعني داخل جو فاهم. حياكم الله مستمعين الاعزاء من جديد في عز النهار. الان وقت ترند الحلقة وموضوعنا في ترند الحلقة. طيب بقول لكم ان شيء طبيعي انك تزعل من شخص او يزعل منك، يا سلام عليك. واحيانا ممكن يصير بينكم ايش خلاف ويستمر الزعل، ولكن كل واحد يبعد عن الثاني بخيره وشره. ها ركز لي على بخيره وشره، هذه حط تحتها خط احمر. ولكن في ناس يا اخي لما تصير لك معاه مشكلة أو موقف يا أخي يحقد، يظل شايل في قلبه، يبغى ينتقم منك في أقرب فرصة. مو من الناس اللي يزعل يومين ويهدى، لا، هو من الناس اللي لو زعلته يحطها في الأرشيف، يكتب عليها يفتح عند أول فرصة للانتقام. بس هذا اللي يسموه إيش؟ الحاقد المترصد. يعني مو بس حاقد، ممكن في حاقد بس بعيد، لا هذا مترصد، هذا يبغالك الزلة. عرفت اللي دائما يقول لك هذا يبغالي الزلة، يبغالك الزلة. مو شرط يتضرب معك ولا شرط يرفع صوته عليك، بالعكس يمكن حتى يضحك معك، يسلم عليك، يقول لك هلا والله، لكن بداخله يقول أصبر يومك جاي، يومك جاي. يعني تخيل انك قبل سنة مثلا كانت عندك مناسبة ونسيت انك تعزم شخص، عزمت الناس كلهم وصوروا ومدري ايش وكذا وكذا، وهذا الشخص نسيت ما تعزمه لأي سبب إن كان، مو متعمد. فبعدين ممكن تقابلت وتواجهت وعادي، يعني ممكن اعتذرت له، ممكن ما اعتذرت له، ممكن نسيت الموضوع. بعد سنة سنتين جاء لنفس الموضوع فيعزم الناس كلهم، ممكن حتى أصلا العزومة هذه اللي هو مسويها أو العزيمة ذي اللي هو مسويها علشان هذا السبب، عشان يعزم الناس ويستثنيك. مرة أنت برا اللعبة، تعالوا أنتم حياكم الله، أنت برا اللعبة. ليش؟ عشان يسدد لك الموقف اللي صار. أو في الدوام مثلا، مرة صححت الواحد معلومة قدام الناس، قلت له يا فلان بالمفروض أنك تسوي كذا وكذا وكذا، لا يمسكها لك، لا تعلمني، يعني تسوي نفسك أنك فاهم قدام المدير ولا قدام الشباب، أنا أوريك. أقرب فرصة أردها لك. بعدين كذا يعطيك ابتسامة شريرة على ان ترى رديتها لك. لذلك موضوعنا اليوم بيكون ايش؟ بيكون عن الحاقد المترصد. المترصد كيف تتعامل معه؟ وجوده في حياتك او بجنب منك، هل يكون مثلا زي قنبلة موقوتة ولا لا؟ هل صادفت اشخاص كذا؟ كيف نظرتك لهم؟ كيف هم ممكن تحاول تقنعهم لو في وسيلة للإقناع، لو في وسيلة للتواصل، لو في وسيلة للتعامل؟ كل هذا وأكثر راح نعرفه منكم حبايبنا المستمعين على هاتف البرنامج 011 40 53. نروح لفاصل غنائي، بعد الفاصل شاركونا إن شاء الله في الموضوع، صح ولا لا؟ إيه شاركونا في الموضوع في برنامجكم عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

أهلا أهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في عز النهار. كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع ترند الحلقة اللي يتكلم عن الحاقد المترصد، مو أي حاقد، لا، اللي وقف لك على الزلة، اللي منتظر متى يحين الوقت علشان ينقض، تمام، وياخذ حقه منك. هو شايف هذا حق، هو شايف ان هذا بالمفروض العدل اللي بالمفروض انه يصير. لا يا حبيبي، ما تدوس لي على طرف، انت سويت معاي كذا، انا لازم اخذ حقي. يعني تجي تعتذر له، ما تعتذر له، ها عادي تعتذر له، لا ما في شيء، ما صار ولا اي حاجه، الامور طيبه، ما بيننا اي حاجه، ترى والله انا اسف يا فلان، لا لا لا عادي عادي عادي، وانا ما زعلت ما زعلت، لكن هو منتظر لك. هاتف البرنامج 011 40 53

0: أيوة.
1: لأنه أنا
0: أيوة معك.
1: أيوة لأنه ما أعرف أتعامل معاهم، أطفش منهم بسرعة. فأيوة في ناس حاقدين تري، مو مترصدين.
0: بس حقد بس من بعيد ولا بعيد؟
1: أيوة. فيختلفوا عن اللي إنه يزعلوا كذا، ولما تسألهم يقولوا لا ما في حاجة. تري ذول يختلفوا عن الحاقدين.
0: لا هو صح، بس إنه أحيانا يقول ما في حاجة بس إنه ناوي إنه يأخذ حقه. في ممكن
1: تقول ما في حاجة بس الأسلوب مو كويس معك، يعني عاملك بأسلوب مو تمام، ولما تسأل يقول لك ما في شيء.
0: أي فهمت قصدك. هو في بعضهم يعني هي زعلانة فتقولي لها إيش فيك، تقولك ما فيني شيء، بس هي فيها بس ما تبغى تقول لك.
1: خلاص ما تبغى، لأنه أنا ممكن خايفة على خاطرها وأنا ما مو السبب، وهي زعلانة من شغلة ثانية.
0: صح.
1: أو أكون مزعلتها بس إنه معتذرت لها يعني.
0: صح.
1: بس هي ما تبغى، يعني تبغى طول الوقت زعلانة وما تبغى تتعامل معاي بأسلوب كويس.
0: صح. بس إيش الفرق بينها وبين اللي حاقدة ومترصدة؟ إنه أنت تجي تقولي لها فيك شيء تقولك لا ما فيني شيء، ولكنها تنتظر بها. أيوة تنتظر الفرصة علشان تبغى تأخذ حقها منك.
1: إيه طب أنا أستاهل، ليش أغلط فيها من البداية يعني؟
0: أنتي ما أنت قلتي لها يوم من الأيام، قلتي لها وش الثوب هذا اللي كأنه مدري إيش كذا تمزحي.
1: طب أنا مو مشكلة أستاهل وأتحمل يعني، بعدين ردت فعلها عادي يعني.
0: إيه بتنتظرك لين تلبسي ثوب وتقولك وش الثوب اللي ما أدري إيش.
1: لا تفر.
0: إيوه. ولا مثلا ما عزمتيها في يوم ولا شيء، ولا ما جبتي لها هدية في مناسبة كانت لها، فبتنتظر إلين تجي مناسبة لك وما تجيب لك هدية.
1: طب إيه وهي معاها حق على فكرة، يعني إذا بالذات أنا أغليها وأقدرها ودائما أكلمها وكل حاجة، وفجأة ما أعزمها وفجأة ما أجيب لها هدية، تري من حقها تزعل.
0: أها.
1: إنه هي كذا بتحس إنه في أنا اللي زعلانة، إنه في حاجة. طيب. فعشان كذا أنا ما جبت لها أو إنه أنا ما عزمتها.
0: طيب هي من حقها تزعل، طيب مو من حقها مثلا تبرر انه تقول يعني ممكن عندها عذر؟
1: لا انا اللي لازم اروح اقول لها كذا، يعني مثلا ليش ما عزمتها؟
0: قلتي لها انت قلتي لها اعتذرتي لها.
1: انا اغليها ما في اسباب مقنعه انه ما اعزمها. يعني من حقها تزعل والله، اذا بالذات انا اغليها لا والله من حقها تزعل.
0: من حقها ها،
1: مثل انه هي لو ما عزمتني انا حزعل اكيد. فهي برضو لها الأحقية يعني،
0: ومن حقها تأخذ حقها منك
1: أكيد يعني. هو أنت قلت حقها، أنت قلت من حقها تأخذ حقها منك. فهو حقها فأكيد حتأخذها.
0: تمام حلو. الحين امتنان أول شخص يكون مع الحاقد المترصد.
1: لا والله مو معاه، بس هو تري الأسئلة والموضوع يعني حس أنه متشعب، فأنا يعني ما ينفع أكون معايا، أكون كذا مع الحق.
0: أي أنا فهمت وجهة نظرك، أنه بالمفروض أنه إحنا نراعي الناس اللي هم مقربين منا، لما يزعلوا لهم الحق أنهم نرضيهم، ولهم الحق أنهم يأخذ حقهم منا. صح؟
1: أيوة. أنه أكيد أنه إذا زعلوا مننا لازم نرضيهم، نصلح غلطنا، أرضوا وما أرضوا براحتهم، بس أنه نسوي اللي علينا.
0: تمام حلو.
1: أيوة.
0: طيب شكرا لك يا امتنان. يا هلا ومرحبا نوال، حياك الله يا نوال.
2: هلا امتنان، مسالمة جدا
0: جدا جدا، وانا حبيت التنوع هذا انه في ناس يقولوا رأي اخر مختلف،
2: وانا ترى ايدها بعد.
0: ايوه.
2: عموما شوف الحال، اول شيء السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: انا كده صرحت مع امتنان، فقاعد افكر في كلامها يعني، قاعد يدور في راسي واجد الكلام. أي. بالنسبة للحاقد المترصد وايد في حياتنا، المفروض احنا ما ندير لهم بال، خلهم هم يسوون وتدور عليهم الدوائر بعد ذلك.
0: ايوه. طيب يعني احنا ممكن يعني انت ممكن تعرفي ان هذه المرأة هي حاقدة عليك ومنتظرة متى تاخذ حقها منك، ولا لا ممكن الوضع يجي غفلة؟
2: لا والله ما شوف بالغيث. أنا عمري ما حطيت في بالي إن فلانة حاقدة علي. ما حطيت في بالي ذي شيء، وممكن أتضرر صحيح لأن أتفاجأ يصير لي ردة فعلها إن هي حاقدة علي وأنا ما أدري عنها. فتجي ترد الساعة ساعين. فيصير لي صحيح الموقف، بس يعني مو حاطة، يعني أستبعد مليون

0: المية إن ما حد حاقد علي. لأني بتعامل ويا الناس بسلام، فعلى وش يحقدون؟
1: مو أنت
0: في ناس أنت... أقول لك الأنفس موجودة أبو عبد العزيز، موجودة. كل واحد يعني شوف، في الخير وفي الشر، النفس البشرية
1: صح
0: فيها الخير وفيها الشر يعني. بس يعني في ناس يعني فيهم طيبة، يعني مثلا زي حين وزي امتنان قبل شوي، فناخد احنا حسن الظن للآخرين
1: صح،
0: انه يعني ما حد حاقد علينا، حتى لو في حاقدين علينا وش بيسوون؟ شوف الطيبة وين توصل، وش بيسوون يعني؟ ما رح يسوون حاجة. لكن بعدين انت تصدم لما يصير مثلا صار لك موقف كبير مثلا قدام جماعة يوردوها في وجهك انت هني، صحيح صحيح صحيح تنصدم، ما تتوقع ذي الشيء، فتكون لك صدمة، فأنت بعدين تحتاط. فإحنا دائما مثل نحتاط لما ننضرب على رأسنا، لما نتين نصدمة نبتدي نحتاط في التعامل مع الناس.
1: صحيح، لما يصير الموقف وينكشف تنكشف الشخصية ونعرف الخوافي اللي جوا النفوس، هنا نبدأ ناخذ الحذر. بس قبلها لا، احنا مطمنين
0: مطمنين مثل ما قلت لك في البداية، انه يعني وش بيحقدون على ايش،
1: وش بيسوي
0: لما يصير موقف يعني، وش بيسوونهم يعني. حقدت على نفسها، ترى اللي يحقد يا ابو عبد العزيز ترى يحقد على نفسه،
1: صحيح،
0: ولا تحقد ترى تحقد على نفسها، لان هذا مرض نفسي وبيرجع عليها بعدين وبيرجع عليه.
1: صدقت،
0: لان شوف انت الشخص اللي انت تحقد عليه تراه مو سائل فيك،
1: صدقت،
0: ولا هو جاي بخبر، لان انسان بسيط وطيب وماشي على قولتنا احنا على السجيه وعلى العفويه،
1: صحيح،
0: ويمشي وياكل من خير الله اللي موجود في الارض يعني، مو ما في هالكلام. والله يبعدنا ان شاء الله عن هذه الامور يا رب العالمين، ونقعد نعيش بصفاء. ترى وش حالات انا يعني كلمه اقدمها للمستمعين، وش حالات صفاء النفس والسلام الروحي.
1: يا سلام عليك، يا
0: ما
1: سلام
0: في أعظم منه والله يا أخوي أبو عبد العزيز،
1: صحيح،
0: ما في أعظم منه. تحط راسك على المخدة وتنام بدون هواجس بعد.
1: صدقتي والله، الله يعطيك الصحة والعافية نوال. شكرا
0: وياك أبو عبد العزيز، حياك الله أبو، يلا
1: مرحبا. هلا والله أفراح، يا أفراح
2: والله، يا هلا
1: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، كيفك أستاذ، أخبارك؟
1: إيش أخبارك؟ تمام
2: يا رب لك الحمد، أنت كيف حالك؟
1: والله بخير، الله يسعدك يا أفراح،
2: إن شاء الله دوم يا رب.
1: الله يخليك. ها كيفك مع الحاقد المترصد؟ إيش من خلال الشيء اللي سمعتيه إيش تحبي تعلقي؟
2: والله أنا مستحيل إني أكون يعني زيهم، ما أقول إلا الله يهديهم. طيب
1: حلو.
2: أول حاجة يعني أنا لو زعلت، أنا من الناس اللي إذا زعلت ترى مستحيل زعل يطول، كلها كم دقيقة وخلاص وانتهى الموضوع. لكن إيه؟ إني أشيل في قلبي على الشخص وأحقد عليه وأطول في الموضوع، لا هذا الشيء أبدا، والمبدأ هذا أبدا مو عندي.
1: ولا طيب. تنتظري أنك تأخذي حقك منه بعد كم فترة يتكرر الموقف وكذا؟
2: ولا أبغى حق ولا شيء والله العظيم. لكن أنا تعرفت لموقف وسبق وقلت لك إياه يا أبو الغيث،
1: اللي هو
2: أنه حصل أنه كنا إحنا مجموعة بنات يعني نعرف بعض زي كذا، علاقات جيران وعلاقات صداقة زي كذا.
1: حلو.
2: دخلت وسلمت عليهم كلهم، وواحدة ما انتبهت لها، كانت في الأرض، وبحكم أني أنا كفيفة ما شفتها ما انتبهت لها، زعلت مني وضول زعلها، وأقول لها إيش فيك؟ تقول لي ما فيني شيء. بعدين تكلمت قالت أنت ذاك اليوم سلمت عليهم كلهم وأنا ما سلمت علي. طيب
1: إيه؟
2: والله العظيم يا فلان أنا ما شفتك. لا أنت شفتيني بس ما تبغين تسلمين علي. اعتذرت منها، حاولت خلاص يعني أهد الوضع، اعتذرت منها عدة مرات، أبدا أنت عدوتي اللدودة.
1: لا
2: خليت الموضوع، البنات قالوا لها ليش أنت ما قمت سلمتي؟
1: صح،
2: ما شافتك. خلاص خليت الموضوع. الحين أنصدم منها بأشياء ما كنت أتوقع منها. مثلا أكون ماشية ولا حاجة، خلوا هذا في طريق أفراح عشان تطيح فيه، خلوه عشان تتعور فيه. بلغوني لا إله إلا الله، إيش ذا الدرجة ذي يعني؟ خلاص حقدت علي مرة. فأنا قاعد أحاول يعني، كلمت ناس عشان يكلموها يعني، أبغى حل الموضوع، ما في فايدة.
1: مؤذية يعني، وصلت لمرحلة أنها تحب أذيتك يعني، تخيلي لأي درجة.
2: بين فترة وثانية لما تحس أني أنا موجودة ولما تعرف أني أنا فيه، أبغى أذي، أبغى أحط هذا قدامها تطيح فيه تعور فيه، أبغى أدق فيه وهي ما

0: يا
1: أشياء.
0: ساتر،
1: لا حول ولا قوة
0: اي
1: إلا
0: والله
1: بالله،
0: لا
1: قاعد
0: حول ولا
1: أموت.
0: قوة الا بالله.
1: أنا إيش أسوي طيب في الوضع ذا؟
0: اي والله فعلا فعلا، ها هذا هو اللي نتكلم عنه، ويعني فعلا انه لما الموضوع يوصل لهالمرحلة انه الواحد ما عاد يفكر انه انا اجي واعتذر لك، ما يفكر انه انا اخذ بخاطر، لا يفكر اني انا كيف اذيك، بس انا كيف اذيك، وعند الأذية هذه ان اخذت حق.
1: انا سويت المستحيل حتى يعني ما يكون في بيننا حاجة، اعتذرت وزي كذا ما رفضت، لكن انصدمت انها تبغى تأذيني.
0: الله ان شاء الله يكفيك شرها ويبعد عنك شرها يا رب، ويعطيك الصحة والعافية يا افراح.
1: يعافيك يا ربي. هلا،
0: تحياتنا لك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا متعب.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: ارحب، كيف حالك؟
0: ابقى يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، رحت الطائف استنس.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني نسيتنا مع الطائف، ها نسيتنا مع الاجواء الحلوه، صح؟
2: الله الله،
0: ايوه في اجواء حلوه، خلاص متعب بإنسانة.
2: والله شوف، قلت لك يوم الاثنين، قلت لك بروح مكه حتى اتذكر.
0: صح صح صح فعلا. كيف كانت السفرة؟ كيف
2: أجواء
0: كان؟
2: أجواء طايف والله برد مرة كويسة، بس شفاء، أجواء باردة بس شفاء.
0: ما شاء الله برد، يعني هناك في الطايف
2: برد، أقول لك مت بالبرد، أنا لابس ثوب صيفي ولابس يعني قبوع.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب وليش رجعت ولا لسه هناك أنت الحين؟
2: لا الحين رجعنا، لأن قعدنا أسبوع بعد رجعنا الرياض.
0: ليش رجعت طيب؟
2: والله تعرف، نجهز نفسنا بالدراسة بعد فترة.
0: ايوه صح، ايوه ايوه ايوه، جت تجهيز يعني للدراسة، صح فعلا.
2: يمكن نسافر مدينة ثانية قبل الدراسة بأسبوع او بأسبوعين
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: نسافر القصيم، ورحنا مكة، عاد مكة والله زحمة، مكة
0: وعين. ايوه بس استانستوا؟ ها
2: والله استانس، الحمد لله
0: الحمد لله،
2: اهم شيء استانسنا وبس
0: الحمد لله. ما تذكرتني هناك، قلت والله في برنامج وكذا ولا خلاص؟
2: لا علم اهلي كلهم اني كلمت اذاعه الرياض يعني
0: كذا. يا حبيبي والله لك كل التحيه. يا متعب،
2: ان شاء الله يرزقكم ويتمنون.
0: طول اللي في عمرك يا غالي، حياك.
2: سلم على ابراهيم.
0: يوصل يوصل ان شاء الله ابراهيم، انت تسلم عليه، هو اذا انتهت اجازته بيجي ان شاء الله. يا هلا ويا مرحبا يا متعب، حياك الله. شوفوا بقول لكم شيء، أنا اتفقت مع المخرج أن اليوم يكون في فقرة التحدي لأنه من زمان عنها، وهو الحقيقة حرص علي ما قصر، قال لي لازم يعني نعطي المستمعين لغز بسيط جدا، فأنا الحين بعطيكم لغز بسيط جدا، ولا كيف؟ ولا بعد الفاصل ولا متى؟ تمام، بعطيكم من الحين عشان تتجهزوا. إيه بعطيكم من الحين اللغز علشان تتجهزوا، وهو مرة مرة بسيط جدا جدا بسيط، شايف ولا لا؟ إيش يقول؟ يقول لك إذا كانت هناك ست قطط، ركزوا معاي، والست قطط هذه تستغرق ست دقائق عشان تصطاد ستة فئران، فكم دقيقة تستغرق مئة قطة لاصطياد مئة فار؟ بس ها مهند، وجهي أبيض ولا لا؟ ها خلاص، يعني سؤال بسيط جداً، ما فيه لا يمين، فيه مسألة حسابية، يعني عادي إذا ما تعرفوا المسألة الحسابية، أنا مالي دخل، مالي شغل. ست قطط تستغرق ست دقائق علشان تصطاد ستة فئران، تمام؟ طيب هذه القاعدة، جبنا مئة قطة علشان تصطاد مئة فار، كم تستغرق؟ كم دقيقة؟ وما راح نعلم إلا في نهاية الحلقة. الحين بنروح لفاصل، وبعد الفاصل معنا أصواتكم في التحدي. يلا

0: يعني نزعلكم؟ لا ما نقدر نزعلكم نهائيا. تقولوا نبغى الغاز خفيفة سهلة، نجيب لكم الغاز خفيفة سهلة. ست قطط تستغرق 6 دقائق لاصطياد 6 فئران، كم تستغرق 100 قطة لاصطياد 100 فار؟ هذا هو سؤالنا ولغزنا لليوم. هات في البرنامج 011-40-5-3 معنا محمد.
1: هلا، السلام عليكم أبو العزيز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا ثلاثة صرت أنتظر كل يوم فقرة التحدي لو أنت فاكرني.
0: أي والله فاكرك، بس بقول لك شغلة.
1: تفضل.
0: أبغاك تقول لي الإجابة بدون تفسير، علشان إيش؟ علشان التفسير هذا ما يروح للآخرين.
1: فعلا كنت ناوي عشان برضو أساعد الناس تفكر برضو.
0: لا لا لا، مش عاوزك تساعد أحد.
1: طيب.
0: إيه.
1: 100 دقيقة.
0: 100 دقيقة عند محمد. 100 دقيقة عند محمد. الله الله، شكرا يا محمد.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. يارا،

0: يا أهلا وسهلا، مساء
1: أهلا
0: الورد.
1: ومرحبتين يا يارا. نعيد
0: يا
1: السؤال. أوكي والله الحمد لله تمام، الله يسعدك. المخرج يقول لي عيد السؤال. نعيد السؤال. ست قطط تستغرق 6 دقائق لاصطياد 6 فئران، فكم تستغرق 100 قطة لاصطياد 100 فار؟
0: نقول
1: 100 دقيقة. عندي يارا، سلام عليك.
0: فار دقيقة. أيوه.
1: سلام عليك يا يارا. طيب شكرا لك. سهام،
2: هلا حياك الله.
1: هلا ومرحبا يا سهام. سهام هي اللي راح تجيب الإجابة
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله. ماذا تقول سهام؟
2: 6 دقائق.
1: 6 دقائق. الناس كلهم 100 100. أنت نزلتي 6 دقائق. لا تبرري، لا تبرري. حلو، عجبني 6 دقائق. تمام يا سهام، شكرا لك. حياك الله، هلا ومرحبا. مين؟ دقايق. طيب الموضوع طيب ما حد جاوب منكم اللي في الاستديو، لكن يلا مو مشكلة. 6 قطط تستغرق 6 دقائق لاصطياد 6 فئران، فكم تستغرق 100 قطة لاصطياد 100 فأر؟ وهذا ما سنعرفه بعد قليل مع المستمعين الأعزاء. جاوب. وقبل شوي محمد قال 100، يارا قالت 100 كمان، ولكن سهام جاءت من بعيد لتقول 6 دقائق. فهل يا ترى يعني مين اللي معاه الحق؟ ها فيصل، فيصل معنا. فيصل يا هلا ويا مرحبا يا فيصل.
3: الله يبقيك،
1: كيف الحال؟
3: بخير الحمد لله.
1: ها كم الإجابة يا فيصل؟
3: إجابة على سؤالك.
1: أيوة.
3: 100 دقيقة.
1: 100 دقيقة عند فيصل. يا سلام عليك يا فيصل. الله يسعدك يا فيصل، يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. أنا يا جماعة الخير قاعد أتعب المخرج لأني ما أطول معهم، علشان إيش؟ عشان نأخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات وأكبر قدر ممكن من الإجابات. الآن الإجابات حتى الآن أكثر شيء 100 دقيقة. معنا صالح، بنشوف إيش يقول.
4: هلا مساء الخير أبو غيث.
1: يا مساء النور والسعادة، حياك الله.
4: بالنسبة للغز يا طول العمر، أنا بقول استغرق 6 دقائق.
1: يستغرق 6 دقائق عند صالح. طيب يا صالح، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك،
1: حياك الله. يعني الآن الإجابات تتراوح ما بين 100 وما بين 6. الموضوع بعيد مرة، ها بعيد مرة. يعني أنت تخيل من 6 إلى 100. راشد الهويشل يقول 6 دقائق. 6 دقائق عند راشد الهويشل. يلا 6 دقائق. مين يزود يا شباب؟ ها مين يزود؟ لا عادي عادي، مين يزود؟ مين عنده؟ ما في أحد كمان في الاستديو بيجاوب؟ طيب ما في أحد بيجاوب في الاستديو. متى ما بغيتني أقول الإجابة قول لي، لأن ترى الحين شرفنا على النهاية يا مخرج، شرفنا على النهاية، وعندنا زي ما ذكرت الإجابات من أبو بدر. آخر اتصال بسرعة أبو بدر.
5: هلا والله
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أبو بدر.
5: حياك ربي حبيبي،
1: الله يخليك. كم إجابتك أبو بدر؟
5: 5 دقائق.
1: الله هذا جديد، أنا أحب الجديد أبو بدر.
5: أسعدك ربي حبيبي،
1: والله العظيم أحب الواحد اللي ما يتأثر بالإجابات، يجاوب جديد، جديد في جديد.
5: والصحيحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا أبو بدر.
5: يسعدك،
1: تحياتي لك. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. نقول الإجابة يا مخرج؟ نقول الإجابة. طيب هو العلم بيقول إيه؟ 6 قطط تستغرق كم؟ 6 دقائق لاصطياد 6 فئران. تمام، يعني الست قطط هذه تستغرق كم؟ 6 دقائق لاصطياد 6 فئران. ها العدد زاد، بس الدقائق بالمفروض ما تزيد. العدد 100 قطة تمام لاصطياد 100 فأر، خلاص هي نفسها 6 دقائق، هي نفسها 6 دقائق. شايف ولا لا؟ نرجع للي جاوب صحيح، نرجع للإجابات الصحيحة. محمد أنا مبسوط إنك جاوبت غلط. محمد حبيبنا المصري، انا مبسوط انك جاوبت غلط والله مرتاح. يارا كمان انا مبسوط انك جاوبتي غلط، يعني ما ادري انا كذا شرير في داخلي. سهام جاوبت صح، اجابة صحيحة. فيصل جاوب غلط، قال 100. صالح جاوب اجابة صحيحة، راشد جاوب اجابة صحيحة، وابو بدر اللي كان اخيرا معنا جاوب اجابة خاطئة. لذلك يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا لكم، استمتعنا معكم كثير، لكم اجمل تحية من مهند اللويمي ابو الغيث الحيدر. نلقاكم ان شاء الله بكرة وانتم بصحة وسعادة وخير، في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام 3 مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار 3 مساء من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. 207,000 عملية للتواصل مع المستفيدين عبر قنوات ديوان المظالم خلال النصف الأول من 2026. هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني 2026 بشعار عزنا بطبعنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نائب رئيس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي. وخلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية تم التأكيد مجددا على إدارة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة. التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريج اليوم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الخريجي رئيس رابطة البرلمانية السعودية اليابانية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقع صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية تستهدف توظيف وتدريب وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. وأجرت مراسم التوقيع بحضور أمير منطقة القصيم إضافة إلى الجهات المشاركة. وتهدف المذكرة إلى تمكين الكوادر الوطنية من الاستفادة من منظومة برامج وخدمات الصندوق التي تشمل دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل والتدريب الإلكتروني وبرامج التمكين. أطلقت جامعة القصيم برنامج صيف الابتكار 2026 الذي نظمه مركز الابتكار والملكية الفكرية بالتعاون مع كرسي الأمير فيصل بن مشعل الذكاء الاصطناعي وكرسي التقنيات الناشئة، ويستمر لمدة 3 أسابيع بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية. وشارك في البرنامج أكثر من 500 متقدم من طلاب الجامعات وحديثي التخرج والمهتمين بمجالات التقنية والابتكار، ويهدف إلى تمكينهم من اكتساب المهارات العملية في الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المستقبلية وتعزيز جاهزيتهم للإسهام في الاقتصاد المعرفي. أصدرت جامعة طيبة بيانا توضيحيا ردا على ما تم تداوله مؤخرا بشأن إلغاء قبول عدد من الطلاب والطالبات. وأوضحت الجامعة أن الإشكالية نتجت عن عدم اكتمال تحديث بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بمستجدات عمليات القبول الأخيرة، مؤكدة التعامل الفوري مع الموضوع ومعالجة كافة الآثار الناتجة عن هذا الخلل الإجرائي بشكل كامل. وطمأنت جامعة طيبة الجميع باستيعاب كافة الطلبة الذين صدرت لهم إشعارات قبول سابقة دون أي استثناء. وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة وجامعة نيو هيفن الأمريكية بالرياض مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ورعاية الطلبة الموهوبين في المرحلتين الثانوية والجامعية وتوسيع الفرص الأكاديمية والإثرائية المقدمة لهم بهدف تنمية القدرات البشرية وتمكين المواهب الوطنية. أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدليل التوعوي لتبني الذكاء الاصطناعي لدى الشركات التقنية في المملكة. ويهدف الدليل لدعم التبني الفعال والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة وتحفيز نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء العام الجاري 2026 عام الذكاء الاصطناعي. كما يستهدف الدليل القيادات التنفيذية وصناع القرار ومديري المنتجات في الشركات التقنية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى واقع تشغيلي. أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالشراكة مع اليونسكو فتح باب التسجيل لحضور أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. أعلن ديوان المظالم أن مجموع المستفيدين من قنوات التواصل بلغ 207,000 عملية خلال النصف الأول من 2026، وأكد ديوان المظالم على سعيه المستمر على التطوير وتعزيز رضا المستفيد والارتقاء بتجربته، إضافة إلى طرحه خيارات متنوعة تواكب احتياجات المستفيد وتعزيز سرعة الاستجابة عبر نافذة موحدة. رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان حفل موسم تمور المدينة 2026، وأكد أمير المدينة أن تمور المنطقة تمثل ثروة وطنية وقطاعا واعدا لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزيز حضور المنتج السعودي عالميا. كما أوضح أن قطاع التمور يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية. أبرمت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم خلال النصف الأول من العام الجاري 18 عقدا استثماريا بحوالي 2.5 مليون ريال، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة في المحافظة. وشملت العقود حزمة من المشاريع النوعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها إنشاء وتشغيل مبان سكنية وتجارية. أتاحت دارة الملك عبد العزيز الاستفادة من منصاتها الرقمية للمستفيدين من مختلف دول العالم في خطوة توسع نطاق الوصول إلى خدماتها العلمية والمعرفية، ولتمكين الباحثين والمهتمين بالتاريخ والتراث والثقافة السعودية من الاستفادة من مواردها الإلكترونية عبر تجربة رقمية متكاملة دون قيود جغرافية. دعت الإدارة العامة للمرور قائد المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية حفاظا على الأرواح وتعزيزا لأمان جميع مستخدم الطريق. وحدد المرور 6 قواعد أساسية للقيادة الآمنة تشمل الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة آمنة كافية بين المركبات وإعطاء حقوق الأفضلية لمن يستحقها. وأضاف أن القيادة الآمنة تستوجب كذلك استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو الانتقال بين المسارات والتركيز التام وعدم الانشغال عن الطريق بأي وسيلة كانت. أعلنت الهيئة العامة للترفيه إطلاق الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني السعودي لعام 2026 تحت شعار عزنا بطبعنا، وذلك لتوفير مرجع بصري موحد تسترشد به الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مختلف تطبيقاتها ومواد إعلامها واتصالاتها. وتعبر الهوية عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، مستمدة فكرتها من الطباع والقيم الأصيلة التي تميز المجتمع السعودي. انطلقت فعاليات حفل افتتاح كأس صناع المحتوى ضمن مهرجان كيو بي في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، إذانا ببدء بطولة ترفيهية تجمع نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين ضمن سلسلة من البطولات والتجارب الجماهيرية المتنوعة في منافسات حية تستمر حتى 29 من أغسطس المقبل. وتشمل البطولة مجموعة واسعة من المنافسات أبرزها كرة القدم وتنس الطاولة وسباقات التتابع، إلى جانب تحديات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تجربة تنافسية وترفيهية متجددة للمشاركين والزوار. في أخبارنا الدولية، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا عقدا لتأمين مساعدات إغاثية لمتضرري زلزال الفلبين، يستفيد منها نحو 120 ألف مستفيد. من جانب آخر، وبدعم من المملكة وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، تتواصل جهود تأهيل البنية المائية في ريف دمشق وصيانة العقدة الخامسة لتغذية محطة المياه ب17 بئرا مؤهلة وفعالة. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن بمكة المكرمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان مهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى، بمشاركة 50 عالما وداعية وممثلا للمكونات الدعوية من مختلف المحافظات اليمنية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم في توظيف هذه الأدوات الحديثة لتطوير الخطاب الدعوي ورفع جودة المحتوى الإعلامي والمعرفي، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب أكثر فاعلية وتأثير، إلى جانب مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستفادة منها في خدمة الدعوة. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثة

0: الأحداث الجارية تقدما سريعا. يأتي ذلك في وقت أكد فيه ترامب أن واشنطن تخوض محادثات وصفها بالمعمقة للغاية مع طهران، مشددا على أن إدارته لن تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا. أظهرت بيانات لشركة كابلر أن عدد السفن التي تمر عبر مطيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس، وهو أعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مطيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. ضرب زلزال بقوة 7 درجة جنوب اليابان الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد، كما أفاد عن انهيار 12 منزلا، بينها 4 لا يزال أشخاص عالقون تحت أنقاضها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة. 207,000 عملية تواصل مع المستفيدين عبر قنوات ديوان المظالم خلال النصف الأول من عام 2026. وأخيرا، هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني 2026 بشعار عزنا بطبعنا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة للأخبار. نشكركم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء من قسم تحرير الأخبار، وأيضا من التنفيذ والإخراج الزميل مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي وتحول.

0: التزام. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتا، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحدياً حقيقياً في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية المشكلة، الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية، الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج.

0: المرأة. طيب في حال إنه وجدت أكثر من امرأة حابة إنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. فبهذه الحالة نحن قدرنا إننا نفصل، وصلنا لحل إن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا إنه نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا إنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا إنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا إنه نقرأ أكثر، حاولنا إننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقودا يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعي خوارزميات، ويوم جديد ولقاء جديد في هذا البرنامج الذي نواكب فيه كل ما يفيد ويؤثر في استخدامات مثالية للذكاء الاصطناعي ومساعدة في جودة حياة مثالية. أرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة، حياكم الله.
4: أهلا وسهلا فيك.
3: في حلقة سابقة تحدثنا عن الأتمتة، والحقيقة يعني الموضوع أشمل من مجرد الحديث عن خدمة عملاء أو مسار الحديث مع العملاء، وهو واحد من المسارات المهمة ولكن ليس هو كل شيء. فهناك مستودعات، هناك جرد، هناك أحيانا استلام الشحنة وتسليمها وجرد المخزون، يعني سلسلة إمداد متكاملة. إلى أي درجة ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يساعد فيها؟
4: سلسلة الإمداد أو supply chain بنسبة كبيرة ممكن تفوق 75% بالإمكان أتمتتها من استقبال الطلب، لأنه استقبال الطلب هذا عبارة عن مهمة مكررة. عندك منتج معروض وأنت تبغى تشتري، بعدين هو نفس البرنامج بيصدر فاتورة، هذه الفاتورة أنت تستلمها تدفع. لما يتم عملية الدفع بتم عملية الشحن. الشحن ممكن يكون في تدخل بشري إذا كان في هناك مخزن، والآن هناك أيضا في مشاريع متقدمة مو في إطار حديثنا، كيف أتمتت الشحن والمنتجات، كيف تاخذها عن طريق رجل آلي، يعني ما يحتاج موظفين ياخذها ويشحنها. هذه نطاق آخر، يعني مش لأن القائم عليها شركات كبيرة، بس أنا كصاحب متجر صغير ممكن هذه كل هذه المهام أتمتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ردود متكررة، إصدار فواتير، عملية شحن، تتبع لين ما تصل إلى العميل.
3: طيب ننتقل لموضوع التسويق والإدارة بشكل عام، وهي يعني جزء مهم من نجاح هذه المشاريع. فبسهولة أني أضع خطة تسويقية يعني بذكاء اصطناعي أو بشكل شخصي، لكن مسألة تحليل السوق والاحتياجات ومعرفة ما يعني يحتاجه العملاء في هذه المنطقة أو في هذه الفترة.
4: الذكاء الاصطناعي له دور كبير جدا، وكل وسائل، أجزم أن كل وسائل التواصل الاجتماعي الآن عندها أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل رضا العملاء وتحليل السوق، ما يسمى بالسيجمنتيشن، تقسيم العملاء. أنت إذا بتعمل أي عملية إعلانية وعندك منتج، العملاء بتم تقسيمهم حسب العمر، حسب الحي، الإنفاق، التكرار، هذه كلها معلومات مهمة جدا. وسائل التواصل ممكن إذا أنت بتعلن عن أي منصة، خلينا نقول على سبيل المثال الإنستغرام، هو بيحلل لك، بيقول لك هذا في أي بلد تريد تسوق وأي عمر تستهدف. وأيضا الجمهور الشبيه أو اللوك ألايك، تغذي المنصة بقائمة

0: أفضل عملائك فتستهدف أشخاص مشابهين إلى عملائك.
1: يعني ممكن يصل إلى أصدقاء زبائني ويعني يتواصل معهم ويفهم أنهم يعني شبيه الشيء منجذب إليه، فأحيانا سلوك المتسوق سلوك أقرانه أو أصحابه نفسه.
0: بالضبط، ممكن يوصل لك إعلان، هذا الإعلان لأنه وصل لصديقك
1: وسواله لايك
0: فيقول most likely أنه صالح بيعجب المنتج، وهذا إحنا نشوفه الآن واقعا. مثلا اللي يستخدم برنامج تيك توك بيشوف انه انا كنت انا ابحث عن شقة مع صديقي ابغى اشتريها بالرياض، كيف عرف وكيف قاعد يعطيني اعلانات عن شقق بالرياض؟ كيف ما تدري؟ فهذه كلها وسائل ذكاء اصطناعي تقرب العميل من المنتج اللي هو يرغب فيه. تحسين الميزانية ايضا آليا، والتوقيت الذكي، هذه من الامور الصعبة. متى أنا أنشر إعلاني؟ في الويكند، في الأيام العمل؟ هذا في أدوات أيضا مختصة تعطيك التوقيت الذكي لنشر إعلانك في الوقت المناسب.
1: أحيانا مهندس مصطفى نشوف مشروع صغير أو فكرة صغيرة أو منتج يعني يمكن ما يستفيد منه معظم الناس، لكن صاير ترند وحديث المجتمع يعني، وينافس فيه شركات كبيرة. يعني معقول أنه هذا يعني التسويق ساعده فيه الذكاء الاصطناعي؟
0: ما أقدر أقول الذكاء الاصطناعي لوحده، لأنه هي مجموعة من العوامل، منها مثلا مؤثرين محليين local influencer أو الميكرو influencer. يعني ممكن يكون واحد من المشاهير هو اللي خلى هذا المنتج ترند، فما أقدر أحمل كل شهرة وكل نجاح لأي عملية تسويقية إلى الذكاء الاصطناعي. ولكن أنا اللي يهمني هنا هو كيف نستخدم هذه الأدوات في تطوير عملياتنا التسويقية. في تقنية مهمة جدا وهي تقنية الـ UTM، تتبع الـ UTM. الـ UTM هذه في الرابط اللي أنت تبغى تنشره، مثلا عندك منتج على اليوتيوب مثلا أو على الإنستغرام أو على أي منصة أو حتى على متجر إلكتروني عندك، هذا الرابط تضيف عليه UTM. UTM هذا يدل يخبرك بعدين لما تستخدم أي عملية تحليلية، يخبر كم نسبة الوصول إلى موقعك، من وين جاي، من أي منصة، من إنستغرام، من الواتساب، من الفيسبوك، على أساس هذه تساعد في العملية التحليلية. تقول أنا والله راح أركز في عملياتي التسويقية على الواتساب لأن معظم الناس تجيني من الواتساب. وأيضا ممكن تخلق روابط مختلفة، مثلا عندك مسوقين اثنين تبغى تصنع عملية تنافس، مثلا أنت مشغل موظفين بار تايم للتسويق، وحسب تسويقهم للمنتج بيحصلوا على زوائد أو يعني زيادات. تعطي رابط، انت تعرف ان هذا الزبون وصل الى المنتج عن طريق هذا الرابط المرتبط بهذا الموظف،
1: حتى ما يحتاج الموظف انه يقول لك مثلا قيمني ولا حط اسمي في التعليق.
0: بالضبط ما يحتاج لا تكتب تقيمني، انت كصاحب عمل بتعرف الان مستوى اداء موظفينك او المسوقين تبعك عن طريق تقنية الـ UTM.
1: جميل. نواصل حديثنا في موضوع التسويق والذكاء الاصطناعي في المشاريع بعد فاصل قصير.

0: حياكم الله مستمعينا، ولازال حديثنا في خوارزميات. وأحيانا يعني إحنا إذا مثلا عندي مشروع وسويت حساب على الذكاء الاصطناعي، هل يستطيع هذا الحساب أن من خلال البيانات، يعني خلال سنة كاملة من بيانات العملاء والبيع والشراء، أن يستفيد منها في وضع خطة تسويقية للسنة القادمة؟
1: بالضبط، وهذه مهمة أدوات التحليل. أدوات التحليل عندنا مثلا جوجل أناليتكس، اللوكر ستوديو. هذه لما تعرف حركة البيع والشراء وصير عندك قاعدة بيانات، تعرف مين المنطقة الأكثر مبيعا إلى منتجاتك، مين شريحة الأعمار، الجنس، الذكور أو الإناث، حتى المواسم، بتعرف انه هذا المنتج مثلا يباع في هذا الشهر فلان بشكل اكبر، شتاء او صيف، هذا المنتج يناسب الصيف او يناسب الشتاء. ضروري جدا عملية التحليل، تحليل عملية المبيعات لعام كامل مهمة جدا لأي رائد اعمال، على اساس يعرف يخطط الى العام المقبل.
0: وهذا ملاحظ حتى على مستوى الشركات الكبيرة اليوم. أنا لو في وقت معين بحثت عن بلد معين بسافر له، فتقريبا السنة الجاية زي هذا الوقت ألاقي أنه في إيميلات تجيني يعني شوية ترويج على هذا البلد أو هذه شركة طيران مثلا أو هذه الخطة، حتى أنه هو فهم أني أنا تقريبا حبيت هذا المكان.
1: بالضبط. أضيف على هذا، وأنا تركيزي على رائد الأعمال اللي توه فاتح مشروعه، يعتمد على برنامج واحد من الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي له، مثلا شات جي بي تي، ويخبره. وأرجع إلى موضوع البرومت انجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر، خليه يفهم شنو هو نشاطك، وخليه يفهم، اشرح له شنو نشاطك، شنو هو مشروعك، شنو هي رؤيتك. هو يضع لك خطط، حتى هو يضع لك خطة تسويقية، يعني حتى قبل لا أنت تنتقل لذيك الأدوات، أنت اعتمد على هذا المساعد الشخصي. قول له أنا أبغاك أنت الآن مساعد الشخصي في تطوير هذا العمل. راح هو يتقمص شخصية المستشار، مستشار ريادة الأعمال. هذه نقطة جدا مهمة. أنت أول في البداية خلي عندك الفكرة، مو هو اللي يفكر عنك، خلي عندك أنت الفكرة واطحنها معاه. هو بيوضع لك خطط ومشي معاه من بداية المشروع إلى عملية التسويق، إلى حتى ما بعد التسويق. هو راح يحفظ معلوماتك ويساعدك في عملية التسويق،
0: وحتى هو بطبيعة الحال محتفظ بمعلومات أنت قلتها له من زمان.
1: بالضبط.
0: فهو لما يجي يعطيك رأي يبني على ما ذكرت له من زمان، والشيء اللي يمكن أنت نسيته عن نفسك.
1: نعم، هو من التخطيط إلى حتى التنفيذ. يعني على سبيل المثال، لو أنت عندك منتج الآن سريع وتبغى تعلن، عندك جروبات واتساب، كان سابقا تكون المحتوى ويدوب تحط وترسل، الآن تختصر عليك هذه المهمة، يقول يلا إيش رايك أنا أبغى أسوي إعلان على منصة الواتساب. هو بيعمل لك إعلان، وحتى بالإيموجيات المناسبة لهذه المنصة. لو تبغى هذا الإعلان تحطه على اللينكد إن مثلا، تبحث عن موظف، فهو بيصنع لك صياغة مختلفة. هو عارف أنت مشروعك الآن، عنده خارطة ذهنية متكاملة لمشروعك،
0: وعنده معرفة عن جمهور اللينكد إن وجمهور الإكس وجمهور.
1: بالضبط.
0: فكيف يقرون الإعلان يعني؟
1: بالضبط. ولذلك ضروري، وهذا من مهام، وهذا من يعني تقنيات هندسة الأوامر، اذكر لنا هذا النص اللي أنت تبغاه إلى وين. إذا أنت تبغى توجه مثلا طلب شراكة أو طلب عمل إلى جهة معينة، لشركة، ترسلها بالإيميل، يقول أنا أبغى أرسل إيميل لكن إلى مانجيريال ليفل، إلى مستوى إداري معين، إلى شركة كبيرة مثل الشركة الفلانية. هو بيصيغ صياغة الكتابة المناسبة للجهة اللي أنت بتوديها. أرجع مثلا على الواتساب، إذا سوى لك إعلان طويل أنت ممكن تقول اختصر إلي، لأنه أنا أبغى أرسله، أبغى في ثانية واحدة يقرأ ويفهم الإعلان. تقدر تقول أبغى أرفع مستوى الحماس، أبغى أقول إن هذا آخر قبل أن تنفذ الكمية مثلا، أو الصيف قادم كذا، ويعطيك حتى جو الإعلان بشكل حماسي. فاستخدام هذه الأداة كأداة شخصية مساعدة راح تساعد جدا رجال الأعمال أو رواد الأعمال المبتدئين في تطوير أعمالهم.
0: وحتى بمجرد أني أفكر في مشروع، يعني يمكن أنا بنظرتي القاصرة أو بمعلوماتي البسيطة أشوف أنه والله في هذا الشارع ينفع المشروع الفلاني لأنه في كثير مشاريع ناجحة فيه، أو أنه الهبة الحين أو الترند على المشروع الفلاني، بس هو كيعني منصة تجمع الداتا يفهم سلوكيات المتسوقين، أفكارهم، يفهم وضع السوق، يفهم قليل من المستقبل في هذا المشروع اللي أنا أفكر فيه، فهذا قد يساعد بشكل أو بآخر. يعني
1: هو قد يساعد لكن يجب الانتباه، يجب الانتباه، لأنه هو ممكن يقول لك إيه روح هنا ما لا يستغنى، خصوصا مع إذا أنت لسه ما دخلت المشروع لا يستغنى من استشارة ذوي الخبرة البشريين.
0: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في موضوع الذكاء الاصطناعي والتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نرجو أن نكون قد قدمنا جرعة معلوماتية، وبلا شك أن الهدف الأسمى لكل صاحب أعمال أن يتوسع في البحث والابتكار. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.

0: معكم في إذاعة الرياض.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرةً أذان صلاة العصر حياً على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: نعم، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صوت من المستقبل.
2: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر مع هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من إتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعه إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبدا، واجهت عدة تحديات، أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبيا في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعا في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات أيضا أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على أن لا يكون المشروع مخصص فقط للعرض التقني، ولن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. ورى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي، من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وأجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر، طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من البيئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي،

0: نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في موضوعنا الأول في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعي الكرام، نتحدث عن 7 ضوابط جديدة لتنظيم التعاقد والشراء وتحديد الكميات في المشتريات الحكومية، وما تستهدفه من رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المنافسات، وأيضا تقليص الهدر وتسريع إجراءات الشراء. في الجزء الثاني نناقش أيضا بيانات مايو 2026 حول ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% وأيضا نمو الصادرات البترولية 19.5% مقابل تراجع الواردات 19.5% وارتفاع فائض الميزان التجاري 328.8% في حين انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1%. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعينا الكرام مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: أولا دكتور، يعني أبدأ من حيث الضوابط الجديدة حول المشتريات الحكومية وكفاءة الإنفاق، وش أهمية وضع يعني ضوابط موحدة للتعاقد والشراء وأيضا تحديد الكميات في الجهات الحكومية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا واحد من أهم القرارات اللي بتساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق. واليوم مفهوم كفاءة الإنفاق الحقيقة هو مفهوم عميق وكبير. اليوم لما بنقول والله كفاءة إنفاق، فإحنا ما نقول إنه إحنا نقلص الإنفاق، ولا يعني ذلك إنك تبحث عن الأرخص قيمة. الأصل هو إنك أنت تبحث عن ما يحقق عائدة، بمعنى إنه كل ريال أنت بتستثمره أو من خلاله بتعمل عمليات شراء لابد أنه يحقق قيمة مضافة في اقتصادك. فإحنا بنعرف أنه اليوم حجم الإنفاق الحكومي على المشتريات يعني كبير، وإنفاق الدولة على المشتريات أو المشتريات الحكومية بشكل شامل هي محرك في النشاط الاقتصادي. لأنك أنت اليوم لما والله الدولة بتنفق، فهي بتحرك المصنع وبتحرك الاستثمار وبتخلق الوظائف، فلذلك تأتي أهمية أن يكون هناك ضوابط. غير كذا اليوم تصبح كل الممارسات في الجهات الحكومية المتعلقة في عملية الشراء أو شراء الخدمات والمنتجات الحكومية يكون يعني وفق إجراءات معروفة ووفق إجراءات موحدة، يعني بأفضل الممارسات العالمية. بالإضافة أنك أنت اليوم بتوحد المواصفات، توحد المواصفات اللي أنت المفترض أنه تحصل عليها في أي قطاع، بحيث أنك ما تكون عندك تباين. وزي ما ذكرنا بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق يصبح عندك استدامة مالية، وهذا في غاية الأهمية.
2: وكيف أيضا أن تسهم في أيضا الحد من الهدر يعني، وضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية؟
3: شوف، الهدر أنا أعتقد أنه يعني هذا كان مشكلة في يوم من الأيام، ويظل مشكلة كبيرة في أي اقتصاد لا يعالجه. أنت لو تقول والله عندي هدر، معناته عندك ضعف رقابة، عندك ضعف حوكمة، معناته عندك ضعف كفاءة في عمليات إنفاقك. لذلك جاءت الحقيقة الإجراءات اليوم، وخصوصا مع الرؤية 2030 وإنشاء مركز كفاءة الإنفاق

0: إلى تعزيز هذا الجانب وخلق الضوابط وإنشاء هذه التشريعات من أجل أنه ما يكون عندي هذا الهدر. وإحنا اليوم لما نقول ترفع كفاءة إنفاق معناته تقلل الهدر، عكسه تماما، أنت بتقلل الهدر معناته وتشتري الأشياء اللي أنت بتحتاجها، فشراء الاحتياج الحقيقي ليس شراء يعني فوق الحاجة. بالإضافة أنه ما يكون عندنا الحقيقة المبالغة في الحصول على الأشياء فوق تكلفتها الطبيعية، هذه كلها بتضبطها لك. طيب في هذا الأمر لما أنت بتيجي تتكلم، هل معنات هذا أنه الدولة بتقول إحنا نشتري الأرخص سعرا فقط؟ ليس شرطا، بعض الأحيان يكون الأرخص سعرا أكثر تكلفة في المستقبل بسبب أنه تكاليف الصيانة حقته بتكون عالية، أو أنه بيكون عندنا يعني حتجدده بعد فترة جودته تعبانة وبالتالي حتعيد الشراء مرة أخرى فيصبح عبء عليك. لكن الحقيقة الهدف من أنك أو كيف تقلل الهدر بمعنى أنك تحسن الإنفاق، تشتري بجودة عالية الأمور التي تستحقها بغض النظر عن السعر، المهم أن يكون العائد مرتفع من هذا المشترى أو هذه الخدمة، يكون عائد يضيف على اقتصادي، يعني بمعنى بمواصفات ليس فيها خلل. فلذلك اليوم حتى القطاع الخاص على فكرة اليوم ما في شك القرار هذا مفيد بالنسبة له للشركات بالتحديد، لأنه يصير عنده وضوح في المتطلبات حقت الجهات الحكومية، الضوابط معروفة إيش اللي بتحتاجه الجهات الحكومية، كيف طريقة إطلاق الكراسات المنافسة أصبحت واضحة، فبالتالي ما في اجتهادات، خلاص عندنا ضوابط وعندنا عمل واضح، وبالتالي القطاع الخاص يصبح عنده وضوح في الرؤية، غير كذا حيجعل فيه منافسة بعدالة، تصبح المنافسة بين القطاع الخاص مع وجود هذه العدالة، وأيضا يصبح عندنا تخطيط للمستقبل في مسألة يعني الاستثمار وغيره. وعلى فكرة هذه النقطة جدا مهمة، اليوم المستثمر حينما يعلم أنه والله في هذا الاقتصاد هناك ضوابط فيما يخص المشتريات، فيما يخص القطاعات اللي بتدخل في عملية التنافس على شراء الخدمات والمنتجات الحكومية، ترى هذا يجذب الاستثمار، يعني يصنع جذب استثمار أكبر، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يبحث على الشفافية ويبحث عن الإفصاح ويبحث عن جودة الحقيقة أو وجود الضوابط والأنظمة والقوانين اللي تخدمه. وبالتالي ترى هذا الأمر ما في شك أنه هو أمر مهم جدا يعكس أنه هناك حوكمة
1: وتعزيز العدالة والشفافية كما ذكرت يا دكتور.
0: ونعم، ويعزز العدالة والشفافية أكيد.
1: طيب وش أثر هذه الضوابط على أيضا المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل تساعدها أيضا على الحصول على يعني فرص أكبر في العقود الحكومية؟
0: ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا حيساهم أيضا في أنه يرتفع عندي حقيقة مشاركة المنافسة حتى للشركات الصغيرة، لأنه أصبحت الضوابط بالنسبة لها واحدة، ما يكون عندنا الحقيقة اليوم يعني أمور ما هي واضحة، لا بالعكس اليوم أصبح لدينا معرفة أكبر في هذه الضوابط وفي القطاعات. طبعا زي مثلا على سبيل المثال اليوم نتكلم على الإعاشة، احنا بنعرف أنه هذا واحد من القطاعات المهمة لأنه قطاع كبير، القطاع الأمني والعسكري ينفق كثير فيه، القطاع الصحي خلال المستشفيات وغيرها، وأيضا لو جينا لقطاع مثلا نظافة المدن احنا بنعرف انه هذا من اكثر الاشياء اللي بيتم الانفاق عليها من اجل رفاهيه وراحه وجوده حياه المواطن والمقيم في المملكه. وبالتالي انت بتشوف انه بالفعل هذا التنوع الكبير في القطاعات وتوحيد هذه الضوابط حتخلق تنافسيه عاليه جدا، تسمح الحقيقه بمشاركه كل الشركات ومشاركه القطاع الخاص باكثر فاعليه. وايضا ما هو معناته احنا والله اليوم بنقول والله الاقل سعرا انه هو قد لا يكون أكثر جودة إنه معناته ما حيكون أيضا عندي وفورات، لا بالعكس، اليوم مع هذه الضوابط حيساعد أيضا إنه يكون عندك بعض الوفورات المالية، لأنه في نهاية الأمر حتى المستثمر اليوم حيحسب حساب لا سمح الله صار عنده أي يعني تعثرات أو ما كان يقدم أو كان قدم الكراسة بطريقة لا يعني تتماشى مع الخدمة اللي المفترض هو يقدمها، فبالتالي الرقابة عالية جدا. وشوف يعني اليوم أنا الحقيقة بقول دائما أنه النمو الاقتصادي لا يعتمد دائما فقط على زيادة الإنفاق، ليس شرط أن يعني الدولة التي تنفق أكثر ليس شرط أن يكون عندها النمو الاقتصادي أعلى، قد تكون الدولة تنفق أقل ونموها الاقتصادي أكبر، والسبب أنها تحسن الإنفاق.
1: جميل.
0: يعني طريقتك في الإنفاق هي السبب الرئيسي في نمو اقتصادك، وليس يعني كثير من الدول بعض الأحيان يكون عندها إنفاق لكنه هدر.
1: صحيح.
0: لأن الإنفاق ليس في محله، إنفاق يعني بدون رقابة جيدة، إنفاق لا يوجد فيه ضوابط، وبالتالي لا يعود على اقتصادك بشيء، وهذه هي المشكلة. فدائما بنقول الدول التي تنفق أقل لكنها تحقق نتائج أفضل، هذه معناته هي دول الحقيقة تدير الإنفاق بكفاءة عالية جدا. هذا الأمر في غاية الأهمية، ونعتقد أنه بالفعل اليوم هذه الضوابط حتساهم بشكل كبير وتعود إن شاء الله بمنفعة كبيرة على اقتصادنا.
1: تقل معك يا دكتور الموضوع حول ما صدر من هيئة الإحصاء تقرير لشهر مايو 2026، ذكر أنه في ارتفاع في فائض الميزان التجاري بنسبة 328.8%. يعني هل يعكس هذا دكتور تحسنا يعني مستدام، أو يرتبط بصورة رئيسية يعني بارتفاع الصادرات البترولية وأيضا تراجع الواردات؟
0: يعني شوف بصراحة الحمد لله احنا عندنا مؤشرات من خلال النشرة، في مؤشرات إيجابية وارتفاع إجمالي الصادرات، ونحقق الميزان التجاري فائض، هذا أمر إيجابي ما في شك، ويعكس أولا قوة القطاع البترولي خلال شهر مايو، لأنه خلينا نشير هذه فقط بتعكس ما حدث في خلال شهر مايو. أيضا شهدت الصادرات غير البترولية يمكن شوية تراجع، وهو غير البترولية ولكنه ما ليس تراجع يعني خلينا نقول كبير، ولكنه في ملاحظات عليه حقيقة، وهو يستدعي خلينا نقول الأسباب في هذا التراجع، لكن أعتقد إنه الظروف الاقتصادية العالمية كان لها دور. لكن الأكيد إنه لا زال النفط يمثل جزء مهم من صادرات المملكة. شوف رغم كل التحديات الموجودة اليوم في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وتحديات الحرب الموجودة، إلا أنه النفط أكيد هو بيمثل الجزء الأكبر من صادرات المملكة، وإحنا شفنا أنه ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة كبيرة الحمد لله، وهذا طبعا اللي بيعوض انخفاض يعني الصادرات غير البترولية. لكن إيش الطرح اللي ممكن نطرحه هنا فيما يخص انخفاض الصادرات البترولية؟ إحنا بنعرف أولا في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، هذا شيء مهم. الأمر الآخر في عندي انخفاض على الطلب حقيقة،
1: يعني هذه الأرقام يا دكتور تعد يعني تغيرات مؤقتة،
0: ما في شك هي كل شهر بتتغير، لأنه النشرة أو نشرة يعني الهيئة العامة للإحصاء بتصدرها في كل شهر، وبتجد أنه كل شهر الظروف بتختلف. يعني إحنا في فترة عام 26 إحنا بنعرف أنه عام يعني كثير من المؤسسات بتشير أنه عام فيه تحديات اقتصادية، فما بالك أيضا أنت اللي بتتكلم على يعني منطقة الشرق الأوسط، المنطقة اللي موجود فيها حقيقة توترات جيوسياسية الآن، فهذا أكيد هو بيصعب أيضا مسألة التجارة. فبشكل عام أنا أعتقد أنه إحنا بنعرف أن الرؤية أصلا هي لا تستهدف، أو خلينا نقول الرؤية تستهدف بالضبط يعني هو تنويع الاقتصاد وأنه بتزيد مساهمة الصادرات غير النفطية، لكن بعض الأحيان يكون عندنا تحدي أنه والله الصادرات غير النفطية ما تصل للمستوى المطلوب بسبب مؤثرات خارجية.
1: صحيح.
0: دائما بنقول أنه هذا مطمئن، على فكرة الأمر هذا بيكون مطمئن، لأنه في نهاية الأمر ليس بسبب خلل في اقتصادك. يعني اليوم لما يتراجع عندك مؤشرات النمو أو تكون عندك تراجع في بعض المؤشرات الاقتصادية، أو مثلا زي كده إحنا بنتكلم والله إحنا كنا بنستهدف إن يكون عندي صادرات غير نفطية أعلى بس تراجعت في فترة محددة، بنروح نشوف السبب. إذا كان السبب والله بسبب والله يعني خلل في هيكل الاقتصادي، أنا أقول هنا في عندي إشارة تحتاج التوقف ومناقشتها بشكل كبير. لكن اليوم إحنا بنعرف إنه مثل هذه البيانات هي فعلا في فترة زمنية المنطقة فيها مشكلة والمنطقة فيها المجان، فمن الطبيعي أنه يعني تكون في عندك تباطؤ في سلاسل الإمداد خصوصا فيما يخص السلع النفطية. لكن تعال خلينا نشوف الجانب الآخر، أنت اليوم ما شاء الله عندك قفزات في شهر مايو فيما يخص الجانب البترولي والجانب النفطي
1: وصادرات السلعية، يعني ارتفاعها أيضا.
0: نعم، وهذا رغم التحدي اللي بتعيشه المنطقة. أيضا كانت النشرة ترى أشارت في مسألة أكبر شريك تجاري بالنسبة لنا يمكن شاهدنا الصين. الصين بتحتل يعني المركز الأكبر، وهي أكبر وجهة للصادرات السعودية. يعني المملكة بتصدر للصين، وإحنا ما في شك يعني الصين أول شيء العلاقة بين المملكة

0: العربية السعودية والصين هي علاقة كبيرة، وخصوصا في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، في مجال التجارة. وزي ما بنشوف أيضا حتى أن الصين تعتبر أكبر مصدر للواردات للمملكة، يعني بتجد هي رقم واحد صادرات ورقم واحد واردات، وهذا يعكس لك حجم المكانة بين الاقتصادين، الاقتصاد الصيني والاقتصاد السعودي. وبشكل عام أعتقد أنه اليوم عندنا الحمد لله زي ما ذكرنا تحسن حتى في خلق الشراكات. يعني اليوم الشراكات السعودية ليس فقط في الشرق الآسيوي بل في كل الأقطار حقيقة، أوروبا، أمريكا. كنا قبل حوالي أسبوعين من الآن كندا أكثر من حوالي 13 اتفاقية تم توقيعها في قطاعات أيضا مهمة بالنسبة للمملكة. فالأكيد أنه ما شاء الله، أنا أعتقد أنه إحنا دائما بنقول الاقتصاد القوي والاقتصاد المتين هو الاقتصاد اللي تظهر قوته في الأزمات، ليس فقط في الرخاء. إحنا اليوم أكيد على مستوى العالم هناك أزمات اقتصادية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط هناك تحديات وتوترات، ومع ذلك يظل الاقتصاد السعودي الحقيقة اقتصاد قوي واقتصاد قادر على إدارة الأزمة بشكل فاعل. وحتى لو يعني اليوم يمكن خلينا نربط الموضوع الأول بهذا الموضوع، احنا بنعرف انه اليوم الحمد لله حتى مسألة الضوابط اللي بتضعها المملكة في مسألة كفاءة الإنفاق، يعني واضح تماما انه انت عندك اقبال كبير على المشروعات اللي انت بتنتجها، والمشتريات الحكومية لها دور كبير في الحراك الاستثماري الموجود في الاقتصاد. فاليوم جودة الإنفاق، الاستمرار في مسألة الصادرات النفطية والبترول يعد ما في شك مخزن مهم جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، رغم كل التحديات واستخدام الحقيقة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة، إلا أنه يظهر قوة اقتصادنا.
1: وشاهدنا يعني فيما يختص بسلاسل الإمداد يا دكتور انخفاض أيضا في السلع المعاد تصديرها.
0: صحيح، نعم، يعني احنا هذه برضو نربطها دائما بنقول بالتحديات الموجودة في المنطقة. يعني اليوم اي تراجعات بتحدث عندنا هي زي ما ذكرنا بسبب وجود تحدي، لكن الربط اللي ممكن حقيقة اليوم نستنتجه من هذه النشرة، التجارة الخارجية بالنسبة للمملكة مستمرة، التجارة الخارجية لا تواجه تحديات كبيرة وخصوصا في قطاع النفط. كبار المصنعين في العالم، وحنا اليوم نتكلم على كبار المصنعين أو كبار الدول المصنعة، على رأسهم ما في شك تأتي الصين، لا زالت هي الرقم واحد بالنسبة لنا. وعلى فكرة اليوم كانوا كثير بيتكلموا في فترات سابقة أنه الصين ربما أنه هي بسبب الحالة أو حالة التوترات تلجأ إلى الاحتياطيات البترولية اللي عندها، لكن احنا بنشوف اليوم أنه لا زال أمامها، يعني الصين دولة كبيرة ودولة مصنعة، والمملكة بالنسبة لها شريك موثوق، وهذه نقطة مهمة.
1: صمم أمان
0: كل التحديات، وصمم أمان ما في شك فيما يخص قطاع الطاقة، وهذه نقطة جدا مهمة. رغم كل التحديات اللي احنا بنشاهدها إلا أن المملكة خلينا نقول مصدر موثوق، هي بتقدم كل الحقيقة الأدلة أنه هي قادرة على إيصال النفط وإيصال الاحتياجات البترولية للدول الصناعية في المقام الأول، اللي هي تمثل خلينا نقول العميل رقم واحد بالنسبة لنا، سواء كانت في آسيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة ما في شك الحمد لله اليوم بتثبت الحقيقة، والأرقام اللي احنا بنشاهدها هي أكبر دليل أنه اقتصادنا اقتصاد بالفعل عنده قدرة عالية على التعامل مع أي تحديات وعلى إدارة أي أزمات. جميل. بدون أنه يكون في عنده تراجع أو انكماش في اقتصاده.
1: بطلع معك فاصل يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث ونفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض،
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. لم تعد الهواية مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ، فقد تتحول مع التخطيط والتطوير إلى مصدر دخل إضافي، وربما إلى مشروع قابل للنمو. في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش كيف يستطيع الفرد تحويل ما يحبه ويتقنه إلى فرصة اقتصادية حقيقية من دون مخاطرة كبيرة أو وعود بالربح السريع. مناقش هذا الموضوع ورحب أيضا مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية

0: استثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك استاذ محمد.
0: اولا دكتور، يعني السؤال الذي يعني يدور في ذهن من لديه هواية مثلا او موهبة في نشاط ما، كيف يكتشف الشخص انه هوايته يعني قابلة للتحول الى منتج او خدمة يدفع الناس مقابلها؟
1: اكتشاف أنا أعتقد الموهبة قد يكون من وقت مبكر من عمر الإنسان. يعني اليوم ما في شك الوالدين يلعبون دور كبير في تنمية مواهب أبنائهم. يعني اليوم أنا كولي أمر أو ولية أمر استطيع أن أعرف والله إن ولدي مثلا رسام ممتاز أو خطاط أو يلعب لعبة معينة بشكل محترف، أقدر أنا أبدأ أنمي مهارته وتصبح فعليا هي رأس ماله. أنت اليوم لو تسأل، وهذا ترى مفهوم موجود اليوم، هذا المفهوم يعني تسأل بعض الأشخاص وش رأس المال، مباشرة يتجه إلى الأمور المادية، المال، العقار، الأسهم. لكن الحقيقة رأس المال الحقيقي هو اللي هو المورد البشري وما يمتلكه من موهبة. فكثير من الناس الحقيقة عندهم مهارات عالية جدا، وحقيقة يستطيعون تحويل هذه المهارات إلى جانب احترافي كبير بالفعل زي ما ذكرت، إنه هي تصبح يعني تحقق عوائد أعلى من اللي تحققه لو أنت حطيت كاش في إحدى في الأسواق. يعني ترى الموضوع اليوم المهارة، يمكن إحنا خلينا نضرب مثال بسيط. اليوم شوف أسعار اللاعبين المحترفين، يعني هذا ترى ما عنده أسهم ولا عنده عقار، هذا عنده مهارة يعرف يلعب.
0: صحيح.
1: فبالتالي تجد هذه المهارة اللي هو يمتلكها بيوقع عقود فيها بملايين الريالات. لكن هو فعلا بالفعل اكتشف موهبته وخلينا نقول كرسها بشكل يعني استطاع أنه يطورها،
0: سخرها في المكان الصحيح.
1: في المكان الصحيح، يعني استخدمها في المكان أو يعني مهم جدا أيضا، وهذا أنا أعتقد إنه واجب على يعني الأسرة، إذا كان عند أولادهم مثل هذا النوع من المهارات خلينا نقول اللي فيها ندرة، لأنه فعليا في نهاية الأمر هذا بالنسبة له منجم أفضل من إنه أنت تروح بكرة. يعني دائما بيقول لك لا تصيد للسمكة، علمني كيف أنا بصيد. لكن في بعض الأحيان أنت بتكون السنارة اللي تستطيع من خلالها إنك تحضر السمك. فلذلك مهم جدا أن الأشخاص اللي بالفعل عندهم معارف أو مهارات يستطيعون تطويرها الحقيقة ونقلها إلى مستوى الاحتراف، فالأكيد والله هذه حتكون بالنسبة لهم حقيقة أهم من أنه هو يعني أنه هو يذهب إلى أسواق المال أو أسواق الأسهم أو العقار أو غيره. رأس المال البشري ترى دائما هو أمان من الفقر. يعني اليوم حتى الوظيفة أو مصدر دخل معين أو المال بشكل عام لو نفترض قد يذهب منك في أي لحظة، الوظيفة قد تذهب منك، يعني الإنسان معرض إنه يعني، لكن المهارة
0: والمهنة لا تذهب،
1: المهارة معك حتى تموت. اليوم مهارتك تبقى معك لأن تموت. لذلك اليوم مهما يعني تتعدد أنواع رأس المال، في رأس المال المال فيها، في ناس عنده مهارة العلاقات الاجتماعية، بعض الأحيان ترى على فكرة يعني اللي هو بيسموه رأس المال الاجتماعي من خلال علاقاته يستطيع أن يكون هذا مصدر دخل بالنسبة له. كثير من الأشخاص الحقيقة عنده قدرة على أنه فقط من خلال علاقاته من خلال
0: وساطة وغيرها
1: وغيره يستطيع هو أنه يحقق مصادر يعني دخل كبير عالي جدا. فرأس المال المهاري أنا أعتقد أنه من الأشياء المهمة اللي لابد يعني الشباب بالذات في وقت مبكر يكتشفونها ويعملوا على يعني أنهم بالفعل يحترفوها. اليوم ما في شخص، في شخص يحب التصوير، شخص آخر التصميم، الطبخ مهارة، وهناك ناس بتحترف الطبخ ترى على فكرة وبيحققوا منه مصادر دخل عالية جدا.
0: صحيح.
1: الخط اليوم كتابة الخط العربي هذا جد، والحمد لله يعني اليوم عندنا حتى منصة وزارة الموارد البشرية مع وجود منصات متخصصة للعمل الحر ومنصة رخصة العمل الحر اللي يحصل عليها أي شخص اليوم وفقا للمهارة اللي هو يمتلكها، هذه بتساعدك في شخص آخر هو محترف في الأجهزة الإلكترونية مثلا، البرمجة، الشبكات، هذا كل هذه حقيقة عوائد. لكن في أشخاص هو عنده هذه المهارة لكن للأسف ما يستفيد منها، وهذا هو الشيء يعني اللي بالفعل أنا أعتقد أنه خسارة إنك تمتلك مهارة كبيرة جدا ويكون عندك هواية.
0: وكيف يعرف يعني دكتور، هل كل يعني هواية بتصلح أن تكون مصدر دخل أو لا هناك يعني معايير يجب توافرها؟
1: والله شوف، في البداية الأكيد أنه إحنا قلنا المهارات اليوم اللي لابد أنها تقدم خدمة أو تصنع قيمة مضافة للآخرين، لأنه في نهاية الأمر المهارة الموجودة عندك إذا ما كانت بتقدم لي خدمة أو تصنع قيمة مضافة ليها ما حاعطيك مقابل عليها، فلا بد إنه هذه المهارة يكون لها عائد. يعني أنا اليوم لما أقول والله هذا الطبخ مثلا أكيد في عائد، أنت تديني وجبة وأنا أحط لك قيمتها. لما أقول والله أنت مهارتك في التصوير معناته أنت حتعمل لي تقوم بعملية التصوير تقدم لي هذه الخدمة وأنا أعطيك مقابلها. لما نتكلم على الخط، لما نتكلم على مثلا الجانب التقني، ناس بتكون محترفة في التصميم أو غيره. وقس على ذلك أي حتى لاعب الكرة اليوم أو لاعب السلة أو كذا، هذا يعني هو يعطيك ترفيه مقابل مال، وبالتالي أنا قاعد أستثمر في مهارتك إنه أنت قاعد تجذب جمهور، هذا مصدر دخل بالنسبة لك، مصدر دخل حتى للشركات تجي توقع معك تقول أنا محتاجك تعمل لي الإعلان الفلاني على منتج معين، أنا أجد إنه أنت أكثر مني يعني ممكن يوصله بسبب والله سمعتك ومهارتك في هذا المجال. فالمهارة وخصوصا اليوم أستاذ محمد أنا أعتقد أنه في أمور كثير تغيرت، يعني اليوم أصبح هناك منصات التواصل الاجتماعي
0: ودورات
1: لا بتوصلك بشكل سريع. يعني أول يمكن في مهارات خلنا نقول دفنت حقيقة والله يمكن ما حد يعرف عنها، لكن اليوم أنا ما أعتقد أنه المهارة تظهر. ليه؟ اليوم الكاميرا موجودة في الجوال بتصورك في أي مكان، تكتشف، يتم بالفعل معرفتك، أنت تصل بإذن الله تعالى.
0: صحيح.
1: يعني اليوم أنا أعتقد منصات التواصل لابد أن الشباب يستفيدوا منها في الشيء اللي ينفعهم.
0: يعني وهنا سؤال يا دكتور، يعني ربما يعني يجي شخص يقول والله أنا ما عندي رأس مال ولا أبغى غامر في يعني إنشاء مشروع يخص هوايتي، كيف يختبر الشخص يعني فكرته بأقل تكلفة قبل طبعا شراء المعدات أو استئجار مقر أو إنشاء متجر؟
1: طب خلينا نأخذها خطوات. أول حاجة لازم تكتشف إيش الشيء اللي تتميز فيه، هذا رقم واحد، لأنه قد الشيء اللي أنت فعليا تعتقد أنه هو شيء مميز ما يكون ما يقدم أي قيمة مضافة. فأول حاجة لازم أنك تكتشف ما هو الشيء اللي يميزك، إيش المهارة الموجودة عندك ما هي موجودة في مكان آخر. الأمر الثاني، أي مهارة تحتاج للتطوير لابد أنك تطورها، إما تدريب، دورات، عن طريق أنك تأخذ خبرة ممارسة بمعنى في جهات معينة، أو حتى الاطلاع القراءة أو هذا، كلها بتطور. الأمر الثالث أنا أعتقد تبدأ تفكر في بناء الهوية، هوية كيف تقدم هذه المهارة بحيث أنها تصبح فعليا مصدر دخل لك. اليوم ترى في أشخاص عندهم مهارة لكن ما يعرف يقدمها، ما يعرف يوصلها لل يعني الناس اللي هم كيف أجذب الناس. فلازم كيف تشتري، خلنا نقول ثقة الناس. اليوم إحنا لما نروح نشتري الدولار لن نثق في الدولار، عملة قوية نشتري الدولار. طيب ليش تشتري الدولار؟ لأنه والله الدولار مسعر الذهب فيه، مسعر البترول، مسعر خلاص قيمته معروفة. إيش اللي يخليني أثق فيك؟ ابحث عن هذه، يعني لابد يكون عندك قدرة في بناء هوية لك، اصنع هوية، اصنع اسم، اصنع سمعة.
0: وكيف هذه تتم يا دكتور؟
1: أكيد كل بتختلف من شخص لآخر. يعني اليوم أنت أساس والله تصنع مثلا، خلينا أعطيك مثال، اليوم أنت والله طباخ ممتاز، مهارتك الطبخ الحقيقة عشان أنت توصل لأكبر فئة من الجمهور أو المشترين أو كذا، التجربة لازم تجربني الطبخ، ما أقدر أحكم عليك بالمنظر. الشخص الآخر مثلا التصوير العكس، أنا ما حجرب التصوير لكن أنا حشوفه. فبعض كل مهارة لها طريقة، نفس الطريقة بالنسبة لو عندك مهارة في ممارسة لعبة معينة من خلال المشاهدة. ففي بعض الأحيان أنا تكتسب السمعة بناء على المهارة اللي أنت تمتلكها، كيف توصلها للناس وكيف تبني سمعتك فيها. الأمر الآخر اللي هو لابد أنك أنت تكون دائما تستمع لأي انتقادات بصدر رحب، لأنه المهارة في نهاية الأمر أيضا هي تحتاج إلى

0: أشخاص مثلا في جانب تسويقي، أشخاص في جانب إداري، أشخاص في جانب يعني إعلاني، يعني تختلف، كل يساعدك من مكان، فأنت لازم تعرف كيف ممكن تصل بهذه الطريقة. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه أنت يعني مهم جدا أنك ما إن أخطأت لا يعني أن تنكسر وأنك تتراجع، لأنه قد يحدث أنك يحصل في أثناء اليوم أنت والله مصور جيد لكن حصل خطأ، لم تظهر الصورة بالشكل الجميل، لا يعني أنك سيء لكن يحدث، ولا يعني أنك تتراجع، تطور نفسك. وفي نهاية الأمر زي ما ذكرنا لابد أن تستفيد من التقنية الموجودة، إحنا في وقت صراحة التقنية فيه بتساعد، وصدقني أنه بالفعل قد يكون أعظم استثمار في حياتك ليس شراء سهم ولا شراء عقار، بل أنه تستثمر في المهارة اللي وهبك الله عز وجل إياها. المهارة بتكبر معاك، يعني تكبر مع عمرك، والهواية بتتطور أيضا معاك، وإذا أنت أحسنت بالفعل استثمارها ما في شك ستصبح دخل، وربما تتحول لشركة، يعني حتى هذه المهارة قد تصبح شركة أو علامة تجارية أو مشروع كبير جدا يورثونه حتى أبنائك. اليوم كثير من الحرف انتقلت لشركات كانوا أصحابها يعني حرفيين رائعين في أسواق صغيرة، كدرت هذه الحرفة وأصبح يعني في ناس كثير بيشتغلوا في اللي هو الطين، الزخرفة، بيعملوا الأشياء بالطين، يعني هذول الفخار من محلات صغيرة أصبح عندهم محلات كبيرة، أصبحت شركات وقد تصبح علامة تجارية، وورثوها لأولادهم. هذه مهارة الحقيقة تم الاهتمام.
1: ومتى يعرف يعني الشخص يا دكتور أنه الدخل الجانبي اللي بني على مهارة لديه أصبح يعني مشروع يعني حقيقي قابل للتوسع وليس مجرد طلبات موسمية ومؤقتة؟
0: زي ما ذكرت أنا أعتقد أنطلق من النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، حجم الطلب الدائم، يعني الاستدامة في عمليات الطلب. اليوم الاستدامة إذا والله إذا شفت أنت والله بالفعل ما شاء الله يعني أصبح في طلب كبير جدا على ما تقدم على المهارة اللي موجودة عندك، ما تتأكد أنه في فئة كبيرة جدا أنت بالنسبة لها قيمة مضافة، أنت تستطيع أن تحقق منفعة لهم، وبالتالي اهتم في هذا الجانب لأن هذا مصدر دخل لك. لازم تعرف فكرة أنت اليوم الأكيد أن أنت زي ما قلنا إحنا الاستثمار،
1: حتى لو كان موظف يا دكتور هل يمكن الجمع بين الوظيفة وال...
0: أكيد أكيد أكيد المهارة، بالعكس المهارة يعني في أي مكان كنت، سواء كنت موظف، سواء كنت تاجر، سواء كنت طالب، سواء كنت رئيس تنفيذي، قد يكون عندك مهارة ما لها علاقة أبدا ولا تمنعك من الشيء هذا، بالعكس أهم شيء أنك تخصص لها الوقت من أجل الاستثمار فيها. اليوم تستطيع زي ما ذكرنا تصبح تدفق نقدي مستمر بالنسبة لك، وفي كثير من الأحيان يعني أنا يعني بعرف بعض الأشخاص بيقول لك والله يا أخي أنا عندي هواية، رغم أنهم يعني ما شاء الله يعني عندهم مصادر دخل جيدة لكنهم يعني يحبوا يمارسوها دائما، وهوايات بالفعل تحقق لهم مصادر دخل، لكن هو يمارسها لأنه هو فعلا يجد متعة فيها بالنسبة له، هي متعة أنه والله يعمل الأشخاص التصحيح اللغوي مثلا، عنده قدرة عالية جدا مثلا في هذا الجانب، معرفة كبيرة جدا، فتلقى ما شاء الله بيدخل في هذا في خارج يعني في وقت فراغه، هو موظف لكن وقت الفراغ عنده قدرة عالية جدا في التصحيح اللغوي، وهذه مهارة يمتلكها ومعرفة كبيرة جدا وعمق مطور، هو طور حتى انه اصبح انه بالفعل يستطيع انه من خلاله يعني يسوق نفسه انه والله هذا مدقق لغوي ممتاز، فهذه مهارة بالنسبة له ما تجدها مع أي أحد. فلذلك أنا أقول اليوم الحقيقة رأس المال أو الاستثمار في رأس المال من خلال ما تمتلك من مهارات ومن معارف ومن هوايات أيضا، أنا أعتقد أنها هذه أصول ذكية، لأنه زي ما ذكرنا هذه تبقى معك فترة زمنية طويلة. واليوم على فكرة حتى في يعني اليوم في عالم الاقتصاد الأصل هو يعني كل ما يملك القدرة على توليد المنفعة، أي شيء قادر على توليد منفعة هو يمثل اقتصاد، جزء من اقتصادنا، فإذا كانت هوايتك قادرة على أن تحقق هذه المنفعة فتأكد أنه هو يعني هذا الدخل لك اليوم وللمستقبل، فأنت اليوم أصبحت جزء من هذا الاقتصاد، يعني أنت جزء من هذا الاقتصاد. فالفكرة أنه بالفعل أنا أعتقد

0: كثير من شبابنا خلينا نقول في بعضهم هو يعرف مهارته وفي بعضهم يحتاج الحقيقة نحن نساعده، بالذات اللي هم الطلاب في المدارس أو حتى في الجامعات، إنه بالفعل من خلال الأندية، أندية الطلبة أنا أعتقد بتكتشف مهارات كبيرة جدا عند شبابنا وشاباتنا. ويعني أنا خليني أعطيك تجربة حتى في الأندية الطلابية في الجامعات، في شباب أستاذ محمد مبدعين بشكل ما تتخيله، في أشخاص ما شاء الله عندهم مثلا مهارات في الخطابة، مهارات في الرسم، مهارات في يعني الأمور الحرفية، المهارات في التصميم، مهارات عندهم أيضا والله في بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله في إعداد يعني وترتيب وأرشفة الملفات، عنده قدرة عالية باستخدام الأوفيس بشكل فظيع ما شاء الله تبارك الله. هذه حقيقة أنا أعتقد إحنا أيضا لابد إنه إذا اكتشفنا في أولادنا وبناتنا هذا النوع من المهارات الكبيرة لازم بصراحة إن إحنا نشجعهم ونقول لهم ترى هذه مهارة حافظ عليها ونساعده إنه هو يطورها. اليوم الحمد لله حتى في ليه موجود عندنا حاضنات، ترى الحاضنات الموجودة للأعمال هي ترى من أفكار إبداعية قد تكون المهارات يعني مصادرها. الناس هذه عندها مهارات معينة وعندها أفكار معينة وتستطيع تحويلها إلى مشاريع. فأنا أقول إنه بالفعل اليوم الاستثمار ليس زي ما ذكرنا، مو شرط إنه يكون عندك فلوس عشان تفتح مشروع، لا، قد في الفعل أنت نفسك في الفعل قيمة استثمارية كبيرة جدا، لكن تحتاج إنك تكتشف نفسك. فالحمد لله أنا أعتقد إن اليوم في وعي كبير جدا، وما صارت المشكلة عندنا بس في إنه والله فلان يملك هواية ولا ما يملك، لا، أنا أعتقد المشكلة الحقيقية إنه لازم نتعلم كيف نستثمر ما نمتلك. لازم نتعلم اليوم كيف بالفعل يعني يا أخي لا تخلي اليوم يا حقيقة، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تخلي الهواية الموجودة عندك فقط عشان والله تمرر فيها الوقت، لا، خليها وسيلة لبناء مستقبلك. في أشخاص عندهم ما شاء الله مهارات عالية جدا تقدر يستخدمها في يعني بيضيع وقته فيها جميل. وأنا أقول إنه هذا خطأ، بدام هي مهارة كبيرة جدا يا أخي استفيد منها، استفيد منها. في أشخاص ما شاء الله يعني بتلقى عنده مكتبة كاملة في الأعمال اللي بيقوم فيها، هو بيعملها بنفسه بيخرجها بنفسه، ولكن للأسف حاطها في في في بيته ما حد يعرف عنها، لا يجب أن تطلع للناس. يعني سوقها للناس، قد تكون مصدر دخل لك ومصدر دخل مهم ويعتبر من تنوع مصادر الدخل اللي ما في شك تساهم بشكل كبير لرفع يعني قيمتها.
1: وكيف يوازن دكتور الشخص بين يعني استمتاعه بالهواية وأيضا متطلبات العملاء والمواعيد، يعني حتى لا تتحول إلى يعني عبء قد يفقده شغفه بهذه الهواية؟
0: والله شوف، هي يعني القدر إذا هذه الهواية بالفعل بتقدم منفعة كبيرة من الطبيعي أن يكون فيها خلينا نقول ازدحام. يعني اليوم أنت شخص عرف عنك ما شاء الله مهاري في الطبخ وتروح كذا تعمل كشك، ايش تتوقع؟ حتشتغل طول النهار.
1: صحيح.
0: لانه النافع تيجي عندك. انت شخص مبدع، انت شخص عارف يعني تستقطب الناس انها تاكل في مطعمك. وقس على ذلك اي مهاره اخرى. صدقني قد يعني لا يرث الجميع ثروه، لكن الجميع يستطيع ان يبني ثروه. البدايه دائما ليست من حساب بنكي تمتلكه والله لازم يكون في فلوس ولا من إرث جيني، لا لا لا، قد تبدأ من موهبة صغيرة، من مهارة بسيطة جدا، هواية أنت حبيتها من طفولتك ولكن بالفعل استثمرت فيها بطريقة صحيحة. وترى على فكرة أي مهارة يمشي معاها الانضباط والاستمرار صدقني حتوصل لي يعني مهمة جدا عاملين، هذه لازم يكون لك انضباط واستمرار حتتحول مشروع، حتتحول مشروع بإذن الله تعالى وحتصبح مصدر دخل مهم بالنسبة لك، وقد زي ما قلنا تصل حتى لمستوى أبعد، قد تصبح علامة تجارية وشركة. وبالتالي بالفعل أنت وقتها تقول يعني ما فعليا ما كنت تعتمد على حساب البنكي، ودائما ما بيجي عندنا بيقولك والله فلان بدأ من الصفر، هذا هو اللي بدأ من الصفر حقيقة. هؤلاء هم الأشخاص اللي بدأوا من الصفر، هم الأشخاص اللي بالفعل بدأوا من مهاراتهم الشخصية وحققوا من خلالها ما شاء الله يعني مصادر دخل كبيرة جدا وأصبحت علامات تجارية.
1: طيب هل في أخطاء مالية دكتور يعني عند بداية المشروعات طبعا المبنية على الهوايات، خصوصا يعني في إدارة المال من حيث الإيرادات والأرباح؟
0: أنا أعتقد أنه مهم جدا كل ما بالفعل أصبحت هذه المهارة مشروع نقول كبرت، لازم يصبح هناك أيضا إدارة. أنت ممكن كنت أنت صاحب المهارة لكن قد لا تستطيع الإدارة، فلابد أن يكون معك الحقيقة ناس متخصصين أيضا في إدارة في هذا المشروع اليوم. لأن أصبح اليوم المشروع، خلينا يعني بدأنا ضربنا مثل في مهارة الطبخ على سبيل المثال، اليوم الطباخ بالفعل هو عنده مهارة في أنه يحسب المقادير حقة الطبخة، لكن أكيد هو يحتاج محاسب يضبط له الجانب المالي، يحتاج مسوق. فأنا أعتقد أنه من الأخطاء أنه أنت تصبح يعني مسؤول عن كل شيء، قد هذا يؤثر على مشروعك. أنت ركز في نجاح المشروع من خلال مهارتك الحقيقية اللي المفترض أنك أنت تطورها وتشرف عليها بشكل مباشر، واترك الأمور الأخرى للأشخاص اللي هم متخصصين اللي ممكن يساعدونك في نجاح هذه الفكرة وهذه المهارة حتى تصل لمستويات كبيرة جدا.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك،
1: شكرا لك ولكل المستمعين. شكر موصول لكم ايضا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. كالعاده هذه تحيه طاقم عمل البرنامج، من الاخراج علي العنزي ومن الاعداد والتقديم انا محمد الموسى، في امان الله.
2: المستشار على اذاعه الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. نظن غالبا أن جيناتنا قدر مكتوب ورثناه ولا حيلة لنا فيه، لكن العلم الحديث يخبرنا بشيء مدهش، أن البيئة من حولنا، الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله وحتى مستوى توترنا ونومنا قد تترك بصمة على نشاط جيناتنا دون أن تغير شفرتها الأساسية. هذا هو علم التعبير الجيني. الأهم من ذلك، هذه البصمة قد تكون قابلة للتغير وقد تنتقل أحياناً إلى أبنائنا، فهل البيئة النظيفة استثمار في صحة أجيالنا القادمة على المستوى الجيني نفسه؟ وكيف ترتبط مع ما نشهده من حراك بيئي ووعي متزايد للحفاظ على البيئة في المملكة بهذا كله؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة ندى أحمد الفلقي، الباحثة في الوراثة الجزيئية الطبية، لتبسط لنا هذا العلم الدقيق وعلاقته بالبيئة. أهلا وسهلا بها ضيفة عزيزة في السعودية الخضراء. مستمعينا الكرام، لنبدأ بتبسيط المفهوم. الوراثة التقليدية تدرس الجينات نفسها، أي الشفرة المكتوبة في الحمض النووي DNA التي نرثها من والدينا. أما التعبير الجيني أو علم التخلق أو علم ما فوق الجينات، هو دراسة التغيرات في نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي DNA، ويحدث ذلك نتيجة عوامل بيئية وسلوكيات مثل الغذاء، الرياضة، والتوتر التي تضيف علامات كيميائية على الجينات لتفعيلها أو إيقافها. والمدهش أن البيئة هي إحدى الأيادي التي تضغط على هذه المفاتيح، فمن خلال آليات كيميائية دقيقة أشهرها ما يسمى بمثيلة الحمض النووي، تستطيع عوامل بيئية أن تسكت جيناً أو

0: تنشط آخر دون أن تغير حرفاً واحداً من الشفرة الأساسية، أي أن جينك قد يكون موجوداً لكن نشاطه هل يعمل أم لا يعتمد ذلك على تأثرك بما يحيط بك، وهذا يفتح باباً واسعاً لفهم كيف تصنع بيئتنا صحتنا. سؤالنا لك أستاذة ندى، ما المقصود بالتعبير الجيني وكيف يختلف عن علم الوراثة التقليدي؟ وهل يمكن للبيئة أن تؤثر في نشاط جيناتنا دون تغيير الDNA؟
1: في البداية من المهم أن نفرق بين الوراثة التقليدية وعلم التغيرات اللاجينية اللي هو الإبيجينيتكس. الوراثة التقليدية تدرس تسلسل الDNA نفسه، أي المعلومات الوراثية التي نرثها من الوالدين، وهذا التسلسل غالباً لا يتغير طوال حياتنا. أما التغيرات اللاجينية فهي لا تغير تسلسل الDNA، وإنما تؤثر على طريقة قراءة الجينات، تشغيلها أو إيقافها. ويمكن تشبيه ذلك بالكتاب، فالDNA هو النص الكتاب، بينما التغيرات اللاجينية هي العلامات التي تحدد أي الصفحات تقرأ وأيها تترك. وهنا يأتي دور البيئة. فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء والغذاء والتوتر والتدخين وحتى جودة النوم قد تؤثر في نشاط بعض الجينات دون أن تغير في تركيبها. ولذلك نقول دائما إن الجينات تمنحنا الاستعداد، لكن البيئة قد تحدد كيف ومتى يظهر هذا الاستعداد. وهذا المجال أصبح اليوم من أهم مجالات الطب الشخصي والوقائي من الأمراض.

0: ننتقل الآن إلى الجانب البيئي المباشر. إذا كانت البيئة تضغط على مفاتيح جيناتنا، فإن البيئة الملوثة قد تضغط على المفاتيح الخطأ. فقد أظهرت دراسات علمية أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، خصوصاً الجسيمات الدقيقة والمعروفة بـ PM2.5، يرتبط بتغيرات في نشاط الجينات، بل إن دراسة أجريت على أشخاص يعملون في الهواء الطلق في مدن تختلف في مستوى تلوثها، رصدت آلاف المواقع الجينية التي اختلف فيها النشاط. لا يقف الأمر عند الهواء، فبعض المواد الكيميائية مثل مادة البيسيفينول أي الموجودة في بعض أنواع البلاستيك والمعادن الثقيلة كالرصاص قد تترك آثاراً مشابهة. والأخطر أن الأجنة والرضع والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، لأن أجسامهم في طور النمو السريع، وهذا يجعل حماية بيئتهم من التلوث مسألة صحية بالغة الأهمية، لا مجرد رفاهية. أستاذ ندى، كيف يؤثر تلوث الهواء والمياه والمواد الكيميائية على التعبير الجيني، ومن الفئات الأكثر عرضة لهذا التأثير؟
1: التلوث لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل إلى مستوى الخلايا والجينات. فعند التعرض المستمر لملوثات الهواء أو المعادن الثقيلة أو بعض المواد الكيميائية، يزداد ما يسمى بالإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذه قد تؤثر في العلامات اللاجينية التي تتحكم في نشاط الجينات. مع مرور الوقت قد يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل بعض أنواع السرطان، أمراض القلب، الربو، وبعض الاضطرابات العصبية. أما أكثر الفئات تأثيراً فهي الأطفال، لأن أجسامهم لا تزال في مرحلة النمو، الأجنة أثناء الحمل لأن هذه المرحلة حساسة جداً لتطور الأعضاء، كبار السن، والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في بيئات ذات تلوث مرتفع، ومرضى الأمراض المزمنة. ولهذا فإن تحسين جودة البيئة ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضا استثمار مباشر في صحة الإنسان.
0: إن البصمة البيئية ليست كلها سلبية، فبعضها بأيدينا نحن. نمط حياتنا اليومي، ما نأكله، وكيف ننام، ومقدار حركتنا وتوترنا يترك بدوره أثراً على نشاط جيناتنا. فالغذاء الغني بعناصر مثل فيتامينات بي وحمض الفوليك يدعم العمليات الصحية للجينات، وقد ربطت أنماط غذائية متوازنة

0: حمية البحر المتوسط بإبطاء ما يسمى الشيخوخة الجينية. ليس الغذاء وحده فقط، فالنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وإدارة التوتر عبر ممارسات كالتأمل والاسترخاء، كلها أظهرت قدرة على تنظيم نشاط الجينات وتقليل الالتهاب في الجسم. بعبارة أخرى، عاداتنا اليومية ليست مجرد سلوك، بل رسائل نرسلها إلى جيناتنا في كل لحظة. وحين نختار نمط حياة صحي، فإننا نوجه هذه الرسائل لصالح صحتنا. أما سؤالنا لضيفتنا الكريمة فهو: ما دور الغذاء والنوم والتوتر والنشاط البدني في التعبير الجيني؟ وكيف نوجه عاداتنا اليومية لصالح صحتنا؟
1: أسلوب حياتنا اليومي له تأثير حقيقي على التعبير الجيني. فمثلاً الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أيضاً النشاط البدني المنتظم ينشط جينات مرتبطة بصحة القلب والعضلات وتحسين حساسية الأنسولين. والنوم الجيد يساعد في تنظيم الجينات المسؤولة عن المناعة والتمثيل الغذائي وإصلاح الخلايا. أما التوتر المزمن فقد يؤثر في الجينات المرتبطة بالالتهاب والاستجابة المناعية. لهذا نقول إن العادات اليومية ليست مجرد أسلوب حياة، بل هي رسائل بيولوجية تصل إلى خلايانا وتؤثر في طريقة عمل جيناتنا.
0: هنا يأتي الخبر الأكثر تفاؤلاً، فبخلاف الطفرات الدائمة في الحمض النووي، كثير من التغيرات في التعبير الجيني قابلة للعكس، أي أن تحسين البيئة ونمط الحياة قد يعيد بعض هذه المفاتيح إلى وضعها الصحي، وهذا يجعل التعبير الجيني هدفاً واعداً للوقاية من الأمراض لا مجرد قدر محتوم. وهذا يقودنا لتصحيح مفهوم خاطئ شائع، وهو أن جيناتي قدري ولا فائدة من المحاولة. الحقيقة أن جيناتنا تضع الإطار، لكن بيئتنا وسلوكنا يرسمان كثيرا من التفاصيل داخله. فحتى من يحمل استعدادا وراثيا لمرض ما قد يخفض احتمال ظهوره بنمط حياة صحي وبيئة نظيفة. المعرفة هنا تمنحنا القدرة، لا تسلبها منا. سؤالنا لك يا أستاذة ندى: هل يمكن عكس بعض التأثيرات السلبية بتغيير نمط الحياة؟ وما أبرز المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس عن الجينات والوراثة؟
1: الخبر الجيد هو أن بعض التغيرات اللاجينية قابلة للتعديل. فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتحسين النوم وتقليل التوتر قد يساعد في إعادة تنظيم بعض أنماط التعبير الجيني. لكن يجب أن نفرق بين أمرين: لا نستطيع تغيير الجينات التي ولدنا بها، ولكن في بعض الحالات يمكن التأثير في طريقة عمل هذه الجينات. ومن أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً أن الجينات وحدها تحدد مصير الإنسان، أو أن وجود تاريخ عائلي لمرض يعني الإصابة به. والحقيقة أن معظم الأمراض الشائعة تنتج عن تفاعل بين الجينات والبيئة ونمط الحياة، وليس عن عامل واحد فقط.
0: نصل الآن إلى الخلاصة التي تجمع كل ما سبق. إذا كان تلوث الهواء يؤثر في جيناتنا، وإذا كانت البيئة النظيفة تحمينا، فإن كل شجرة تغرس وكل انبعاث يخفض ضمن مبادرة المملكة في الجوانب البيئية المختلفة ليس عملاً بيئياً فحسب، بل استثمار مباشر في صحة الإنسان وجيناته. فتحسين جودة الهواء والتوسع في المساحات الخضراء وخفض التلوث كلها تصب في بيئة أكثر صحة تنعكس على أجسامنا من الداخل. وحين نتذكر أن هذه البصمة قد تنتقل إلى الأجيال القادمة، ندرك أن حماية البيئة اليوم هي حماية لصحة أبنائنا وأحفادنا غدا. فالسعودية الخضراء وغيرها من المبادرات المماثلة ليست مشاريع تشجير فقط، بل مشاريع صحة عامة عابرة للأجيال، وكل فرد يستطيع أن يكون جزءا منه باختياراته اليومية وبمساهمته في بيئة أنظف للجميع. أستاذة ندى، كيف تسهم المبادرات البيئية في خلق بيئة صحية تنعكس على جيناتنا؟ وما النصائح الثلاث العملية التي تساعد على حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة من منظور بيئي؟
1: المملكة اليوم تبذل جهوداً كبيرة لتحسين جودة البيئة من خلال مبادرات متعددة، مثل زيادة التشجير وتحسين جودة الهواء ومراقبة الانبعاثات وإدارة النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية. ورغم أن الهدف المباشر لهذه المبادرات هو حماية البيئة، إلا أن لها أثراً صحياً مهماً، لأن التقليل التعرض للملوثات يساهم في تقليل العوامل التي قد تؤثر في التعبير الجيني وتزيد من خطر الأمراض. وفي الختام، في الماضي كنا نعتقد أن الجينات وحدها ترسم مستقبلنا الصحي، أما اليوم فالعلم يخبرنا أن البيئة ونمط الحياة يشاركان الجينات في كتابة هذه القصة. لذلك قد لا نستطيع اختيار الجينات التي ولدنا بها، لكننا نستطيع اختيار البيئة والعادات التي تؤثر في طريقة عملها. أحب أوجه

0: ثانياً اتبع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن ونشاطا بدنيا ونوما كافيا، لأنها عوامل تؤثر في طريقة عمل الجينات. ثالثا، تذكر أن حماية البيئة اليوم ليست فقط من أجلنا، بل من أجل صحة الأجيال القادمة، لأن البيئة الصحية تمنح الأجيال فرصة أفضل للنمو والعيش بصحة جيدة.
1: أعزائنا المستمعين، لم تعد البيئة قضية خارجية بعيدة عنا، إنها تسكن أعماق خلايانا وتترك بصمتها على جيناتنا وجينات من نحب. حين نحمي هواءنا وماءنا وأرضنا، فإننا نحمي أنفسنا من الداخل. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى الفلقي على هذه الإضاءات العلمية القيمة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن خلف الميكروفون عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في أمان الله، ونلتقيكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: ساوند راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي صوت يسمعك. إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نرحب بكل من انضم إلينا، احنا معكم إن شاء الله مثل ما عودناكم طيلة أيام الأسبوع من الخامسة حتى الثامنة مساء. طبعا احنا نرحب بالجميع ونتمنى لكم يوم جميل، ونقول خلينا نقول مسائية إن شاء الله تكون جميلة كذلك. في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج هوا بلادي انتصف الأسبوع، ونتمنى لكم بقية أسبوع تكون جميلة وسعيدة ومليئة طبعا بالإنجاز. نرحب فيكم وحياكم الله.

طبعا اليوم كالمعتاد عندنا موضوع لحلقة اليوم، بالإضافة للعديد من جولات زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لضيوفنا طبعا اللي متواجدين معنا في حلقة اليوم. كذلك قبل ما أقول لكم السؤال وكذا نأخذ شوية تفاصيل حول السؤال، خلونا نرحب بداية بفريق العمل طبعا من الإعداد زميلتنا عايشة الزير، ومن التقديم معكم أنا تاني عطيف وزميلي طبعا رائد منشري. أيضا نرحب بزميلنا علي الحصين طبعا من التنفيذ والإخراج الحصيني، أنا آسفة علي حصيني حياك الله. وأيضا نرحب بجميع المستمعين والمستمعات في برنامج طبعا هوى بلادي. إيش موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم لو أعدنا لك مرحلة الطفولة الآن يعني في هذا الزمن، إيش الأشياء اللي راح تقضي إجازتك فيها، أو إيش الأفكار اللي يعني ودك أنك أنت تجربها من يعني الأفكار الجميلة حقيقة اللي متاحة للأطفال في هذا الزمن؟ أيضا إيش الألعاب اللي ودك تلعبها، إيش النشاط اللي ودك تزاوله، كيف كانت الألعاب سابقا بالنسبة لك، أو كيف كنت تقضي الإجازة سابقا والآن وإيش اللي اختلف بالنسبة لك؟ يعني نوعا ما بنرجعك للماضي نشوف شلون قضيت طفولتك، كيف استمتعت بطفولتك بحياتك وأنت طفل، إيش الألعاب الإجازات، كل التفاصيل اللي عشتها وأنت طفل نبي نعرفها اليوم، ونبي نعرف لو أعدناك إلى مرحلة الطفولة في هذا الزمن إيش الأشياء اللي ودك تسويها، وطبعا ودك أنك تجربها وتعيشها من جديد. شاركونا بأراكم على 011-40-5-3. احنا نرحب بالجميع في هوى بلادي.

طبعا رحب فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي، احنا معاكم على مدار 3 ساعات ان شاء الله. نرحب بالجميع وبأراء الجميع واتصالاتكم، بس بنروح الفاصل قصير وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. نتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله. كل توجهين طبعا إن شاء الله منازلهم الآن درب السلامة، ومعليش تحملوا الزحمات شوي، المهم أنك توصل لبيتك سالم غانم إن شاء الله. موضوعنا اليوم قلنا راح نتكلم فيه عن أجازة طبعا المدارس وانت صغير، كيف كنت تقضيها، ولما كبرت ولو عدناك للطفولة مرة أخرى إيش الأشياء اللي ودك تعيشها من جديد أو ودك تجربها بالنسبة للأمور اللي توفرت الحين للأجيال الحالية والأطفالنا. شاركونا على 011-40-53. الحين خلونا نروح لزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في هذه الأجواء الجميلة في منطقة عسير في قرية العزيزة.
0: يا هلا ومرحبا. في مطار شيء خاف عليك بس.
1: والله شوفي أنا بخلي الضيف الجو عشان ما تقولي أنا أتقصد إني أستفزك.
0: لا يا نورة كذا الرسالة تطلع موشوشة ما يصلح.
1: أنا مصور بالإثباتات.
0: الله يحفظك. تفضلي يلا المايك معك.
1: تهاني طبعا اليوم الفعالية جميلة جدا وطول الطريق، وأنا حاولت أني أصور وأنا ماشية الخضرة يمين ويسار ما شاء الله تبارك الله في قرية العزيزة في طريق طبعا المؤدي إلى السودة. هذه القرية من أجمل القرى الريفية اللي يمكن ما تكلمنا عنها كثير، والفعالية المقامة هنا هي فعالية جزء من هوية هذه المنطقة وتراثها، بداية من الاسم وهد. احنا لما نقول وهد له أكيد معنى محلي أصيل مرتبط بهوية تراث المنطقة. يسعدني أرحب بضيفتي وضيفة البرنامج هوا بلادي منظمة هذه الفعالية الأستاذة تهاني عسيري. حياك الله سميتك ترى. تفضلي أستاذة تهاني. حياك الله.
2: السلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال أستاذة تهاني، شخبارك؟
0: يا هلا ومرحبا. أنا استأنست الحين زيادة إن على الأقل الاسم يعيش في أجواء حلوة.
2: الله يسعد الود.
0: الله يحفظك إن شاء الله. يلا تفضلوا المايك معكم.
2: شرفت والله بوجودي معكم في برنامج هوا بلادي.
1: الحديث عن الفعالية ومسماها وما شاء الله الطريق لها الطريق في الريف الجميل، كلميني عن هذه الفعالية وليش وهد؟
2: وهد هي وجهة ريفية وسياحية تقع في قرية العزيزة بين أحضان جبال السودة، واستلهم اسمها من كلمة الوهد التي تعني المكان المنخفض من الأرض، في إشارة إلى الهدوء والسكينة التي يعيشها الزائر في هذا المكان. طبعا إحنا نسعى في وهد إلى تقديم تجربة نهارية مختلفة تجمع بين جمال الطبيعة وأصالة الضيافة، حيث نستقبل الزوار يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساء، وحرصنا على توفير تجربة متكاملة في مكان واحد تضم الجلسات الريفية والمناقيش الطازجة والقهوة والمشروبات وعربات الأطعمة والحلويات، إلى جانب زوايا للتصوير والاستمتاع بأجواء السودة.
1: تهاني الحديث عن هذه الفعالية ووصف هذا المكان، خلينا نطلع شوية إلى تفاصيل المكان الداخلية. أول ما دخلت أنا وجدت ركايب، وهو اسم جميل، اسم الركايب هي تعني المدرجات الزراعية اللي تتميز فيها منطقة عسير، وأنت قسمتي هذا المكان إلى ركايب، كل مكان مخصص بفعالية معينة، ويمكن أكثر شيء ملفت هو كشتة بنات، تكلميني عنها.
2: والله شوفي أنا من الناس اللي أحب أطلع في السودة في الطبيعة في الأجواء، فأحب أني لما أجلس ألقى أنه مكاني جاهز، فأنا كنت أضطر أني أطلع وأجهز المكان. لما جاء الصيف وكذا قلت بسوي فعالية. الفعالية يعني أنا كنت أبغاها من الشتاء، بس تعرفين طبيعة السودة ما تناسب الشتاء، فقلت بنتظر
1: لها لأني أحب الشتاء والشبة في الشتاء.
2: أيوة بس السودة يعني درجات الحرارة توصل تحت الصفر، فإحنا ما رح نقدر في هذا الشيء. فاستلهمت كشتة بنات، أنه البنات يجون عندي جاهزة أغراضهم وأشياءهم، بس تحتاج أنها تيجي تجلس، كل الأغراض موجودة والأشياء موجودة والمتطلبات اللي هي تتطلبها في أي كشتة موجودة عندي،
1: خصوصا أغراض التصوير. أنا شايف المكان جميل جدا، قلتي لي وأنا داخلة أنه هذا المكان مخصص في كشتة، تقعدين فوق وتختارين لون حتى والتفاصيل لكل للكشتة حقتك اللي تبغينها. يعني الكشتة هذه وصفيها لنا الآن.
2: والله أنا حاطة مجهزة عليها طاولات، مجهزة عليها اللون اللي تختاره أي واحد يدخل يقول أنا أبغى والله في كشف البنات، يختار اللون ويختار الفصون ويختار الجلسة والمكان والورد وكل حاجة يرتاح منها، ومنها إنه متطلباته كاملة موجودة
1: عشان يصور براحته ويحط قهوته.
2: أنا عشاء طاقة تصوير، فهذا يمكن الشيء اللي خلاني أسوي هذا الشيء.
1: طبعا الطاولة اللي عندي تهاني ما شاء الله أسوي عليها باللون الأصفر، تحت طبعا الطبقة السلة الصحن تحت الصحن اللي هي لونها أصفر بدوار الشمس، دوار الشمس والطبق أيضا فيه الأصفر والأبيض والليمون أيضا، وطبعا التفاصيل الورد والشمعدان يعني شيء جميل والله. انا الطاوله الثانيه باللون ايش فيه؟ باللون البرتقالي، عندي اللون السماوي وعندي اللون الوردي، الالوان اللي احنا البنات نحبها وفيها روح طبيعيه. يعني هذا ما تصلح للرجال،
2: ما حسها تصلح للرجال، بس الله يحييهم حتى لو جو الله يحييه.
1: طيب الجزء الثاني من المدرجات او اللي يسميه الركايب، ايش اللي موجود فيه بالضبط؟
2: اللي موجود عندي اللي هو المخبز، مخبز مناقيش
1: في الجزء الثاني.
2: في الجزء الثاني اول مدخل يكون عندنا مخبز مناقيش وهد، وعندي خليه وكنافه وهد، وعندي بنانا جوي اللي هي الموز مع الشوكليت، وتختارين يعني تبغين مع كرانشي او قطع السكر. وعندي الجلسات اللي هي موجودة اللي هي الكراسي والطاولات، وعندي الكافي القهوة المختصة والحلويات.
1: أيوة، في جزء مخصص أيضا للأطفال وتجارب الأطفال.
2: عندي جزء مخصص للأطفال اللي هي الرسم، ومعهم موظفة مختصة إن إذا جاء طفل يحجز عندنا أنها تعلمه كيف يرسم وكيف يمسك القلم وكيف إنه يعني حتى يبدأ يلون في الدفاتر حقت التلوين.
1: والله أعتقد حتى أنا بتتحرك عندي، لأني شايفة أنا منظر التلال، منظر الجبال ما شاء الله، فأنا جالسة في المكان هذا الامتداد البصر ما شاء الله.
2: عندنا مجرى الوادي اللي يجي من بني مازن على العزيزة
1: ما شاء الله،
2: هذا هو تحت هذا.
1: كيف الأجواء مع المطر والغيوم والضباب؟
2: والله شوفي إذا صدق على الأجواء مع المطر والغيوم ما ودك تطلعين من المكان، يعني ودي أكمل إلى 12 في الليل، ودي أكمل لأنه صدق يتغير طبيعة ومطر وأجواء والأشياء، متطلبات التصوير حقتي كاملة متكاملة موجودة.
1: جميل، أنا حسستيني أنك أنت اليوم تسوين تجربة فعالية أنت أصلا تعيشين تفاصيلها.
2: يعني أنا ترى الأغراض اللي أنا جالسة مسويتها هنا ترى يعني أكثر شيء اللي أحب أطلع فيه دائما في السودة في الجبال، بما أني أنا من أهالي السودة فأحب هذا الشيء، أحب مثلا نطلع جبل أو نتكي عند البيت أو نروح، يعني هذه الأشياء أحسها أغراضي.
1: تهاني اليوم احنا نشوف منطقة عسير والسماء أرضك والاهتمام الكبير بالمشاريع والفعاليات الشبابية، وانت هي اللي حفزتك انك تقولين

0: حتى أنا ليش ما أدخل مجال الفعاليات والتجارب السياحية ونفذت من هذه الفعالية. وش رسالتك لجينا البنات؟ أنا شفت ما شاء الله من الفتيات الشابات الجميلات ما شاء الله اللي عندها أفكار يمكن تلامس روح واهتمام المصيفين، مش المصيفين بس على فكرة، إحنا أهلا نحب نعيش هذه التجربة.
1: والله شوفي حبيبي، أنا بتكلم أول شيء عن نفسي، أنا ممرضة، ولكن الشيء اللي في التمريض اني طلعت من جهة التمريض على إدارة الفعاليات، درست تخصص إدارة الفعاليات والترفيه، فأنا حابة هذا الشيء، فتحت لي مؤسسة فعاليات وترفيه، بدأت بعدها أنه أنا أحتاج أسوي لي أنا فعالية، ماني أنا أحب هذه الأشياء والفعاليات والترفيه، يعني إحنا كأهالي المنطقة أنا نحتاجها. كدعم والله الحمد لله ما أحد، يعني لا مثلا الأمانة، هيئة تطوير عسير، والله الجميع ما يقصر صدق، يدعمنا في كل مكان، يعني بالعكس لما جيت كنت بفتح فعالية أنه إيش اللي أحتاجها وجهوني على كل حال، إيش أحتاج من الأمانة، إيش أحتاج من الهيئة، إيش أحتاج، على طول كان التوجيه لي سريع.
0: وهذه أملاك خاصة طبعا،
1: وهذه أملاك خاصة أخذتها، ولكن لابد من التراخيص والأشياء، للأمانة كانت متيسرة سهلة، يعني ما تأخذ فيها حتى فكرة الفعالية، يعني يمكن ما أخذت مني 20 يوم.
0: ما شاء الله تبارك، طبعا مزيدة من النجاح والتميز يا تهاني على هذا المكان الجميل والممتع بكل التفاصيل الاستثنائية اللي شعرنا فيها حتى من دخول المكان. يعطيك العافية تهاني، أبى أشاركك مداخلة قبل ما انتهي.
2: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني قلت لك أنا سعيدة عشان اسمي قاعد يتردد في مثل هذا المكان الجميل، هذا أولا، وثانيا أنه ضيفتك لطيفة جميلة ما شاء الله تبارك الله، يعني عندها من الموهبة الكثير والكثير التعبير عن المكان وجمال المكان، والشيء الثالث أنها يعني حثتك على العودة إلى الفن والاستفادة من الطبيعة وجمال المنظر طبعا اللي موجود، وشكلك بترجعين فنانة
0: من جديد. ما بحرمكم ترى من الصورة، والله أنا جالسة الآن في مكان أنا قاعدة أشوف شيء ما يعني ستغبطوني عليه صراحة.
2: يا نورة،
0: يعني والله كيفي أنا أخلاق، ما بحرمكم هذا المنظر والله العظيم، إن منظر آسر بمعنى الكلمة.
2: ما شاء الله تبارك الله، يهنيكم الله يهنيكم، وبإذن الله لنا لقاء يعني قريب بإذن الله مع الأستاذة تهاني ومعك أستاذة نورة.
1: بإذن الله تشرفينا حبيبي.
2: الله يحفظك،
0: شكرا لك تهاني والمستمعين للزملاء، يرجع لك المايك مرة ثانية.
2: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية زميلتنا نورة مروعي، كنت معنا من عسير. احنا ما زلنا معكم مستمعين طبعا في هوا بلادي، بس بناخذ فاصل قصير وراجعينكم.

نرحب فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. ما زلنا معكم في ساعتنا الأولى من حلقة هوا بلادي لليوم.

0: فضلك تهاني، بالفعل تواجدنا اليوم في بيت العيدان التراثي واللي يقع على سوق المجلس، أحد الأسواق القديمة هنا في بريدة، واللي يقع بين الجردة والسوق الداخلي القديم لمدينة بريدة. طبعا بيت العيدان أحد الوجهات السياحية واللي يقصدها الكثير من زوار المنطقة وأهالي المنطقة لما يمثل هذا الدار وهذا البيت من إرث وموروث احتفظ بكامل تفاصيله التراثية النجدية القديمة. فهد العيدان القائم والمسؤول عن الدار، نقول حياك الله أستاذ فهد ومساك الله بالخير.
1: الله يحييك ومساك الله بالخير وأهلا وسهلا بكم.
0: الله يحييك. خلنا نتحدث عن بيت العيدان أو دار العيدان التراثي. أو شيء خلنا نتحدث عن عمر البيت، كم عمر البيت تقريبا؟
1: البيت أنشأ 1303، ما يقارب 145 سنة، وهو على طبيعته كما عمله جدي عبد الله إبراهيم العيدان.
0: اليوم ما شاء الله تبارك الله البيت يعتبر أحد الوجهات السياحية، يقصده الكثير، يزوره الكثير. ما شاء الله تبارك الله فيه إقبال كثير على البيت، فيه إقبال كبير، فيه زوار.
1: أي نعم، فيه زوار كثير ومن داخل المملكة ومن خارج المملكة، وخاصة الكويت وشرق آسيا.
0: جميل. طيب وش أكثر شيء يعني يكون يستفسرون عنها الزوار، وش أكثر شيء يبحثون عنها، وش التفاصيل اللي يحب يركز عليها الزوار؟
1: هم يركزون دائما على الغرف والأثاث اللي موجودة فيها ويأخذون لها صور، وخاصة الحاجة اللي كانوا يعملون فيها العيش الرحى، ويشوفون الحسوة اللي هو البير ويصورون فيه تصوير تذكارية لهم يشيلونها معهم.
0: جميل. خلنا أبو علي أتحدث عن البيت، خلنا ندخل شوي جوا البيت، خلنا نتحدث عن وش أبرز الموجودات في البيت. أول شيء البيت كم مساحته؟
1: 497 متر.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ودورين وسطوح.
0: دورين البيت.
1: دورين وسطوح وفي سبع غرف.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب وش أبرز الموجودات في البيت؟ يعني أعتقد من البيت ما شاء الله تبارك الله أغلب التفاصيل حتى التفاصيل الصغيرة ما زالت موجودة في البيت.
1: أي نعم، موجود جميع أثاث جدي وأبوي وإخوانه، وبعده آل البيت لأبوي وجلس فيها أنا وإخواني، وموجود برضو أثاثنا، وكل شيء يتكلم عن واحد، عن كل واحد وشخصه وماذا كان يعمل. مثلا الدكتور صالح العيدان موجود مكتبته وموجود أثاثه. احنا كطلبة كنا بالابتدائي مدرسة الفيصلية وبالمتوسط وبالثانوي جميع أغراضنا موجودة، مكينة حقت الوالدة وحقت أختها والمفارش القديمة كلها موجودة على طبيعتها من ذاك الوقت لحد اليوم.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للبيت، أظن البيت ما طر عليه تجديد، بقى كما هو، يمكن إلا بعد التحسينات البسيطة.
1: البيت كما كان، ولا دخلت عليه أي شيء من الأمور الحديثة، بل الحاجات القديمة هي التي نظفتها ورفعتها وحطيتها برفوف وبدواليب حفاظا لها من العبثة واليد اللي تمتدها.
0: جميل. أستاذ فهد، يمكن البيت أكيد له ذكريات طويلة عريضة معك، أنت ولدت في هذا البيت، أخوانك أيضا، ما شاء الله أنت رجعت لهذا البيت، حافظت على هذا البيت، فتحت هذا البيت، قدمت هذا البيت كأحد الوجهات السياحية للمنطقة، أكيد لك الكثير من الذكريات داخل هذا البيت.
1: نعم، لي ذكريات كثيرة وموجودة الآن، حتى كتابات باليد موجودة بالحيطان، وأخواني كلهم موجودين ولهم ذكريات معي، عشان ما أخص نفسي أنا لوحدي. فاللي يجي يزور يشوف معالم خاصة بعائلة العيدان فقط.
0: جميل. طيب أنت تكلمت عن اللي يجي يزور، طيب اللي بيجي يزور متى ينفتح البيت؟ موجود موقع البيت وما شابه ذلك؟
1: نعم، البيت مفتوح كل يوم من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 11 بالليل، ما عدا وقت الظهرية ناخذ راحة بس، وطول أيام الأسبوع.
0: وموجود موقع البيت؟
1: وموجود موقع البيت في جوجل ماب، بيت العيدان التراثي.
0: موفق، يعطيك العافية.
1: الله يفنى وياك، جزاك خير. شكرا.
0: شكرا أستاذ فهد العيدان القائم والمسؤول على دار العيدان التراثي هنا خلف أو على سوق المجلس، أحد الأسواق القديمة في مدينة بريدة، واللي تهاني مثل ما ذكرت يعد أحد الوجهات السياحية اللي يقصده الكثير من الزوار، سواء من أهالي المنطقة أو حتى من زوار منطقة القصيم.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية. شكرا لك زميلنا سامي، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم.
0: يعطيكم العافية، حياكم الله.
2: يا هلا مستمعي الكرام. طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الرسائل مع زملائنا المراسلين، بالإضافة لضيوفنا وأخبارنا.

وموضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن طفولتك، كيف كانت وكيف كان ودك تعيشها؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، واليوم نتحدث عن بعض التفاصيل التراثية الجميلة. هناك أشياء صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في معناها. السبحة واحدة من هذه الأشياء، فهي ليست مجرد حبات تنضم في خيط. طبعا بناخذ عنها تفاصيل أكثر وعن تاريخها مع ضيفنا الأستاذ بدر أشميمري، باحث في تاريخ صناعة السبح. حياك الله أستاذ بدر.
1: يا مرحبا، مساء الله يحييك، مسيك بالخير ومسي الأخوة المستمعين بالخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك. والحقيقة أن فعلا يعني توقفنا عند السبحة، يمكن هي إرث تاريخي جميل وكمان نوع من أنواع الإكسسوارات الرجالية وحتى النسائية حاليا، لكن تاريخها ومتى بدأت يمكن كثير من الأشخاص يتساءل عن هذا الموضوع. فإيش المعلومات اللي ممكن تعطينا عن بداية ظهور السبح واستخدامها؟
1: البداية الله يسلم عمرك أقدم مما متخيل الحقيقة، يعني تقريبا نقدر نقول من عهد التابعين بدأت ذكر السبحة في الكتب والسير، وبعدها تطور طبعا يعني بأسباب كثيرة إلى أن وصلت إلى الشكل الحالي. طبعا هذه الرحلة التاريخية اللي من بداية ظهورها إلى هذا الوقت أكيد في متغيرات كثيرة وثقافات كثيرة دخلت عليها، وأكيد في أسباب كثيرة. يعني دائما وأبدا السبحة مرتبطة بالنواحي الدينية كثير حتى قبل تاريخ الإسلام، يعني كانت موجودة في جميع الديانات.
0: جميل.
1: ويقال أنه ممكن تكون بعض يعني خلنا نقول اندماج العرب والمسلمين مع الثقافات الأخرى ساهم أكثر في ظهور مثل هذا النوع من خلنا نقول الإكسسوار. الآن إكسسوار، لكن سابقا كان يستخدم طبعا لأغراض تعبدية ودينية.
0: نعم الأستاذ بدر، أيضا يعني إذا تحدثنا عن السبحة، كثير من الأشخاص فعلا يمكن ارتباطهم فيها هو ارتباط ديني، لكن هل كانت بنفس الطريقة اللي الحين موجودة عندنا أو بنفس الأسلوب أو تغيرت على مر العصور؟
1: يعني لو نأخذها نأخذها من البداية، هي كانت عبارة عن أشياء بسيطة جدا تستخدم فيها نوى التمر، الأحجار، القطع الزجاجية، العظام، أي مادة بسيطة يعني خلنا نقول يعني جائز إنه يستخدمها الشخص، وكانت تنضم بخيط يعني يخرمونها وتوضع في خيط بسيط وتكون أداة بسيطة فقط للتسبيح. طبعا تطورت وصار فيها أكسسوارات كثيرة يعني لين وصلت للشكل الحالي. هذه الرحلة زي ما قلت الله سلمك طويلة جدا، يعني ثقافات مختلفة، مذاهب مختلفة تطورت فيها إلى أن وصلت للشكل الحالي. لكن اللي يهمنا في الموضوع أكثر نقطة ممكن أنه هذه الصناعة، خلنا نقول صناعة السبح أو حرفة صناعة السبح اليدوية، كانت موجودة في الجزيرة العربية من العهد القديم، وليست يعني دخيلة كما يعتقد البعض من ثقافات أخرى.
2: جميل. طيب أنا لو أبي أروح معك، خلني بس أشاركك في النقاش أستاذ بدر.
1: تفضل.
2: يعني روح للجانب مثلا اليوم الارتباط مثل ما ذكرت زميلتي تهاني، الارتباط الديني وغيره، وعرفنا اليوم الإجابة الكافية والشافية منك، لكن اليوم لو أبروح معك ليش اليوم السبح؟ يعني أنا من الناس اللي أكثر الهدايا تجيني سبح، ممتاز، لأنه أنا أصدقائي المقربين اليوم يعشقون السبح ويتفننون اليوم في يقول أنه هذه بالحجر الفلاني، هذه اليوم صناعتها في المكان الفلاني. ليش اليوم ارتبطت السبح بالهدايا بشكل كبير جدا؟
1: مؤخرا الله يسلم عمرك خلنا نقول تقريبا الخمس سنوات الأخيرة فعلا صار في ثورة في صناعة المسابيح.
2: ممتاز.
1: أولا ما كان عندنا صناعة محلية، هذه نقطة مهمة ترى.
2: صحيح.
1: ما كانت عندنا صناعة محلية في المملكة العربية السعودية، كان أغلب الهوات والمهتمين يضطر يروح إلى الخارج. الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله صارت عندنا صناعة كاملة من أي من البداية. خليني أقرب الصورة للإخوان المشاهدين، كأنك تروح لمحل خياط وتخيط ثوب، تختار القماش ويأخذ مقاساته ويفصل لك إياه. السبحة نفس الموضوع، تختار المادة أو أنك تجيب المادة من عندك وتصنعها حسب مقاساتك والأشكال اللي تبيها من أي تزد كاملة. هذا جزء ترى مهم جدا، سهل الموضوع، قلل التكلفة، وخلاك تعيش تجربة ممتازة، خصوصا لما يعني لما الشخص يرتبط بالمادة ويكون مثلا معها قطعة من الخام الأساسي اللي صنعت منها، ترى يعني لها اعتبارات كثيرة، وطبعا تعتبر من الأشياء السهلة يعني الجميلة السهلة.
2: جميل. هل اليوم السبح، خلينا انا رجل راس مالي بحت شوي في هذا الموضوع، يعني اذا تسمح لي، دائما احنا يعني احنا كشباب بعض الاحيان ما نحتاج اليوم انه او ما نفكر انه نسوي مشروع مثلا ممكن يكون هدك بالنسبه لنا، ممكن يكون اليوم راس ماله يعني مبالغ فيه ويحتاج دراسه جد والامور اللي اكيد انت ابخص فيها. هل اليوم صناعه السبح وبيعها والتسويق لها سهل جدا وهالرأس مالها اليوم بسيط ولكن عوائدها كبيرة جدا، أو تعتمد على أشياء معينة؟ ودي أسمع منك.
1: بشكل عام لو بعدنا جميع الأشياء خلنا نقول التجارية يعني الحسابات ودراسة الجدوى تعتبر كصناعة سهلة.
2: جميل.
1: المصادر موجودة بحكم أنه زي ما قلت لك صار عندنا صناعة محلية، صارت السوشيال ميديا قربت المصادر.
2: صحيح.
1: التواصل معهم، أول كان اللي يحصل المصدر يعتبر ثروة خلاص، لأنك ما في طريقة تواصل إنك تسافر وتروح تتعرف عليهم.
2: صحيح.
1: وصار نوعا ما سهل، زائدا الله يسلم عمرك طبعا السوشيال ميديا والإعلانات المدفوعة صارت تطلع لك في كل مكان، سهل إنك تسوق مشروعك. لكن وين الإشكالية؟ هذه نقطة مهمة تسمح لي يعني.
2: تفضل. أكيد.
1: عليها، لأنه هو يعتبر شلون أقول لك كأنه ثقب أسود هذا الموضوع، يا إنه يبتلعك يا إنك تهرب منه. المشكلة وين الله يسلم عمرك؟ بساطة الموضوع، مرات الشباب يتحمس كثير ويشتري ويتوقع أن الدنيا أو خلنا نقول الدنيا سهلة جدا. المنافسة في شرسة بسبب سهولة أنك تنشئ متجر. الآن تعرف السوشيال ميديا يعني وإنشاء المتجر صار سهل مع منصات مختصة، ويبدأ يسوي المتجر يتفاجأ بالصعوبات، صعوبات التسويق هي أكبر مشكلة عنده.
2: جميل جدا. طيب اليوم نعرف أن السبح يعني تعتبر يعني قطع نادرة، إذا رحنا مثلا للكهرمان ولا واليسر، يعني صحح لي، أو اليسر ما أدري بالضبط، لكن وخشب العود وغيرها، في إيش قلت لي علي؟ في مخرجنا يقول في نوع اسمه البلياردو، صحيح؟
1: لا مش نوع، هذه كرة البلياردو العادية. خليني اسمح لي
2: أي سم تفضل
1: أفصل لك تفصيل سريع وبسيط.
2: تفضل.
1: خامات السبح تنقسم إلى قسمين، طبيعي وصناعي.
2: حلو.
1: الطبيعي مثل إيش؟ مثل الكهرمان، العاجيات اللي يشملها القرون والعاج الفيل والماموث وإلى آخره، وكذلك الأحجار الطبيعية والكريمة والأخشاب. هذا الطبيعي. الصناعي أي شيء صناعي يدخل في صناعة السبح أيا كان، لكن الأشهر فيه اللي هو عائلة اسمها عائلة البكالايت، هذه عائلة كبيرة صناعة قديمة، من ضمنها مثلا زي ما تفضل الأخ كورة البولينج أو البرياتو. البلياردو تكون قديمة هذه، كان يصنع منها مرات السبح.
2: جميل.
1: هذه باختصار تقريبا يعني.
2: جميل جدا. طيب ليش اليوم الأحجار الكريمة غالية؟
1: الأحجار الكريمة إذا تبغاها يعني بشكل دقيق، ترى يعني شلون أقول لك الله يسلم عمرك، ما تعتبر من أهم ميزات عالم السبح أن الحجر الكريم غالي زي ما تفضلت، وعشان تتعلم أن حجر كريم لازم يكون مع شهادة، ولا ما له قيمة الحجر الكريم من غير شهادة. فهي ما تعتبر من أولويات صناعة السبح. يعني أولويات صناعة السبح الله يسلمك العاديات، الكهرمان، البكالايت، هذه الترند يعني. في وعلى فكرة يعني عشان تكون الصورة أوضح، كذلك تمسك رأس المال تقدر تستثمر فيها، ما تتخيل يعني حجم العوائد خصوصا بالأشياء اللي فعلا نادرة.
2: جميل جدا. يعني اليوم طيب السبح بالنسبة اليوم الأحجار الكريمة تستهدف لناس معينة اليوم، ولا هي للجميع يعني كاستهداف؟
1: الأحجار الكريمة زي ما قلت لك الله يسلم عمرك نستبعدها شوي عن صناعة السبح. جميل. ما هي الأساس؟ لأنك تحتاج شهادة، وغير كذا السبح عندك 33 خرزة.
2: جميل.
1: هل معقول أنك راح تخلي 33 خرزة كلها حجر كريم؟ مكلفة جدا.
2: صحيح.
1: خصوصا إذا جيت للدرجات العالية. لكن إذا جينا للأشياء المشهورة، أو خلنا نقول اللي صايرة يعني حديث السوق الآن، هذه الخامات الكهرمان والعاجيات والبكالايت تعتبر هي من الأشياء الثمينة.
2: وانتش تفضل؟
1: أنا والله أميل للصناعي وأميل للطبيعي. يعني العاديات تأثر الصراحة، لأنه فيها شيء طبيعي وفيها يعني اختلاف، رغم أنها سبحان الله أنت تشوفها لون أبيض.
2: إيه صحيح.
1: تفرق جذريا يعني من الداخل.
2: طيب الأكثر مبيعا أستاذ بدر دائما؟
1: بالمملكة العربية السعودية البكالايت والعاديات الصراحة.
2: هي الأكثر مبيعا.
1: هي الأكثر طلبا ورغبة يعني.
2: جميل. طيب خليني أروح معك في سؤال أخير. أكيد المملكة اليوم يعني عندها الصناعات وعندها اليوم الأدوات والأيدي العاملة، لكن قبل ما هي الدول اللي كانوا يستهدفونها أبناء المملكة لصناعة السبح؟
1: إذا معنا وقت دقيقة أو دقيقتين.
2: دقيقة معانا.
1: أي طبعا صناعة السبح الله يسلم عمرك بدأت بعهد مبكر في الجزيرة العربية. هذا مثبت وعندنا بحث كامل عن هذا الموضوع. كذلك كانت في عوائل الله يسلمك في الحجاز، عوائل سعودية تصنع السبح للحجاج والمعتمرين.
2: جميل.
1: وهذا موثق وموجود. في مرحلة خلنا نقول في مرحلة يعني تطورت في دول أخرى شوي بحكم بعض المذاهب، يعني مثلا عندك تركيا هي على رأس الهرم في الصناعة.
2: جميل.
1: ومصر، وبعدين تجي طبعا بعدها الكويت.
2: جميل جدا.
1: لكن الان السعوديه خلاص ما شاء الله صار عندنا صناعه محليه، صار الناس استهدف الدول.
2: احنا اصلا من زمان يعني خلاص الحاننا دائما استاذ بدر. طيب يعطيك الف عافيه الباحث في تاريخ صناعه السبح بدر الشميري، شكرا جزيلا لك.
1: يا مرحبا، مساء الله.
2: شكرا لك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء على قراءته محمد الموسى. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلادها. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الخارجية يشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون. الهيئة العامة للعقار ترخص 5 مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال. توقيع مذكرات لتدريب وتوظيف 8500 كادر وطني في منطقة القصيم. جامعة المجمعة تفتح التحويل الداخلي والنقل الخارجي حتى الخميس. موهبة وجامعة نيو هيفن الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين. هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني 2026 بشعار عزنا بطبعنا. الهيئة السعودية للمهندسين تعلن فتح باب استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الهندسي الدولي الرابع. البيئة تحث المشاركين في مهرجان الإبل على الالتزام بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبا للمخالفات والعقوبات. مقتل فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عمل عسكري قوي في حال فشلت الدبلوماسية. تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل في حرب إيران. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين أوكرانيتين بالبحر الأسود. النفط يتراجع أكثر من دولار للبرميل ليصل لأدنى مستوياته منذ 20 يوليو. تالموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في هوا بلادي في سؤال حلقتنا والفقرة المنتظرة أكيد اللي تجمعني معاكم وتجمعنا معاكم اليوم في أسئلتنا وفي سؤالنا اللي يقول إذا رجعت بك الطفولة كيف تقضي إجازتك؟ إيش النشاط أو اللعبة اللي كنت يعني كانت تملي وقتك فعلا؟ نبغى نعرف كيف كنتم تلعبون، وين تقضونها، في الديرة، في بيت الجدة، في المزرعة، والسفرة الجماعية مع العائلة. لما يجيك أبوك يجيك أمك كان يوعدك الوعد اللي أعتقد إن كل المملكة العربية السعودية عاشوا هذا الوعد اللي هو يقول انجح وجيب درجة كويسة ونوديكم الديرة. السؤال ليش كنت بتروح للديرة؟ ليش الديرة بالذات؟ يعني من ضمن السؤال، هل أنت مثلا تروح للديرة اليوم للفعاليات أو في أشياء معينة اليوم هناك الجمعة؟ ودنا نعرف التفاصيل هذه كلها. وهل لازلتوا اليوم، هل لازالوا أبنائكم اليوم يبحثون عن نفس الشيء اللي كنتم تبحثون عنه أنتم في طفولتكم؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 53.

0: طبعا في ألعاب كثير في ذاكرتنا نلعبها، وتحديدا يعني خلني أقول اليوم مثلا المصاقيل، الأشياء هذيك اللي كنا نلعبها كان لها أجواء وكان لها يعني طابع مختلف، خصوصا لما كنا نلعبها مثلا في الديرة، نلعبها في بيت الجدة لما نتجمع مع خوالنا مع عمالنا، كانت سبحان الله لها طقوس، والجمعة ذاك الوقت لها طقوس أيضا. حتى لو مثلا ما رحنا للديرة كنا نروح لي، يعني أنا من الناس اللي كنت، هي مقفرة الحين أعتقد أنها الحكير لاند أو شيء زي كذا، كانت بالنسبة لنا شيء عظيم واو، يعني لما كنا نروح لحدائق السلام يعني كنا نبغى نلعب أي لعبة. ممتاز. الهدف اليوم أنه كانوا يخلونا نشد حيننا في المدرسة علشان اليوم نروح ويعطونا الوعود اللي كانوا يعدوننا فيها أبائنا وأمهاتنا الله يطول في عمارهم ويرحم أكيد اللي ميت منهم. نبي نسمع منكم أنتم، إيش كانت الفعاليات، إيش كانت الطقوس، إيش كنتوا تسوون، وهل الأشياء اللي كنتوا تمارسونها أنتم في صغركم اليوم صدرتوها لعيالكم لإخوانكم لأبنائكم للجيل الحالي بشكل عام. ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. وينضم إلينا أحمد، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا أحمد،
1: كيف حالك أخوي؟
0: بخير الله يسلمك. وين تكلمنا يا أحمد؟
1: أكلمكم من شقة طال عمرك.
0: أنعم وأكرم، تفضل يا أحمد، سمعت سؤالنا.
1: الله يسلمك. والله طال عمرك بحكم إننا من شقرة، فكانوا الأهل يعني يقولون إذا نجحتوا نوديكم للرياض.
0: يا سلام. طيب،
1: وكان عندنا الرياض ذيك الأيام يعني أيام في التسعينات الهجرية يعني عالم ثاني.
0: حلو.
1: فكانوا يقولون ننجحوا نوديكم للرياض، أو اقعدوا ذاكروا نوديكم المزرعة تسبحون. فكانت السباحة والرياض هي يعني أفضل شيء وقتها ذاك الوقت.
0: ممتاز. يعني انت كانوا يقولوا شد حيلك بس في المدرسة وزهل الرياض.
1: ايه، شدوا حيلكم ترى دا نجحتوا في الصيف نروح للرياض.
0: طيب سؤال، هل فعليا كنت تشد حيلك علشان اليوم تشد حيلك، ولا علشان اليوم تروح تسبح في الرياض؟
1: لا نسبح نشاقرة، بس نروح الرياض كنت فعلا اشد حيلي يعني، ولكن يعني شوي كنت
0: كسرة
1: في الدراسة شوي
0: يعني. بس يعني وكنت ضامن انك رايح الرياض يعني على كل حال، ولا
1: يعني على ما قال فشلت اخواني يسدون.
0: طيب سؤال، لما كنت تروحون للرياض او خلني اقول يعني بشكل اوضح اليوم لما تطلعون، هل تغير الوضع عن السابق، ولا
1: طبعاً
0: الجمعة وغيره؟
1: طبعا يعني احنا ذيك الايام يعني اذا كنا بنروح للرياض نشوف يعني وين عالم ثاني، بعدين من قريه بيوت طين نروح الرياض يعني ولا لاس فيغاس.
0: اوكي ممتاز.
1: الان خربنا الفرحه على عيالنا، يعني الان لو توديهم حتى لامريكا ما في ذاك رد الفعل يعني وفر

0: لهم كل شيء يعني بدينا بهم من القمة للأسف، وأنا أقول إن خربنا فرح على عيالنا.
1: لا أنا بشوف بقول لك شغلة، بقول لك شغلة أحمد، يمكن أنا يمكن أنت تعبر بتعبير الأب، لكن أنا أشوف بالعكس إنه اليوم الآباء أو الأبناء عاشوا شيء ما عشنا حنا اليوم، إنه كل شيء متوفر، الترفيه متوفر، أعلى معايير الترفيه، فهذا مرة شيء كويس يعني.
0: يعني أنا من أول لما كنا في التسعينات الهجرية نروح الرياض نشوفها عالم ثاني، وناكل شاورما وين. الآن أنا أودي عيالي لتايم سكوير في نيويورك يعني ينبسطون، بس أوكي يعني ما فيه.
1: لا أنصحك توديهم البوليفارد سيتي بعد،
0: والله كل شيء ما شاء الله بتوفر.
1: الله يخليهم لك إن شاء الله ويبارك فيهم. شكرا لك يا أحمد، سعدتنا مشاركتك يا حبيبي.
0: الله يبارك فيك، شكرا لك.
1: طبعا أحمد يقول، أو خليني أعطيكم خلاصة كلامه، أنه ما بين الماضي والحاضر تغير وخف الشغف وقل، لأنه ما كان في الأشياء اللي عايشها الجيل الحالي، فكان بالنسبة له لما يروح الرياض ويلعب الألعاب اللي كانت موجودة فكان شيء عظيم، وياكل شاورما كان أكبر طموحه، فلذلك كان يشد حيله في المدرسة. نفس سبحان الله، أرجع أقول بيئتنا في المملكة العربية السعودية عايشين نفس العيشة، نفس التربية، نفس التوجهات، نفس خلينا نسميها التشخيص. وين تاكل شاورما يعني؟ تروح تلعب وتاكل شاورما، عاد تصير مره مرتين مثلا في الصيف، عاد سابقا كانت الاجازه 4 شهور. خلنا نسمع منك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، هل انت كنت تاخذ وعود من ابوك، من امك، من اهلك، من العائله، انه انت اذا شديت حيلك تطلع مثلا مكان معين انت تختاره؟ ولا نعرف زمان اذا شديت حيلك انت بتروح يا الديره يا بيت جدتك يا المزرعه يا بيت خوالك، هل كنت حريص على هذه الاشياء؟ وايش الالعاب اللي كنت تحرص اليوم انك تلعبها هناك زمان؟ وهل لازلت تصدر هذا الشيء اليوم للجيل الحالي، او الزمن اختلف؟ ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 53.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في هوا بلادي. في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم، لما كنت صغير أكيد في ألعاب معينة راسخة في ذهنك وتحبها، ويمكن هذه حتى الألعاب اللي أنت تلعبها، يعني لما كنا صغار يعني الألعاب الحركية أكثر من الألعاب الإلكترونية حاليا، يعني الحين 99% من الألعاب موجودة إلكترونية، لكن نتكلم سابقا ألعاب كنت تحبها، ولكن هذه الألعاب يعني أوكي ممكن تكون في مدينتك اللي أنت فيها، لكن كنت تحرص أنه أنت مثلا تلعبها في الديرة، تلعبها في بيت عمانك، خوالك، جدانك، في المكان اللي اليوم تجمع فيه العائلة. ممتاز، نبغى نعرف هذه الأجواء وش كانوا يوعدونك أهلك لما كنت تدرس عشان اليوم أنت تمارس الطقوس اللي أنت تحبها في المكان اللي أنت تبيه وتحبها، على 011-40-5-3. إبراهيم أهلا وسهلا.
1: عليك مساك الله بخير يا أبوي.
0: هلا يا إبراهيم، يلا حيا.
1: الله يبقيك.
0: من وين تكلمنا يا إبراهيم؟
1: سؤالكم اليوم أو موضوعكم اليوم شيق وجميل، ولكن أعتقد أن الأبناء والبنات في هذا الجيل ما راح يفهمونه.
0: طيب خلنا نسمع منك وبنحاول نوصل لهم الفكرة.
1: تمام، أكيد كلنا ذاك الرجل. ألا فيما مضى أنت قبل شوي تقول أنه إذا مثلا قبل الإجازة أبوك أمك يقول لك ذاكر وبنوديك ويعني يطولك وهول. أول ما كان أخونا الفاضل اللي قبل شوي من شقرة أعطى أمور فعلا كانت واقع، يعني فيما مضى خيارات الترفيه كانت قليلة.
0: ممتاز.
1: يعني فعلا ترى صدق، أنا من محافظات منطقة الرياض.
0: ممتاز.
1: أنك تروح للرياض هذا يعتبر إنجاز وحلم كبير ما حد يحلم فيه،
0: كأنك ماخذ كأس العالم.
1: والله تروح لشارع العصارات وتاخذ شاورما وذا، يعني انا من المعتقين يعني الان هذا العالم صار بين يدينا في الجوال في الايباد، لما يطالع يعرف. انا في مضى يعني جيل السبعينات والثمانينات ميلادي، لما يجي هو يسمع بالرياض
0: حلو،
1: اي شيء جديد عليه ويعتبر انجاز، لكن الان الابناء والبنات ما شاء الله عمره 4 سنوات يبقى عنده ايباد، يشوف امريكا، يشوف الصين، يشوف اليابان، يعني جميع وسائل الترفيه يشوف عنده. طيب. وحكومتنا الله يطول
0: عمرها
1: ما قفطروا، جابوا لنا العالم هنا.
0: والله انك صادق. طيب
1: احنا سم
0: لا قول لسه اسمعك.
1: اقول لك احنا يا المعتقين الشيبان ما كنا إن اي حاجه تصير نحس بطعمها، اما الان لا، الجيل هذا تطلعاته وطلباته اكثر مما
0: نتصورها احنا الاباء. طيب سؤالي لك اليوم، ايش الالعاب القديمه اللي مثلا انت كنت تلعبها وين تلعبها، يعني الاشياء، وهل اليوم انت او هل سابقا وعدت انه انت تشد حيلك في المدرسه واذا نجحت ممكن تحقق لك واحده من الامنيات اللي انا اعتقد انها كانت بسيطه حاليا، لكن في وقتها كانت كبيره وعظيمه.
1: صحيح. والله ما ودي أكبر عمري، لكن عظيم ساري والمصاقيل التحديات عندي وداعش كثر على المصاقيل، أنا كنت حريف عادة، وكان على قارة محضر ويجيبون الحوالي، تعال ده إبراهيم تعال معنا هنا. الآن جميلة، أنا الله يرحم الوالد وموتانا موت المسلمين ويطول بأعمار الآباء والأمهات موجودين، كان الوالد أول يعني كأخواني وأخواتي تقول يلا إذا شديتوا العماركم بوديكم الطائف.
0: أوكي.
1: يعني نروح مكة وناخذ عمره بعدين نطلع الطائف، نتمشى في الردة والشفا والحجاذي،

0: فكانت هذه عنده كبيرة.
1: كأنك رايح الحين للبوليفارد سيتي. ها
0: أنا أشهد أنا أشهد والله العظيم. الآخر يتكلم قبل شوي لما قال توديهم الأمريكا توديه ذا أنه عايد عنده. إحنا فعلا كان يعني حاجات محسوسة لأنه صحيح. فيما مضى جيل التلفزيون يقفل الساعة 11 ما كان عندنا ترفيه. ما في ما في
1: حتى أنك تروح 11 الكل نايم.
0: إيه يعني أنت تطلع من مثلا أنا من محاضرة المجمع أطلع محاضرة المجمع أجل الرياض وهذا والله أرجع أجل سنتين ونتكلم في ذي السيارة.
1: واضح يا إبراهيم يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك إبراهيم. شكرا لك يا إبراهيم. يعني استرجاع الذكريات سبحان الله دائما جميل وفيها فيها شيء أجمل. اليوم أنه أنت تستشعر النعمة اللي أنت قاعد تعيشها اليوم ما بين الحاضر والماضي. فعليا اليوم كل ما طلبنا شيء لقينا شيء أعظم، كل ما طلبنا شيء لقينا شيء أكبر، كل ما بغينا شيء إلا حكومتنا الرشيدة أيدها الله موفر لنا هذا الشيء. يعني اليوم يعني الخيارات في المملكة العربية السعودية وتحديدا نتكلم من الرياض كثيرة جدا يا رجل. يعني انت علشان تطلع اليوم لفعالية معينة او اليوم انت او خليني اقول انت قررت تطلع لفعالية حلو تلقاكم تطقون في الاستراحة او في البيت تطقون كل واحد يختار له مكان من كثر الفعاليات اللي موجودة. يعني فهذا يعني خلينا اليوم لما نتعمد اليوم مثلا نذكر موضوعنا هذا نستشعر اليوم الاشياء العظيمة اللي في ايدينا وعندنا. فنرجع لسؤال حلقتنا، وش الشيء او وش الالعاب اللي اليوم انت كنت تلعبها في السابق وكنت تحرص عليها؟ نبغى نسمع. يعني قال مصاقيل وقال العاب كثير، وزائدا اليوم ايش كانوا يوعدونك اهلك زمان اذا انت مثلا نجحت في المدرسه ايش تسوي؟ ايش كيف تقضي اجازتك؟ ابي اسمعها على 011 40 5 3.

عبد الله اهلا وسهلا. عبد الله انت على الهواء. عبد الله ما نبفاكك عبد الله. اي اسمع صوتك تفضل عبد الله. طيب بس لان يضبط الاتصال ونرجع نتصل على عبد الله، خلني اذكر بارقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا. اكيد الاتصال رقم واحد لاذاعه الرياض 011 40 5 3.

0: لازلنا مستمرين معكم وفي موضوع حلقتنا اللي نذكر فيه اليوم الأشياء اللي كنا نعيشها. وللصدق يعني بس عشان أكون واضح معاكم أنه والله فقدناها، يعني فقدنا أشياء كثيرة، يعني ممكن التكنولوجيا جميلة وعظيمة جدا لكن أفقدتنا أشياء كثير اليوم في موضوع أن نكون إنسان أو نكون ناس حركيين ونكون ناس يعني الروح اللي جانب الحركة أكثر. يعني كل شيء الآن صار موجود كله على جوالك، لكن سلمان أعتقد أنه عنده إجابة مختلفة عن إجابات المتصلين السابقين. سلمان حياك الله.
1: الله يبقيك يا حبيبي، مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، من تكلمنا يا سلمان؟
1: تكلمك طال عمرك من الرياض.
0: طيب سلمان، سمعت سؤالنا؟
1: للأسف كان معي مكالمة فكنت مقصر الباقي فما أدري شو الموضوع
0: صراحة. يعني دقيت علينا كذا بس تبينا نسولف.
1: اليوم الصباح كنت طالع الدوام وكنت بدق، وسبحان الله ما ضبط معي.
0: طيب
1: قلت لازم أرجع من الدوام أدق.
0: حظنا طيب والله
1: يا حبيبي.
0: الله سلمان يبقى. سؤالنا يقول يا صديقي العزيز، ما بين الماضي والحاضر، إيش الألعاب اللي كان الألعاب اللي كانت تلعب سابقا، يعني كنت تحبها وتلعبها يعني في فترة صغرك، وهل

0: انها بس اجواء الشمال في الليل حتى في الصيف تكون صحيح. حلوه اي فهي لعبه ليليه يعني بحته.
1: حلو.
0: هذه من اكثر الالعاب والى زلنا الى الان الى الان والان يعني انا عمري 44 سنه لا زلت العبها وياك يا حبيبي لا زلت العبها الى الان لما نطلع للبر يعني.
1: اوكي يعني باقي عايشها الى الان.
0: اي طبعا طبعا هذه من الاشياء الجميله اصلا والله اللي الواحد يفتقدها صراحه كثير يعني نحاول قد ما نقدر حتى مع هالجيل الجديد
1: هذا اللي هو اللي انا بسالك عنه
0: ايوه ان ننميهم شوي على العابنا القديمه بس انه مساله المصاقيل صارت صعبه جدا بحكم انه ما شاء الله تبارك الله احنا في تنميه عمرانيه كبيره والان المملكه العربيه السعوديه فما حتى ما في تراب في وجه العدو يعني كله زفلت في كل مكان والمصاقيل ما تلعب الا اذا كنت مغبر تمشي.
1: طيب لحقت على لعبة 30 أو 25؟
0: لا ما أعرف
1: حقة الكورة هذه اللي يلعبون أربعة وحارس واحد والكورة من لمسة واحدة ولا ما
0: لا ما لعبت ما
1: كنا
0: عائلة غير كروية.
1: اوكي طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا صديقي.
0: الله يعافيك شكرا لك
1: شكرا لك يعني 44 سنة الله يعطي طولة العمر ولا زال يمارس نفس الألعاب السابقة يعني في حال أنه مثلا طلع للبر أو والجميل في الموضوع أنه أيضا يحاول اليوم يصدرها للجيل الحالي. أنا قبل أطلع معنا اتصال. طيب أنا قبل أطلع للفاصل ودي أذكر بموضوع الحلقة وش الألعاب اللي كنت تلعبها زمان وهل لازلت تصدرها اليوم مثلا لأبنائك لإخوانك وإيش الوعود اللي كانت تأتيك في حال أنه أنت نجحت في الدراسة وين تقضي إجازتك فيه على 011 40 5 3

لازلنا أكيد متواصلين معكم في على جو على جوك متواصلين معكم في هوا بلادي. واضح أنه وحشني على جوك. أكيد يمكنكم الاستماع لبرنامج على جوك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض كل جمعة وسبت من الساعة 10 وحتى الساعة 12 مساء، لكن على جوك مختلف عن هوا بلادي اللي يتكلم اليوم عن مناطق ومدن المملكة الحبيبة العزيزة اللي نحبها، ونوصل لكم اليوم إيش اللي قاعد يدور فيها من جولاتنا السياحية مع مراسلين وضيوفنا، وفقرتنا الحالية اللي تتكلم ما بين اللي خلينا نسميها الحاضر والماضي، ونتكلم عن سوا حلقتنا لليوم. يقول عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إيش الألعاب اللي كنت تلعبها وانت صغير، وانت كنت صغير وكنت تحبها، وهل لازلت تصدرها اليوم للجيل الحاضر والحالي أو لا، وهل أو إيش الوعود اللي كانت تأتيك من العائلة في حال اليوم أنه أنت نجحت، وين بتروح؟ هل بتروح الديرة؟ بتروح بيت خوالك عمانك؟ كل هالأشياء أبي أسمعها منكم على 011 40 5 3.

0: طبعا معنا ابو راكان، حياك الله.
1: هلا حياك الله استاذ رايد،
0: شلونك ابو راكان؟
1: والله بخير.
0: سمعت سؤالنا؟
1: ايه ما سمعت.
0: تفضل طال عمرك.
1: طبعا لو تسمح لي استاذ رايد قبل الجواب على السؤال بس بنص دقيقه.
0: تفضل.
1: طبعا اول شيء اسال الله العلي القدير بمنه وكرمه ان يحفظ بلادنا.
0: امين يا رب.
1: وبلاد المسلمين، وان يجعل كل من اراد بلادنا او بلاد المسلمين بسوء اسال الله ان يرد كيده في نحره، وان يجعل تدبيره او تدبيره تدميرا علي يا رب العالمين.
0: امين يا رب.
1: والله احفظ امامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، والبس ثوب الصحه والعافيه، واحفظ ولي عهده، واحفظ حكامنا من كيد الفجار يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين.
1: بالنسبه لسؤالك استاذ رايد، والله الامانه يعني الفتره الحاليه تعرف يعني بانتشار التكنولوجيا والاشياء هذه قلت الالعاب القديمه، لكن في لعبه لو تعرفها استاذ رايد اللي اسمها الغمامه.
0: الغمام اي اعرفها.
1: اي اللي واحد يغمض عيونه ويعد والبقيه يتخبون عنه.
0: هذه كانت لعبتك المفضله؟
1: هي كانت اللعبة المفضلة، وإلى الآن صراحة الأمانة أشوف بعض الأطفال يلعبونها.
0: آه حلو، أوكي.
1: هي إلى الآن أشوف يعني أولاد إخواني وأولاد أخواتي أشوفهم يلعبونها بعض الأحيان، مو دائما.
0: آه طيب أنت تعلمهم إذا لعبت هاللعبة تقول لهم ترى حنا كنا نلعبها في وقتنا؟
1: إيه أكيد أكيد.
0: بكل فخر ها؟
1: إيه وما أخفيك بعض الأحيان ألعب معهم.
0: آه أوكي، إيش دورك في اللعبة؟
1: لا دوري معاهم مره زي ما يبغون.
0: اوكي طيب، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك يا ابو راكان.
1: شكرا
0: موفق ومعان. شكرا لك يا ابو راكان. يعني ابو راكان كان يلعب الغميمه، يا الله الذكريات الجميله. طيب خلينا ناخذ ابو فهد. طيب ابو فهد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام يا ابو فهد،
2: مساك والله بالخير.
0: بالنور والعافيه يا ابو فهد، تفضل.
2: رجعتونا الى حقبه من الزمن بسبه الالعاب هذه.
0: يلا نبي نرجع، احنا نبي نسمع.
2: يا طويل العمر فيها العاب واجد، وفيها اشياء موسميه، وفي يعني العاب كثيره.
0: قول.
2: انا من الالعاب اللي العبها اسمها الطجمه.
0: الطجمه هذه وش؟ لا اول مره اسمعها صدق.
2: هذه طول عمرك تكون من بلاط، كسر بلاط او كسر الزير.
0: ايوه.
2: او حصى تصف فوق بعض، تمام.
0: ايوه.
2: يكون معك كوره في يدك ترميها عليها.
0: حلو، كيف افوز؟
2: واذا طاحت تنحاش، حاول انت تجمعها مره ثانيه، اذا جمعت قبل ما يضربونك بالكوره فانت الفائز.
0: الله اوكي، يعني
2: اسمها الطجمه.
0: الطجمه ترميها تطيح.
2: اي نعم، وتنحاش.
0: وانحاش
2: يضربونك بالكوره.
0: اوكي،
2: وانت قبل ما تصفها فانت مهزوم.
0: صعب هذه.
2: اي والله لعبناها، بس انها من الالعاب المشوقه يعني.
0: باقي موجوده ولا اختفت؟
2: لا والله ما عاد والله حد يلعبها ولا شيء. وفيه العكوس.
0: وش هي العكوس؟ انت قاعد تعطينا اسماء جديده.
2: هذه صور، هذه صور تكون شفت العلوك يجي معها صور.
0: الا
2: الصور هذه صور ممثلين غربيين وامريكان.
0: ممتاز.
2: نجي نلعبها زي الورقان، نخبصها زي الخبصة.
0: أيه.
2: ونفرش على الأرض، وهذا يفرش الثاني الثالث، إذا تطابق الصورة هذه مع الصورة فأنت اللي تكسب.
0: أوكي طيب.
2: وفي طول عمرك اللي هو طبعا الدنانة، طبعا معروفة.
0: طيب.
2: وفي اللي هو دربة الكفرات.
0: أنت قديم قديم.
2: إيه مرة
0: جيل الثمانينات ولا السبعينات؟
2: الله خلى مستورة.
0: طيب نقول خلنا نخليها 79، ايش رايك؟ في النص بيني وبينك.
2: والله اللي تبي.
0: طيب ابو فهد سعدنا والله بسمع صوتك يا حبيبي.
2: الله يجزاك.
0: شكرا لك يا ابو فهد. شكرا لك يا ابو فهد. يا الله يعني الذكريات، الناس قاعده تعطي اسماء والعاب جميله وفي زمن جميل جدا. خلنا نسمع منك انت عزيزي المستمع اجابتنا على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقول وش الالعاب القديمه اللي كنت تلعبها؟ وين كنت تلعبها؟ على 011 40 5 3.

0: حياك الله يا محمد.
1: اهلا بيك. السلام عليكم.
0: السلام، شلونك يا محمد؟
1: والله بخير الحمد لله، كيف الحال؟ طيبين.
0: سمعت سؤالنا؟
1: ايوه اكيد سمعت.
0: تفضل يا محمد.
1: ايوه، بالنسبه لي كنت كنا نلعب لعبه البربر اللي يقولوا له البربر، ولعبه السيزا.
0: وش ذي وش ذي؟
1: السيزا اللي هي ستة حفر كده صغار، وتلعب يعني خاصة

0: تقسم، انت عندك ثلاثه في البدايه لو ترسمها على ورقه تكون ثلاثه حفر صغيره بعدين ثلاث ثلاثه، يعني هي تسع حفر.
1: حلو.
0: يلعب الخصم انه ما يسجل، يعني الخصم يسجل في مرماك هدف، لكن اذا سجلت انت في مرماك هدف فيحسب له الخصم هدف.
1: طيب
0: هذه واحده. ثانيه اللي هذه البربله والخطه هي اللي يحطونها مربعات كذا لمده واحد اثنين ثلاثة بعدين اثنين وبعدين واحد وبعدين اثنين، هذا يقولوا له البربل. وعندنا يمكن وعندكم يمكن في الرياض نتسمى الخطة.
1: اي واضح. طيب يا محمد شكرا لك، يعطيك العافية يا محمد. طيب وذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، اتصال رقم واحد لإذاعة الرياض 011-40-5-3. تاخذ ابو فواز حياك الله.
2: السلام عليكم مساك الله بالخير.
1: بالنور والعافية ابو فواز،
2: الله يحفظك ويحفظها لنا،
1: طول عمرك. تفضل ابو فواز.
2: سعيدين باهل الرياض وبذاعة الرياض.
1: الله يسلمك.
2: متميزة.
1: الله يرفع قدرك.
2: والله اللعب كان عندنا، كان عندنا اسم اللعبة البنانير.
1: البنانير.
2: البنانير.
1: هذه وشي؟
2: نحطها في دائرة طال عمرك. ويرميها واحد من بعيد على خط.
1: أيوة.
2: واللي يصقع يطلعها من الدائرة يكسب.
1: صعب هذي.
2: وعندنا لعبة الحجاج.
1: وشي ذي؟
2: الحجاج ذي كورة دائرية ينقسم أربعة أربعة. اللي أيوة. يرص البلاط هذا فايز.
1: حلو.
2: وعندنا لعبة كريم ضاح.
1: أيوة.
2: وين غدا وين راح؟
1: وين غدا وين راح؟ صعبة ذي.
2: وكثير طاق طاق طاقية طال عمرك، ويعني حاجات حلوة.
1: طيب جميلة. هل هذه الأشياء باقي موجودة؟
2: والله للأسف غدت.
1: شيء يحزن صح؟
2: يعني أول كان يحزن والله. كنا في الجوازات نلعب طيري.
1: وش ذي؟
2: ننقص نطير يطلع عمرك أربع أنفار، اللي يدخل العزيزة هو سالم.
1: إيه.
2: يفوز. والباقي يشردون واحد يقبض عليهم.
1: وانت ايش كان دورك فيها؟
2: والله كان يوم بيقبضوني ونوبة ونوبة.
1: طيب ما حاوم يعني ما تلاحظ اليوم انه مثلا في تقصير من الاباء في تصدير مثل هالري يعني هالالعاب الاوله، يعني انه على الاقل هي فيها نوع من الحركه شوي.
2: والله هي الوقت ذا قد الناس دخلهم التقنيه والجوالات وال
1: صحيح،
2: يعني صراحه وحنا برضه انشغلنا عن اولادنا صراحه. والاول كنا حتى الجوازات نجيب براءه، يعني الان هالمناسبات والحاجات ذي واجتماعنا في رسمي شويه.
1: تغير الزمن.
2: والله يا أخي تغير الزمن.
1: صحيح صحيح أتفق معك والله.
2: والله والناس الحين يخافون أولاد مصيبة إصابة، هالولد يطيح يعني. والله كنا إحنا بالبركة، حتى لو نطيح ولا نصير ما حد يسأل عنه.
1: يا ينفلق الواحد يروح لبوق وخلك رجال، بس تجي تبكي عندي إيش تبي ها؟
2: نعم.
1: طيب سعدنا بسمع صوتك.
2: سعيد وشكرا لك.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا.
2: وأشكرك على
1: وضعكم. الله يطول عمرك في الخدمة دائما لكم ومعكم وإليكم دائما مستمعين إذاعة
2: مميز.
1: شكرا يعطيك العافية. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض.

0: ابو عبد الله حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ابو عبد الله، شلونك؟
1: الله يوفقكم للعلم الزين الغانم. ما الله شاء الله تبارك الله. والله انا عشت في الرياض بداية حياتي في الثمانينات هجرية، ودرست في البداية حلة البداية وعشت بيتي والكلام ذا، وكنا نميل للرياضة اكثر ولعبنا كعابة، ولكن جميل كنا نجتمع الشباب ونشترك ونجيب لنا طاولة تنس طاولة ونلعب عليها غير حق المدرسة، نلعب في بيوتنا. وبعدين كنا حياتنا بسيطة مرة، كنت أدرس بعدين في البطحة في حلة العبيد المدرسة التذكارية والأهلية، وكان جنبنا متوسط المعهد، وأجي في العصر وأجي أحضر مع متوسط المعهد تمارين ومبارياتهم ويختاروني في التلة. عمالقة السعودية، سعد بسبوس، سعد خير الله، والمدرب الله يرحم الحي والميت فيه، رحمة جائزة الميت والحي.
0: آمين.
1: وكان مدربنا الأستاذ عبد الرحمن.

0: لك
1: والله على
0: طلبوني بطريقة غير رسمية، ما في تسجيل ولا شيء. أنا أدرس ابتدائي جنبهم في المدرسة الابتدائية، وهم متوسط المعهد، يختارون يلعب معهم سلة.
1: جميل.
0: يختاروني وتبدع معهم ذكريات جميلة.
1: جميل جدا. يعني كانت يعني فعليا يعني انت تذكر ايام جميله. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
0: الله يوفقكم ان شاء الله.
1: طيب 011 40 5 3 الرقم واحد لاذاعه الرياض. نيله حياك الله.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: حياك الله، تفضل يا نيله.
2: مساء الخير عليكم جميعا.
1: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: بالنسبه للموضوع، انا بالنسبه لي انا الاشياء القديمه ممكن اني افتكر انه لعبه الحجره. لعبه بنسميها لعبه الحجره.
1: وش هي دي؟
2: نرسمها على الارض او نرسمها او نسويها بشرطتان.
1: اوكي.
2: او نلعب فيها.
1: طيب.
2: وأعشق كمان لعبه البلوت، احبها لليوم وانا العبها، بس ما احبها على الجهاز، افضلها ورق.
1: بلوت
2: اي بلوت.
1: حكم صن.
2: اي.
1: وش أكبر شيء في مشاريع الصن؟
2: ما بعرف، بس الصن هذه ما أعرفها.
1: طيب.
2: نلعبها عن طريق على الحسب على الورق.
1: طيب يعني يعطيك العافية، شكرا لك.
2: يسلم.
1: 011 40 5 3 الرقم واحد لإذاعة الرياضة. زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم.

0: عبد الرحمن حياك الله.
1: الله يديك، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك يا عبد الرحمن.
1: ايش اخباركم؟
0: الله يسلمك، تفضل يا عبد الرحمن.
1: والله طول عمر انا بغيت يعني في العاب كثيره يعني بغيت اقولها.
0: طيب
1: في اللقطه هذه ان كان تعرفها اللي بالحجار كذا.
0: حلو، هذه انقالت قبل شوي. طيب
1: وطول عمر كنا نلعب شو اسمه بوكشة، يعني ناخذها كذا نلعب كوره.
0: وش كان نوع اللعبه اللي تلعبون؟ تلعبون هذه 25 ولا ما حد يعرفها؟
1: لا هذه كرة قدم، هذه نلعب فيها.
0: اي اوكي.
1: وفي برضه هذا شو اسمه هذا اللي نحط حجار، ما ادري شو اسمه والله، اللي قال الرجال اول نحط حجار فوق بعض.
0: ايه
1: نطيح، ايه نطيحها ونشرب.
0: طيب
1: ايه وبعدين هو يكون واقف يعطي الثاني وهذاك شو اسمه يعني يضربك بالكرة.
0: اوكي.
1: هذه حلوه اللعبه كمان.
0: طيب وش باقي فيها العاب؟
1: والله في العاب كثير بس ما تحضرني
0: على. طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيك، مشكور حبيبي.
0: شكرا لك. طيب خليني اذكر بارقام التواصل 011 40 5 3 في موضوع حلقتنا. عزيزي المستمع اللي يقول ايش الالعاب القديمه اللي كنت تلعبها وتقريبا ما عاد يعني ما هي موجوده الان، وين كنت تروح لما مثلا تجي الاجازه لما كانت 4 شهور، تروح مثلا للرياض ولا تروح لاي مكان او تروح للديره؟ نبغى نسمع منكم. خلينا نسمع من فهد، حياك الله. راح فهد، شكله ما راح الرياض فهد.

0: فهد حياك الله من جديد.
1: يا هلا وغلا ومرحبا.
0: الله يسلمك، شلونك يا فهد؟
1: والله طيب خيركم.
0: سمعت
1: طيب
0: سؤالنا؟
1: سمعت؟
0: أقول سمعت سؤالنا يا بعدي.
1: والله قال لي الأخ الجزاه الخير اللي على المذيع الداخلي.
0: المخرج
1: يا طيب الله ويجعل الموضوع.
0: تفضل.
1: موضوع شيق وذا شجون. في الحقيقة الألعاب القديمة التراثية اللي كان نلعبها احنا، طبعا أنا ما شاء الله من جيل الستين، يعني عمري 60 سنة.
0: العمر كله يا رب.
1: الله يعطيك العافية، ويعني لحقت على معظم الألعاب الشعبية بأمانة، يعني
0: حلو،
1: حتى لدرجة أني أنا أصبحت في فترة من فترات مدير مدرسة، وكنت يعني الألعاب هذه أعدتها من جديد في المدرسة.
0: يا سلام.
1: سويت برنامج الأجداد واستدعيت الأجداد وخليتهم يلعبون ألعابهم اللي كانوا يلعبونها. طبعا
0: وش كنت طيب سمعنا الأشياء اللي أنت كنت تلعبها؟
1: احنا عندنا مدينة عندنا الشرقية، احنا في الحسا مدينة العيون، عندنا العاب كنا خاصة فينا، انا ما ادري هذه منتشرة في الشرقية في المملكة او في الخليج، ما ادري
0: وشي،
1: ولكن اعتقد ان في يعني في الخليج اللي على الساحل الخليج يمكن موجودة، لكن في نجد في الجنوب في الشمال انا ما اعرف عنها.
0: وشي طيب؟
1: عندنا لعبة المقب.
0: المقص.
1: المقب. المقب.
0: المقب وشي ذي؟
1: انا يمكن اسمها موجود في منطقة ثانية لكن باسم ثاني، اللي هي العصا الطويلة زين ومعها عصا صغيرة.
0: حلو.
1: زين، وتحط حفرة في الأرض وتضربها، تضرب الصغيرة الكبيرة هذه، تضرب الصغيرة وتضربها وبعدها تضرب فيها كذا، اسمها المقب نسميها.
0: يعني جولف مصغرة.
1: يمكن خبر جولف منها طوله. عرفت أخوي.
0: عرفتها. طيب وش بعدها؟
1: عندنا أم القواطي. أم القواطي هذا أنا أستمتع فيه والله، أحب ألعبها حتى لو حصل لي حد يلعب معي لعبت معه.
0: وش هي ذي أم القواطي؟
1: أم القواطي تعرف أول قط النيدو تعرف الكبير؟
0: لا.
1: ويجي القط بعده صغير، أي قط تختار القواطي الصغير، لما يصير عندك قط صغير فوق حق القصبة وحق الصلصل.
0: حلو.
1: ويصير فوق أصغر واحد زين؟ وعندك الكورة حق التنس الأرضي.
0: طيب.
1: وتحسب 12 طبعا، يكون فريقين طبعا.
0: حلو.
1: فريقك انت اللي اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي يرمي الكره التنس على هذه على الـ على الـ على العلب القواطي هذه ويرميها، ويبقى واحد لا ما شاء الله عليه الزعيم اللي ياخذ الكره ويرميها على العدو، كل مره يصيد واحد فيهم.
0: حلو.
1: الكره كل مره هتبعيد جاء الفريق الخصم راح يركب قوطي، يركب قوط لين يوصل للاخير، يمكن أن تصيدهم كلهم قبل يركبون ال
0: جميل فيها. جميل هذه حلوة.
1: استمتع فيها يا أخوك، هذه متعتي.
0: والله متعتنا أن كسبنا سمع صوتك وذكرتنا بالأشياء الجميلة.
1: مجموعة كثيرة من الألعاب، ولكن طبعاً أعطي مجال لغيري وأنا شاكر لكم.
0: شكرا على لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أنت أول مرة تشاركنا؟
1: سم.
0: أول مرة تشاركنا؟
1: والله بالعاب أنا أقول لك أنا أول مرة أشارك، لكن مع الأسف يعني في الظهر أنا. حتى الأخ الحين جزاه الله خير المخرج.
0: جميل.
1: قال لي انتظر حسب يقول لي بيتصل علي.
0: طيب.
1: الأختي اللي تظهر الله يحفظها ويستر عليها.
0: واضح.
1: يقول لي خلاص بنتصل عليك. والله وقعد يا أخوك إحنا يومين.
0: طيب. حظنا الزين اللي سمعنا صوتك، يعطيك ألف عاف، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. طبعا. طيب ننتقل وإياكم الآن إلى أذان المغرب من مكة المكرمة وراجعين لكم، تكرموا بالبقاء معنا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هو بلادي

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة من هوا بلادي. بنروح معكم شوي في أخبارنا اللي عدوها لنا الزملاء. ستورم العمارية يثري تجارب المغامرات الخارجية ضمن صيفنا على كيفنا. تشكل وجهة ستورم العمارية إحدى محطات المغامرات ضمن برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، بما تحتضنه من أنشطة خارجية وتجارب تفاعلية تثري خيارات الزوار وتمنحهم عزيزي المستمع تجربة تجمع التحدي والاستجمام في بيئة طبيعية. وتضم ستورم مجموعة من الأنشطة التي تلائم مختلف الفئات، تشمل الرماية بالأسهم والبنادق الهوائية وركوب الخيل والجمال ورمي الفأس، إلى جانب ألعاب رياضية وترفيهية مثل كرة القدم والسلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو والجولف، وعدد من الألعاب الجماعية والتفاعلية اللي تعزز أجواء المشاركة بين الزوار. وأيضا تتيح الفعالية مستمعين الكرام خوض تجارب المغامرات عبر الدراجات الكهربائية والدبابات الصحراوية ومركبات البقي ضمن مسارات مخصصة، بما يضيف إلى الوجهة طابعا ترفيهيا يجمع التشويق والاستمتاع بالطبيعة، إضافة إلى جلسات خارجية وعروض موسيقية حية لتقدم تجربة متكاملة تتناسب أو تناسب اليوم العائلات والأفراد، وتسهم الفعاليات في تنوع الخيارات التي يقدمها برنامج صيفنا على كيفنا من خلال أبرز وجهات تجمع المغامرات والترفيه والطبيعة، بما يعزز تنوع التجارب السياحية ويواكب تنامي الطلب على الأنشطة الخارجية ويثري خيارات الزوار خلال موسم الصيف.

0: أعزائي المستمعين، الشعر على امتداد التاريخ هو ديوان العرب ولسان ثقافتهم ومرآة تعكس هويتهم وقيمهم، وتربينا اليوم على الشعر وما يشهد المشهد اليوم الثقافي السعودي من حراك متجدد. تأتي الحزمة التدريبية في الشعر وعلومه لتمنح الموهوبين فرصة عظيمة يمكن ما حصلها ناس كثير قبلهم. للحديث حول هالموضوع ينضم إلي الأستاذ الدكتور محمد العمري، أستاذ اللغة العربية ودبها بجامعة الملك خالد في أبها ومدرب دورة الحزمة التدريبية في الشعر. دكتور محمد، أهلا وسهلا.
1: الله يبقيك ويسلمك ومسيك بالخير.
0: يا مرحبا ومسهلا، شكري لك قبول هالدعوة دكتور.
1: شرف لي. الله يحفظك.
0: الله يسلمك. أبدأ معك بأول محاورنا، ما الذي تمثله اليوم الحزمة التدريبية للمشهد الشعري في المملكة، وإيش الأهداف دكتور اللي تسعون لتحقيقها من خلالها؟
1: طبعا الحزمة التدريبية هي بتنظيم من مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية، وقد وزعت على جغرافية المملكة العربية السعودية في 8 مدن. نتكلم عن جدة، الطائف، أبها، الأحساء، الرياض، بريدة، تبوك، حائل، بمعدل دورتين في كل مدينة. تتناول جوانب متعددة في الشعر العربي. جميل. يقدمها 8 مدربين، وأنا قدمت اليوم دورة قبل قليل، وأنا الآن في فترة الاستراحة بين الدورتين، الدورة الثانية ستبدأ إن شاء الله تعالى.
0: جميل.
1: طبعا الهدف من هذه الدورات هو إحداث حراك حول الشعر العربي بصفته أعلى المنتجات التي أنتجتها الزائقة العربية، القريحة العربية، وشعر يعني يمتد لنحو 2000 سنة. لابد أن يستمر يعني العطاء تحت مظلة هذا الإرث العظيم. فالهدف الأكبر هو أن يظل الشعر بصفته فنا وعلما في الوقت نفسه حاضرا في أذهان الأجيال. هذا هو الهدف الكبير من هذه الدورات، وأريد أن أتيح المجال لك لطرح ما عندك من محاور، فهذه إجابة إجمالية.
0: جميل. يتميز الشعر العربي من أنواع دكتور كثيرة وأشكالها كثيرة، والسعودية يعني تزخر بإرث شعري متنوع في مناطقها. ودي تكلمني عن أبرز أنواع الشعر وألوانه، وش أكثرها حضور اليوم، وهل تتميز كل منطقة في المملكة بلون شعري بعكس هويتها الثقافية وتراثها؟ يعني نعرف حديث المجالس اليوم، لا أنا أروح مثلا مع الشعر النبطي، لا أنا أروح مع شعر الحداثة، في ناس ما يتقبلون، في بحورة أمورة، يعني بحر عميق جدا ودنا نسولف عنه.
1: طبعا تظل الزائقة العربية هي أصدق حاكم على الشعر الذي يقبل، والشعر الذي يظل رهين الأوراق. لذلك بفضل الله تعالى الزائقة العربية في المملكة العربية السعودية بصفتها البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي لم تتعرض للاستعمار، وقد ظلت زائقتها كما هي الحال مع أنسابها صافية بفضل الله تعالى. لذلك تجد كثير من الأنماط الشعرية الدخيلة على الزائقة العربية، وإن نشطت في دراسات بعض الباحثين ونشطت داخل الحرم الجامعي

0: في فترة من الفترات إلا أن الذائقة العربية رفضتها. أفضل مكان يمكن أن تدرس فيه علم العروض هو المملكة العربية السعودية، لأن علم العروض باختصار هو تغيير ألحان الشعر على أنماط مختلفة. وإحنا إذا أخذنا المملكة العربية السعودية وجدنا القلطة لها ألحان، وجدنا الأرض لها ألحان، وجدنا الكسرة في المنطقة الغربية لها ألحان، وجدنا طال عمرك الأنماط البحرية في الشاطئ الشرقي لها ألحان. فأنا ترى أوفر على نفسي الكثير من الجهد لأعرف الفرق بين الطويل والبسيط والمديد والوافر والكامل، أنه مثل الفرق بين لحن العرضة ولحن الخطوة ولحن الدمة ولحن العرضة السعودية ولحن القلطة. فالشعر العربي هو متنوع من حيث الإيقاع الموسيقي، ومتنوع من حيث الغرض، ولا زالت المملكة العربية السعودية يعني تزخر بيعني لا التي يرددها الشعراء في القلطة، يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هي بالضبط فاعلة ما هي نفسها، هي الفكرة واحدة. لذلك لا زالت الأذن العربية هي الأذن الموسيقية الطربية. لذلك لاحظ فقط، أنا أكتفي بالتدليل على ذلك بحماس الشباب وهم يلعبون القلطة أو العرضة، مع أنها لا يوجد أدوات موسيقية، لا عود ولا قانون ولا هو يطرب لطرب اللغة نفسها، الإيقاع اللغوي يحرك هذه الأحاسيس في داخله.
1: يعني اليوم سواء كان الشاعر مثقف دارس مبدارس، هو ما يعرف اليوم أنه قاعد يلعب على الحان اللغة العربية أساسا.
0: نعم، هو أنا أقول، قلت في بداية الدورة أنا لا أقدم لكم شيئا جديدا، أنا أستثير الإيقاعات الساكنة في فطرتكم، هي استثارة لا غير لهذه الإيقاعات، وهي غير موجهة للشعراء أساسا.
1: جميل.
0: الشاعر ليس في حاجة إلى أن يعرف هذه الإيقاعات، فموهبته تعرف هذه الإيقاعات، ولكننا نمرس الأذن العربية على أن تستثير هذه الموسيقى وتحسن الاستماع إلى الشعر وتفهم الإيقاعات التي في داخله، لأن هذه الإيقاعات لها أثر في المعنى والعاطفة التي تتكون في النفس البشري.
1: جميل. هل يحق لي اليوم أنا كعربي أو كسعودي اليوم مهتم بالشعر؟ لأنه هذه صار فيها لغط كبير، وهذا الأسئلة والله السؤال هذا خارج المحور يعني الصدق أو المحاور.
0: نعم. نعم.
1: لأني أنا واجهت فيها جدال كبير ما بين مجموعة من الشعراء، أنه من أنت اليوم علشان تنتقد الشعر دام أنك أنت منت بشاعر؟
0: بالعكس، يعني مع تقديري لمن يقول هذا الكلام، أنا أظن أنه يكاد ينعقد الإجماع على عظمة شعرية المتنبي.
1: صحيح.
0: المتنبي كان إذا سئل عن شعره قال: سلوا ابن جني عن شعري فهو أعلم به مني. ابن المتنبي في هذه العبارة يعترف بأن الناقد المتذوق قادر على تفجير النص وكشف جواهره واستخراج كنوزه أكثر من الشاعر نفسه. لذلك بالعكس، الشاعر كلما كان عرضة للانتقاد ومعرفة ذائقة الناس وتلقي الناس للشعر الذي يطرحه كان أولى. أيضا من جهة أخرى، يعني أعطيك نموذجين، هذا نموذج ابن جني الذي أقنع المتنبي أنه أعلم بشعره منه. يذكرون عن أبي الحسن الآمدي أن المتنبي في أحد أبياته ذكر التهنئات، فجمع تهنئة على تهنئات، فاعترض الآمدي وقال: لماذا جمعتها وهي مصدر والمصدر لا يجمع؟ فقال المتنبي: أهذا مسلم؟ فاستغربوا، قالوا: إيش علاقة إسلامه؟ قال: كيف ينتقد إنما التهنئات وهو يقرأ في صلاته كل يوم التحيات لله والصلوات؟ ما هي التحية جمعت على تحيات، وتهنئة جمعت على تهنئات. فأنت تجد بعض كلام النقاد في غاية القوة ويستفيد منها الشاعر، وتجد بعض النقد لا قيمة له، كما نرى في هاتين أو في هذين الموقفين لشاعر يكاد ينعقد الإجماع على عظمة شعريته وهو الطيب المتنبي.
1: جميل. خلني أسألك

0: سؤال مهم أيضا دكتور، إذا تسمح لي ونختم في هذا السؤال، هل اليوم الموهبة كافية بأن تكون شاعر؟ أول يوم تحتاج أن أنت تثقف نفسك؟ وأيضا السؤال على شق آخر، هل أنا أو أي شخص اليوم ما عنده الموهبة يستطيع أن يصبح شاعر أو لا؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الموهبة وحدها لا تكفي. وهل يمكن لمن ليس له موهبة أن يكون شاعرا؟
0: صحيح.
1: نعم. أنا أريد أن أتحدث عن السؤال الثاني أولا.
0: تفضل.
1: أعظم نموذج في الأدب العربي لشاعر استطاع أن ينقش اسمه في سجلات الخلود مع أنه لا يملك موهبة بل كان يصنع الشعر صناعة، هو أبو تمام. لذلك يمكن أن يكون عندنا نسخ كثيرة من أبي تمام تصنع الشعر صناعة. لذلك أحد النقاد الكبار لما رآه قال سيموت شابا لأنه ينحت الشعر من عقله، وسبحان الله مات بالفعل شابا، يعني لم يكمل 40. لذلك يقولون شعر مصنوع وشعر مطبوع. الشعر كونه مصنوع لا يقدح فيه، لأنه قد يكون مصنوع ولكنها صناعة في غاية الإتقان، فهي صناعة فاخرة. أما الشاعر الموهوب الذي سيكتفي بموهبته فقط فسيتعداه الزمان، لأنه لابد لهذه الموهبة من روافد كثيرة، من القراءة والتأمل والنظر في طرائق الشعراء في التعبير عن معاني.
0: جميل. البروفيسور محمد العمري، أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك خالد في أبها، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، سعدت بك وبجميع المستمعين، الله يحفظك.
0: شكرا لك، موفق ومعانا.
1: يا أمان الله يطول عمرك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في كل موسم تزهر فيه الأرض بعطاها تحوى شجرة إلى لوحة تحتفي بواحدة من أشهر منتجاتها الزراعية للفلفل الذي أصبح رمزا للتميز المحلي وعنوانا لجودة الإنتاج في مهرجان فلفل شجرة. لذلك ينضم إلينا حديثا الأستاذ خالد العبداللطيف مرشد سياحي للحديث حول مهرجان فلفل شجرة في نسخته السادسة. أستاذ خالد أهلا وسهلا، شاكرين لك استجابة الدعوة.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا أخوي رائد، أمسي عليك وعلى المستمعين، أهلين فيك.
0: حياك الله. إيش اللي يميز اليوم فلفل شجرة حتى أصبح يحمل اسم المحافظة وصار الآن واحد من أبرز منتجاتها الزراعية على مستوى المملكة؟
1: تميز فلفل شجرة بعدة خصائص فريدة جعلته علامة فارقة وارتبط اسمه بالمحافظة، اللي هو حرارته المتوازنة ونكهته المميزة ومقبول، يعني مو بالنكهة القوية ولذيذ، وجودة ويعتمد على زراعة هنا جودة التربة والمياه اللي هي طبيعة تربة شقراء الخصبة ومياه العذبة، تمنح المحصول جودة وقواما يختلف عن الفلفل المزروع في المناطق الأخرى من المملكة العربية السعودية.
0: جميل جدا. يعني مهرجان شجرة بتنوع أصناف الفلفل المعروضة، أبي أعرف منك أبرز هذه الأنواع، وش اللي يميز كل صنف من حيث الطعام والاستخدامات؟
1: طبعا يستعرض مهرجان شجرة الفلفل تنوع مميز يلبي كل الأذواق الاستهلاكية والتصنيعية، منه اللي العادي

0: يعني في عندنا الشمسي وفي عندنا المحمي. التنوع الأصناف المعروضة بين المنتجات التحويلية اللي هو الدقوس، المطحون، عدة أنواع. بعدين طلعوا منا الحين شو اسمه المشروبات الباردة، تصير مشروبات بالفلفل، كذلك البسبوسة بالفلفل، الايس كريم بالفلفل. عدة كل سنة فيها تطور عن جميل. السنة اللي قبلها.
1: جميل. ايش اسهم اليوم او قبل اسهم اليوم اكثر اقبالا من الزوار على اي نوع من انواع الفلفل؟
0: والله الاكثر اقبالا اللي هو بعضهم يحب الدقوس اللي هو مجهز، بحيث انه يستخدمه مع سواء تنقلاته او كذا، لان الفلفل العادي لازم يكون في مبرد، عرفت؟
1: جميل.
0: طبعا الاهالي المنطقه القريبين لا يعتمدون اللي هو على العادي اللي مقطوف من المزرعه، يستخدمونه مع الاكل فوري.
1: طيب كيف اليوم اسهم مهرجان فلفل شقره من انطلاقته الى اليوم وصل النسخه السادسه؟ يعني صار الان فعليا هو البراند اللي محافظه شقره، سبب التعريف اليوم وجذب الزوار.
0: طيب اسهم مهرجان فلفل شقره منذ انطلاقته بدور محوري في وضع المحافظه على خارطه السياحه الاقتصاديه والثقافيه بالمملكه العربيه السعوديه، وذلك عبر عدة محاور رئيسية: التعريف بمقومات شقرة، الهوية والتراث. كذلك تحول الفلفل من مجرد محصول زراعي إلى هوية وواجهة للمحافظة، يعني صار معروف على مستوى الخليج، مستوى بعض الدول العربية بفلفل شقرة. واستغل المهرجان زحمة الزوار لربط حركته بزيارة البلدة التاريخية في شقرة، الأماكن التراثية، القرى القريبة.
1: جميل.
0: اللي هو تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، التسويق والإعلان والترويج للسياحة في محافظة شقرة وأقليم الوشم، وكذلك اللي هو تنوع الفعاليات وجذب العوائل.
1: جميل. طيب خليني أختم معك في سؤالنا اليوم لمن يزور مهرجان فلفل شقرة المرة الأولى، كيف يقضي يوم كامل في المحافظة، وش أبرز المواقع والتجارب السياحية اللي تنصح بإضافتها إلى برنامج الزيارة؟
0: جميل جدا. طبعا الشقرة كذلك القصب وشيقر اللي هو الخط السياحي اللي هو شمال الرياض.
1: ممتاز.
0: يحتوي عندك القصب، عندك المملحة القصب، تستخدم الاستشفاء وكذلك التنزه، القرية التراثية في القصب تستحق الزيارة، كذلك القرية التراثية في شيقر تستحق الزيارة، كذلك القرية التراثية في شقرة تستحق الزيارة. يوجد العديد من المتاحف، كذلك دار تراث الوشم، كذلك الأسواق من ضمنها سوق حليوة، يجذب الزوار على مدار العام سواء كبار السن، الصغار، الشباب، لا يستمتعون فيه متعة خيالية. وآمل أنك يا أخوي رائد تجي تزورنا
1: بإذن الله
0: عشان تشوف هذا على الطبيعة.
1: أنا
0: الأشياء هذه لأنه ينقلنا عرفت لعبق الماضي الجميل.
1: والله حمستني بإذن الله أنه راح يكون لنا زيارة قريبة بإذن الله.
0: الله يحييك.
1: الله يسلمك. استاذ خالد العبد اللطيف المرشد السياحي الذي اتحفنا فيما يخص مهرجان فلفل شقرة، شكرا جزيلا لك. طيب اذا تقريرنا جاهز، طيب خلونا نطلع نسمع التقرير اللي اعد لنا زميلنا جماح وراجع لكم، خليكم معنا.

0: شكرا لزملاء في الاستوديو مستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
0: الله يحييك.
1: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
0: يعني،
1: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
0: والمستمعين
1: والمستمعين نعم. الكرام،
0: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وش هو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
1: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية،
0: زراعة البن.
1: نعم. فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر.
0: يا سلام.
1: فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.
0: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
1: ايه، هنا اليوم سوينا برنامج السياحي هذا عشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
0: طيب.
1: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي. يعني ممكن نقول ان اليوم تاخذ سياحة، تاخذ معرفة، واحنا نستفيد في نفس الوقت.
0: نعم.
1: ان وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لاسعار البن للاسعار العادله، لكن الناس تقول لا لسه نبغى نرفع الاسعار.
0: نعم.
1: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحه، نرفع ثقافه المجتمع. كيف القهوه متعبه جدا اليوم. السياحه وصلت رساله ان الوصول للمزرعه مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص، تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
0: يعني السلسلة هذه المعاناة.
1: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
0: المدة هذه.
1: أيوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم إني أنا أجلس 30 يوم عشان أنت تشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
0: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن
1: السعودي؟ احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
0: كيف؟
1: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهة على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
0: كم نكهة عندنا للبن؟
1: والله نكهات كثيرة بناء على عوامل كثيرة، لكن عندنا أشياء مميزة غير موجودة في المحاصيل الثانية. فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن منافس عالميا.
0: ما شاء الله. كيف أقدر أعرف هذا البن جيد ولا غير جيد؟ هذا هو نبغى نعطيه اليوم محاضرة للمستمعين الكرام ووجودك معنا
1: اليوم. من اللي يحكم علينا؟ المتخصصين في مجال
0: أنا جانب. رحت السوق أبغى يعني محتاج بن، حصلت عندي نوع ونوع ونوع، كيف أعرف النوع الجيد من النوع اللي مش جيد؟ بالرائحة
1: أول شيء شكل القهوة، رائحتها،
0: شكل البن يعني،
1: شكل البن تمام ولا لا، رائحته ما بعد التحميص تختلف.
0: أنا أخذ من الكيس
1: الكيس

0: التركيز أنت أول ما تشم ريحة القهوة سبحان الله أنت بتعرف أن القهوة قديمة وجديدة. الشيء المميز عندنا أن القهاوي عندنا كلها كل سنة بسنتها، عكس المحاصيل اللي تجينا من برا ممكن تأخذ وقت حتى في الشحن، تأخذ أحيانا مشاكل في المستودعات، فالأمور هذه كلها ممكن تأثر على طعم القهوة.
1: بعضهم يقول إذا حصلت الحبة صغيرة خذها وامشي.
0: كل ما صغرت الحبة كل ما صارت جودتها أعلى.
1: يا سلام.
0: إيه هذه برضو من الأشياء. ليش؟ لأن حبة القهوة كل ما صغرت كل ما كانت العناصر في في في جزء واحد من القهوة.
1: كيف تشد إقبال الشباب على سياحة القهوة اليوم؟
0: جميل جدا. صار في طلب. صار في طلب على البرامج السياحية في مجال في زراعة القهوة أو في زيارة المزارع أو في تجارب القهوة أو في جلسات التذوق، كلها موجودة.
1: طيب نعزم المستمعين الكرام
0: معنا في الاستوديو. وبالعكس نتشرف. الله
1: الله يعطيك العافية. والله الله. أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض، ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافية. الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في الدائر بني مالك، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
0: الشكر لكم
1: أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكاذي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: هو بلادي.
1: طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لمخرجنا علي الحسيني، شكرا لعائشة الزير من الإعداد، ولزميلتي تهاني عطيف التي رافقتني في حلقة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي رائد المشاريع، على التقي بكم غدا في تمام الساعة 5 مساء لحين ذلك الوقت. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: وعي.
3: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً

0: الاتكال عليه في بعض الأعمال، وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. الابتسامة الجميلة والأسنان اللامعة تعطينا ثقة أكبر مما نتخيل، بس هل يكفي أن نلمعها من برا ولا لازم نعالج الأساس من الداخل من الجذور والعصب؟ لكن قبل العدسات والتبييض خلونا نسأل، هل أساس السن سليم؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور بندر بن حسن الفيفي طبيب تجميل أسنان. حياك الله دكتور بندر.
1: الله يحييكم إن شاء الله ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. بنتكلم عن الابتسامة أو هوس ابتسامة هوليود، أصبحت واسعة الانتشار، من هو الأكثر حاجة لهذه العدسات ومتى تكون حل علاجي ومو بس إنها رفاهية أو تجميل يعني بالأحرى؟
1: جميل، الله يعطيكم العافية على كرم الاستضافة وإن شاء الله نفيدكم إن شاء الله بالإجابات المناسبة إن شاء الله. طبعاً عدسات الأسنان هي ما هي مناسبة للجميع، هي علاج تعتبر تحفظي يستخدم في يعني مجموعة مشاكل من ضمنها تصبغات الأسنان اللي ما تستجيب للتبييض أساساً، أو يكون في تآكل في الأسنان أو كسور بسيطة أو حشوات قديمة سيئة يكون تعويضها يعني بالمادة هذه، مادة العدسة نفسها، لأنها أقوى من مادة الحشوات وأفضل ويعني أأمن على المدى الطويل. أو يكون عندي في بعض الحالات يكون في فراغات وتشوهات شكلية، فراغات تكون مثلا من أقل من 3 ملي، أبغى أقفل الفراغ هذا ونتيجة التقويم كانت كويسة والإطباق كان كويس لكن باقي عندنا الفراغ هذا نبغى نقفله، أو حجم السن مثلاً صغير أبغى أعدل شكل السن، يعني تشوهات شكلية أو تشوهات في لون السن أو تصبغات على السن. هذا من ناحية المتطلب متى يعني نسوي العدسة. الأسنان السليمة الجميلة اللي ما فيها أي مشاكل ما في مبرر طبي، ممكن نعمل محاولات تجميلية جيدة قبل، اللي هو التبييض، تقنية الآيكون اللي هو التقنية المايكرو أبريجن والماكرو أبريجن، كل هذه تعطي نتائج حلوة في تبييض الأسنان وإزالة بعض التصبغات البسيطة، فهي تعتبر حل علاجي قبل أنها تكون حل تجميلي. يعني الأصل في طب الأسنان هو الحفاظ على بنية السن الطبيعية.
0: نعم. طيب دكتور بندر، هل كل أنواع العدسات تتطلب برد طبقة المينا؟ وإيش الفرق بين اللومينير والفينير من حيث أنه الحفاظ على صحة السن؟
1: جميل. طبعا الإجابة لا، ما هو كل الحالات تحتاج إلى برد. في بعض الحالات يعني الفينير التقليدي اللي بيغير وظيفة أو بيغير شكل السن أو يحتاج عندي فراغ مثلا لازم أقفله، في الحالات هذه لازم يكون عندنا تحضير بسيط، تحضير يعني بسيط جدا، عادة تحضير العدسات أقل من 1 ملي، يعني نص الملي ربع الملي، يعني شيء بسيط جدا بس عشان العدسة تغير اللون الداخلي وكذلك تقفل الفراغ اللي موجود. اللومينير في غالب الحالات يكون بدون برد بدون تحضير، أو يكون في تحضير محدود بسيط جدا يعني ما يكون ظاهر ويعني ما يلاحظه المريض، وفي نفس الوقت يعطينا أثر ويعطينا فائدة في العدسة تمسك بشكل جيد وما تكون بارزة أو ما تسبب التهابات في اللثة، لأن تقريبا اللومينير يكون 0.2 من الملي، يعني شيء قشرة بسيطة ما تنشاف، وهي عادة تكون بمادة الفيلدسباثيك أو الإيماكس، وفي بعض الحالات تكون بدون تحضير نهائيا لكن لازم يكون فيها دقة متناهية في أخذ المقاس. هذا الفرق بينها تقريبا.
0: أول فينير،
1: الفينير زي ما ذكرنا الفينير هو الفينير التقليدي غالبا يحتاج إلى تحضير نحت بسيط في السن عشان نقفل فيه الفراغات ونغير فيه التصبغات والمشاكل اللي ذكرناها أول، لكن اللومينير إذا يعني الحالة كويسة بس المريض يحتاج حالة تجميلية فقط، يعني ما عنده مشاكل أصلا لكن يبغى تجميل وحريص على موضوع التجميل، في الحالة هذه نقول لا اللومينير مناسب لك، لكن لازم يكون الإطباق جيد ويكون حالة ممتازة جدا لأن إذا كان الإطباق ما هو كويس ممكن تكسر معانا عضلة لأنها قشرة بسيطة جدا جدا.
0: نعم. طيب دكتور، هناك معتقد شائع بأن تبييض الأسنان الكيميائي أو المنزلي يضعف المينا بشكل دائم، ما مدى صحة هذا الأمر طبيا؟
1: جميل، الاعتقاد هذا غير دقيق. التبييض الطبي المعتمد في عيادة الأسنان عندنا في السعودية ما يسبب أبدا ضعف للمينا إذا كان تحت إشراف طبيب مختص، لأن في شركات يعني طبية تشترى تسويق بعض المنتجات التبييض وهي صراحة ما هي مناسبة. يعني في كثير من الحالات تجينا العيادة عندهم تحسس، عندهم انحسار في اللثة، عندهم مشاكل يعني بشكل دائم نحاول نعالجهم على فترات عشان يتحسن معاهم موضوع التحسس والتهابات اللثة، عشان يستخدموا مثلا لزقات غير صحية يعني دعائية في موضوع التبييض والأمور هذه. فحنا نقول الأفضل يكون تحت إشراف طبيب مختص، والتركيزات الموصى فيها عادة التركيزات الموصى فيها تركيز مادة البروكسايد الهيدروجين بروكسايد تكون من 25% حتى تقريبا أقل من 40%. إن زادت أكثر من كذا تعطي نتيجة، لكن لازم الطبيب يقلل المدة ويكون يعني لازم تحت إشراف طبي عشان يعني يعمل معايرة بشكل جيد للمادة ما تسبب أي مشاكل مستقبل لطبقة المينا أو تسبب جفاف سطحي للمينا.
0: نعم. طيب دكتور بندر، أنت على ذكر الأشياء التجارية، عدسة الأسنان اللي يسوق لها تجاريا وعبر وسائل التواصل، هل لها أضرار على السن؟ إنه يقول لك مثلا تستخدمها مدة معينة، عندك مناسبة معينة، يعني مدى كشكل وكطبية نتكلم، يعني هل لها أضرار؟
1: جميل. طبعا عدسات الأسنان هي من أدق المعالجات في طب الأسنان، لازم تكون تحت إشراف طبيب مختص في المجال هذا. وفي نفس الوقت لها مقاسات خاصة، يعني هم يسوقون إن في السمايل أون، يعني تقدر تركبها وتغير لونها، هي ما تجي، هي أصلا قالب يتفصل، تغير ربع من الملي ما تركب في مكانها العدسة أو التركيبة، هي شغل تجاري. أكثر من واحد يسألني يقول أنا حصلت السمايل أون موجودة في مواقع أجنبية وبطلبها، للأسف تجي يعني وشكل بس كذا كأنها زي اللعبة، يعني ما تركب على أسنان، لأن كل إنسان له تفاصيل وشكل الأسنان، هذه ما راح تركب على يعني سنك، في تكون بس مجرد دعاية، في بعضها تجي بس للقشرة الخارجية، حتى هذه لو كانت تركب هي أصلا بتسبب التهابات في اللثة ويعني أبدا أبدا ما ننصح فيها نهائيا.
0: نعم. طيب دكتور بندر، هناك حالات تعاني من رائحة فم كريهة أو التهابات لثة حادة بعد تركيب العدسات، ما الأخطاء الطبية أو السلوكية اللي تؤدي لهذه المضاعفات، يعني سواء من العيادة اللي راح لها المريض أو من المريض نفسه؟
1: جميل. السبب غالبا ما هو في العدسات نفسها، يكون عادة سوء في تصميم العدسة، عدم تطابق في الحواف أو إهمال في تنظيف الفم أو تراكم الجير اللي هو طبقة البلاك على حواف العدسة، هذا يسبب التهاب مستقبلاً ونزيف ورائحة كريهة. هو يعني قد يتطور الموضوع أن يكون معنا مستقبلاً اللي هو تراجع في اللثة، التراجع إذا كان شديد علاجه يعني يكون صعب ومتأخر وممكن يعني يحتاج إلى جراحة للثوية، قفل في اللثة أو إعادة ترقيع اللثة. فإذا من عملت العدسة أو التركيبة بشكل كويس سواء كان في فراغ أو كانت التركيبة والعدسة خارجة عن مستواها عن السن، في الحالتين هذه يكون عندي التهابات لا محالة، وهي تختلف على من مريض إلى مريض، في بعضهم تظهر بسرعة بعضهم تطول فترة. إذا كانت معمولة بشكل مثالي فالمسؤولية بعدها تكون على المراجع في الاهتمام والنظافة. أنا عادة أفضل يعني استخدام فرشة ناعمة، وفي نفس الوقت الأهم من الموضوع هذا استخدام خيط الأسنان أو خيط الأسنان المائي. خيط الأسنان المائي جدا ممتاز، لكن ما يكون الدراسات تقول يفضل ما يكون بشكل يوم، يفضل أن يكون يوم ويوم لا، أو مثلا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عشان ما يصير عندنا انحسار في اللثة، لأن خيط الأسنان المائي يستخدم بين الأسنان فالضغط بشكل دائم بين الأسنان اللي هو المثلث الموجود بين الأسنان ممكن يصير معانا الحصان. هل نقول نسدد ونقارب، نزيل طبقة البلاك أو الجير الموجودة في المنطقة هذه بشكل مثالي اللي يصعب على الفرشة أنها توصل له، وفي نفس الوقت ما نأثر على اللثة المستقبل.
0: جميل. طيب دكتور بندر، كيف بيؤثر البرد الخاطئ أو المبالغ فيه للأسنان تحضير العدسات على حيوية السن على المدى الطويل؟ يعني بعض الأطباء ممكن يبرد لك السن بشكل يعني يخليه يعني أصغر شيء، فبعدين لما هو يعني المريض بعدين يبغى يسوي معالجات يقول له الطبيب خلاص سنك هذا زي ما نقول بالعامية انعدم يعني.
1: أيوة جميل. طبعا البرد الزايد أو المفرط لطبقة المينا إيش يصير فيه؟ يصير أن السن خلاص نفقد الحاجة الأساسية والأقوى في السن اللي هي طبقة المينا الخارجية، وبنوصل لطبقة العاج. طبقة العاج طبقة ضعيفة ما يمسك عليها اللواصق حق التركيبات بشكل كويس، يعني لونها مختلف بشكل يعني هي لونها مايل للأصفر أو البني. فلو أجي بسوي مثلاً عدسات في الحالة هذه بيكون العدسة اللون هذا يشف عن اللون الداخلي يعني، ومادة الإلصاق فيها بتكون ضعيفة ما راح تمسك بشكل كويس، وممكن يزيد معانا حساسية الأسنان قربنا من العصب، ويضعف عندنا طبقة المينا مثل ما ذكرنا، ويكون عندنا احتمالية كبيرة جداً إلى علاج العصب مستقبلاً. أو ممكن لو أثبت تركيبة أو العدسة على المادة العاج الداخلية ممكن يصير عندنا تحسس بشكل دائم، وإذا ما صار عندنا تحسس ممكن يصير عندنا التهاب أو تعفن في العصب ما يظهر إلا مستقبلا. عشان كذا لازم يكون برد بشكل جيد وقياسات محدودة مناسبة، يعني العدسات مثلا الإيماكس لها برد خاص، مقاس خاص، ولها أدوات خاصة في البرد، يعني ما نعديها ولا نقل عنها. اللومينير نفس الطريقة، الإيماكس، الكراون، الحشوات السيراميكية، كل شيء له طريقة محددة في البرد. عشان كذا أغلب أطباء التجميل تجميل الأسنان يكون عند الطبيب زي المجهر، يستخدمه يعني بشكل دائم في أغلب الحالات عشان يشوف الحواف بشكل جيد.
0: جميل. طيب دكتور بندر، متى يجب على المريض أنه يراجع الطبيب فورا وإزالة أو استبدال التركيبات التجميلية؟
1: أيوة طبعا إذا ظهرت عندنا آلام مستمرة أو حصل عندنا كسر في التركيبة أو العدسة، أو كذلك مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو التهابات ونزيف اللثة المتكرر، أو يكون عندنا رائحة يعني ما تزول، رائحة مستمرة حتى لو نظف المريض تروح فترة وترجع، ففي الحالة هذه لازم نتأكد وروح عند الطبيب يعمل كذا أشعة يعني بزوايا مختلفة حتى نحن نحدد مكان المشكلة، يعني سواء عندنا فجوة تحت التركيبة أو يكون في عندنا تسوس تحت التركيبة، أو التركيبة أصلا خارجة عن القياسات أو ما يكون في حواف لها واضحة يعني خارجة على اللثة. ففي الحالة هذه لازم نروح طبيب الأسنان، وأنا أفضل يكون عند طبيب تجميل الأسنان أو تركيبات الأسنان عشان يقيس الموضوع بشكل جيد بالأشعة المناسبة ويحدد الخطة العلاجية، وغالبا الخطة العلاجية تكون استبدال للتركيبات، نادرا يكون فيه إصلاح.
0: نعم. طيب دكتور بندر، يعتقد البعض أنه ألم الأسنان ينتهي بمجرد زوال الوجع، كيف يمكن لإهمال علاج خراج السن أن يتسبب في التهاب حاد ومزمن في الجيوب الأنفية؟
1: سؤال جميل جدا، وصراحة شيء يجهله كثير من أطباء الأسنان والمراجعين، وكذلك حتى أطباء الأذن والأنف والحنجرة يحولون حالات لطبيب الأسنان ويرجع طبيب الأسنان يحولها، يعني يصير في حلقة مفرغة في هذا الموضوع. ألخص لكم الموضوع بشكل جيد، وطبعا قد يختفي الألم بعد معالجة عصب السن، ولكن العدوى تكون موجودة، تبقى العدوى موجودة وتستمر بالانتشار فترة كبيرة جدا، وتأخذ تقريبا يعني من سنة وفوق. ان الخراج يزيد، البكتيريا تزيد، لكن ما يكون في الم. هذا الاشكاليه، يعني المراجع ما يحس بالم، يقول انا قطعت العصب واموري تمام، لان المناعه في الجسم جالسه تقاوم الانتشار، يصير في حرب داخل العظم داخل الجذر، لكن ما يشعر فيه المريض. هذا يعني عشان مناعه الجسم، فبمجرد تضعف مناعه الجسم يبدا يصير في انتفاخ او يصير في خروج الصديد خارج الجسم. إذا خرج الصديد خارج الجسم عبر فتحة صغيرة، في الحالة هذه رحمة من الله أن خلاص ظهر عندي المشكلة أروح أعالجها. لكن في بعض الأحيان ما تظهر، يعني ما تخترق العظم وتظهر لخارج اللثة، أو في بعض الأحيان تخرج على الجلد من خارج.
0: نعم.
1: فتبقى في العظم، تأكل في العظم حتى توصل لأقرب منطقة، الجيوب الأنفية، أو تنزل على الرقبة، أو ممكن تنزل مناطق أعمق قريب يعني من الرئة لا قدر الله، أو الدماغ، وفي بعض الأحيان ممكن تسبب خراج حول الدماغ إذا اخترقت الجيوب الأنفية، لكن هذه في حالات نادرة جدا. فعشان كده احنا نقول لازم كل 6 أشهر إذا عندك معالجات قديمة تعمل متابعة يعني بشكل مستمر، حتى لو مثلا كل سنة مرة ما في إشكالية، تروح تعمل أشعة بانورامية ويكون الطبيب يعني موصى فيه وتثق فيه، يشيك على الأسنان كاملة ويشوف هل في خراجات قديمة، يعني يركز على المعالجات القديمة، هل في خراجات؟ ما في خراجات إن شاء الله أمورك تمام بإذن الله تعالى. كثير من حالات الخراجات الفك العلوي تصل للجيوب الأنفية عن طريق زي الناصور الصغير بين العظم الفكي والجيوب الفكية، فتدخل في الجيوب الأنفية وتبدأ يبدأ يفرز الصديد داخل الجيوب الأنفية، يصير عند المراجع نفس مشكلة الجيوب الأنفية، صداع مزمن، حساسية، دوخة، عدم توازن، نفس أعراض الجيوب الأنفية. يروح عند طبيب الأذن يكشف عن طريق المنظار في الأنف ويلاحظ الأنف نظيف ما في إشكالية، يقول روح عند طبيب الأسنان نفس المشكلة، يعالج السن بشكل غير مثالي ويرجع تبقى المشكلة يعني مثل ما هي. عشان كذا اختيار الطبيب والمتابعة موضوع مهم في هذا الموضوع.
0: نعم جميل. طيب دكتور بندر، كيف ممكن يمتد تأثير الخراجات العميقة إلى عظام الفك، وهل يمكن أن تؤدي إلى تآكل العظم لدرجة أنه ممكن أنها تمنع زراعة الأسنان مستقبلا؟
1: جميل. طبعا الخراج المزمن يسبب تآكل تدريجي في العظم، وكذلك ممكن يسبب تآكل في الجذر نتيجة للالتهاب المستمر أو فرط النمو البكتيري في المنطقة. إذا أهمل المريض فترة طويلة ما تابع عن طبيب الأسنان، فممكن التآكل هذا يستمر ويفقد العظم كامل حول السن، فيجي طبيب الأسنان يبغى يزرع ما في عظم كافي، عندنا 1 ملي أو 2 ملي قريبة من الجيوب الأنفية ما رح نقدر نزرع. في الحالة هذه لازم يكون في تطعيم عظمي، وبيأخر عندنا الخطة العلاجية، والنجاح في بعض الحالات قد يكون ضعيف خصوصا اللي عندهم مشاكل صحيه.
0: نعم. طيب دكتور بندر، وش الاعراض اللي اذا ظهرت على المريض المصاب بخراج اسنان تستدعي التدخل الجراحي الفوري؟
1: ايوه طبعا، الحاله هذه مثل ما ذكرنا سابقا يكون في خراج مزمن يعني او تورم سريع في الوجه واضح، صعوبه في البلع او التنفس.

0: أو يكون في عندنا ارتفاع في درجة الحرارة أو خروج الصديد بكميات كبيرة. يعني إذا كان الصديد يخرج هذا يعني فضل من الله إن حصل عندنا إفراز للصديد خارج الجسم. يعني في بعض الحالات ما يخرج يبقى في داخل الجسم وممكن يسبب انتشار العدوى أو صعوبة في فتح الفم، ولازم في الحالات هذه يكون في تدخل سريع وعاجل. ما تكفي المضادات الحيوية، لأنها المضادات الحيوية تأخذ وقت، لازم يكون في جراح.
1: نعم. طيب دكتور، إذا المريض ما أجرى سحب العصب وتنظيف القنوات في أي عيادة كانت بشكل صحيح وكامل، وش التبعات الطبية وهل يمكن إعادة علاج العصب بنجاح؟
0: نعم، هو في الحالة هذه تبقى البكتيريا داخل القنوات وتستمر العدوى وتخرج البكتيريا من جذور السن إلى العظم المحيط، ويكون عندنا في الحالة هذه ألام أو يظهر خراج أو مثل ما ذكرنا سابقا خراج كامل مزمن ممكن يحفز نفسه بنفسه لفترة طويلة ويوصل مناطق أعمق في الجسم. عشان كذا احنا نقول لازم يكون علاج العصب بشكل مثالي ويتركب العازل المطاطي على السن ويكون عزل السن بشكل مثالي سواء في علاج العصب أو في الحشوات العميقة عشان نتلافى موضوع انتشار العدوى أو حصول البكتيريا.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطورة وجود حواف غير متطابقة أو فراغات بين التركيبة واللثة، وكيف ممكن أنها تتحول هذه الفراغات إلى بيئة خصبة للتسوس الثانوي؟
0: جميل. طبعا أي فراغ بسيط يسمح بتجمع البكتيريا أو بقايا الطعام سواء حول الحشوة أو حول التركيبة، هذا يؤدي إلى تسوس تحت التركيبة أو التهاب اللثة، وكلها تحتاج يعني إلى إعادة معالجة في الحالة هذه. أي فراغ تحت التركيبة أو الحشوة أو العدسة مهما كان يعني هو يحسب عادة بالمايكرون، إذا وصلنا للملي لا خلاص هذا يعني فشل في المعالجة، هي أقل من الملي، أجزاء بسيطة. الفراغات هذه تتقيم، هل ممكن إصلاح الشغل القديم بإعادة الحشوة بشكل يعني بدون نحت للحشوة القديمة أو استبدال الحشوة أو التركيبة بتركيبة جديدة. في الحالة هذه راح يصح معنا على طول التهاب اللثة ويتنظف التسوس بشكل مثالي وخلاص ما يكون في عندنا أي مشاكل أو أي راح.
1: نعم. طيب دكتور بندر، أحيانا يشكو المريض من ألم مستمر عند المضغ بعد وضع الحشوة، كيف ممكن تأثر أو يؤثر عدم ضبط الارتفاع الإطباقي للحشوة على المفصل الصدغي الفكي؟
0: الحشوة إذا كانت مرتفعة بيصير عندنا آلام في المفصلة الفك، وفي الحالة هذه لازم قبل ما يطلع المراجع من العيادة يتأكد الحشوة ما هي مرتفعة أو التلبيسة ما هي مرتفعة. إذا كانت مرتفعة يعني على المدى الطويل بيصير في آلام في الوجه وآلام في مفصلة الفك.
1: نعم. طيب كيف ممكن يوازن طبيب الأسنان بين استعادة وظيفة السن من مضغ ونطق أو دعم الفك وبين المظهر الجمالي اللي هو طبعا أهم بالنسبة للمريض وما يدري إيش التبعات الأخرى، ولماذا يجب أن تسبق الوظيفة دائما التجميل في خطة العلاج؟
0: جميل. النجاح هو أن يكون في توازن بين الوظيفة وبين الجمال، لكن عندنا الوظيفة هي الأهم. عوض وظيفة معينة أهم من يكون عندي موضوع الجمالية. إذا قدرت أجمع بين الثنتين يكون هو الخيار المثالي. لذلك يجب تأكد من سلامة الإطباق وصحة اللثة وثبات السن، ثم تحسين الشكل واللون. الابتسامة الجميلة هي اللي ما تعمل يعني بشكل الابتسامة الجميلة التي لا تعمل بشكل صحيح ما تدوم فترة طويلة، يكون فيها مشاكل مستقبلية، يكون فيها مضاعفات، ممكن يكون المراجع يخسر مرتين بدل ما كان من البداية ممكن يخسر مرة واحدة ويعاني مرة واحدة.
1: نعم. طيب دكتور، في حالة تقويم الأسنان أو زراعة الأسنان المفقودة، كيف ممكن يسهم العلاج الوظيفي في حماية الجهاز الهضمي وصحة الجسم عامة؟
0: جميل. طبعا الأسنان هي تعتبر بداية الجهاز الهضمي، ويعني لما تكون الأسنان وسطها بشكل كويس، الإطباق يكون جيد، ما في أي بكتيريا أي تسوسات كثيرة

0: اكثر العلاج المحافظ، وابدا دائما بصحه الاسنان واللثه. وانا بالنسبه لي دائما اقول صحه اللثه مهمه جدا جدا. الاسنان ممكن تتعوض، نعمل حشوه، تركيبه، زراعه، لكن اذا كانت اللثه او العظم المحيط بالسن بدا يتعب بسبب تركيبات قديمه سيئه او معالجه قديمه سيئه، صعب التعويض في الحاله هذه.
1: شكرا لك دكتور بندر بن حسن الفيفي، طبيب تجميل اسنان، شكرا لمعلوماتك القيمه.
0: الله يعطيكم العافيه، وتشرف باللقاء الجميل هذا، وان شاء الله قدرنا نجيب على كل الاستفسارات.
1: الله يعطيك الصحه، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي ياتيكم على اذاعه الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حوري السبيعي، وفي الاخراج عبد الله العبيد. في امان الله. طبيبك.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الرحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخل الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء يدين اعتداءات الميليشيا التابعة لإيران على منشآت بالرياض والشرقية. وزير الخارجية يشارك في اللقاء التشاوري

وزراء خارجية مجلس التعاون. بمشاركة قوات دول مجلس التعاون انطلاق تمرين درع البحرين لتعزيز العمل العسكري. المملكة الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق بامتداد يتجاوز 73 ألف كيلومتر. أهلا بكم. رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، وأدان المجلس اعتداءات الميليشيا الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر. ويؤكد ضمن هذا السياق أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية. وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، ويقدر مواقف دول العالم المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار. وأكد المجلس حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. هذا ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين المملكة ومصر بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وكذلك على مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة وقطر. كما وافق المجلس على تسمية عام 2027 بعام الماء. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عبر الاتصال المرئي في اجتماع تشاوري مع نظرائه وزراء خارجية مجلس التعاون، بحثوا خلاله مستجدات حرية الملاحة في مضيق هرمز وتطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية. كما أكدوا على أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. انطلقت في المنام اليوم مراحل التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت قوة الدفاع البحرين في بيان إن التمرين يهدف إلى تعزيز منظومات القيادة والسيطرة وتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بالجاهزية القتالية لمواجهة مختلف التهديدات، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الدفاع الخليجي المشترك والردع الحازم وتقوية ركائز التعاون الدفاعي العسكري المشترك بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، والتأكيد مجددا على إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول لقاء يجمعهما منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات بين الجانبين على خلفية مسار الحرب وتباين التقديرات بشأن نتائجها. يأتي هذا فيما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا.

0: إرابة أسبوعين متواصلين من الضربات على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن محادثات جدية تجرى حاليا مع طهران، ويحذر من اللجوء لعمل عسكري قوي في حال أخفق المسار الدبلوماسي في تحقيق أهدافه. ترامب اكتفى بالقول أن وقت المحادثات محدود من دون الكشف عن تفاصيلها أو الأطراف المشاركة فيها، لكنه شدد على ضرورة حدوث تقدم سريع لتجنب العواقب المترتبة على فشل المحادثات. وبالرغم من الأعمال العسكرية ولغة التهديد المتبادلة، لم توقف طهران التواصل مع المفاوضين الأمريكيين، بل علقت عملية التفاوض فقط على أمل استئنافها وفقا لمذكرة التفاهم السابقة، وجنى مكاسب عدة من بينها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة. دخول الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة أكثر تعقيداً بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام لثلاثة أشهر، جعل المشهد الإقليمي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خاصة مع الوضع المتأزم في مضيق هرمز والغموض الذي يكتنف الملف النووي. وفي انتظار ما سوف تسفر عنه المحادثات التي أعلن عنها ترامب، يكثف الوسطاء تحركاتهم للتوصل لاتفاق شامل، وذلك وسط ظروف غاية في الصعوبة، وتزداد تعقيدا كلما طال أمد الصراع واتسع نطاقه إقليميا ودوليا.
1: أظهرت بيانات لشركة كيبلر أن عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس، وهو أعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق التي تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر لترسخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً. وفي إطار دعم القطاع السياحي، استعرضت هيئة الطرق ومسارات السفر البري من الرياض إلى وجهة البحر الأحمر، والتي تتيح للمسافرين خيارات متعددة لتسهيل التنقل تزامنا مع انطلاق برنامج صيف السعودية 2026، واستكشاف أيضا ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية وسياحية فاخرة. أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالشراكة مع اليونسكو فتح باب التسجيل لحضور أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة خلال سبتمبر المقبل. وأكد المتحدث الرسمي لسدايا سعيد الشهراني أن استضافة هذا المنتدى تعكس الثقة الدولية المتنامية بالمملكة وفي قدرتها على إدارة حوار عالمي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
2: استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا للنسخة الرابعة من منتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، أيضا بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICARE، تجسيدا لتطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة سدايا حفظه الله في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة عالميا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذه الاستضافة ليست مجرد تنظيم لحدث دولي، بل تعكس الثقة الدولية المتنامية في المملكة، وأيضا في قدرتها على قيادة حوار عالمي حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. لا سيما أن المنتدى اليونسكو كما تعلمون هو المنصة الأبرز عالميا التي تجمع وزراء وصناع سياسات ومنظمات دولية وخبراء وأكاديميين وغير من له دور في مناقشة مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي. أيضا هذه الاستضافة تؤكد أن المملكة أصبحت شريك مؤثر وليست فقط مشارك في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميا. أما في اختيار الرياض فهو يؤكد أن اختيار الرياض لاستضافة المنتدى يؤكد مكانة التي وصلت إليها المملكة كمركز عالمي للحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويعكس أيضا دورها المتنامي في تطوير السياسات والأطر الأخلاقية والتنظيمية للتقنيات الناشئة بما يخدم الإنسان وكذلك التنمية المستدامة.
1: وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة وجامعة نيو هيفن الأمريكية بالرياض مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ورعاية الطلبة الموهوبين في المرحلتين الثانوية والجامعية وتوسيع الفرص الأكاديمية والإثرائية المقدمة لهم بهدف تنمية القدرات البشرية وتمكين المواهب الوطنية. هذا وتواصل موهبة تنمية رأس المال البشري من خلال برامجها الصيفية، حيث يشارك في صيف هذا العام أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في 88 برنامجا ووحدة إثرائية داخل المملكة وخارجها في خطوة تعكس اهتماما باقتصاد المعرفة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء يدين اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران على منشآت بالرياض والشرقية. وزير الخارجية يشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون. بمشاركة قوات دول مجلس التعاون انطلاق تمرين درع البحرين لتعزيز العمل العسكري. المملكة الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق بامتداد يتجاوز 73 ألف كيلومتر. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذه تحية طاقم عمل هذه النشرة من التنفيذ علي العنزي، وقرأها عليكم أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامج المستشار. يقول أحدهم: لا أعرف لماذا انفجرت، بسبب موقف بسيط. وتقول أخرى: كنت أتحمل كل شيء، ثم في يوم لم أعد أستطيع حتى القيام بأبسط المهام. في كثير من الأحيان لا يكون سبب الانهيار النفسي هو الموقف الأخير، بل سنوات من التحمل والتراكمات التي لم تجد طريقا للتعبير أو المعالجة. يشبه الأمر كوبا يضاف إليه الماء قطرة بعد قطرة، حتى تأتي القطرة الأخيرة فيفيض الكوب. ليست القطرة الأخيرة هي السبب الحقيقي، بل كل ما سبقها. اليوم مستمعي الكرام نتحدث عن التراكمات النفسية والتحمل المزمن وتأثيرهما على الصحة النفسية والجسدية أيضا، وكيف يمكن أن نتعلم التفريغ النفسي قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني المقصود، يعني عندما نتحدث عن التراكمات النفسية، وش المقصود بالتراكمات النفسية؟
2: التراكمات النفسية مجموعة من الضغوط والمشاعر وكذلك التجارب التي لم يتم علاجها في وقتها، فتظل مخزنة داخل الإنسان، ومع الوقت تتراكم. قد تكون هذه التراكمات خلافات لم تحل، مشكلة بينك وبين شخص ما حليتها، ضغوط عمل متكررة، أتعرض لنفس هذه الضغوط، إما عمل لا أستطيع القيام فيه، أو مهام وظيفية ضاغطة علي في العمل فأنا جالس أتحمل، أو مشاعر حزن لا يتم التعبير عنها، وهذه أشاهدها كثير في العيادة، أنه بعض الناس ما يستطيع التعبير عن مشاعره، حتى الحزن والفرح ما يقدر يعبر عن مشاعره، فهذا يسمى بالكبت والتراكمات في مشاعر الحزن لا يعبر عنها. أو قد تكون في مسؤوليات مستمرة، عندي مشاغل كثيرة ومسؤوليات مستمرة، مثلا في الأسرة، في العمل، استلم مهام معينة، فتكون بشكل دائم، فهي عبارة عن تراكمات. كثير من الناس لا يتوقع أن هذه تراكمات شعور المسؤولية، لأنك تعيش في قلق. نتكلم عن التراكمات، نتكلم عن المشاعر والضغوط، بالإضافة إلى إحباطات صغيرة متتالية، قد تكون تنازلات متكررة عن احتياجات الشخصية. كل هذه وليست المشكلة في وجود الضغط، فالحياة لا تخلو من الضغوط، وإنما استمرارها دون مساحة للتعافية. فحنا دائما نقول إذا أعطيت نفسك فرصة تعبر عن مشاعرك، تتكلم عنها، ما توصل إلى هذه التراكمات. فهي ما تحدثنا عنها هي مجموعة تراكمات. بعض الناس يعتقد تراكمات أنها في المشاكل فقط، لا، هي أشمل وأوسع، هي مجموعة ضغوط حياتية لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
1: طيب اللي ما يستطيع دكتور أنه يعني يعطي نفسه فرصة كما ذكرت للتعبير عن مشاعره، لماذا يتحمل أكثر مما ينبغي؟
2: سؤال جميل. كثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالتوقف، ويعتبرون التحمل فضيلة مطلقة أو شيء قوة أو أنه شيء جيد، ولذلك أول الأسباب هذه التربية، وينشأ الإنسان وهو يسمع عبارات مثل اصبر، لا تتشكى، تحمل عشان الآخرين، لا أحد يزعل منك، اصبر عشان أخوانك، الناس اللي من حوالينك. أحيانا يقول يعني أحد المراجعات كانت تقول لي جملة ما أنساها، تقول كلمة كانت يقولها لي والدي، تقول القوي لا ينهار. حنا بشر، فلذلك من أكثر الأسباب اللي تخلي الناس لا يسمحون لأنفسهم بالتعبير عن مشاعرهم أو أنهم يتحملون أكثر، القناعة المغلوطة اللي ممكن تكون عند الإنسان. أنت قوي، لا تنهار، حاول تكون أقوى. فلذلك بعض الناس يتحمل مسؤولية هذه المشاعر. يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص لما توفى والده ما عبر عن مشاعره في تلك اللحظة، مع أنها مشاعر طبيعية إنسانية، كان خير البشر يعبر عنها لما بكى على فقد
1: إبراهيم
2: ابنه، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فهذا طبيعي، هذه مشاعر إنسانية ليس لها دخل. بالعكس، اليوم حنا نقول الإنسان اللي يعبر عن مشاعره هذا هو من يمتلك القوة. فكان يقول هذا الشخص، يقول ما قدرت لأني لازم أكون قوي في هذا الموقف، أخواني ناظرون فيني، أنا صرت اللي أطبطب عليهم، وأنا اللي صرت أمسك هذا وأحضنه. هو يقول ما عبرت عن مشاعري، عد اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، خلاص ما عاد وقت أصيح، العزاء انتهى. أخذ تقريبا ما يقارب 6 شهور، يقول فيني زي الغصة، يقول أني عارف، ما كنت أتوقع أنه في شيء في داخلي، يقول زي الغصة، يقول شفت اللقمة اللي تجيب الحلق، وأحيانا فكرت أروح أكشف، وفي زي الضغط في صدري. يقول ما توقعت أن كل شيء أنا عندي في حياتي جيد، ماديا، اجتماعيا، أسريا، وظيفيا، الحمد لله حياتي كانت بخير، ما فيني شيء. فلما جلست أتناقش أنا وياه أنه ما في مشكلات في حياتك، فتكلمنا عن الصدمات اللي مرت عليه خلال الفترات اللي راحت، ذكر لي بجملة عابرة موقف والده، أنه الوالد توفى. قلت له شعورك ذاك اليوم؟ عبرت عن مشاعرك؟ قال ما حسيت بشيء. وش سويت؟ قال كان فيني غصة للفقد فكبتها. فلما تحدثنا أنه يدعيد لي إعادة الموقف من جديد، اللي هو موقف الوفاة وكيف صار والدفن، انفجر بالبكاء. فهذه مشاعر مكبوتة، فلذلك جزء من الكبت القناعات المغلوطة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحيانا الخوف من فقدان العلاقات. أنا ممكن أتحمل محمد عشان ما يزعل مني، عشان ما أفقده، فطول الوقت يرمي علي كلام، يحملني مسؤولية، يستغل مثلا مكانتي أو شغلي، أو يستغل قدرتي المالية، أو يستغل أي شيء مني. أنا ما أقدر أقول لمحمد شيء، أنه أخاف أنه يتركني. وأحيانا أخشى من البعض أن يؤدي الاعتراض أو وضع الحدود إلى فقدان الحب والقبول. أنا أقدر أحط حد لمحمد، أقول أعتذر، بس خاف أن محمد ما عاد يحبني، أو خاف أن محمد مرة ثانية ما يتكلم معي، أو يخاف أنه ما حد أنه يتركونه. لذلك بعض الناس عندهم خوف من الهجر، فغالبا إيش يختار هذا الشخص؟ يختار الصمت والتحمل. ويا كثر ما نشوفها في العلاقات، أكثر الناس اللي تنفجر يكبت يكبت يكبت، يقول ما أقدر أرد عليك، وخاف أقول لك شيء، فشو سوي؟ أسكت وأضحك. طيب الحدث عدى، طيب هل الشعور راح؟ لا، فممكن يطلع لنا بشكل آخر. أيضا من الأسباب الشعور بالمسؤولية المفرطة. بعض الأشخاص يشعرون أنهم مسؤولون عن راحة الجميع، فيجعلون احتياجاتهم، فيؤجلون احتياجاتهم باستمرار. وهذه من أكثر الأخطاء اللي حنا نشوفها، يا كثر ما لاحظها يعني في العيادة، أنه كثير يلعب دور المنقذ. أنا يهمني أنك ترضى، احتياجاتي في آخر شيء، يسعى لأهله، لأسرته. حنا نقول الواحد ما يسعى لأهلك، أنا هذا الأشخاص يقول يعني، قال أنت بتعلمون الأنانية والفردانية؟ قلت لا، إحنا نعلمك تحب نفسك، ما علمناك الفردانية أو أنك تقول ما لي دخل بالناس. ولكن أنا لما تجي حاجتي وحاجة الآخر، أنا أقدم نفسي إلا في شيء ضرورة مطلقة. ولكن ودائما أكرر عليهم، أقول جسدك ونفسك، وإن لنفسك عليك حق.
1: ممكن نضرب مثال يا دكتور يعني اللي ذكرته؟
2: قليلا ممكن نعطي مثال يوضح هذا الموضوع. إنه بعض الأشخاص ما يرتاح في منزله، ما يسافر عشان مثلا يسفر اخوانه، ما يشتري لبس عشان يعطي اخوانه، مثلا ما يركب سياره زينه لان اخوانه ما عندهم سياره زينه. طيب هذا انت الله رازق والله فاتح عليك، طيب ليش انت ما تعيش الشعور نفسك؟ ممكن انا اضغط على نفسي عشان اللي من حوالينا اخويا مثلا، خلينا نقول اخواني اخويا، يمكن طول الوقت مسؤول انهم يكونوا مرتاحين في الجلسه، فطول الوقت تبغون شيء، الجو معجبكم، المكان معجبكم، الجسم معجبكم. طيب وانت في المطاعم وش تاكلون؟ طيب وانت في الطلبات وش تبغون؟ طيب وانت فهذه هي الجزئية، أنه لابد أنك تكون الإنسان عندك تعبير الرأيك ورغبتك أنك تعبر عنها. فالناس اللي يتحملون مسؤولية الآخرين لا يستطيعون أنهم يعبرون عن مشاعرهم. الأمر الأخير، الاعتقاد بأن المشاعر سوف تختفي، وهذه من أكثر الأسباب اللي حنا نشوفها، أنه بعض الناس يعتقد أن المشاعر سوف تختفي لوحدها، لكن المشاعر التي لا تجد مساحة للتعبير لا تختفي بل تتراكم. وللأسف أن هذا التراكم يكون في البداية مشاعريا ويتحول إلى أعراض قد تكون يعني مشاكل جسدية.
1: وهذا اللي بسأل دكتور، بالنسبة لي الأعراض الجسدية أيضا للتراكمات النفسية كيف تؤثر يعني على الدماغ أو الجسم بشكل عام؟
2: جميل. عندما يتعرض الإنسان بشكل دائم لضغوط مستمرة يبقى الجسم، هذا كثير يجون يقول أنا أحس أني الجسم في حالة استعداد دائم، ويستمر إفراز هرمونات التوتر لفترة طويلة. أحد الأشخاص يجون يقول أنا طول الوقت أحس أني متحفز، عارف اللي أي مثلا صكت باب بقوة أكون متوتر على طول، يجيني خفقان على طول طول الوقت وأنا متحفز. فلما نسألهم الناس اللي عندهم تحفز قد يكون أمرين. الأمر الأول هي طبيعة الشخصية، لما تكون شخص القلق دائما عندهم هذا الطبيعة، والناس الثانيين اللي عندهم ضغوط وعندهم تراكمات وعندهم صدمات في الحياة يصير جسمه حساس لأي موقف خارجي، فلذلك يصير الكورتيزول يفرز في الجسم، والهرمون التوتر يفرز في الجسم بشكل دائم، فمع الوقت يؤدي ذلك نفسيا أولا إلى سرعة الانفعال. تلقى بعض الناس اللي عندهم ضغوط وتوتر تجدهم سريعين الانفعال، يعصب بسرعة، يصرخ على عياله، ما يتحمل، نرفزته سريعة، أي كلمة ممكن يتضايق منها وممكن يسبب لك مشاكل. فهذا الجزء الأول. أيضا لاحظ عندهم اللي عندهم مشاكل في سرعة الاستثارة والانفعالات نجد عنده مشكلة في الذاكرة والتركيز، نجد عنده ضعف في التركيز، ما يركز، ينسى. أيضا من الأعراض الانفعالية والنفسية الإرهاق النفسي، طول الوقت يحس إن جسمه طايح، ما له خلق يسوي شيء، مرهق، تعبان. يوم تجي واحد ترى مو متعب جسدي، يقول يحس إنه خلاص مرهق من الداخل. ذول طول الوقت لأن جسمك طول الوقت متحفز. بالإضافة، وهذه من أهم الأشياء اللي لاحظها كثيرا، إنه نبدأ نشوف انخفاض الدافعية، ما عاد له خلق يسوي شيء، ما له نفس، يحس ما في طاقة، اللي يسمونها بعض الناس فقدان الشغف، إنه يحس ما في دافع يسوي إني أبذل أي مجهود. ليش؟ لأنه خلاص من الداخل يشعر هذا الإنسان أنه مرهق.
1: وهذه لاحظها النقطة هذه اللي هو انخفاض الدافعية، لاحظها في كبار السن كثير يا دكتور، هل أيضا يدل على تراكمات نفسية أو لا يعني عامل العمر؟
2: لا، جزء هي على حسب الحالة والمسيرة حياة الإنسان. هذه متى نقيمها؟ نقيم لما نسأل الشخص كيف مراحل حياته، هل هو شخص تعرض إلى مواقف ضاغطة؟ وكثير نلقى كبار السن اليوم اللي تعبانين، يعني في الجيل هذا اليوم، كبار السن اليوم نقول 50-60 اليوم، غير لما يكون 80-90، فاللي يحسون بالوهن والتعب أحيانا يكون من كبر العمر، تقدم العمر، وجزء منهم لا قلق، بالذات اللي يعانون من تعب جسدي ووهن، يحس بالوهن، قد تكون برضو من أعراض القلق. بالإضافة أيضا إلى الاكتئاب، هذه كلها أعراض جسدية. الاكتئاب نتكلم، القلق نتكلم عن واحد توقع دائما، توقع خاطئ، متحفز، تفكير في الكوارث، يحس أن الحياة بتنتهي، وأنواع القلق الخمسة اللي ذكرناها في الحلقات السابقة. بالإضافة إلى الأعراض الجسدية، احنا تكلمنا عن شقين لهذه التراكمات تؤثر علينا بشقين، جسدي أو نفسي وجسديا. أول حاجة حنشوفها جسديا، الناس اللي دائما متحفزين نجد عندهم مشاكل بالنوم، كثيرا نشوفها في العيادة، وكثير أسمع الناس في مثلا موقع التواصل الاجتماعي، أنا ما نام إلا أخذ لي مثلا منوم، أستخدم العشب الفلانية وغيرها. طيب ليش؟ لأنه جسمك اليوم ما تقدر تنام، جسمك متوتر. فحنا نقول الإنسان اللي بيجي يحط راس على المخدة يكون جسمه خلاص بعد المجهود الرياضي أو نشيط أو جسمه نظيف، فلذلك إذا حط راسه جسمه خلاص متعب يحتاج النوم. الناس اللي عندهم تراكمات وكبت يقول أحس جسمي محتقن، فلبن أجي أنام، أبغى أنام بس جسمي متوتر، فما يدخلون بالنوم. فأول نقطة نجدهم عندهم اضطرابات النوم، الصداع المتكرر، يا كثر ما اشوفها اللي تشوفهم دائما البنادول او المواد اي ماده فيها كافيين او باراستامول تلقاها دائما في شنطته، هذا تلقى الشد العضلي دائما يشتكي لك من الام الرقبه او الكتفين، اضطرابات الجهاز الهضمي اللي ما لها سبب يمكن يروح اغلبهم هذه الاعراض احنا نقول ما لها سبب عضوي، يعني مثلا مشاكل الجهاز الهضمي ما عنده
1: القولون
2: قولون،
1: مثلا.
2: القولون العصبي فان الهضمي اوكي بسبب الاكل، وهذا القولون العصبي فانتفاخات الغازات والاشياء هذه، ايضا وجدنا ارتباط كثير وقرات يعني احد الابحاث انه في ارتباط كبير ما بين اعراض القلق والاكتئاب وجرثومه المعده او ارتجاع المري، طيب هذه مشاكل صحيه نعم بس في ارتباط ما بينهم، فاحيانا بعض الاطباء الباطنه ممكن يحولون الى الطب النفسي انه راح شوف هذه الاعراض قد تكون اعراض نفسيه مو بجسديه، بالاضافه للشعور الدائم بالارهاق طول الوقت يشعر انه مرهق طول الوقت، فلذلك نقول ان الصحه النفسيه والجسديه ليستا منفصلتين بل يؤثر كلاهما في الاخر.
1: طيب لماذا يعني بعض أو الكثير من الأشخاص ينهار بسبب موقف بسيط؟
2: جميل، وهذه دائما اللي نسمعها انه من اكثر الاسئله اللي يطرحونها الناس ليش صحت بكلمه عابره؟ ليش انفعلت والامر لا يستحق؟ الاجابه بشكل مبسط اللي هو المثل هذه القش التي قصمت ظهر البعير، احيانا الناس التي تتحمل وقت طويل وتكبت وتتحمل وتتحمل وتتحمل وتتحمل أحيانا موقف بسيط أحيانا ممكن نقول سخيف، هذا الموقف يفجر الإنسان، ممكن أم طفلها متحملة ضغط البيت ومشاكل البيت وكل شيء يعني مضغوطة طول الوقت، بالزوجة تأخر عليها 10 دقائق ممكن تنفعل، أو قال لها كلمة انفترت بالبكاء وقعدت تصيح، طيب أنا ما قلت الموقف ترى عادي ما يستدعي هذا الانفعال، ولكن أغلب الناس لما يكونوا محتقنين ومتوترين من الداخل خلاص هي مشكلة، لذلك ليش حنا نقول اليوم المشاعر حاول أنك تفرغها لحظة بلحظة، فالسبب الكبير أنه هذا الشخص يعاني من كبت كبير واللي خلاه هذا الكبت خلاه ينفجر، ولذلك كثير من الناس ينصدمون أنك أنت مبالغ، هذا الموقف لا يستدعي ردة الفعل، وهذا يعطينا مؤشر ان هذا الانسان يعاني من كبت، احيانا يبكي مو لازم يصرخ عليك ولا رديت عليه رده فعل معينه مو لازم يرد عليك، ولكن تلقاه ينفجر بالبكاء او ينفعل انفعال غير مبرر، وهذا نجدها في بعض الاباء اذا خرب ولده شيء بسيط راح صرخ عليه وبعدين يندم يقول يا اخي ما كان الموقف يستدعي هذا الانفعال او رده الفعل هذه العنيفه.
1: طيب نطلع فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة، وذكر فقط المستمعين الكرام بهاتف البرنامج لمن لديه سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم، موضوع اليوم التراكمات النفسية ما لها وما عليها وتأثيرها على الجسم والدماغ، هاتف البرنامج 011 40 53 011 40 53.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار، اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني.

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ورحب مجددا بضيف الثلاثاء الدائمة الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
2: حياك الله وحيا المستمعين الكرام.
1: تحدثنا قبل الفاصل يا دكتور أنه يعني كيف ينهار الشخص أو الإنسان بموقف بسيط، وذكرت أنه يعني الموقف الأخير أو الموقف اللي انهار بسببه وهو بسيط لم يكن السبب الحقيقي، بل كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي كان هناك فيه تراكمات لدى هذا الشخص، فيعني كان هذا الموقف البسيط كالقشة التي قسمت ظهر البعير. معنا اتصال أبو عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تفضل أبو عبد الله.
3: الخير للجميع. الله يطول عمرك. عندي استفسار بسيط، انه حل القلق الدائم بشكل عام، يعني لان اجرى 3 سنوات تقريبا او 4 سنوات، فوش حله اللي هو، هل هو دوائي او سلوكي الافضل؟
1: ابقى معنا ابو عبد الله يجيبك الدكتور. تفضل.
4: طيب
1: دكتور،
4: بالنسبه للقلق، اذا كانت الاعراض شديده، كيف شديدة؟ أثرت على النوم، على الأوفر ثينكينج، تفكير بشكل زائد، حنا نقول نحتاج إلى العلاج الدوائي. إذا كان القلق لا يستطيع أن نناقش الأفكار، بس عندي أفكار مغلوطة، حنا نكون العلاج السلوكي، والأفضل دائما الدمج بينهما، يعني ياخذ علاج سلوكي وعلاج دوائي.
3: هل التجاهل هو الحل يا دكتور، ولا في أشياء غير التجاهل برضه؟
4: الأفكار الوسواسية أحياناً تجاهلها أفضل، لأنها فكرة زنانة ما لها نتيجة، لأنك إذا استرسلت معها ما حتوقف، وحتطلع لك من فكرة لفكرة لفكرة، فتجاهلها يجيب نتائج. بس بعض الناس يقول ما استطيع أن أتجاهلها. إذا قدرت تجاهلها أو تناقش هذه الفكرة إذا كانت منطقية، أو تجاهلت استطعت أن تجاهلتها وارتحت، خير وبركة. ما استطعت، لا، إحنا ممكن ناخذ علاج دوائي عشان يخففها لنا.
3: هو الإشكالية أن أغلب الأفكار أنها مهم منطقية، ولكن العقل يصدقها بالغصب، ولكن رغم اعتقادك أنها هي خطأ وعارف كل حاجة، ولكن تأثر على نفسيتك. فهمت علي؟ الله يطول عمرك.
4: أي واضح، بجاوبك عليها. إحنا عندنا نقطتين من الأفكار، مدام عشان نرجع لموضوع الحلقة، عندنا نقطتين على هذه الأفكار. في الأفكار الوسواسية اللي يعلم الإنسان أن هذه الأفكار غير منطقية وما تسمى بأفكار سخيفة، بس تزن على الواحد. إحنا نتكلم عن أفكار وسواسية. في أفكار ثانية اللي هي التضخيم، الأفكار الكارثية والأفكار اللي يا أبيض يا أسود، هذه نسميها أخطاء التفكير. فأحيانا هذه يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ويناقشها، بس الأفكار الوسواسية لا، ما يقدر الواحد حتى ينزعج من نفسه أني كيف أنا أمشي وراء هذه الأفكار واشتر خلف هذه الأفكار وأنا ما أوقفها. فإحنا نقول إذا كانت شديدة لا تستطيع السيطرة عليها، العلاج الدوائي يجيب نتائج كويسة معها.
1: شكرا لك أبو عبد الله، نتمنى أن وصلت الإجابة. دكتور، يعني هل فيه علامات أو مؤشرات يعني تدل على أن الإنسان يعني تجاوز حدود التحمل الصحي، يعني لا، أصبح يكبت زيادة على اللزوم؟
4: سؤال جميل. أول شيء خلينا نتكلم عن التحمل الصحي. الشعور أول حاجة يشعر الإنسان بالتعب رغم الراحة، فقدان الاستمتاع بالأشياء، الانفعال على مواقف بسيطة، أيضا كذلك كثرة البكاء، أنه خلاص أنا اليوم خلاص الموقف بكائي كثير، أي كلمة تنرفز منها، شعور بأن كل شيء أصبح عبان، كل شيء يشيل همه، يعني بالعامية كذا يشيل هم كل شيء، فقدان الرغبة والتركيز، الانسحاب من الآخرين، بلذلك بالإضافة عندنا شعور بأنك لم تتحمل أي شيء. فهذا يشعر الشخص انه كل شيء مقفل من حوالينه، ما مو قادر يسوي شيء. هنا نقول لا، هنا بديت انت توصل الى تجاوز حدود

0: وجود التحمل الصحي، شعور تعب رغم الراحة، هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، الجسم محتقن بس ما بذل مجهود، هو مرتاح طول اليوم بس جسمه يكون تعبان. فاحنا نقول الشعور بأنك لم تعد تتحمل، الشعور أنك ما أنت قادر تتحمل أي شيء، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل هل المشكلة في هذا الموقف أم كل ما تراكم قبله؟ ولذلك لما ترجعون للناس نقول لهم ارجع، ليش هذه الإعراض؟ هل الموقف هذا اللي أنت فيه هو المشكلة ولا المواقف السابقة والتراكمات السابقة؟ فحنا نقول إذا بدينا نحس بهذه الأعراض نعرف أنه تجاوزت التحمل الصحي.
1: طيب وش الفرق طيب بين الصبر الصحي والتحمل المؤذي؟
0: جميل، لأن كثير من الناس يقول يا أخي أصبر، طيب كيف أفرق أني هذا الصبر صحيح، صح أني أتحمل ولا ما أتحمل؟ فلما نجي نتكلمها بشكل منطقي، في فرق كبير بين الصبر الصحي والتحمل المفرط. الصبر الصحي مواجهة المشكلات، أنا صابر أتحمل فراح أواجهها، مشكلة بيني وبين أخوي ما راح أسكت وأكبت وما أعبر عن شعوري، لا راح أواجهها، أتكلم معه، أقول هذه المشكلة زعجتني، في شعوري أعبر عن مشاعري، في شعور تجاهك أخوي محمد يجي يقول ترى والله أنا ضايقني اليوم أنك مثلا ما ردت علي إلا متى، أعبر عن شعوري حتى الآخر، أنا ما كبت ولا دخلت في إشكالية، أنا صبرت عليك كعلاقة، ما رحت وسحبت علاقتي معك، لا رحت جيت عبرت عن شعوري لأني ما أبغى أخسر محمد، فأنا قلت له هذا الموقف أثر علي أو سبب لي انزعاج أو خلاني عدم أشعر بعدم الارتياح في التعبير عن المشاعر من الصبر الصحي، طلب المساعدة عند الحاجة، وهذه من الأشياء الرائعة جدا. بعض الناس اللي عندهم صبر غير يتحمل يتحمل يتحمل إلين ينهار أو ينفجر، فهذا يطلب المساعدة، الحفاظ على الحدود الشخصية، ما أسمح لأي إنسان يروح يدوس علي على طرف أو يدخل في حدود الشخصية، وإني أنا من باب إني أسكت وجامل وكني ما شفت، هذه برضه تكون مؤذية. هذا بالنسبة للصبر الصحي. الصبر الغير صحي أو التحمل المؤذي، أول حاجة كبت المشاعر، من أكثر الأشياء اللي تؤذي الناس ونتحدث عنها كثيرا، لا تكبت شعورك مهما كان، عساك إذا ما قدرت تعبر فيه في الموقف نفسه رح في السيارة وتكلم مع نفسك، وهذه دائما نقولها أنه التفريغ الانفعالي، خلاص صرخ، ترى الصراخ والحديث ليش الناس لما تبكي ترتاح؟ ترى هذا نوع من أنواع التنفيس الانفعالي، عبرت عن شعوري هذا، فلذلك بعض الناس ذولي ترى مرتاحين، شفت اللي يقال لهم على قولة واحدة تقول أنا دائما يقولوا لي أم دميعة أي موقف أصيح عليه، ترى اللي يبكي هذا مرتاح يعبر عن شعوري، في ناس ما تقدر تصيح ما تقدر تعبر عن مشاعرها، فلذلك ذولي الناس اللي يتعبون أكثر ما يقدر يعبر، ممكن ذولي تطلع ممكن تطلع انفعالاته على شكل عصبية، هذا انفعالاته على شكل بكاء. احنا نقول كبت المشاعر هذا من المؤشرات اللي تعد انك شخص عندك تحمل مؤذي. تجاهل الاحتياجات، اني انا عندي حاجات عاطفيه، حاجات اجتماعيه، اتجاهل اقول عادي انا مو بلازم، عادي الاخرين اهم شيء، انا مو بلازم عيالي اهم، انا مو لازم اشتري، الناس اللي من حولي اهم. الاستمرار رغم الاستنزاف، انا ممكن استمر في علاقه وهي تستنزفني، فأقول أتحمل والله محمد كفو معليش بمشي له المرة الأولى والثانية والثالثة، فطول الوقت أتحمل. الاعتقاد بأن الاهتمام بالنفس أنانية، وهذا اللي قلناه قبل شوي أنه بعض الناس يقول أنتم تدعون للفردانية، لا، الاهتمام بالنفس ليس أنانية، الاهتمام بالنفس من قمة الثقة بالنفس، أنت لو تحب واحد تلقاك حتهتم فيه لأنك تحبه، فما بالك بذاتك. الصبر قوة، أما التحمل الذي يدمر النفس فليس فضيلة.
1: طيب ليش يعني من يعاني من الكبت مثلا يخاف من التعبير عن هذا الكبت؟ وش الأسباب؟
0: جميل، يعتقد البعض أن التعبير عن المشاعر أو عن الضيق يدل على الضعف، على قلة الإيمان. لما تجي واحد يقول والله أنا مستاء وإني منزعج من ظروف الحياة صعبة، يقول يا أخي أنت إيمانك، توكل على الله والله اللي مقدر. يا أخي أنا متوكل على الله بس أنا فيني شعور أبغى أعبر، لذلك أبغى أتكلم، أبغى أقول، أبغى أحد يسمع لي. ترى في بعض الناس يعني أحد الأشخاص زملاء سألني قال كل اللي يجون للعيادة كلهم عندهم مشاكل، كل الناس عندها مشاكل، قلت أنا عندي جزء من المراجعين في العيادة يأتي للعيادة فقط عشان يعبر عن مشاعره، يقول المكان الذي لا يحكم عليه فيه ولا أحد ينظر لي بنظرة، وأجد أحد يسمع لي العيادة. فلذلك أحيانا التفريغ عن المشاعر والتحدث في استياءاتك اليومية من الأشياء الجيدة. فالناس بعض الناس يعتقدها ضعف، لو بجي أقول محمد أنا عندي مشكلة أحس أني ضعيف لما أجي أقول لك أنا في موضوع أزعجني ولا حزين ولا متضايق، أو ضعف مثل ما قلنا ضعف إيمان. فهذا يجعل الشخص، أو فقدان سيطرة، أحيانا بعض الناس يحس أنه إذا تكلمت عن مشاعري أني أنا فقدت السيطرة عن حياتي، فما أبغى أعبر أني أنا متضايق أو مستاء. لكن علم النفس يؤكد أن الاعتراف بالمشاعر لا يزيدها بل يساعد في تنظيمها. أما إنكارها، وهذه دائما أقولها، لا تنكر شعور أنت تحس فيه، لأن إنكار المشاعر يجعلها تظهر لاحقا بصورة أشد وأكبر.
1: وكيف تفريغ التراكمات النفسية يعني بطريقة صحية يا دكتور؟
0: أول حاجة إحنا نقول في كل مشاعر دائما الاعتراف، في كل شيء تبغى تحله، أي حاجة تنكرها فيك بدأت في الجانب النفسي، أي شيء تنكره لا تستطيع أن تعدله. لو واحد ينكر أنه ما عنده زكام بيروح يأخذ حبوب بيأخذ دواء، لا. فحنا نقول أول حاجة الاعتراف بمشاعرك. أولا اسأل نفسك ماذا أشعر الآن بدل لماذا أشعر، لماذا أشعر عشان أعترف. ليش يجيني هذا الشعور؟ ليش أنا حزين؟ حيطلع لك عقلك يقول حزين لأن ما عندك أحد وما حد يحب، حيدخلك في دوامة. حرط وقول مش أنا أحس فيها الآن، أحس بيش؟ أحس أني حزين، مضايق، منزعج، مستاء. فتعبير عن المشاعر، سؤال نفسك ماذا أشعر فيه، هذا يساعدك الاعتراف بشعورك الحالي. الأمر الثاني، لا تؤجل كل شيء. حل المشكلات الصغيرة أولا يمنع تحولها إلى أعباء كبيرة. تجي مشكلة على طول أواجهها أحلها، ما أهرب من هذه المشاكل، لأنه كل ما هربت من هذه المشاكل كل ما صارت عليك عبء في المستقبل. وهذه دائما نكررها عندنا في التعبير أو تفريغ المشاعر، تعلم كلمة لا. كل نعم تقولها على حساب نفسك قد تتحول عليك بعبء إضافي. لا إذا كنت لا أستطيع، لا إذا كنت لا أريد، لا أحمي فيها حدودي. فكلمة لا أرجوكم، هذه دائما حين نقولها، أرجوكم تعلموا قول كلمة لا لكل شيء يستنزف طاقتك. فلما تستطيع تتكلم بكلمة لا تستطيع أنك تتعافى. الأمر الثاني، خصص وقتا للتعافي. الراحة ليست رفاهية بل ضرورة حتى يستطيع الدماغ إعادة توازنه. بعض الناس يعتقد أن الرفاهية والترفيه، والله هذه الراحة شيء فيه رفاهية، لا، الراحة هي متطلب. كأنك تشحن زي الجوال اللي لما تشتغل عليه طول اليوم يحتاج إلى شحن، فشحنه تركبه في الشاحن. كذلك الجسد والنفس تحتاج إلى راحة. تحدث مع شخص تثق فيه، هذه من الأشياء اللي تساعدك على تفريغ الكبت. التعبير عن المشاعر لا يزيل المشكلة دائما، لكن أحيانا يخفف العبء النفسي. راقب إرشادات جسدك، أحيانا يخبرنا الجسد أننا مرهقون قبل أن ندرك ذلك بعقولنا. إذا بدأت تلاحظ أن في أعراض جسدية متنقلة في جسمك، مرة يدك، مرة صداع، مرة قولون، مرة تحس متنقلة ما هي بثابتة، فأعرف أن جسمك بادي يعطيك مؤشرات. بالإضافة أنك تطلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة. إذا أصبحت التراكمات تؤثر في 4 أشياء، وهذه دائما إحنا نقولها للمراجعين. الأول، إذا نومك تأثر، عملك تأثر، علاقاتك تأثرت، صحتك الجسدية تأثرت أو استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، قد يكون من المفيد مراجعة مختص نفسي حتى يساعدك في الخروج من هذه الأزمة. إحنا نقول تحول الموضوع من مشكلة بسيطة وتراكمات إلى انفجار أثر على الصحة أو العمل.
1: طيب، يعني أحيانا يصعب على البعض تحديد السبب الحقيقي لضيقهم أو انفعالهم، هل يحدث ذلك يا دكتور خصوصا في العيادة؟
0: أي كثير أحيانا الناس ما قادرة تتعرف على شعورها أو تتعرف، ما تعرف إيش الأسباب. إحنا نقول دائما المسبب لما تطلع عليك الأعراض الجسدية أو الأعراض بشكل عام، مو لازم أروح أحلها وأعرف ليش سببها. أنا اليوم راح أركز على حلها. اليوم أنا بادي جسمي يعبر. إحنا عندي قاعدة أقولها للناس، أقول إن لم يعبر لسانك عبر جسدك. فإذا إذا جسدك بدأ يعبر، أنت بادي الأمور تخرج عن السيطرة، عن سيطرتك، عن إدارتك، عن قدرتك على إدارة هذا الموقف. فأنت في هذه اللحظة تحتاج أن تنتبه لجسدك. إحنا نقول دائما الجسم مؤشر كبير، حنا الترمومتر حق النفس هو الجسد، هي المشاعر. الواحد اللي عليه حرارة نحط يدنا عليه أو نقيسه بالترمومتر مقياس الحرارة فيقول هذه حرارة 37-38. طيب نفسك إذا تعبت، ترمومتر حقها المشاعر، تبدأ نشوف الانفعالات، الغضب، الحزن، العزلة، الكآبة، هذه كلها مؤشرات تدل أنك أنت عندك مشكلة، فيحتاج أنك تروح تراقب نفسك، تبحث عن نفسك من الداخل، ما هي المشاكل اللي خلت هذه المشاعر تخرج.

0: بشكل مبالغ فيه.
1: طيب بالنسبة للمحيطين، يعني بالشخص اللي يعاني من تراكمات نفسية، كيف يستطيعون ملاحظة أنه يعني قد يقترب من مرحلة الانهيار؟
0: سؤال جميل. لما نجي نتكلم احنا اليوم ما هو دور العلاقات والأسرة؟ دور العلاقات والأسرة انهم يلاحظون الناس اللي من حوالينهم. لما الاحظ شخص ابدا الاحظ عليه المؤشرات اللي احنا ذكرناها، انه يكبت، انه يتحمل، انه قدم الاخرين، انه صار ينفعل بسرعة، احنا دورنا ان نجلس معه ونفهمه. قد يكون احيانا عنده قناعات مغلوطه، قد يكون هو عنده قناعات لازم اصير القوي اللي يضحي من اجل الاخرين، الشمعه التي تحرق نفسه لتضيء للاخرين. قد يكون هذا الشخص غير مستبصر، تربى على كذا انك لازم تساعد الناس، لازم توقف مع الناس. فحنا ممكن نوجه هذا الانسان انك راقب جسدك. انت اليوم هذه المشكله لو شلت هم الناس، هل هو واجب عليك؟ هل هو مسؤوليتك؟ هل الان انت تقدر تخدم هذا الشخص؟ فحنا نحول هذه الانفعالات إلى أفعال. أنا بدل ما أشيل هم مثلا أخوي اللي عنده ديون وأشيل همه وأقعد، أروح أفكر كيف أساعده، أما أساعده بدعم مالي، وساعده ببحث له عن وظيفة، وساعده في حل مشكلته المالية. يصير أنا أسوي أفعال وليس انفعالات. أغلب الناس اليوم للأسف،
1: وبالتالي تفريغ،
0: أو هذا تفريغ، وهذا جزء يخفف عليه الشعور انك انت وقفت معه وخلت يعبر عن مشاعره، يكلم استياءاته، جزء اني سمعت له. هذا جزء. في بعض الناس ما يبغى يبين ضعفه. يعني بعضهم يجي يقول انا كتوم. ليش كتوم؟ قال انا مش استفيد لما اجي اقول لاخوي ولا اللي من حولي، اقول راح اضيق صدره. يا اخي انت في مرحله هذا دوره لك، حقه عليك في العلاقه. بيقول واحد مستمع يقول يعني اصير شكاي. لا، في فرق بين تفريغ المشاعر، في فرق بين الشكاوي، الشكاي اللي نسميه عام بالعاميه شكاي، اللي كل مجلس بغى يتذمر ويشتكي ويسب، وكل مره تجلس معه تطلع من عنده طاقه سلبيه. هذا مختلف. ولكن اللي يكبت ويجي يعبر لك عن شعوره مره واحده، او عن شيء ضايقه، موقف ضايقه، بالعكس هذا شعور صحي. احنا نقول للناس تعلموا دائما تعبيركم عن المشاعر وتكلم فيها. واستماعي لشخص، ترى احيانا لما يجي يسمعك شخص،
1: وهل كثرة، يعني دكتور، هل كثرة الشكوى يعني تساعد على التفريغ او لا؟ ممكن قد تزيد الشعور بالعجز والاستنزاف.
0: كثرة الشكوى احيانا يعزز شعور الالم عند الشخص، واحيانا بعض الناس يعيش دور الضحية فيه، انهم كثر ما يشتكي يتذمر. فلذلك احنا دائما نقول راقب كلماتك، راقب افكارك، تؤثر على شعورك. طول الوقت وانا اتشك ان الحياة ظروف صعبة والدنيا صعبة والحياة ما عاد زي اول، والواحد ما يقدر يفتح بيت ولا يقدر يعيش. طول الوقت هذا يتشك من مدير، يتشك من عياله، يتشك من دوامه. فلذلك هذا طول الوقت لما تجلس معه تعطيه جانب في التفاؤل، تقول في جوانب في الحياة زينة، اقول ايه في جوانب، بس يا اخي مديري كذا، بيتي، ما يقدر يطلع من هذا الدائرة اللي تبرمج عليها وتعود عليها. فحنا نقول دائما لا تكثر الشكوى بشكل كبير، روح ركز، عبر عن شعورك. أنا مستاء اليوم لأن ظروفي الحياتية كذا وكذا وكذا، فعبرت عن شعوري أني مستاء، بس ما راح أدخل في التفاصيل في كل شيء تذمر منه، لأن كثرة الشكوى لها تأثير سلبي على مشاعر الإنسان. قد يعيش شيء أو يتعود على الشكوى فيفتقد يعني الجو الجميل أو الأشياء الجميلة من حوله في الحياة.
1: وكيف نتعامل مع التراكمات، يعني إذا كانت دكتور ناتجة عن أشخاص يعني لا نستطيع الابتعاد عنهم، مثل الأباء، الأخوان؟
0: أو شوف، احنا عندنا مشكلة اليوم، أنه قد يكون هذا الشخص اللي يسبب لك الاستياء أو الانزعاج، قد يكون شخص قريب منك، زوج أو زوجة أو أب أو أم. احنا طول الوقت دائما تعبيرك عن المشاعر في الموقف والوقت المناسب في لحظتها. في بعض الناس ما تقدر تقول له، أبوك مثلا، والدك رفع صوته عليك. في بعض الناس يقول من باب البر أني أسكت وما أتكلم. طيب الشعور هذا، احنا اتخذنا طريقة أني ممكن أروح إلى مكان آخر وأتكلم بصوت عالي مع نفسي. بعض الناس يقول أنا ما نبي مجنون أكلم نفسي. ترى وهذه قاعدة، اللي يكلم نفسه ترى شخص صحيح. المجنون ترى يكلم، يشوف شخص آخر، يعتقد أن يشوف شخص آخر. فتحدث مع نفسي بصوت عالي كأنه أبوي قدامي، فأقول أبوي هذا الموضوع أزعجني، أنا مستامن. بينك وبين نفسك. فلذلك ما خليت الموقف كابته وما تكلمت وأقول يلا خلاص خليت، لا، عبرت عن هذا الشعور. إذا قدرت تواجه الأشخاص اللي سببون لك أذية أو استياء وتوقفهم وتحط حدود في تجاوزاتهم، هذا خير وبركة. ما استطعت أنك توقف هؤلاء الأشخاص وتحط حدود، حنا نقول لك راح أخرج في مكان بعيد عنه، في غرفة، في سيارتك، وعبر عن الشعور كأنما الشخص هذا واقف أمامك، تعبر عن شعورك تجاهه.
1: تحدثنا يعني قبل شوي دكتور موضوع البكاء أنه قد يكون يعني عامل مساعد كبير في التفريغ، وهنا يعني سؤال، متى يكون يعني البكاء والانفعال تفريغ طبيعي، ومتى يكون يعني مؤشر يستدعي المساعدة النفسية؟
0: إذا كان البكاء بشكل دائم في كل موقف حنا نقول، أو الانفعال والعصبية في كل موقف يمر علينا حنا نقول أنت وصلت إلى المؤشر العالي، انفعالاتك صرت تستثار بسرعة، تبكي بسرعة إذا كانت مستمرة، أو إذا كانت عابرة بين فترة وفترة، موقف أزعجني واحد تكلم علي وبكيت وحسيت بشعور مو بزين وصحت في ذلك الموقف أو صرخت في ذلك الموقف، هذا نتكلم عن انفعالات صحية طبيعية. ولكن إذا استمرت متكررة حنا نقول لا، هذا يستدعي إلى مساعدة متخصصة.
1: طيب أخيرا يا دكتور، يعني هل فيه وش العادات النفسية البسيطة اللي يعني تساعد الإنسان على أن يصل إلى مرحلة القشة الأخيرة؟
0: من الأشياء اللي توصل الكبت الزايد، إنه أنا مثلا وصلت إلى مرحلة إني أتحمل أتحمل أتحمل، ترى موقف بسيط ممكن يخليك تنفجر. فعندنا نقول دائما العادات الصحيحة إنه خلي يكون عندك جرد للمشاعر، كل يوم يمر عليك موقف لا تجي تحط راسك على المخدة إلا أنت منظف مشاعرك. مفتاء من محمد، يا أقول أعبر عن الشعور حقيقة، أو أجي بكرة أقول محمد ترى سبب لي هذا الموضوع. لا تخلي موقف يستمر معك، تتراكم المواقف اللي تستطيع أن تواجه فيها وأن تحلها فحلها، واللي ما تستطيع أنت حاول أنك تشارك فيها أحد حتى يخرج ذلك الموقف من داخلك ويطلع للخارج، حتى لا تصل إلى تلك الشعرة وتلك الانفعال اللي ممكن يؤثر على علاقاتك أو على عملك أو حتى على المقربين من حولك، لأنه هذه المشاعر الكلمة إذا خرجت لها أثر وتؤذي، قد تؤذي كثيرا.
1: الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد موسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي، مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل، يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز

0: هذا الامر المحمول جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025، وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الامرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الامرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها إنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا إنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال إنه وجدت أكثر من امرأة حابة إنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى؟ لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش، القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا إنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا إنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا إنه نقرأ أكثر، حاولنا إننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: الليل يا ليل،
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. تعاليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
5: يا هلا وسهلا على الموعد دائما مستمعين الكرام، مساء الذوق، مساء الود، مساء الشوق، مساء الحب لكل من يستمع إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل.
4: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011 40 533 وحتى

0: طريق منصة إكس ننتظر تغريدات برنامج تعاليل. حياكم الله
1: على باقي احنا على تويتر
0: على إكس. حياكم الله بالتغريدات وحياكم الله بالاتصالات، نسعد بها كثيرا. ما في شك أنها في موضوعات مطروحة من مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك في حياتنا اليومية البسيطة، في سلوكياتنا، في استهلاكاتنا اليومية. أهلا بكم، نستفيد من الآراء والتجارب. 011-40-533 فريق العمل، يسعد بكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: مخرجنا الفخم القوي فهمت، لازم نسقع حياكم الله. اليوم في تعاليل او كالعادة في تعاليل، في تعاليل نطرح مواضيع ونفتح الاتصالات ويلا. طبعا تعاليل فكرته عبارة عن مجلس، مكان نتعلل ننبسط نسولف ناخذ ونعطي نتناقش وجهات نظر، متصلين او مشاركين عندهم وجهة نظر وكل واحد يعطينا وجهة نظره. ممكن احد يقول لا والله وجهة نظري بالشكل ذا، والثاني يقول لا انا اخالف الوجهة، والثاني زي ما يقول علي بغض النظر، وكلها في الاخير وجهة نظر. وفي بعد شوي بسوي قصيدة في
1: علي دورغني الحين وجهة نظر
0: عرفت
1: حقت راضح الحين ولا لا.
0: الفكرة انه وقعدتنا فيها سواليف وناخذ ونعطي معكم موضوع نطرحه وناخذ منكم اراءكم. احنا في هذا المكان لا نتبنى ولا نوقف، احنا اللهم نحاور ونحاول نطلع وجهات النظر من المتصلين. ومعنا ايضا فقرات اخرى، معنا اليوم ايضا كذلك ضيف تعاليل، فقرة مستمرة دائما على مدار الاسبوع.
1: في موضوعنا لهذه الليلة يعني نتحدث شيء من المشاهد اليومية وهي متكررة في حياتنا. تخيل ان جالس لحالك حسيت بملل بمشكلة بضغط ضايق صدرك وتصفحت مواقع التواصل تبي تغير جو أو يخفف عنك هذه الضغوطات، فجأة طلع لك إعلان، إعلان فتح جوالك طلع لك إعلان وطلع لك هذاك ما شاء الله اللي بأسلوبه الذرب والأنيق، وقال تبي ما تبي رجعه وخذ فلوسك. أنت قلت والله هذا شكله صادق، هذا ليش رفعت الشاشة وطلبت وحطيت كود الخصم وانبسطت الحين حققت إنجاز أنك طلبت الشيء اللي تبيه وكنت محتاجه فعلا، وصلت للسلة وحطيت وما ضغطت تمام الطلب وفرحت هذا الانتصار. وين الهم وين ضيقة الصدر؟ كل هذا راح، تغير مودك الآن، تغير انبسط تشبك، راح حسيت الميزانية انقصت. اوه شلون ايش صار من وين كيف؟ طب هذا ممكن ما احتاجه، شلون شريته انا؟ كانت في لحظة انزعاج، لحظة ما فيها تفكير، وصلت الى مرحلة تأنيب الضمير البنكي
0: لأنه ما تحس بالورق،
1: عرفت؟ الضمير البنكي يعني، ويستخدم التسويق أحيانا للهروب من المشكلات أو من حالة الضيق اللي عنده، لكن في الأخير يكتشف نفسه أنه ندم على هذا التصرف أو استهلاك شيء وهم في حاجته. لكن هم يفسرون أصلا أن هذا الشراء هو مهدي الأعصاب، مهدي الأعصاب. عادة الإنسان اللي ضايق صدر ينزل المول أنه يتسوق يعني بصري أو يتسوق عن طريق الأونلاين، واليوم تسوق عن طريق الأونلاين الحقيقة لها أبواب متعددة وفي ترويج حقيقي مؤثر، مؤثر داخل الأسرة السعودية. كم عدد المشاهير اليوم اللي يقدموا لك هالمحتوى الترويج التسويقي؟ كم عدد اليوم اللي يقدم لك الخصومات والعروض والتخفيضات والإعلانات في كل زاوية؟ في كل زاوية إعلان، يا صورة يا مقطع فيديو يا في التلفزيون يا في المنصات الإلكترونية بشتى أنواعها، وكل واحد اليوم صار يتفنن في الترويج. اللي يقول كان خذ كود خصم، هذا كود خصم إضافي من المشهور، هذا يقول لك إذا ما جاز لك رجع وخذ فلوسك، هذا يقول ابشر ذقة بس والطلب راح في بيتك خله عندك. في ترويج عجيب اليوم صاير، هذا كله يؤثر في سلوك المستهلك في الشراء، ولا في أيضا ضبط الميزانية، ولا في حتى مفهوم الادخار. صرنا نشتري نشتري نشتري. أضف إلى ذلك يا خالد أنه دخل علينا بعد الدفع الآجل اللي هو التقسيط، وصار عليه إدمان كثير، صار الناس يشترون يعني السلع يعبر عن الراحة النفسية فقط، وقتية لحظية، لكن نهاية الشهر إذا تصروا عليه ما رد عليهم
0: يعني عليه. ويقول لك لا تدق مرة ثانية،
1: تأنيب الضمير البنكي.
0: فلذلك احنا نتكلم في موضوعنا اليوم، نبي نجيب موضوع المشتريات. يا جماعة أنا بصراحة أودي أعرف منكم اللي هو أصعب مشاوير تروحوا لها، فهمت؟ أصعب مشاوير تروحوا لها في للمقاضي. الحين مع التطبيقات ساعدتكم على أنكم تريحون، ولا لازم العائلة تنزل إلى أنه ولا أنت أنك تروح تشتري من المكان؟ لأنه في أوقات الناس تشتكي تقول والله المنتج اللي جاني ما عجبني، عشان أرجع فيه معاناة ثانية، ترجع وتشحن وتتصل عليهم. وطبعا بعض ما نقول الكل، إحنا ما نعمم، لكن للأسف في أوقات لما تبي ترجع البضاعة خذ لك وقت يا رجال عشان تروح لهم، ولا تيجي وتروح ترجع البضاعة وتوصلهم وبعدين يغيرونها لك وترجع لك، إلا أنت راحت شهر مدري شهر ونص وأنت تدور على القطعة، وأوقات ممكن القطعة كلها على بعضها ما تسوى التكاليف هذه حقت الرايح والجاي. في بعض الناس يقول لك لا والله أنا من النوع اللي أحب أروح أشتري بنفسي، أنزل السوق يعني زي فرضا في بعض البيوت يكون عنده مقاضي مثلا شهرية أو مقاضي أسبوعية للبيت وشغلات، يقول لا والله أنا أبي أروح أنزل سوق الخضار أخذ بنفسي وأختار بنفسي وأشتري ملابسي بنفسي وشغلاتي ودنيا. وفي بعض الأشخاص يقولك لا والله أنا أبي إيش مع التطبيقات ذي ومع الطلبات ومع الشغلات يا ابن الحلال
1: أريح له والخيارات إيه؟ متعددة في مكان واحد
0: 5 ريال 10 ريال
1: واصل في بيته
0: وما يحسبها صحيح. ترى
1: إيه.
0: فلذلك
1: وعلى فكرة ترى اللي في الأونلاين ترى أسرع للشراء، لما ينزل بنفسه ما هذا ما جاز لي هذا ما عجبني خلنا نشوف محل اللي جنبه خلنا نشوف هذا ويكاسر بالسعر ويشوف هذا مناسب له، وحين يلقى وحين يطلع. لكن الأونلاين تحس انه لاقي طلبه موجود في أي موقع.
0: بس الإشكالية وين؟ انه لما انا اشوف الصورة اشوفها قدامي، مثلا انا بشتري لي مثلا تيشيرت والله يزينه على الصورة، لكن لما اجي اشوفه على الواقع ممكن خامته ممكن مقاسه ممكن اللون ما هو بحقيقي اللون اللي أنا شفته من عندي، ممكن شاشة جوالي مكسورة عرفت يعني فيه. فإحنا اليوم اللي بدي نتكلم، هل أنت من النوع اللي تحب تشتري من خلال التطبيقات ولا تحب والله لا والله أنا بيشتري الآن حتى الخضار يا جماعة والأشياء هذه أوقات تنزل خلاص صرت تتكلم المحلات ألو جيب لي كيلو كيلو كيلو ولا شغلات زي كذا، فجأة تجيك حتى الخضرة ما هي بزينة أو إنها مثلاً بايتة ولا أيًا كان.
1: وعلى فكرة يعني هو التسوق العاطفي هذا ما يسمى اليوم في كثير من المستهلكين اللي يستهلكون عدد كبير الحقيقة من المشتريات سواء عن طريق الأونلاين، وهذا هو الأكثر الحقيقة ويسبب شيء من القلق والتوتر النفسي، مع أن فيه هرمون السعادة الدوبامين هذا دائمًا يفرز إذا اشتريت أي بضاعة أو أي منتج، تحس أنك يعني سيطرت على الشعور الذاتي اللحظي اللي فرحت فيه، لكن بينما هذه البهجة اللحظية تفقدها في واقعك بعد ما تشوف المنتج وأنه غير مناسب لك وما صلح لك واختلف، أو أنت أصلا ما أنت في حاجة لها، لكن فجأة تشوف الميزانية تغيرت انقصت عندك صار في تأنيب ضمير بنكي شوي اختلفت الأمور بديت تفكر شو اللي شريتها أنا الآن. فأحيانا تتحول هذه العادة والمشكلة للأسف إلى هروب يعني من المشكلات ومن الضيق، واحد عنده خصام مع المدير ولا زعل مع زميلة ولا تضايق مع الأسرة ولا مع صديقة ولا حس بملل ولقى نفسه محاصر يعني بكثير من الأشياء اللي شكلت عليه ضغوط يومية، وش سوى؟ راح قلب راح يشتري تصفح شرع على هذا ولا طلع المول وتسوق في أشياء يعني عابرة لحظة عابرة كذا فرحة يمكن تنتهي بانتهاء إغلاق هذا التطبيق. إذا قفلت تطبيق وطلعت تبدأ عندك هذه المهديات الاستهلاكية
0: والشعور اللي نتكلم فيه الآن كثير من الناس يمكن اللي على رأس العمل نزلت الرواتب الحين الهرمون عالي فهمت؟
1: فيجي لحظة ضعف وأحيانا الندم وهم السعادة هذا يسمونه فخ السلة المليانة أطلب يمكن أحتاج.
0: فلذلك إحنا نتكلم اليوم نبي تجاربكم آراءكم حول أنك أنت من الناس اللي لا والله أنزل وزي ما قال طلال أحب أشتري أونلاين ومثلا متضايق وأقعد أشري وخبص الدنيا، ولا من النوع تقول لا والله أنا لا والله ما يهمني زعلان رضيان لا أنا عندي ميزانية وأحب أنزل أشتري بنفسي. يعني ممكن بعضهم يقول لك لا والله انا ما التطبيقات هذه ما احبها، انا ترى يعجبني لما اروح للواحد حتى لو مكتوب عليها مثلا 100 ريال اروح اكاسر اقول لا هو يقول يا تسعيرتها اقول لا
1: طيب يقولون لك الان هي موجوده نفس فكره المكاسره موجوده

0: لا لا يعني كود خصم
1: حبيبي يا زينها لما انزل وغير جو واروح
0: وانزل
1: واروح يمين يسار وكذا تحس انك انتصرت لما يقول لك 100 ريال واخذتها ب 90 وهو اصلا قيمتها اصلا هو الظاهر يبغاها لو قلت له ب 80 بيوافق لكن لذلك احنا اليوم نبي نتكلم وخاصه مع نزول الرواتب الان والشغلات كيف تتصرفون مع هذه النفسيه؟ هل انت من النوع اللي تقول لا والله انا لما انفس ولا انضغط ولا مشاكل كذا افك الجوال واقرب شيء الاقيه اشتريه، وفي بعضهم يقول لك لا والله انزل واروح للمحل واقعد واغير؟ ترى ممكن هذه تساعد برضو في تغيير القرار لما تنزل. فهمت؟
0: هو الفرق اصلا كيف انت تشتري الشيء اللي تحتاجه فعلا او تشتري لمجرد الهروب فقط، انك تطلع بس من هذا الهم اللي عندك والضغوطات اللي مريت فيها وتحاول تتسوق باي شيء، تشتري اي شيء سبحان الله تشعر بلحظه السعاده فقط، لكن تراك ما تحتاجه، المهم انك دفعت مبلغ قتل وطلعت.
1: والله لليوم انا قاعد اطالع عندي دولاب كذا
0: في اشياء ما تحتاجها
1: اطالع الا فوق بعض. الله يعزكم يكرمكم
0: كرمت
1: الكنادر او الجزم اطالع سلامات هذه كلها، والمشكله بعضها ملبسها عرفت. ماليت المكان من غير فائدة. على كل 0-11-40-5-3 يا جماعة نبي نسولف اليوم ونبي ناخذ مواقفكم وأطرف المواقف اللي صارت، يعني ما نبي على قولهم الندم ولا شيء، لكن اللي اشترى وتوهق وتورط وتجابها من شغلة كبيرة فهمت، يعني جاب العيد في مشترى ولا ألعب عليه ولا أي شيء. 0-11-40-5-3 بعد هذا الفاصل يلا بسم الله ونبدأ معكم.

0: لا اللي تحت الهواء ما يطلع الهواء.
1: وش اللي تحت الهواء؟
0: ما أدري. المهم أنت مشكلتي مع طلال يا جماعة في شغلة، يعني أسولف له بعض الأمور ولما يطلع الهواء يبيعك ولا كأنك قلت شيء. لا وهذه طبعا أنا أوقات أحس أنه كذا يعني ممكن ميزة أنه يصرف للعالم أنه عشان يعني ما تكلمنا في شيء. عموما نرجع لموضوعنا. هاي طلال
1: يا سلام.
0: المشتريات الأشياء بحكم أن الآن الرواتب نزلت، ناخذ الاتصال أول شيء.
1: أنت قل الموضوع الحين لا تقطع كذا بعدين
0: يا أخي. أنا لما علي يقول لي كذا على
1: وضح الموضوع ورا الأرقام واتصال.
0: الآن مع شكرا أستاذ علي. لما نزلت الرواتب الآن يجي الآن الواحد ما شاء الله يشوف الرصيد يعني فيه كم ألف ويبدأ الحين يفكر شلون يشتري. يطق يشغل المكيف الشباك ذاك مع الصوت ويتكي وعلى المركة ويفتح الجوال يبدأ يشوف الإعلانات، وكل ما جاء إعلان عنده قال بسم الله هادي الكريم اشتر. تلاقيه زي ما قلت السعادة اللحظية،
1: هو التسوق العاطفي.
0: ليه؟
1: أنت مع هذا التسوق العاطفي تنجر فرا الإعلانات والتسويق والتخفيضات والعروض والكود الخصم، ولا عندك توازن في الشراء تشتري الشيء اللي تحتاجه؟ شاركها بالاتصال 011-40-53 عفرة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا عفراء، كيف الحال؟
2: بخير والله الحمد لله.
1: الله يحييك.
0: أهلين عفراء.
2: عفراء معكم سودانية.
1: ونعم ونعم مرحبا وسهلا.
2: الصراحة أنا مستمعة جيدة لقناة الرياض، لإذاعة الرياض. واليوم يعني دائما بلفتني يعني المواضيع اللي بتتناولوها.
1: أهلا وسهلا يا عفراء، الله يحييك.
0: إن شاء الله نكون على حسن ظنكم.
2: أما بخصوص الشراء العاطفي، نحن كليدي طبعا الموضوع عندنا أوفر بزيادة.
1: شلون؟
2: بقول لك نحن كسيدات
1: أيوة
2: الشراء العاطفي عندنا أوفر بزيادة.
1: أوفر بزيادة. يعني في لحظات محددة ممكن نقيس عليها، نقول المرأة الآن راح تشتري، يعني وقت الزعل مثلا، وقت الملل، وقت العروض.
2: ايه بالضبط، وقت الزعل هي انه هي عايزه تشتري، وقت الغضب تكون عايزه تشتري، وقت الملل تكون عايزه تشتري.
1: لا اكثر لحظه
2: الملل الصراحه.
1: الملل يعني نحل الملل، مشكله الملل بالشراء هو العلاج. صار
2: بالضبط. فمجرد ما نعمل شوبينج بنحس كذا خلاص اوكي تمام الامور تمام.
1: طيب تمام الامور بس لحظيه فقط، لحظة فرح
2: لحظية بعد كده. فعلا بعد كده بتحس بتأنيب لما انت تلقى نص راتبك راع على السوق الالكتروني.
1: هو تأنيب ضمير وتأنيب ضمير بنكي.
2: ايه بالضبط.
0: لا
2: وبنرجع نعاود كمان نعمل نفس الشيء كل شهر.
1: لا ما تتبون يعني.
0: ايه وفي الاخير انت اللي تدفع الفواتير، الله ليهينك.
2: ايه بالضبط.
0: هذا انتم يا عفرة في كل الاحوال، زعلانين، مبسوطين، متضايقين، فرح، كل شيء تنزلون تطلعون تحرقون الأشياء هذه بالشراء.
2: إيه صح.
1: طيب ليش ما يكون عندنا مثلا وعي، يكون في توازن مثلا بين الحاجة وبين الهروب من الملل أو من ضيق أو من مشكلة؟
2: والله شوف أنا أنا أنا أنا, أنا شخصيا اشتغلت على هذا الموضوع كثير، يعني دخلت كورسات، تكلمت مع كوتشينج على أساس إنه أقدر يعني أعرف حالتي الشعورية من غير هي ما تدفعني إنه أنا أمشي أعمل شوبينج ولا أخسر كل فلوسي في أشياء أنا فعلياً مو محتاجاها.
1: حلو. في شيء يعني في مؤثرات تأثر عليك في الشراء؟
2: طبعاً في مؤثرات. اللي هي؟ مؤثرات يعني مثلاً لما تشوف تلقى عروض، تلقى أشياء تحس يعني أحياناً نحن لما نشوف الأشياء الخاصة فينا كسيدات جذابة وكذا وتعجبنا خلاص.
1: مثل مستلزمات الجمال والمكياج والأزياء والملابس، هذه كلها أكثر شيء.
2: إيه إيه صح.
1: طيب أمس الرواتب قبل أمس؟
2: نعم
1: الرواتب نزلت أمس أو قبل أمس؟
2: لا نحن للحين ما نزل
1: للحين. إيه الله يكتب لك الخير.
0: لا أصل يلعبون عليهم، كان 200 ريال صار الآن ب 85 ريال، وهو أصل الظهر ب 75 ريال.
2: صح صح.
0: وتروح تشتري.
2: ايه صح.
0: يلا
2: كمان في اشياء احنا ما نستغنى عنها.
0: اتحداك تشترين الحين. يلا طالما انه اسمع يا عفرة، طالما انه الراتب باقي ما نزل اتحداك تشترين شيء الحين، حتى لو عندك طفشانة الين بكرة. ها
2: ما نقدر، لازم الراتب يجي، لازم يكون في جزء من الراتب يروح على الاشياء.
1: صحيح.
0: وفك الله يا عفرة، شكرا لتواصلك.
1: الله يحفظك يا عفرة، شكرا لك على

0: اتصال.
1: شكرا، الله يخليك.
0: اهلا
1: تسلم.
0: وسهلا، في امان الله. 011 40 53.
2: عبد العزيز
3: سم
2: سم الله عدوك. سلام عليكم.
3: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
2: يلا حيه. عليكم السلام.
3: موضوع الليله قسم بالله، اول شيء السلام عليكم، ثاني شيء والله
0: وعليكم السلام،
3: من احب الاذاعات عندي صراحه،
2: واحنا نحبك يا طويل العمر.
3: وصراحة تلمس حاجات المواطن يعني من جد، يعني صراحة ما شاء الله عليكم.
0: انت تحكي عن معاناة الحين، شكل تفضفض يا عبد العزيز الحين.
3: لا، المواضيع الحساسة بالذات تخبر، جربنا المدارس الحين تخبر، الله يكرمك، الملابس والشوزات، المدارس تخبر، طلبات المدارس
0: هم يطلبون اسمها تدري.
3: فأنا أول نصيحة أنصح كل مواطن يسمع الآن، هدي لنفسك ولا تستعجل بالمواد، عندك انت الان ملابس وعندك الان مدارس، ولا تخربط راتبك وانت مقبل على الان على مدارس. صراحه بالنسبه لموضوع البراندات وما براندات، صراحه الموضوع براندات والله
0: ما جبنا طاري براندات يا عبد العزيز، انا اتكلم عن التسوق بشكل عام. يعني انت الان
3: وش ايه يعني
0: اي مفهومك للتسوق انت يا عبد العزيز؟ متى تتسوق مثلا؟ متى؟
3: معي خالد ولا اخوي
0: طلال؟ طلال
2: معك. طلال
3: تم. طلال، اول شيء كيف حالك يا اخوي؟
0: الله يحييك يا عبد العزيز، يا مرحبا،
3: وسلمي على اخوي خالد.
0: معي كلنا مع بعض احنا
2: عزوز. رتب، هد هد هد هد هد هد هد هد امورك، رتب افكارك، امورك زينه.
3: شيق بالحيل ترى، يعني
2: زين. يلا
3: الملابس ترى، شوف نقول يعني المواقع كويسه، بس انا صراحه شفت المواقع ونزلت المحلات، في بعض المحلات صراحه اسعاره افضل من المواقع.
0: معي
3: افضل فرق قسم على الارض. يعني ما
2: انت من النوع اللي تنزل تشتري بنفسك، تفضل انك تشتري من المحل مباشره بدون ما
3: تختار اللي تبغاه وتختار المقاس، ويا ولدي عجبك ما عجبك رجع، يا ولدي خذ غيره، يا بنيتي ها مقاسك، لا مو مقاس رجع خذ غيره. والله
0: يعني عبد العزيز، ما تستخدموا انتم التسوق الالكتروني
3: يا اخي؟ معليش، التسوق الالكتروني كويس وسعاره لا باس فيها، بس انا والله شوف نزلت محلات زيت
0: يعني انت لا ما تفضله ولا لا يا عبد العزيز؟ ما جربت تسوق الكتروني؟
3: لا، عندي المرأة ما شاء الله تبارك الله وعياله وبناته تسوق الكتروني، بس يعني اكون معك يعني يمكن 30-40% ما تكون يعني نفس
0: اي، لكن الميدان افضل، يعني تنزل بنفسك، يعني تشوف الاسعار وتقارن والمنتجات تشوفها بيدك وامام البصر والعين.
3: وفي بعدين محلات وانا اخوك مسوي عروض زي تابتون ما ادري اسمه ذا،
0: لا تقول اسماء،
2: بدون ماركات، بدون شركات، بدون اي شيء.
3: والله محلات، بس انا بالنسبه لي انا شخصيا يعني، ودخلي الحمد لله ممتاز، وزوجتي دخل ممتاز، والله اني اروح من ابو 20 ريال و25 ريال والله.
0: نعم.
3: افضل من ماركة.
0: نعم
3: والله يا اخوي، حقك بالله انه افضل من ماركة.
0: الله يبارك
2: عزوز
0: لك.
2: سم. انت شكلك ظاهر جات المدارس و
0: الله
2: خفت انك الحين تصرف واجد.
3: انا اقول لاي واحد اسمع من اخواني، هدلي نفسك، انت عندك مصاريف مدارس الان،
0: بيض الله وجهك،
3: وحاولك توزع الميزانيه على ما يقولون، شفت، واترك عنك الطبقه المخمليه اللي فوق، وخلك يعني متواضع، يكون افضل، شفت. فوالله انا شوف انا دخلي والله ممتاز، والله اني اروح قسم بالله العظيم وبارك على يمين اني اروح المحلات، والله متواضعه جدا.
0: ما في شك طال عمرك، ما في شك يا عبد العزيز، بيض الله وجهك. اسعدتنا والله بالاتصال، مشاركة معنا عبد العزيز، شكرا لك. على كل الاحوال سام، بيض الله وجهك. يعني في كل الاحوال هي ثقافه، الشراء ثقافه، كل واحد يشتري الشيء اللي يناسبه، الشيء اللي مقتنع فيه. بعضهم ترى يتسوق وهو اصلا جالس في بيته، وبعضهم يتسوق اصلا اذا احتاج، مو بشرط يتسوق من اجل الشراء، اذا احتاج شيء شرى. وبعضهم ترى وبعض سبحان الله يحب انه ينزل يغير جو مع الاسره ومع العائله، ويشتري للاولاد. يعني هي ثقافة بشكل عام.
3: الله يبارك للمحلات
2: يا اسمع عزوز، وتشتري ايس كريم وانت راجع.
3: لا ممنوع، عندهم فيصل عندي انا بالبيت، ايس كريم الغازيات الحاجات المضره بالصحه برست ما ادري ايش، ممنوع عندي بالبيت.
2: كفو يلا يلا يلا. الهمام يا عزوز، معنا اتصالات ثانيه.
3: الله يرضى عليك،
2: شكرا لك، شكرا لتواصلك.
3: شكرا لله.
2: 011 40 53. ايمان.
4: عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا إيمان.
4: أهلين بيكم، شخباركم؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الحمد
4: يا
2: لله
4: رب. يسعدكم يا رب. الموضوع اللي ما شاء الله الكل أنت تحبه، هذا الموضوع التسوق، وما أدراك ما التسوق.

0: الصيفية يمر علينا أيام، طب إحنا رحنا كافيهات، رحنا الحدائق، منتزهات، رحنا البحر، طيب خلينا نروح كذا محلات أثاث، محلات أدوات المطبخ، من باب نشوف إيش الجديد.
1: أيوة.
0: يعني ما في شيء محدد نبغاه، هذا يأخذ مننا وقت أطول والله، لأنه تفرش
1: تمشي
0: كل حاجة.
1: يعني يا إيمان ولا شراء فعلا تمشي تغيير جو.
0: تمشي.
1: ممتاز.
0: هذا تغيير جو
2: إيمان. في حاجة لما يقولون الناس شوبينج صح؟
0: أيوة.
2: أنت ظاهر تنزلين شوفينج.
0: أشوف يعني
2: شوفينج مو شوبينج عرفت؟
0: أيوة وأحيانا أشتري يعني مو بس
2: لا لا لا الشوفينج هذا يجي يجي لما يكون واحد نطفر يعمل شوفينج مو هو شوبينج فهمتي؟
0: والله نشتري يعني حتى ما نكتفي بالتسوق يعني ننزل كذا لا حتى بالأونلاين مواقع يعني إحنا نحب نتسوق صراحة بس في المواقف بايخة يعني أحيانا أفتح موقع وأنا في البيت أختار كذا أشياء تعجبني زي مرة اخترت أشياء لما وصلتني البيت صدمت صدمة طلعت تحفة أنا على بالي إنه صحن يعني أقدر طبق كذا طلع صغير حجمه ما يتجاوز يعني هذه
1: طيب.
0: الطامة الكبرى يعني.
1: ممتاز أنت قلت يا إيمان هذا مهم بالنسبة لنا الموضوع بالنسبة البنات السيدات يعني
0: أيوة
1: طيب في ضابط ممكن يعني يمشون عليه البنات ويضبطون أنفسهم في الشراء والتسوق في توازن
2: ضابط الله
0: والله الميزانية
1: هي اللي تضبط
0: اي والله اي والله يعني لما انزل السوق دي انا مثلا قبل اسبوع رحت السوق وعجب ما كان في بالي ابدا اشتري فاشتريت فستانين وحقيبه والله رجعت ما احتاجهم بس ألوانها عجبتني أشكالها عجبتني بتخليني أكيد حيجي
1: طيب في معدل منها. يعني في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع لزيارة الأسواق أو للتسوق بشكل عام
0: لا لا والله مو معدل معين على حسب,
1: على حسب الشعور يعني
0: أيوة
1: شعور الغضب الملل الانزعاج
0: أيوة أحسب الحاجة أحيانا أنزل فعلا يعني أحتاج حاجة معينة هذه حلوة هذه بصراحة يعني لما أكون طالعة من البيت وأعرف إيش هو الشيء الفلاني اللي أبغاه ميزانيتي كم أعرف على أي مكان أتوجه وفي هذه الحالة بالفعل يعني أشتري وراجع البيت وأنا حاسة أني خلاص أنجزت حققت يعني الهدف اللي وضعته حققته الحمد لله
2: أنت بالبنات عارف إحنا مختلفين عنكم سبحان الله إحنا راح عندك كورة يا اما نروح نمشي ولا نروح نتكي مع العيال نتهاوش معهم ونرجع
0: لا لا التسوق مره جميل بس صار لي موقف مره بايخ انا قبل شهرين تقريبا جيت على الرياض تمام وكنا نبغى نزور اماكن ما شاء الله تبارك الله يعني الرياض يبغى لنا نجلس فيها شهر عشان نقدر نوفيها كلها فوانا في الفندق فتحت عشان بس انبه الناس يعني فتحت الموقع على اساس اني احجز تذكره تمام كانت قيمة التذكرة 150 ريال والله العظيم إني فتحت الموقع كان الموقع يعني 100% شكله رسمي وأكيد ومضمون فبدأت على طول إجراءات ودفعت المبلغ 100 كنا إحنا صراحة شخصين يعني دفعت 300 ريال والله سحبت على طول 4000 مني مباشرة
2: يا لطيف
0: والله
1: أنت كذا أنت أي موقع تدخلين يعني ما عندك توثيق ولا عندك تدقيق ولا تحرير دقة في المواقع الإلكترونية
0: يعني أنا كنت لا بصراحة كنت يعني أبغى أستغل الوقت شفت الرياض مشاويرها كذا والوقت مرة كان أنا كنت خايفة المحل يقفل وكذا فأبغى أسبق الوقت
1: الحين أنا أتأكد فعلا أن الضابط لكم الميزانية لو ما معك 300 كما حجزتي
0: طيب راحت الأربع آلاف
1: الله يعوضك إيمان ويحفظك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا
0: فعلا جميل وياكم شكرا لك
1: يا مرحبا
2: شكرا لتواصلك معنا
1: حياك الله أهلا وسهلا
2: صف 011-40-53 مهرة يا مهرة مساء الورد أهلا أهلا يا مهرة كيفك مهرة تسمعينا المهرة
3: حياك الله يا هلا
1: أهلا وسهلا يا مرحبا
3: حياك الله
1: الله يبقيك يطول عمرك يا مرحبا
2: حياك الله يا مرحبا
3: أنا سمعت الكلام اللي من الأخوان يتكلموا عن الشراء وعن النهم الشرائي لاحظت انه يعني من سنوات احنا نفتقد الوعي الشرائي يعني لازم الانسان يقنن ويكتب الامور اللي هو محتاجه يعني انا مثلا ادخل احيانا على اي موقع الكتروني اول شيء لازم اتاكد من مصداقيته عشان الاخت اللي دخلت تو تقول انسحب مني فهذا يعتبر ايش عدم وعي شرائي او الاحتيال بالمواقع الغير مقننة يعني غير معتمدة فلابد أني

0: أكون أنا واعية جدا عند الشراء. أنا صراحة
1: طيب ممتاز. طيب المهر الآن يوم سألت أنا إيمان قلت وش الضابط الآن عند المرأة أنها تضبط نفسها عند التسوى، تقول ما في للميزانية.
0: لا
1: ها شلون طيب يجي الوعي؟
0: لا لا
1: هذا الحين سيدة الحين تقول هالكلام.
0: لا لا يطول عمرك، هي فروق فردية.
1: أي.
0: هي فروق فردية سواء المرأة أو الرجل.
1: أي.
0: أحيانا الرجل نهم بالشراء.
1: أي.
0: من غير ما يفكر أصلا أو يحط مثلا عنده ميزانية معينة.
1: أي.
0: يضع هالميزانية مثلا خاصة لي كذا وهذه. أي. لي كذا. فحتى عند الرجل نفس الشيء.
1: ممتاز بس في الله يحفظ.
0: الشراء أبرد على سؤالك بس. أي. هو الاحتياج.
1: أي.
0: على حسب احتياجي أنا الملح، مو بس اني بشري واركن عندي بالمستودعات.
1: ممتاز كلامك جميل. نقول الآن الحاجة هو الضابط الرئيس الآن، لكن في بعضهم الآن عندهم حاجة شعورية، الملل، ضيقة الصدر، الطفش، أو أحيانا الزعل أو الغضب،
0: معك.
1: يحاول يكون
0: معك.
1: له متنفس من خلال التسوق.
0: أنا معك أستاذ طلال.
1: أين معك؟
0: أي أنا معك بالنقطة هذه. أحيانا يكون الإنسان أنا أعتبره أنه مثل الواحد إذا زعل فتح الثلاجة وقام يأكل.
1: أي صحيح نعم، أما لك لو تسوق نعم
0: نعم. فهذا أنا دائما أعوض هالنقطة هذه لو تجيني.
1: أي.
0: مثل الحالة هذه أحاول أني مثلا أحدد بالموقع الأشياء اللي أنا محتاجتها ككل.
1: أي.
0: ومن ثم مرة أخرى سوي تصفية ك يعني ضرورة،
2: تحطينها بالسلة وبعدين
0: هم إن أرجع مرة أخرى.
2: أي.
0: أحدد الشيء الضروري، لأنه حنا كذوي الدخل المحدود أو يعني الإنسان اللي بيحافظ على نفسه إلا بعد آخر الشهر ويحطوا ميزانية، يعني يقدر بعدين لو يصير عنده ظرف طارئ أو كذا يكون يعني
2: محتاط.
0: أيوة، فلابد أنه يكون واعي بالشراء.
2: أنت تبين تقولين يا مهرة في مهم وفي أهم، في
0: نعم.
2: مهم وفي أهم، بس أنتم نعم. يا السيدات ما شاء الله عليكم.
0: لا لا لا حتى الرجال ترى والله أني أشوفهم أحيانا أنا بالأسواق أقسم بجلال الله أنه يشري.
2: أي في بس إحنا نتكلم على النسبة الأكبر، إحنا طبعا ما نعمم لكن نتكلم على النسبة الأكبر.
0: ترى المرأة بغير، المرأة احتياجاتها غير الرجل، يعني
1: الاحتياجات. يا مهرة المرأة عاطفية، الله يحفظك، عاطفية تتأثر عاطفيا يا في العروض أو في التخفيضات أو في الأزياء والألوان الملابس تتأثر شيء عاطفي.
0: علشان كذا قلت لك يا أستاذ طلال.
1: أي.
0: بداية كلامي أنه لابد يكون عندنا وعي شرائي سواء المرأة أو الرجل.
2: يا
0: يعني تقعدين آخر الراتب، يعني أنا أشوفه.
2: أي.
0: تقعدين آخر الوقت مصفرة.
1: الحين المهرة أنت تتكلمي عن تجربتك الشخصية فقط ولا عن بناتك والأولاد؟
0: عمرك أنا أتكلم ككل، أنا مجربة ودارسة
1: مجربة. طيب البنات الآن، بناتك مثلا وأولادك تفكيرهم غير، متحمسين وشباب وأشياء كثيرة تعجبهم، لهم اهتماماتهم الشخصية.
0: هذا دور الأسرة الله يطول عمرك. أنا دائما أقول الأسرة هي اللبنة زين اللي يرتكز عليها الأبناء. أنا كأم مثلا أو أنا كأب مثلا أقوله تعال مصروفك كده 500 ريال مثلا بالشهر، لا تطالبني أعطيك زيادة، ترى إذا طلبتني بنقصها من الشهر اللي بعده. فلا بد أنه يكون في وعي من الأساس. بعض الأولاد الله يهديهم، ويمكن أولياء الأمور يعني مجربين الشيء هذا، أنه ما يجي يومين من أعطائك المصروف له ما عنده شيء، يقول عطني
2: وكثير يومين.
0: أيوة، فينتبه ولي الأمر أو الأم إن الولد في شيء، لابد أن تنتبه إنه عدم وعي شرائي أو فيه زملاء يستغلونه أو
2: يا المهرة شوفي أنتم يا البنات، أنا حاطن عليكم اليوم، عرفتي أنتم يبيلكم إذا طفشتوا تأخرون على الجوال وتضيعون الصرافة ولا أخر الجوال، لأن فيه برضو الشراء أونلاين انتهى، فروحوا على المطبخ وروحوا على الثلاجة ودقوا في النعمة وانسوا الموضوع.
0: أكثر وحدة الحمد لله. أنا أقول لك شوف لكل فعل رد فعل، أنتم لا تزعلون الحريم عشان ما تقول طقت سبدي وبرح للسوق.
2: أجل خلاص يعني شب يعني الحين نبي نحافظ على ميزانيتنا ما نزعلكم. ها
0: لا تزعلهم.
2: طيب.
0: لا تزعل المرة، لأن يا ما تطق الثلاجة وتاكل اللي فيها وراح تشري.
2: Ha ha ha ha.
0: ولا انه راح تعطيها الصراف راح يقضي حلالك.
2: لا لا لا اجل خلاص اعطتنا حل جميل للمهره انه لا نزعل النساء عشان ما يصرفون.
0: والله ترى الحريم
1: يعني الحين الان انت تقولين الضابط
0: انتم السبب تدري يا استاذ خالد
2: احنا السبب الحين بدا الهواش يعني الحين
1: المهره الان تقولي
0: اقول لك المهره اقول لك ليش واشكر
1: عقبه. لا اسمعيني الحين تقولين انت الحين الضابط هو الوعي والحين قلتي الضابط هم الرجال ما فهمناك المهره.
0: لا لا لا لا هو رد على كلامه يا استاذ هو يقول لي انتم يا الحريم
1: أيه.
0: يعني هو الان بدا باتهاماته
1: خالد اتهامات يا خالد
2: لا شوفي طيب. يا المهره اسمع الكلام الله يحييك احنا طبعا نحترمكم ونقدركم وتاجا على الراس لكن في الموضوع ذا قالت لنا لا نهاوشكم خلاص هذا حل يا زينه بس المشكله انتم فرحانين تروحون تشترون زعلانين تروحون تشترون طفشانين تروحون تشترون كل شيء
0: لا تزعل المرة الله يسعدك لا تقول والله وراك كشتك مثلا ما هي بزينة مثلا ليش ما تمكياجتي مثلا ما ادري ايش المرة تستشري طيب احتياجاته تبي تحط ميك اب تبي تزين صالون تبي تروح تزين هذا هو كله مو علشان زوجها
2: الدولاب بينكسر من كثر الملابس اللي كل شيء يروح يشرون ويجون
0: الدولاب المرأة بحد ذاته تحب الكشخة تحب الذوق تحب اللبس
2: والله كلنا لكم يا طويلة العمر احنا بدونكم يا النساء يعني لا شيء الله يحييك شكرا لك يا المهر
0: اهم شيء نفست عليك يا استاذ خالد
2: لا ما فستي بس ان وراك متصلين واجد
0: ما يخالف نبي نتقبل وجهك
2: لا لا لا بالعكس ترى والله بس
1: المهر ويطول عمرك ساعتين والله بالاتصال والمشاركه معنا
2: من باب انه احنا بس يعني نشد شوي معكم ولا اقل ولا اكثر ولا كلكم على عين والراس
1: يا مرحبا اهلا وسهلا يا المهر المره قالت يعني الوعي يجب ان يكون داخل الاسره سواء من الوالدين ثم ينطلق كذلك أيضا نحو الأفراد من الأبناء والبنات 011-40-53 نايف
3: يا هلا والله السلام عليكم
1: هلا والله وعليكم السلام ورحمة الله
3: الخير أخي طلال مساء الخير
1: مساك الله بالنور مرحبا يا نايف
3: صراحة مهرة أخذت الوقت كله الله يهديها يعني
1: وقتها الله يسلمك وإحنا المسؤولين إحنا ندير الحلقة يعني وإحنا اللي عاتبنا إحنا ما لا عذب إحنا اللي أعطيناها الوقت لأن المشاركة امتدت شوي
3: تأخرت علي يعني
1: لك وقتك يا نايف أهلا وسهلا لك وقتك
2: سم يا نايف
1: بس انت عساك تطول في الإجابات انت جاب واحدة وتقفل
3: لا
1: السلام يا نايف
3: كل محضر البرنامج وضاع مع مهرة لي
1: الله يحييك يا نايف سم
3: قول الله يسلمك بارك فيك أول شيء أشكركم على الموضوع أخي طلال أخي خالد وبعدين الموضوع هذا صراحة واقعي وموجود حقيقة وحنا صراحة اللي لاحظة سواء الرجال ولا الحريم عندهم ضعف الإدارة المالية صراحة ما عنده إدارة مالية صحيح
1: هذا من قبل مين الأسرة نفسها
2: لا يقول عند المرأة
3: الأسرة المرأة برضه والرجل كذلك
1: أي.
3: صراحة يعني الإدارة المالية تلقى مثلا يتأثر بمشاهير يتأثر بإعلانات يتأثر العاطفة للمرأة أكثر من الرجل
1: أي.
3: يعني تشوف المشهورة الفلانية شارية ذهب وكذا شاري الفستان الثاني فتتأثر يعني تتأثر بمبالغ طائلة ومبالغ كبيرة تتأثر على الميزانية صراحة
1: بس تعرف انت بعدين فيها كود خصم وفيها اعلانات وفيها ترويج وفيها تسويق يعني فيها وراها ارباح
3: انا معك بس الكلام مش هو من بعض المواقع الالكترونية صراحة زي الاختمان اللي قبل شوي
1: ايه
3: ما هي واضحة يعني هذه بعضهم عصابات وبعضهم الحريم مساكين يقعون فيها فأنا أتمنى من الجميع أن يكون يعني أنهم يعني واضح وأنه متأكد من الموقع اللي يأخذ منه ومعروف مو على طول مثل إعلان فلاني ويروح للموقع هذا
2: نايف أنت الحين من اللي عندها عدم إدارة في الأمور المالية النساء ولا الرجال
3: لا أنا أشوف النساء
2: عندهم العاطفة أكثر
3: وبرضه الرجال
2: في بعض الرجال ايوه لانه لا نحط اللوم على النساء وننسى ترى فينا برضه فينا اوقات نشوف اهتماماتنا احنا
3: خالد ولي مصطفى طلال انا قلت ان اضافه الاداره موجود في الرجال وموجود في النساء تلقى ما يجي 15 من الشهر الرجال
2: صفر ولا اجل على كذا يا نايف عندنا حل جميل للنساء
3: اللي هو
2: نشتري لهم جوالات ابو كشاف انا اليوم من الحلقه
3: لا شوف يا خالد اخي طلال
2: سب
3: لازم كرجل او امراه صراحة أنا أقولها من هالمنبر حقكم إذاعة الرياض، أنك لازم تحط لك إدارة مالية.
1: صحيح. نايف صحيح. الحقيقة صحيح. كلامك صحيح وممتاز.

0: عافية. إذا انطلق هذا المفهوم يعني من قبل رب الأسرة، لكن تخيل الآن يمكن يتحجج هذا رب الأسرة يقول لك يا نايف يا أخي عيالي أنا ما أقدر أرد لهم طلب، يا طالبين فاتحين مواقع وطالبين وحاطني وجيب لي وانت ما شريت وانت كذا، فيتأثر ويبدأ يشتري له.
1: يا طلال عيالك وليهون أخي خالد، عيالك على عيني وراسي، بس أنت ناظر الميزانية.
0: أي
1: عيالك طيب آخر الشهر قاعد تناظر ما عندك شيء تسبب عيالك، لازم انك
0: هذه سلطة الاعلانات يا نايف.
1: هذا بلا ابوك يا عقاب من هذه الاعلانات.
0: طيب شلون صرت انت ما شاء الله عندك هالوعي وما تتاثر بهالاعلانات؟ شلون
1: انا ما اتاثر؟ مو كل اعلان اروح له اخوي طلال، لا.
0: ايه وش اللي سويته يعني؟ وش التكنيك اللي سويته، الحصانه اللي تمنعك من التاثير من خلال الاعلانات
1: اللي يعلنون مثلا؟ انا اروح دائما للامور المخفضه اللي عليها سعر مناسب.
0: أي.
1: او مخفض ممكن اخذه، بس انه اروح اطير بالعجه مع الاعلان لا، ليش؟
2: ما يعني تكثف البحث، هل القطعه فعلا تستاهل، هل انه السعر فعلا التخفيض اللي صاير هل هو حقيقي ولا انه ممكن سعره اقل في السوق وهذول عاملين على تخفيضات، في تلاعب ممكن يكون.
1: ممكن
2: لكن النساء طبعا. ممكن الإبهار البصري يؤثر فيهم، فهمت؟
1: النساء عاطفية تخذها مني.
2: المهم يعني أنت ربو الآن ربو. إنك تقول النساء هم المشكلة. الله يحفظك، الله يحفظك يا رعي.
1: الله يرضى عليك.
2: سعدنا بسمع صوتك.
0: أخذت وقتك يا نايف ولا تبي تمدد؟
1: أطول على المتصلين زي
0: نايف. نايف اخذت وقتك ولا تبي تمدد بعد؟
1: لا لا لا،
0: ها في شيء في بالك ولا شيء ولا؟
1: والله بعطي فرصه للشباب اللي
0: كل شيء قلته جاوبت على كل شيء.
2: الله
0: بيض الله وجهك يا نايف. الله يطول عمرك، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا. شكرا نايف. يعني تكلم كذلك ايضا عن الوعي بشكل عام، في كيف ممكن إدارة الوعي المالي وضبط الميزانية من خلال رب الأسرة، ولا ننجرف كثيرا عند ترويج الإعلانات بكود الخصم وفي العروض والتخفيضات، وحتى عند الأبناء يعني تقدر أن تتوجههم وتوعي فيهم ثقافة الشراء. 011-40-53
2: أبو خالد.
3: هلا وغلا.
2: هلا وسهلا، شلونك؟
3: خير طال أخوي نايف، داخلك الوقت
2: حتى انت
3: اللي قبله.
0: يا ابو خالد خلنا موضوعنا، خلنا موضوعنا،
2: استلم الاثنين اللي قبله.
3: بحول فاتورتي ذي النايف عشان تسدد.
0: احنا ترى مسؤولين، احنا اللي نمدد الوقت ولا نقصر الوقت، احنا ندير الحلقه، ترى متصل لهم ذنب. الله يحييك ابو خالد، يا مرحبا
3: اخوكم زاح وبلاش.
2: يا مرحبا،
0: الله يحييك، يا مرحبا.
3: واللي قبله جماعه التصليب،
0: يا مرحبا.
2: سمي ابو خالد.
3: الله يطول عمرك.
0: انت وقت صاحي من النوم؟
3: لا مرضي العزائم. لا
0: ابو خالد،
3: لا طال عمرك.
0: وش النبره هذه؟ ها تبي كان هواياتك وكنت بدك تصير مذيع؟
3: والله كثير يقول صوت كذا. انا في على فكره لي ولد اخوي في احد الاذاعات
0: ما شاء الله،
2: بصمة الصوت يمكن موحدة.
3: اي ممكن. وفي برضو اخ برضو ثاني في احد الاذاعات
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: وانت تطلع في الاخير مدير اذاعة.
3: الله كريم.
0: باقي دورك اجل يا ابو خالد، الله يحييك، تفضل طال عمرك.
2: حياك
3: الله، يطول عمرك. طبعا هو بعد الواقع الالكترونية للتسوق للاسف يعني ما صار في انضباطية وتركيز على الصرف. على
0: من مين؟ ما في انضباطية من مين؟
3: من الجميع، من الكل يعني.
0: مين هم الكل؟
3: من أب الأسرة.
0: أي.
3: من أب الأسرة مرورا من أم الأسرة إلى الأولاد والأبناء والبنات.
0: أي.
3: لأن بصراحة أشياء مغرية يعني، كأسعار وكمنتجات متوفرة
0: وتسويق وإعلانات، كل هذه تؤثر.
3: أي ناهيك عن الراحة أنك يعني تتسوق وانت في غرفة نومك تدفع وتشتري وخلاص، ما أحتاج ذيك سلفة لا تروح ولا يدخل فيها طبعا التلاعب والتدليس والاختراقات
0: لك تجارب يا ابو خالد يعني في التسويق وفي الترويج الالكتروني وفي الاعلانات؟ يعني طلبت منتج وندمت عليه، طلبت منتج وجاك شيء غير اللي كان متوقع؟
3: اي نعم طارق، انا طال عمرك العيد مو بالماضي، قبل الماضي قبل العيد نزل اعلان على الشماغ ماركة معروفة.
0: إيه لا تقول اسم ولا شيء، لا موقع ولا براندات، اسلم.
3: إيه طبعا ما راح أذكر.
0: إيه.
3: ماركة معروفة، قيمة الشماغ هذا ينباع في السوق 320 ريال.
0: إيه.
3: فكان نازل لعرض 100

0: قيمة الشماغ، وإذا خذيت ثلاثة شماغ يجيك الرابع مجاني، يعني كل الموضوع
1: 600 ريال.
0: بالضبط أي بالضبط. أنا اللي خلاني أطمن على الموضوع الدفع
1: عند الإسلام.
0: يا سلام عليك، عند الإسلام.
2: أيوة،
0: طلبت المنتج طول العمر ووصل البيت. حقيقة لخمني المسوق هذا إنه بسرعة سدد لي، أنا مستعجل، وأنا ما بالثقة دفعت عن طريق الشبكة 600 ريال وخذت شو ودخلت البيت. يوم نظرت اللي هي مبروضة.
2: لا والله
0: أقوى شطال عمرك تستخدم غسيل السيارات يعني ميبا.
2: كلها الأرباع.
0: أي الأرباع
2: كلها
1: الظاهر من أبو 20 ريال، عرفت هذيك.
2: ونفس الماركة هي اللي شفتها أنت ولا مختلفة؟
1: مقلدة.
0: لا لا لا لا طالبك ماركة مدروش
2: غير اللي شفتها في الواقع.
0: إيه غير.
2: إيه غير، جاب لك شيء ثاني غير ال.
0: إيه طبعا.
1: عقبها.
0: عقبها بيومين طلبت نفس الشماغ هذي عن طريق جوال ثاني أحد عيالي.
1: إيه.
2: لا لحظة، حن أنت الأول تعرضت إلى غش. صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: إن طلبت منتج ألف جاك باء، حتى ما جاك مقلد أصلاً، جاك باء شركة ثانية.
0: طبعا.
2: طيب ما بلغت، ما تواصلت معهم. ما كلمتهم؟
0: لا خلني أكملك.
1: خلّه، وفي عنده طعم، حط طعم ثاني.
0: أنا في خاطري شيء.
2: إيه.
0: بس طال عمرك بعد بيومين طلبت نفس المنتج، بس هالمرة طلبت 50 شماغ.
1: إيه أغريته.
0: إيه من رقم ثاني، من رقم واحد يعني. بعد بيومين جابوا لي 50 شماغ للبيت. مسكت 50 شماغ. قلت لا قلب وجهك. تبيها؟ رجع لي
1: 600 ريال حقتي.
2: شلون انت اخذت ال 50 ولا قلت لها رجع لي 600؟
0: لا اخذت اول شيء
2: وقلت رجع 600 وخذ ال 50.
0: رجع لي 600 وخذها ال 50 وقال لي وست شمغل والاربع شمغل اعطيتك. لا انا قلت خليها تمسح السيارات.
2: ايه
0: اقابل لك رد على ذلك.
1: يعني انت تتكلم يا ابو خالد انه يعني الموضوع هذا يخليك نوعا ما تتوتر قبل ما تشتري، فهل انت الان يعني خلاص تقول لا والله انا احب اروح اشتري بنفسي من الاماكن الموجوده افضل من اني اشتري من التطبيقات؟
0: والله شوفوا اخوك، التطبيقات للاسف يعني من النادر ما جانا شيء يكون يعني حسب الطلب اللي طلبناه، نادر يعني، وهذه باللي من النادر.
2: هو على كل حال الخطأ وارد والغش كذلك أيضا يحدث في مثل بعض المواقع، لكن الواجب علينا يا أبو خالد وأنت الساذ يعني نستفيد منك ونتعلم منك أن في جهات رسمية ممكن نلجأ لها ونبلغ حتى ما يقع غيرنا في نفس الموقف، نفسه موقف الغش، بدل من ناخذ حقنا بأنفسنا ولا بأيدينا. في جهات مركزية اليوم قائمة بواجباتها ويشوفون أيضا مواضع الغش والتدريس في المواقع الإلكترونية. أنا بحمي مجتمعي وبحمي أفراد مجتمعي من هذا الغش والتدريس، بدلا من أني أخذ حقي بطريقتي أو بقوتي. بيض الله وجهك أبو خالد.
0: الله يطول عمرك
2: وعمرك طويل. الله يرعاك يا مرحبا.
1: شكرا يا أبو خالد،
2: حياك الله، تحياتنا لك، أهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 سليمان.
3: هلا طلال.
2: هلا وغلا يا سليمان.
3: يزي لك سبرسو يا أخي جاني النوم.
2: أفا ليه
1: طول عليه اللي
2: بعد.
3: لا ما طول خالد، بس يا أخي نفس الليمت ونفس السيستم ونفس ما شاء الله من بدأ نقفل.
1: ايه على الصوت الخادر كذا. ايه
3: يعني ما شاء الله تبارك الله.
1: هلا هلا هلا هلا.
3: انا اشوف انه افضل اداره اللي هو الرواتب، مش للبيت رواتب، كل واحد مسؤول عن راتبه. خله يسوي اللي يبي.
2: مصروف يعني مصروف شهري، كل واحد له مصروفه.
3: اي مصروف شهري في بدايه الشهر، وبعدين مع اخر الشهر قبل ما تنزل المصروف الشهري الجديد تناقشهم واحد واحد، وش سويته وش صار وش تعرفتوا له، ويستفيدون من بعض البعض
1: يعني. بس ما عندك واحد ما... لحظة سليمان، أنت توزع رواتب ما فيهم واحد قريب منك؟
3: زوجة يعني ولا شو؟
1: الزوجة ولا أحد الأبناء، في واحد اللي حب نواجد شوي يجيك نص الشهر مطفر.
3: لا بس
1: بلدنا لنا دينا معنا.
3: خالد ليش طفر؟ في شيء مقنع ما في مشكله انضحك عليه مثلا قصدك؟
1: لا يعني مثلا اعطيته مثلا نقول 500 ريال
3: مثلا. اوكي
1: وجاك يوم 20 ولا 18 19 الشهر قال يا بابا ما ابغى اشتري لي
3: اوكي، وين مصروفك؟ ايش صار عليه؟
1: طبعا هو بعزك فيه.
3: بعزك خلاص وفر الشهر الجاي عشان تعرف. لكن طيب والعكس؟ طيب لجي واحد العكس، ايش المفروض تسوي له هذا؟
1: تكافأ.
3: كيف تكافأ؟
1: ايش دراني عنك انت؟
2: تشتري له مكافأة.
3: اول مصروف العائلة كلها وهو اللي يحول لهم.
1: اوه،
3: عنده الإدارة، زود الثقة فيه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تتبناني يا سليمان.
3: صدقني يا خالد صدقني، اليوم الأبناء لازم تستثمر فيهم كل شيء.
1: سليمان تتبنوني
3: خالد، والله انك ما شاء الله عليك إدارة متكاملة ما شاء الله. والله العظيم ما شاء الله عليكم الإذاعة، ما شاء الله تبارك الله، دائما نستفيد منها أشياء كثيرة، والله كل حلقة أطلع منها بفائدة.
1: ولا لا والله مشاركتك طيبة وفكرك هذا هذا احنا تعاليل عندنا ما شاء الله، يعني وصلنا المرحلة حتى ما هو بس نعطي نصايح ولا نساعد الناس، وصلنا المرحلة ان نعالج الناس نفسيا.
3: لا عاد على طاري نفسيا، تدري ان في واحد راح للدكتور قال يا دكتور انا اكلم الجدار كثير،
1: ايه
3: شوف لي حل، قال ما طبيعي،
1: قال عادي
3: رد عليك الجدار تعال.
1: ايه
2: وترى حتى الفائدة يا سليمان مهم منه فقط، ترى حتى من المشاركين انفسهم ترى يثرون الموضوع، عندهم مطروحات وعندهم علم وعندهم معرفة ترى افضل منا، يعني يفتحون الزوايا في الحلقة ومحاور ما هي موجودة عندنا، فالنجاح مشترك.
3: حتى اليوم الأسرة اذا انت جلست معهم اخر الشهر او بداية الشهر،
2: نعم.
3: تناقشتوا ايش صار بداية الشهر، ايش تعرضتوا له، ايش حصل.
2: صحيح،
1: في شغلة يا سليمان، في قواعد اساسية في المصاريف والشغلات هذه، في ناس حتى لما تجي الراتب حاول انك لا تصرف من اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم، خلي عدي على الراتب على قولهم، رقد الراتب او المصاريف 5 أيام 6 أيام، فهمت؟ وبعدين تبدا هناك تبدا تشتري او تاخذ احتياجاتك الاساسية، مصاريفك الأساسية.
3: صحيح، ولازم ينمي عنده ثقافة الادخار والاستثمار، يعني مثلا يضحي ب10% يدخره ويستثمره.
1: في
3: تدري يا خالد ويا طلاب، انت اليوم لو تقول لولدك ب10 ريال او ب12 ريال تقدر تشارك اكبر تاجر في البلد عن طريق سوق الاسهم، 10 ريال تخيل، يعني تخيل مثلا تشتري سهم واحد من سهم المملكة، صرت شريك مع برج المملكة.
1: إيه اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني، أنت شكلك طاق القلاب كذا وقاعد، خلنا نتكلم واقعية يا سليمان، فهمت؟
3: والله مش جيب واقعية، مو صحيح كلامي.
1: لا مو بصحيح.
3: كيف الحين أنت لو تملك سهم واحد بالراجحي ما تسمح شريك في المصرف؟
1: أنا لو عندي سهم واحد ما قعدت معكم
3: يا رجال. عندك عطلة في طلع رقم حفظتك وأعطيك كم وش تعلق فيه بس انت؟
1: أسرار. أنا خارج دولي
3: بابا
1: عرفت؟
3: لا يا خالد صحيح، والله لازم نثقف
1: شوف شوف بالفعل كلامك صحيح وكلامك سليم وعين العقل، وهذا الكلام اللي انت تقوله ترى صح، وهذا المفروض انه احنا ننمي الأشياء اللي عندنا حتى ما يكون فيه هناك ايش مستقبلا، انه لما يتطور يكبر الابن او البنت ويعرف وش اللي له وش اللي عليه، هذا ما عنده مشاكل بعدين اذا كبر، يعني في مصاريفه يعرف شلون يحط رياله وين يروح وش قاعده المهم والاهم. انا معك واتفق معك، لكن احنا نتكلم لانه بشكل عام ما نبي الموضوع يروح معنا الى في، بس في افكار كثيره انت زي ما تفضلت، فكره جيده انك تصرف له مصروف شهري وخله هو ايش يدبر عمره، لأنه الشهر الجاي لو خلصت فلوسه الآن وبلش وشاف أخوانه موفرين وشغلات ودنيا وعارفين شلون، بيبدأ يتعلم معهم الشهور الجاية.
3: يا سلام عليك،
1: بارك الله فيك.
3: إيه
1: ترى لا أعجبك في كل شيء إلا الزعل.
3: والله يا مو يا أخي دائما مو باليوم كلكم، والله العظيم تقنع، حتى مهما كانت المشاركات ما شاء الله لكم عليها لمسة وإضافة، انت مثل البهارات على الكبسه.
1: شكلك جعان، يلا العشاء العشاء العشاء العشاء العشاء العشاء يا سليمان.
3: زبادي
1: وفك الله يا سليمان،
3: زبادي موفر يا حبيبي، شكرا.
1: هلا وسهلا، شكرا لك.
2: 011-40-53 ابراهيم.
4: هلا والله، السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله
4: بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور.
1: هلا
2: وسهلا ابراهيم.
4: السلام عليكم، مساك ابراهيم العازمي.
2: ونعم معروف، الله يحييك.
4: ونعم بحالكم، الله يطول عمركم جميعا.
2: عمرك طويل. سم
4: هلا وياك ان شاء الله. والموضوع بالله ممكن التذكير بس
2: سم، موضوعنا الله يسلمك عن ثقافه الشراء. متى نتسوق؟ متى تتسوق انت؟
4: انا والله انا اشوف المواقع هذه ما بلي احبها.
2: اي مالك فيها مره
4: ولا فيها يعني، بس المهم ما يدغ من جحر رغتي.
2: افا وش اللي صار؟
4: والله مره طلبت ولا جاءت، صارت الامور به
2: وش
4: حتى ما يعني ما خلها مستوره خلها
1: هنا. تحب باقي قلبه محروق عليه لحد لا تذكره بالجروح.
2: وتحب تنزل بنفسك للسواق ابراهيم وتشوف وتطلع، تنزل بنفسك للسوق
4: يا طلال؟ ما احسن منك تروح تختار حاجتك بنفسك.
2: اي نعم، وتفاوضهم في السعر.
4: ما حلك جلدك مثل ظفرك.
2: اي نعم،
4: انا من الناس اللي دائما احب اني اتفاوض بالسعر.
2: أيه.
4: واشوف هذا حتى يعني عندما تروح وتشوف انت تشيل الحاجه بيدك. أيه. وتشوف الاسعار وتشوف، فهو افضل لك من طال عمرك تدق على احد جيب لي كذا جيب لي كذا. يعني انت خلاص طالما انت الله ممتعك بصحتك.
2: طيب ممتاز، بيض الله وجهك ابراهيم. انت على فكره في اوقات محدده للتسوق ولا متى ما احتاج تنزل السوق؟
4: لا والله متى ما اعطوني لي لسته طال عمرك.
2: ما شاء الله.
1: اللسته كم مره تجيك في الشهر؟ مره مرتين؟
4: وتبصح الصراحه ولا يعني؟
1: لا احنا ما عندنا الصراحه.
4: ما شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. والله بالشهر مرتين.
1: حلو، 15 يوم 15 يوم
4: 15 يوم 15 يوم ونروح طال عمرك. والتخفيضات هذه اللي طال عمرك بعد فيها خبر الأسواق فيها كل يعني بين
1: فترة وفترة ينزلون تخفيضات وشغلات.
4: أيوة فأنتابعها بعد هذا. فأنت يعني على ما قلت توفر على نفسك وتختار أشياءك بنفسك أحسن من.
1: يا زينك يا إبراهيم
4: يا حبيب قلبي. الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك
2: إبراهيم، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال.
1: يا هلا وسهلا.
2: الله يرعاك. هلا وغلا ومرحبتين. 011-40-53 عبد الله.
5: اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا، كيف الحال يا عبد الله؟
5: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الله يحييك، تفضل يا عبد الله.
1: مرحبا عبد الله.
2: عبد الله
5: انا صراحه من الشخصيات اللي أحب أستخدم المواقع الإلكترونية وأحب أطلب.
2: يا سلام، منا نبي واحد من أول كذا يعلمنا أيه. المفاجآت وش اللي صار أيه. معه في التسوق.
5: أي شيء بحياتي لازم أنا أطلب، قهوة، أكل، حتى ملابس أطلبها.
2: ليه؟ متى آخر مرة نزلت السوق الحين؟
1: قبل شوي هذا شاري.
5: آخر مرة نزلت السوق 3 سنين 4 سنين يمكن.
2: صدق والله؟ لا صدق والله. أيوه. عبد الله.
5: أي أيوه والله.
2: ليه؟ شو السبب؟
5: يا أخي راحة الأماكن هذه، يا أخي تحس حق التمشية فقط.
2: يعني تلقى المنتج اللي تبيه واللون اللي تبيه والمقاس وحتى أشكال والوان، تختار اللي تبيها وتطلبه ويجيك.
5: بالضبط. يا سلام عليك.
2: حسيت أصلا التجول في الأسواق إنه مضيعة وقت وجهد واستنزاف دون أي فائدة.
5: بالضبط، تخيل إنك أنت تروح للمحل وما تحصل مثلا المقاس، طيب مشواري هذا اللي أنا كلفته، لكن لما أطلب من الموقع أحصل شيء أنا أبغاه.
2: طيب وش
5: موجود يكتب متوفر.
2: حلو، طيب وش السلبيات اللي واجهتها في التسوق الإلكتروني؟
5: سلبيات مثلا في التأخير.
2: تأخير
5: فقط، هذا أكثر سلبية.
2: تأخير. طيب في الاسترجاع؟
5: لا، الاسترجاع ما شاء الله سلسين فيه.
2: أنت من أكثر تتعامل مع أكثر موقع ولا واحد بس؟
5: أي موقع مثلا على حسب الموقع اللي أبغى منه.
2: أي الحاجة اللي تلقى فيها تطلب فيها الموقع. في طيب أشياء ندمت عليها طلبتها من الأونلاين وندمت؟
5: لا صراحة، لما أجي أنا أطلب أكون مقتنع.
2: ماشي. لا يعني ممكن الصورة بعد غير الواقع، شفت الصورة إضاءة وتصوير من زاوية، يوم صار البيت قلت والله يا أخي ما هو بهذا اللي شفته.
5: لا بالعكس، ما قد ندمت صراحة، ان الشيء اللي اطلب اكون مقتنع 100%.
2: ما شاء الله عليك.
1: ما شاء الله.
2: يعني العيب الوحيد بس انهم يتاخرون، هذا عيبهم. العيب الوحيد انهم يتاخرون.
5: بالضبط.
2: اي لهم يعجنون بس. فعبد الله
1: ما, ما, ما نزلت لسوق الخضره انت؟
5: بسمعك والله.
1: متى اخر مره نزلت سوق الخضار؟
5: سوق الخضار والله مبطي. اوه
1: مبطي.
5: اي والله اطلب والله.
1: بارك الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك. شكرا تواصلك يا عبد الله.
5: يا هلا مرحبا.
1: هلا وسهلا. يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا يا عبد الله.
1: 011-40-53 ابو عبد الاله.
6: السلام عليكم، مساء الخير.
2: عليكم السلام، مساك الله بالنور.
1: مساء النور عليك. السلام.
2: هلا وغلا،
1: انا ضيف عندك.
2: خالد مذيع يقدم الحلقه يا ابو عبد الاله.
7: والله ضيفك عزيز وما شاء الله كلامك.
2: الله يحييك ابو عبد الاله يا مرحبا.
7: انا ضد انا اشتريت كم مره انا مع الاخ اللي قبل شوي اللي اخذ شماغ وشت انا كذلك
2: أي
7: يعني
2: اي نعم
7: يعني ما انا ما اعمم على المواقع لكن انا افضل اني بنفسي اشوف السلعه واشتريها.
2: تشوفها وين اونلاين ولا في السوق؟
7: لا لا طبيعي اروح بنفسي
1: على المحل.
2: وش السبب؟ وش السبب؟
7: سوق الخضار انا ترى اليوم في سوق الخضار
1: والله.
7: نعم احنا ترى احنا الجيل الطيبين احنا الجيل الطيبين.
1: اي انت مالك مالك اي تعامل بالمواقع
7: عندي؟ لا والله في تعامل بس برضو قد خمينا كم واحد قد يعني صار لنا يعني موقف يعني ما هي كويسه لكن الحرص
1: على قولهم زحلطن الفلوس راحت.
7: انا اصحى الصباح القى عند البيت 6 دبابات والله العظيم يا اخي. الشباب الجيل الجديد معتمد اعتماد كليا على التطبيقات وعلى
1: شوف التطبيق. شوف موضوع الاكل والشغلات هذه يعني محلوله فهمت لكن فكرة اللي هي طلبات التسوق لما تتسوق تبي تشتري لك ملابس تبي تشتري لك أغراض البيت أو الأشياء النسائية عن طريق التطبيقات اللي هي الأونلاين هي هذه اللي نتكلم فيها. متى أنت تسوق؟ هل أنت طبعا قلت أنا لا والله ما أتسوق عن طريق التطبيقات أنا من النوع اللي أنزل وأشتري. متى؟
7: أنا عندي الآن والعيال عيالي يشترون عن طريق التطبيقات بشكل ما تصور حقيقي يعني وانا ضد الفكره هذه. روح نشتري حصلنا مقاسات مختلفه حصلنا يعني شيء مختلف عن اللي يشوفون على الواقع يعني مش بس يعني الجيل هذا كله معتمدين على التطبيقات ومعتمدين على الشراء بشكل مطلق.
2: اي الشراء وقت الحاجه ولا بس انه فراغ وملل نبي نتسوق ونشتري سم
7: حتى البقاله الفواكه والخضار يجيبونها عن طريق التوصيل.
2: اي وقت الحاجه يعني ولا هم يشترون بس عشان فلان شرى ولا في اعلان شافوه ولا تاثروا مع ولد عمهم وقال لي ايش عنده ولا ما عندي
7: الكافي والمقاهي والشرج الدبابات عند الباب رايحه جايه وش زي ما قال الاخ تعطي مصروف يوم 15 مع 3 ريال واحد خلاص.
2: اي طيب طيب الله يحفظكم عبد الإله.
7: موضوعكم شيق جدا.
2: الله يحييك الله يحييك يا مرحبا.
7: أحيي ابتسام ضيفك العزيز.
1: الله يحفظك.
2: مذيع الله يسلمك.
1: أنا مذيع مع طلال الله يحييك.
7: اشترك أنا ترى وأنا ترى أنا متابع لعبة رياض بس إني أنا الآن في أبهام.
2: الله يحييك. الله يوفقك. شكرا لك أبو عبد الإله. تحياتنا لك. هلا وغلا في أمان الله. 011-40-53 اتصال روا.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. هو الاسم الصحيح اللي قلته أنا؟
8: أيوة صح رواء.
2: رواء حياك الله. من وين تكلمينا؟
8: من الرياض.
2: الرياض يا مرحبا.
1: سهلة
2: يا رواء تفضلي.
8: بخصوص التسوق الإلكتروني أو بمعنى صحيح نقول كيف الواحد يعرف متى يشتري متى لا لأنه
2: بالذات نعم.
8: التسوق الإلكتروني يعني يسحب فلوس بشكل يعني من غير ما تحس.
2: ايوه بعدين يصير في ندم وتاني بضمير ويضيق أيوة. صدرك ليش انا شريت وليش انا صرفت
8: بالضبط.
2: طيب وش اللي يخلي الواحد انه يشتري على طول؟
8: نقص وعي.
2: نقص وعي
8: ما ادراك ايش قاعد يسوي.
2: ايه
8: يفترض الواحد لما يكون يبغى يشتري حاجه يعني يكون عنده وش ليست ويرتبها حسب مثلا الأكثر أهمية أو الأكثر
2: شيء
8: هو محتاجه والشيء نفسه هذا يفترض أنه ما يتجاوز قيمة يعني ما يتجاوز 10% من راتبه.
2: ممتاز.
8: لما يشتري هو ما زال في السيف سايد يعني ما بيأثر عليه هذا ماليا.
2: ممتاز ما شاء الله عليه كلام جميل يا رواه وأحفظه شيء نختم فيه الحلقة بعد كلامك هذا.
1: يا سلام عليك.
2: الله يحفظك يا روى. شكرا لك على اتصال. شكرا
8: عفوا.
2: شكرا لك يا روى على اتصال وعلى المشاركة معنا.
1: مع السلامة.
2: في أمان الله. كانت آخر المتصلين في هذه الحلقة وتكلمنا فيها عن التسوق وثقافة الشراء بشكل عام وكيف ما تؤثر علينا الإعلانات والتوازن أيضا بين الحاجة وبين كذلك أيضا الهروب وهذا الأمر الحقيقة السلبي في الموضوع أنك تشتري من أجل الهروب من مشكلة ولا من خلاف أو غضب أو زعل وتعتقد منها متنفس بالنسبة لك ثم يأتيك التأنيب بعد الفاصل. نرحب بضيفنا الفنان يوسف العلي.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا بكم إلى زاويتنا الثانية مع النجوم والفنون والحديث عن مراحل الأغنية السعودية. لا شك هناك أسماء تركت الأثر والبصمة في الساحة الصوتية من خلال الصوت أو اللحن أو الرؤية الفنية. الليلة ضيفنا فنان جمع أكثر من تجربة، ملحن، عازف عود، وحمل هم الأغنية السعودية وإيصالها إلى كل الدول العربية، حافظ على الموروث وعلى الثقافة وعلى الهوية، إلى جانب رؤيته كذلك في الفن، في الثقافة والسياحة وصناعة الترفيه. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان يوسف العلي.
1: يا هلا وسهلا فيكم، الله يحييكم أستاذ خالد، أستاذ طلال، وتشرفت بالاستضافة، وأهلا مستمعين برنامج تعاليل في ذات الرياض.
0: الله يحييك، يا مرحبا.
2: حياك الله يوسف، ايش اخبارك؟
1: الله يحييك،
2: شلومك؟
1: بخير، جالك بخير يا حبيبي.
2: ثانية باء، ها؟ أيام ثانية باء، شوف كيف ثانية. زملاء من زمان على قولهم.
1: أيوه.
2: مبطين منك
1: ما يحتاج ما
0: الله يحييك يوسف،
1: يا حبيبي،
0: نورنا سعداء أيضا بهذا الحضور وهذه الإطلالة الصوتية عبر أثير إذاعة الرياض.
1: نورك.
0: يعني اسم معروف وكبير في الساحة الفنية، وقدمت أيضا عدد كبير من الأغاني الفنية والعاطفية بالإضافة إلى الأغاني الوطنية.
1: صحيح طال عمرك، والله إحنا مهما نقدم للوطن ما سوينا
0: في شك.
1: شيء.
0: نعم.
1: اليوم جايب لكم صراحة أغنية، يعني إذا بتسمحوا لي نبدأ فيها.
0: سم.
1: عنوان الله يعز السعودية.
0: آمين.
1: كلمات زكي اليمني والألحان فلكلور سعودي.
0: يا سلام.
1: نسمعها مع بعض.
2: يلا.

0: الله الله الله الله
1: الله الله يعز السعوديه
0: امين ويديمها. وما في اجمل الحقيقه بدايات الوطن والاغاني على الوطن، رغم ايضا التقصير اللي يحدث يعني في ظل الكلمات الموجوده، نظل سبحان الله مقصرين عن الوطن، ما الكلمات ما تفي حق الوطن، لكن هم الوطن ايضا موجود في الاغنيه السعوديه من قبل الفنانين وحضورهم ايضا في الساحات الفنيه وفي الاعمال والمهرجانات والانشطه.
2: اكيد اكيد الوطن موجود في قلوبنا قبل الاغاني. جميع الفنانين يعني حسب ما اعتقادي ما قصروا، جميعهم اغلبهم غنوا في الوطن. قبل سنة أو سنتين ما أذكر بالضبط عملنا أوبريت وطني
0: حلو.
2: 11 فنان
1: ما شاء الله،
2: من ألحاني وكلمات حمد مسفر.
0: يا سلام،
2: تبون نقوله
1: وين تنفذ؟
0: يا سلام،
2: تنفذ في الرياض عندنا. طبعا العمل كان عمل تطوعي باتفاق، يعني الشباب كلهم ما قصروا، بيض الله وجيهم ولا لنا منه، يعني الوطن لو نهديه 100 عمل ما وفينا حقه.
0: ما في شك.
1: ما شاء الله عليك يوسف، انت تراك من الاشخاص اللي قاعد يدعم بشكل كبير يعني، وعارف انه على الصعيد الشخصي يعني انه عندك مكان وقاعد يعني في بعض الامور قاعد تقدمها للوطن بدون اي شيء، ولا في اي، بالعكس يعني تكاليفها واشياءها كامله
2: اكيد
1: عليك.
2: ما لنا منه يا خالد، ما
1: بالضبط،
2: هذا اقل واجب.
1: هذه مبادرات ايجابيه، احنا نتكلم على الايجابيه اللي يحملها كل فنان، همة ورسالة للآخرين والوطن، يعني مهما نقدم له ما نوفي له.
2: نعم.
1: طيب تسمعنا شيء منها بسيط.
2: إيه. الأغنية طبعا بس عشان نذكر أسماء الفنانين ما يزعلون.
1: إيه.
2: سعد جمعة، بدر حبيش، فتر رحيمة، عادل الخميس، محمد سليمان، عبد العزيز الفهد، عباد الماجد، عبد الله عبد الكريم، يوسف العلي، سلمان العويس، دحوم الطلاسي.
0: الله
1: ما شاء الله،
2: 11 فنان
1: صحيح،
2: وكان من الحاني، وتشرفت صراحة بالعمل هذا، يعني أنا فخور جدا فيه. والشباب كلهم والله نشكرهم على مبادرتهم وموافقتهم.
1: وش عنوانه كان؟
2: كان اسمه توحيد الوطن.
1: توحيد الوطن،
0: هذا كان تزامن مع يوم التأسيس،
2: يوم الوطني 2022 توقع.
0: هو قبل ما تغني ما اسمع منه الفكرة أصلا، الملحن يلحن المجموعة من الفنانين 11 فنان، يعني نعم. كيف أنا بلحن وكيف أوصل طبقات الصوت وكيف أعرفهم؟
2: الـ كل واحد خليته يختار المذهب والكوبلين اللي بيغني، لأن اللحن قسمين، فيه العالي وفيه حسب الطبقات الجمل الموسيقية،
0: كل واحد نعم،
2: فكل عنده إمكانيات حسب صوته. طبعا برضو لا أنسى الفكرة سامي الخليفة، الدكتور سامي الخليفة، أيه. فكرته في موضوع الأوبريت، وتوزيع موسيقي سلمان الراشد.
0: الله
1: الله،
2: نقول من
1: نسمع
2: سم.

معا حنا على القمة ولا نختالها، حنا نراهن كل هالعالم رهن المملكة تصعد ويصعد شانها، ونقول كلمتنا بكل هم.

0: الله
1: الله الله الله الله الله الله عليك يا سلام.
2: احنا لما نقول مثلا الفنان يحمل رؤية هوية الفن وهوية الطرب السعودي، شو تستشعر في هذا هذه الجملة في الفنان؟
0: والله كل فنان سعودي عنده مسؤولية تجاه ما يقدم من الفن السعودي، يعتبر واجهة للفن السعودي، واجهة للسعودية والثقافة السعودية والسياحة السعودية. فأنا أوجه رسالة لجميع الفنانين، لا بد أن تشعر إن يعني إنه هناك مسؤولية أنت قاعد تقوم فيها. الفن رسالة وهوية وثقافة. السائح لما يجي البلد ويسمع أغاني في حفلات في الفنادق والمطاعم والمهرجانات والفعاليات، أنت مسؤول، هي ثقافة وطن. زي ما أنت تسافر خارج السعودية تبغى تسمع الثقافة والأغاني والموسيقى، فالموسيقى لغة عالمية، فأنت قاعد تقدم موسيقى تحمل الهوية السعودية، فأنت مسؤول عن ما تقدمه.
3: جيد يوسف، الآن احنا خلنا نتكلم شوي، طالما فتحنا موضوع الآن الانتشار وفتح إتاحة الفرص والأمور هذه، كيف وجدت يعني ردة الفعل عندكم أنتم كفنانين بعد فتح المجال ووجود يعني مساحات كبيرة تقدرون تعبرون فيها عن فنكم؟
0: ممتاز. هو بيني وبينك الوضع جدا جدا تغير، يعني إلى الأفضل طبعا أكيد، وهذا شيء واضح وكبير يعني. ونشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار أبو ناصر على اللي يقدمه. الحفلات صارت وجهة يعني من خارج المملكة، أول كنا نسافر برا المملكة نحضر حفلات، الآن صارت المملكة وجهة للحفلات، والموسيقى السعودية والفن السعودي والشباب ما شاء الله تبارك الله في هيئة الموسيقى والفرقة الأوركسترا الوطنية اللي طلعت، هذا كل شيء قاعد يصير، هذا كله يعتبر فخر للسعودية وأبناء السعودية والفنانين والمثقفين في المجال الفني والموسيقي. ونشكرهم والله، نشكر هيئة الترفيه وهيئة الموسيقى، ونتمنى أن يكون فيه تفعيل للتراخيص في هيئة الموسيقى حكم أني أنا مرخص من هيئة الموسيقى
1: ما شاء الله.
0: فودي والله كل فنان يكون مرخص من هيئة الموسيقى.
3: إيش شروطها؟
0: أنه أنا ما أعرف الشروط بالضبط، لكن هي أنه ترفع مقطع صوتي ما يقل عن 45 ثانية إذا تعزف أي آلة، فيكون باين الآلة وإيدك وأنت تعزف

0: الآن أنت قلت الموضوع هذا، ليه للآن يعني بحكم أنك أنت موجود في السوق الآن في أشخاص كثير ما عندهم تراخيص؟
1: والله أنا ما أعلم الغيب، لكن أنا قصدي يعني ما نبغى احنا ندخل في متاهات مع الناس. أنا قصدي
0: إيه؟
1: الفنانين محسوب فنان،
2: في
1: أنت
2: فكرة
1: فنان
2: تنظيمية،
1: سعودي.
2: فكرة تنظيمية رائعة، يعني حتى يمثل الموسيقى السعودية يكون يحمل هوية رسمية للمملكة العربية السعودية.
1: صحيح،
2: أنه عمل منظم وتابع أيضا الجهة حكومية
1: بالضبط.
2: منظمة
1: نفس ما عمله موثوق للإعلاميين وتنظيم
2: المشاهير. نعم،
1: فإحنا نبغى تنظيم للفنان حتى برضو يتيح للفرصة، هو لما يكون مرخص يشارك في أي مهرجان. خلاص الرجل
0: مصرح من جهة رسمية،
1: معروف لدينا ومرخص من جهة رسمية. صحيح، هيئة الموسيقى.
0: الشروط الرئيسية أنه يكون سعودي
1: أكيد.
0: إيه؟
1: لأنه زي نقابة الفنانين.
2: صحيح. نعم،
1: يعني أنت قاعد الآن لجنة التحكيم ما تعطي ترخيص لأي أحد، لابد يكون فنان حقيقي، هذا يمثل هوية سعودية.
2: صحيح، حتى إذا شارك في أي نشاط فني أو حضور ثقافي يصير إنه منظم وتابع المملكة العربية السعودية.
1: طبعًا
2: ما يكون واحد يدخل بس وأنا فنان، طيب كيف أثبت لي إنك فنان؟
1: نعم،
0: إنه معترف فيك.
1: نعم، طبعًا مشكورين هيئة الترفيه برضو عندهم ترخيص، وهيئة الموسيقى عندهم ترخيص، لكن أنا قصدي إنه يكون مرخص كفنان حقيقي.
2: صحيح،
1: من هيئة الموسيقى.
2: صحيح،
1: يعني يمر في فرز لجنة.
2: ممتاز،
1: مو أي أحد يأخذ ترخيص. صحيح، هيئة الموسيقى.
2: صحيح، وهذا يبدو لي كلامك يمكن فيه هو انعكاس على مستوى الساحة الفنية اليوم، وفي ظل أيضا منصات المواقع اللي فتحت المجال لكل الشباب، صار كل واحد يقدم نفسه على إنه فنان.
1: أي مو هذا الموضوع، حنا ودنا الجميع يكون فنان حقيقي، هذا قصدي. مو أي أحد يكون
2: أو نضبط
1: فنان.
2: الساحة الفنية من خلال التراخيص هذه.
1: نعم،
2: نميز منه الفنان عن غيره.
0: هل في شروط الآن مثلا زي إقامة المهرجانات أو المناسبات فيه متطلبات أن يكون عنده ترخيص؟
1: أكيد ضروري.
0: ممتاز،
1: طبيعي.
0: يعني الآن
1: الترفيه رقم واحد، يعني أي مهرجان لازم عندك ترخيص ترفيه.
0: ممتاز،
1: لكن أنا قصدي يفعل دور فرز الفنان في هيئة الموسيقى مش الترفيه.
0: نعم، أها.
1: الترفيه يعني ترخيص للمشاركة في حفلة، لكن هيئة الموسيقى ترخيص أنك فنان حقيقي.
0: يعني ممكن ما هو بس مؤدي،
1: لا، ما أنت فنان ممارس موسيقي، يعني ممارس سواء مؤدي غناء أو
2: نعم،
1: عازف آلة.
2: ممتاز. طيب الفن اليوم اللي انتشر، الفن السعودي ما شاء الله، وعدد كبير من المواهب الشابة صاروا يقدمون أعمال فنية، وبعضهم يعني حتى مثل ما أشرت أن نريد أن نحافظ على الهوية في الثقافة الفنية والموسيقية كذلك، وفي ذات الوقت أيضا ندخل مع مفهوم التجديد في تطوير الموسيقى.
1: نعم،
2: كيف يتم الدمج هذا؟
1: والله التجديد أشوف الشباب ما شاء الله ما قصروا، يعني دخلوا
2: الترامزات
1: الغربية مع
2: أيها
1: اللقاء السامري وذا. أوكي، حلو، لكن لابد يكون الركوز الأساسي يعني يمثل التراث والهوية، التراث الموروث السعودي موروث عظيم كبير وتاريخ. عندك 13 منطقة في المملكة، أو نقول بالأخص 5 مناطق، يعني شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط. فأنت لما تجي تعمل أغنية تلاقي انتشار وتلامس الشباب، أنت لازم تذكر أنك أنت قاعد تقدم أغنية سعودية. اللي بتقدمها أغنية مثلا بوب أو درامز أو ريمكس هذا موضوع ثاني، لكن إذا أنت تقول أنا فنان سعودي بقدم أغنية سعودية، لابد يكون الغالب عليها هويتها السعودية، في اللحن، في المقام، في الركوز، في الغنى، في طريقة التوزيع.
0: ممتاز.
2: في يعني أنا مع التجديد،
1: أنا مع التجديد بالمحافظة.
2: أي ممتاز.
0: الآن مع فتح السوق الآن في أصوات جيدة موجودة الآن، وفيه المسابقات والمنافسات أظهرت أن أسماء ممتازة. يعني إيش الفكرة إنه يقدرون يستمرون هذه الأسماء في هذا يعني الانتشار الكبير الآن؟ يعني في بعض المنصات نسمع أصوات خيالية غير طبيعية. الآن كيف الواحد يحافظ على أنه يستمر ويوصل ويبدأ يطلع السلم حتى يوصل للأماكن اللي وصلتوا لها؟
1: طيب حنا بدينا في 95، وفي ناس قبلي بدت، ما كان فيه إلا شركات إنتاج واستديوهات وكذا. الآن ما شاء الله يعني السوشيال ميديا هي شركات إنتاج صارت. يعني صار ترى كل فنان ينزل أغنية في اليوتيوب ويدعمها بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وانتهى الموضوع.
2: طيب هذا صحي بالنسبة لكم؟
1: هو السؤال وما فيه، هل الأغنية سليمة؟ هل هي يعني زمان كان في حقوق المؤلفين وتوثيق.

0: القصيدة وتوثيق اللحن، والآن ما شاء الله في حقوق الملكية الفكرية،
1: وش الهيئة تقصد؟
0: ما شاء الله مشكورة برضو، الآن تقدر توثق أي شيء.
1: وش تقصد بسليمة؟ هل الأغنية سليمة؟
0: يعني هل الكلام كويس؟
1: يعني أغنية مكتملة الأركان، صوت وأداء ولحن،
0: اللحن كويس، التوزيع كويس، طريقة الأداء كويسة.
2: يعني أنت تتكلم على الناس اللي ممكن يطلع أغنية جديدة.
0: أوكي، هو يغني وبس. طيب هل هذا أنت استشرت
2: وش يحتاج له؟
0: أنت استشرت أصحاب الخبرة؟ تحتاج ملحن معروف أو فاهم، موزع موسيقي.
1: انتشاره مو مقياس، انتشار بين الناس مو مقياس نجاحها.
0: والله أنا اللي شفته حاليا الانتشار فقط في الموروث السعودي، نفس الأغاني القديمة السامرية، إضافة درامز ولمسات كذا شبابية، وهذا اللي صاير. ما في شيء انتشر يعني من إبداعك الحقيقي، يعني لحن جديد. اللي انتشر كلها أغاني سامية،
1: الإبداع الحقيقي
0: فطبيعي
1: عندك
0: تنتشر. يعني
1: عندك يا بريان الإبداع الحقيقي،
0: الله يخليك.
1: نبي نسمع.
0: سم طال عمرك.
2: شو تسمعنا؟
0: أبشر،
1: أسمعهم الإبداع الحقيقي
2: لا، وبعدين
1: اللي أعطيتهم سؤال هل أغنية سليمة؟
2: إيه. لا، والحين
1: تجاوب عليهم بالأغنية.
2: المشكلة صار الحين في الذكاء الصناعي دخل على الخط، وصار
0: الذكاء الصناعي الآن ألغى الشاعر وألغى الملحن.
2: لاحظ؟
0: لكن ما يصح إلا الصحيح يا خالد.
2: لا سبحان الله، ما يبين.
0: يبان كلش.
2: وش بتسمعنا الحين؟
0: هذه الأغنية كلها عاشق.
2: الله.
0: كلمات بدر الجنيدل والحان.
2: الله. قلب قلب الجروح، قلب الجروح أقول.

0: نوم بقى لليل نجوم، في عيون نوم بقى لليل نجوم.
1: الله يوسف فنان يا
2: كل عاشق في هواء احب تولع
1: يا فنان فنان. انت ربطت الحقيقه الفن بالسياحه في معرض حديثك يعني من خلال مفهومك، والفنان صار يوم جزء مهم ايضا للترويج السياحي من خلال الاغنيه السعوديه، وكيف تكون صحيح. رمز وعامل جذب ايضا للسياح داخل المملكه.
3: صحيح.
1: الفنون السعوديه ما شاء الله عندنا مرتكزات مهمه وارث ثقافي

0: موسيقي كبير. صحيح. هذا شاهدنا ولاحظنا حتى في الأيام الثقافية التي تقدم المملكة خارج المملكة في الفعاليات الثقافية، هذا موجود وحاضر من خلال الفنون الشعبية اللي تمثل المملكة.
1: نعم.
0: كيف ممكن احنا نستثمرها ونخليها عامل قوة للسياحة السعودية من خلال الفن؟
1: بالنسبة للأوركسترا السعودية بيض الله وجيههم ما قصروا، بالنسبة للفرق التراثية فاهمين شغلهم بيض الله وجيههم ما قصروا. أنا كل تعليقي على الفنانين أنه لابد يحسون أنه في مسؤولية تجاه واجهة السياحة. يعني الفنان، نرجع الموضوع يكون مرخص من هيئة الموسيقى لهدف الوعي، لهدف أنه زي ما تفضلتوا التنظيم. يعني التنظيم،
0: طيب أخذ الرخصة الآن وبيسمع توجيهك ونصيحتك الآن فلان. نعم. يوسف يقول طيب أنا الحين فنان ومعي رخصة، كيف أكون جزء مهم لسفير الأغنية السعودية البلدي؟
1: ممتاز. هو أخذ رخصة معناته فنان حقيقي.
0: حلو.
1: ركز على هذه، ما يعطى رخصة أي فنان. لأنه في فنان ناشئ أو مبتدئ فهو يفكر أنه هو وصل إلى الثقافة الموسيقية.
2: يوسف أنت قاعد تروح وترجع ومن هنا ومن هنا. لحظة، هل هناك في بعض الملاحظات اللي لمستوها أنتم كفنانين بعض التصرفات أو بعض السلوكيات أو بعض المواقف اللي ممكن ما يعني زعلتوا عشان أنه هذه التصرفات تمثلنا إحنا كسعوديين؟
1: نعم.
2: حصل؟
1: نعم حصل. فنانين القدامى كلهم اللي من جيلي واللي من قبلي،
2: نعم،
1: يعني صح ما كان عندنا معاهد ولا، بس حنا تعلمنا واخذنا خبرة كبيرة.
2: ممتاز.
1: الفنانين الشباب، أنا ألف ودور وارجع لك. لابد يكون واعيش قاعد يسوي. أنا من حرصي عليها أقولها، لأن هذا شبابنا، جيل المستقبل، فلابد أنت تكون واعي. ما تغني وبس وأنت ما تدري ركوز المقام والحرف الموسيقي وطريقة الأداء الصحيحة.
2: يعني ممكن تطالب
1: عشان تقول ما يصير فيه تشوه فني.
2: يعني ممكن تقول أنت قبل ما يحصل على الرخصة نهائيا يجب أنه يحضر له لو دورة بسيطة موجودة في
1: موجود جمعية الثقافة الفنون ما قصروا، عندهم مع الثقف هيئة الموسيقى ما قصرت موجودة. أنا أتكلم أنك ما يطلع أي أحد في مهرجان يمثل البلد الوطن، سواء مهرجان داخل مدينة أو في محافظة أو على مستوى السعودية أو خارج السعودية، إلا هو قدها.
2: في
1: يعني
2: في ردود أفعال
1: لازم تكون قدها يا أخي.
2: فاهم عليك. إيه؟ أنا واصل. هو إحنا نبغى نوضح أكثر.
1: لما ترخص من الموسيقى معناته أنت مريت في نقابة. صحيح. أو لجنة تقييم موسيقي.
0: صحيح.
1: ولا تزعل. ليه؟ لأنه أنت لمصلحتك والمصلحة الفن السعودي. صحيح. عشان ما يكون في تشويه للفن.
0: صحيح.
1: انا ما ارضى على بلدي يجي واحد من برا ويسمع فنان اداءه يعني ضعيف، فهذا يسيء لانه يعني
0: هو الاغنيه غير مكتمله اصلا.
2: هو كرساله، هو يبحث عن انه الرساله تكون لما تكون مكتمله زي ما تفضل طلال، انه توصل بتاثر بشكل صحيح.
1: نعم.
2: إذا شيء ممكن ناقص ممكن ما راح يعدي من عندك ويروح ولا يطالع فيك.
1: أنا قصدي الفنان اللي أداءه ضعيف، هذا يأثر على الفن السعودي والهوية.
0: صحيح.
1: أمام الناس اللي برا السعودية جايين سياحة.
2: في ردود أفعال صارت.
1: أنا أقصدها، أنا ما حارب أحد.
2: هي واصلة. صحيح. واصلة.
1: أنا قصدي أنه لابد أنت ما تغني في مهرجان أو في فندق مثلا، في مطعم، في أي مكان عام سياحي إلا أنت قدها، يعني مرخص من الموسيقى. وبرضو لازم هيئة الموسيقى تكون يعني ما تعطي الترخيص إلا بعد مرور لجنة تقييم، لأن هذا إحنا قاعدين ننظم زي ما تكلمنا على الإعلام تنظيم في الموثوق.
2: أنا
1: نتكلم عن الفن، تنظيم
2: يوسف
1: هيئة الموسيقى.
2: يوسف أنتم كفنانين مرخصين الآن، لما تشاركون في مهرجانات وفي أشياء ممكن تكون فيها إقبال من خارج المملكة، صارت لكم مواقف ردود أفعال إيجابية من خلالهم؟
1: الحمد لله. نعم، السياح يكونوا مبسوطين والناس مبسوطة
2: وتلاقي ناس يسألونك في الفن هذا.
1: والله أنا لي جمهور من الخليج قابلوني مرة غنيت في البوليفارد.
2: ايه؟
1: والله العظيم يعني عند الباب وأنا طالع يشكروني، من عمان ومن الكويت ومن البحرين ومن قطر. بالعكس،
0: استاهل
1: جدا جدا. كنت يعني هذاك اليوم يعني كأني حاصل على على على على تكريم.
2: في شغلة بسيطة أبي أخطفها كذا بشكل سريع. أنت قبل شوي فتحت موضوع اللي هو الفنادق مثلا والمطاعم والأماكن والكافيهات. أنا بصراحة كم

0: أروح المطعم ولا مكان ألاقي مو طبعا مو تقليلا فيهم، ولكن أتكلم بحكم أن السعودية والأولى فيها أبناء البلد. نعم. ألاحظ فيه موجودين ناس من أخواننا من أحد يعني من الدول العربية موجودين، أسمع صوت والله ما أحد عندك.
1: إحنا ليه حين تكلمنا عن الترخيص؟
2: طيب هو نفس الموضوع.
0: هذا هو
1: ترخيص يعني لجنة تقييم.
0: طيب هذا مرخص.
1: أنت لازم تحفظها كده.
0: لحظة هذا مرخص.
1: ترخيص هيئة موسيقى يعني يمر في فرز إنه هو فنان حقيقي ولا لا.
0: هذا اللي قاعد أسمع وصجة ولجة.
1: أو ما يغني يا حبيبي ليه؟ لأنه هذا يأثر على يشوه الفن.
0: طيب
1: السعودي.
0: هذا مرخص ولا ما هو مرخص؟
1: والله هذول مرخصين من الترفيه.
0: إيه.
1: قلت لك هو فيه ترخيصين، ترخيص الترفيه للفعاليات.
0: طيب الترفيه ما هو ممكن
1: ما عندهم لجنة ترفيه،
0: ما يعمل شرط انه لازم يكون مرخص
1: احنا ودنا
0: من
1: الكلام ده. احنا ودنا اليوم بعد الحلقة هذه يكون فيه تفعيل بين الترفيه وهيئة الموسيقى، انه الترخيص يكون موحد،
0: انه ما بتاخذ من الترفيه الا لان
1: في الاخير
0: هيئة
1: انا
0: الموسيقى.
1: ابغى فنان سواء سعودي او مقيم انا ابغى فنان حقيقي يغني يمثل الفن. ما أبغى أي أحد يطلع على المسرح يغني.
3: أنا مقدر والله الغيرة الفنية السعودية.
1: لا لا
3: ولا يبغى غريب عليك صحيح، ولا يبغى غريب عليك يعني أن يكون الفنان موثق ومرخص ومعتمد ويمثل أيضا الفن السعودي الحقيقي في مجالات متعددة. نعم. من أنشطة ترفيهية سواء داخل وحتى خارج المملكة. نعم. لأن هذا فيه انعكاس حتى على الفن السعودي بشكل عام وعلى الفنان اللي يغنون، فيجب أن يقدم أغنية مكتملة الأركان.
1: نعم.
3: وإن كان فيها تجديد فيها حفاظ على الهوية السعودية حتى
1: يسمعها
3: الزائر
1: ويقدم
3: صحيح.
1: حفلة محترمة يعني.
3: أي نعم.
1: حفلة تدل على الفن السعودي.
3: هذا الكلام إذا سمعها الزائر والمستمع يقول آه هذه الأغنية السعودية، لكن لما يطلع فنان الآن من السوشيال ميديا وحظ بكم تصفيق وإعجاب وطلع وبرز وانتشر وقدم عمل فني قالوا هذا فنان، كيف ما معقول هذه أغنية سعودية؟ تبدأ التساؤلات ويبدأ التأثير عليكم أنتم الفنانين.
1: نعم.
3: وحتى على الأغنية السعودية بشكل عام.
1: عندي ملاحظة ثانية بعد أخوي طلال، أتمنى أنهم يعني يتقيدون بالزي السعودي. يا أخي فخر.
3: أي.
1: يا أخي ذوق عام، أنت فنان سعودي
3: ممتاز
1: عشان برضو تمثل يعني خليك مكتمل.
3: صحيح.
1: كامل ولا لا؟
3: صحيح الهوية أيضا ترى الزي جزء من هوية الفن السعودي.
1: لا لأن هذا يثر علينا احنا، يثر على الجيل المستقبل. احنا قاعدين أنا لي 30 سنة وغيري لها 40 وغيري لها 50 سنة، احنا نتكلم ما ودنا الجيل الجديد يكون يعني يبدأ مشواره الفني إلا على أسس يعني فنية صحيحة.
3: أنت دعمت مواهب شابة.
1: هذا الكلام.
3: أنت دعمت مواهب كثير شابة
1: كثير
3: وقفت
1: كثير
3: معهم كثير
0: بأمانة،
3: وقعت معهم أحيانا عقود حصرية.
1: نعم.
3: معك ودعمتهم وقدمتهم للساحة الفنية، يعني لك فضل عليهم من هؤلاء الشباب. ولا هو غريب يعني، ولا هو غريب أن تقدم هذه النصيحة. نعم. وهذا التوجيه يعني أكيد أنهم بيستفيدون منك. مسيرة طويلة أستاذ يوسف العلي، يعني أكثر من 30 عام ما شاء الله قدمت فيها عدد كبير من الأعمال الفنية والوطنية والعاطفية. ماذا بقي الفنان يوسف؟
1: والله اللي باقي طال عمرك يلتفتوا لنا شوي بس الفنانين القدامى، نجمعهم كذا ونسوي خلطة فنية وحفلات مع
0: يوسف. ما انت بقديم يا ابن الحلال.
1: الثقافة. انا ماني بقديم.
0: ايه
1: توني جديد لسه.
0: ايه عشان كذا تقول احنا فنانين قدامى. في ناس لا انت ما شاء الله جيت انت يعني ترى الحظ ان جاي بين جيلين.
1: صحيح.
0: عرفت
1: انا بديت 95
0: وما هي ما كانت البداية الفعلية الفعلية.
1: نعم.
0: يعني ممكن نقول 2000 يعني ها توك يعني على قولهم. شفت الشباب اللي مواليد 2000 فأنت الآن مولود.
1: صح.
0: عرفت يعني باقي من الجيل.
1: الله
0: لا لا لا بالعكس يا يوسف، احنا اليوم حريصين على وجودكم. الأسماء اللي فعلا منتشرة ومتواجدة في كثير من الأماكن الأساسية في الحراك الفني الموجود في المملكة. وش أنا ما زال بقلبي ما مرتاح على موضوع
1: السم.
0: لازم الآن نكرر ونأكد على موضوع التصاريح هذه ضروري.
3: المحور عندنا ما عندنا هالمحور.
0: لا لا هذا لأنه بأمانة
3: المحور أكثر مرة. خلنا نطلع مننا نسمع أغنية
1: نلطف الجو. إيه؟ ونغني أغنية.
0: طلال الفكرة فين؟ لأنه فعلا ترى أثار نقطة اللي هي الوجهة السياحية.
3: إيه؟
1: أنا والله ما جيت أتكلم عن نفسي.
3: إيه خلاص أشبعنا.
1: أنا والله العظيم يعني من حرصي.
3: نعم.
1: من حرصي على الجيل الجديد.
3: بيض الله وجهك.
1: سواء الهوية السعودية، الزي السعودي، الثقافة السعودية.
3: الآن الجيل الجديد بيسمع منك أغنية الحين.
1: ابشر سمت أنا مكسب.
0: بالإنجليزي؟
1: أكيد بالعربي. مشتاق ما أدري وين أروح.

0: الله الله
1: الله الله الله.
2: هذه الأغنية مشتاق من كلمات حمد مسفر وألحاني.
1: الله الله الله
2: يا حبيبي.
0: أنت برضو ما شاء الله يعني ما بقيت يعني حتى جابر تعاونت معه كثير واشتغلت مع فنانين.
1: لحنت جابر مشكلة.
2: لحنت الفنانين وفنانات ومنشدين. عملت 16 أوبريت، 15 مسرحية،
0: ما شاء الله،
2: 4 مسلسلات، 3 أفلام سينمائية، حتى الإعلانات لحنها
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: مسيرة طويلة
2: يا حبيبي
1: وجمعت بين الفن الشامل بشكل عام.
2: ولا ننسى إذاعة الرياض، ترى هوية إذاعة الرياض 2017 أنا مسويها.
1: أي.
2: وبرضو كان ليلة سمر.
1: أي صحيح.
2: أحمد المالكي. أي. كان الله يذكر بخير.
1: أي نعم صحيح.
2: أغنية البرنامج أشياء كثير، وشاركنا برضو تشرفنا بالعمل في لجنة التحكيم استوديو رقم
1: صحيح.
2: واحد في ذات
1: نعم.
2: الرياض
1: نعم.
2: فهذا بيتي الثاني طالما.
1: الله يحييك أبراك من ساعة.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
1: اليوم لاحظ في سرعة في الانتاج الفني، تشوف أعمال فنية اليوم ما شاء الله كل دقيقة طالعة أغنية أحيانا ما تدري
2: الآن. أي. الآن صارت الاستديوهات الخاصة، خالد عنده استوديو في بيتهم، طلال عنده استوديو في بيتهم، يوسف عنده استوديو في بيتهم، فصاروا الشباب ينتجون أعمال وتنزل في اليوتيوب.
1: أيه.
2: فحنا نرجع برضو نرجع نقول الاستوديوهات الخاصة إنتاج أعمال وتنزل في اليوتيوب. زمان كان في شركات إنتاج، فأكيد راح تلقى زخم من الأغاني.
1: أيه.
2: وزي ما قلت لك كل يلحن على كيفه ويكتب على كيفه.
1: طيب هذا الشيء صحي للفن؟
2: والله أنا ما ودي الشيء هذا يكون يعني مثل الفايروس ينتشر. ليه؟ لأنه ما في مرجعية. طيب وش المرجعية الآن؟ كل ينزل على كيفه هذا.
1: أيه.
2: هل الكلام موثق؟ طيب هل الكلام مجاز؟ هل الشاعر معروف؟
0: في لها
2: يعني
0: ضوابط.
2: هل بعض الكلام ممكن يكون خادش الحياة، أو بعض الكلام معانيه تكون غير سليمة؟
0: جميل. في نهاية اللقاء وش تحب يعني كلمة أخيرة يوسف؟
2: والله أنا أقول الفنان مسؤول يمثل الهوية السعودية والطرب السعودي، وأنا إنسان جدا أهتم في هذا الموضوع، لأني أنا مهما عملت مقصر مع وطني السعودية، وأتمنى أني أصل إلى 100 أغنية وطنية
0: بإذن الله.
2: بإذن الله واحد أحد
0: موفق. وصلنا إلى نهاية يعني برنامجنا اليوم في تعاليل. الشكر موصول لكل من تواصل معنا، وشكر طبعا فريق العمل من الإعداد نوفر خيم، ومن التقديم طلال النفيسة، ومحدثكم خالد الحيدان. اللقاء بكم يتجدد يوم الغد في تمام الساعة 10:00. نترككم في ختامها مع فناننا يوسف العلي.
1: شكرا لحضورك، نورتنا.
2: العفو طال عمرك. أنا اللي أشكركم
1: الاستضافة. أهلا وسهلا.

0: نفرح بعيادك بحب وهيام من الوطن فرحة هذا يوم عيد.
1: تعاليل
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: وعي.
2: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغيير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. نظن غالبا أن جيناتنا قدر مكتوب ورثناه ولا حيلة لنا فيه، لكن العلم الحديث يخبرنا بشيء مدهش، أن البيئة من حولنا، الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله وحتى مستوى توترنا ونومنا، قد تترك بصمة على نشاط جيناتنا دون أن تغير.

0: غير شفرتها الأساسية. هذا هو علم التعبير الجيني. الأهم من ذلك، هذه البصمة قد تكون قابلة للتغير وقد تنتقل أحياناً إلى أبنائنا. فهل البيئة النظيفة استثمار في صحة أجيالنا القادمة على المستوى الجيني نفسه؟ وكيف ترتبط مع ما نشهده من حراك بيئي ووعي متزايد للحفاظ على البيئة في المملكة بهذا كله؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة ندى أحمد الفلقي، الباحثة في الوراثة الجزيئية الطبية، لتبسط لنا هذا العلم الدقيق وعلاقته بالبيئة. أهلا وسهلا بها ضيفة عزيزة في السعودية الخضراء. مستمعينا الكرام، لنبدأ بتبسيط المفهوم. الوراثة التقليدية تدرس الجينات نفسها، أي الشفرة المكتوبة في الحمض النووي DNA التي نرثها من والدينا. أما التعبير الجيني أو علم التخلق أو علم ما فوق الجينات، هو دراسة التغيرات في نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي DNA، ويحدث ذلك نتيجة عوامل بيئية وسلوكيات مثل الغذاء، الرياضة، والتوتر، التي تضيف علامات كيميائية على الجينات لتفعيلها أو إيقافها. والمدهش أن البيئة هي إحدى الأيادي التي تضغط على هذه المفاتيح، فمن خلال آليات كيميائية دقيقة أشهرها ما يسمى بمثيلة الحمض النووي، تستطيع عوامل بيئية أن تسكت جيناً أو تنشط آخر دون أن تغير حرفاً واحداً من الشفرة الأساسية، أي أن جينك قد يكون موجوداً لكن نشاطه هل يعمل أم لا يعتمد ذلك على تأثرك بما يحيط بك. وهذا يفتح باباً واسعاً لفهم كيف تصنع بيئتنا صحتنا. سؤالنا لك يا أستاذة ندى، ما المقصود بالتعبير الجيني وكيف يختلف عن علم الوراثة التقليدي؟ وهل يمكن للبيئة أن تؤثر في نشاط جيناتنا دون تغيير DNA؟
1: في البداية من المهم أن نفرق بين الوراثة التقليدية وعلم التغيرات اللاجينية اللي هو الإبيجينيتكس. الوراثة التقليدية تدرس تسلسل DNA نفسه، أي المعلومات الوراثية التي نرثها من الوالدين، وهذا التسلسل غالباً لا يتغير طوال حياتنا. أما التغيرات اللاجينية فهي لا تغير تسلسل DNA، وإنما تؤثر على طريقة قراءة الجينات، تشغيلها أو إيقافها. ويمكن تشبيه ذلك بالكتاب، فالDNA هو النص الكتاب، بينما التغيرات اللاجينية هي العلامات التي تحدد أي الصفحة تقرأ وأيها تترك. وهنا يأتي دور البيئة. فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء والغذاء والتوتر والتدخين وحتى جودة النوم قد تؤثر في نشاط بعض الجينات دون أن تغير في تركيبها. ولذلك نقول دائما إن الجينات تمنحنا الاستعداد، لكن البيئة قد تحدد كيف ومتى يظهر هذا الاستعداد. وهذا المجال أصبح اليوم من أهم مجالات الطب الشخصي والوقائي من الأمراض.

0: ننتقل الآن إلى الجانب البيئي المباشر. إذا كانت البيئة تضغط على مفاتيح جيناتنا، فإن البيئة الملوثة قد تضغط على المفاتيح الخطأ. فقد أظهرت دراسات علمية أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، خصوصاً الجسيمات الدقيقة والمعروفة بـ PM2.5، يرتبط بتغيرات في نشاط الجينات، بل إن دراسة أجريت على أشخاص يعملون في الهواء الطلق في مدن تختلف في مستوى تلوثها، رصدت آلاف المواقع الجينية التي اختلف فيها النشاط. لا يقف الأمر عند الهواء، فبعض المواد الكيميائية مثل مادة البيسيفينول أي الموجودة في بعض أنواع البلاستيك والمعادن الثقيلة كالرصاص قد تترك آثاراً مشابهة. والأخطر أن الأجنة والرضع والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، لأن أجسامهم في طور النمو السريع، وهذا يجعل حماية بيئتهم من التلوث مسألة صحية بالغة الأهمية، لا مجرد رفاهية. أستاذ ندى، كيف يؤثر تلوث الهواء والمياه والمواد الكيميائية على التعبير الجيني، ومن الفئات الأكثر عرضة لهذا التأثير؟
1: التلوث لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل إلى مستوى الخلايا والجينات. فعند التعرض المستمر لملوثات الهواء أو المعادن الثقيلة أو بعض المواد الكيميائية، يزداد ما يسمى بالإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذه قد تؤثر في العلامات اللاجينية التي تتحكم في نشاط الجينات. مع مرور الوقت قد يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل بعض أنواع السرطان، أمراض القلب، الربو، وبعض الاضطرابات العصبية. أما أكثر الفئات تأثيراً فهي الأطفال، لأن أجسامهم لا تزال في مرحلة النمو، الأجنة أثناء الحمل لأن هذه المرحلة حساسة جداً لتطور الأعضاء، كبار السن، والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في بيئات ذات تلوث مرتفع، ومرضى الأمراض المزمنة. ولهذا فإن تحسين جودة البيئة ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضا استثمار مباشر في صحة الإنسان.
0: إن البصمة البيئية ليست كلها سلبية، فبعضها بأيدينا نحن، نمط حياتنا اليومي، ما نأكله، وكيف ننام، ومقدار حركتنا وتوترنا يترك بدوره أثراً على نشاط جيناتنا. فالغذاء الغني بعناصر مثل فيتامينات بي وحمض الفوليك يدعم العمليات الصحية للجينات، وقد ربطت أنماط غذائية متوازنة كحمية البحر المتوسط بإبطاء ما يسمى الشيخوخة الجينية. ليس الغذاء وحده فقط، فالنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وإدارة التوتر عبر ممارسات كالتأمل والاسترخاء، كلها أظهرت قدرة على تنظيم نشاط الجينات وتقليل الالتهاب في الجسم. بعبارة أخرى، عاداتنا اليومية ليست مجرد سلوك، بل رسائل نرسلها إلى جيناتنا في كل لحظة. وحين نختار نمط حياة صحي، فإننا نوجه هذه الرسائل لصالح صحتنا. أما سؤالنا لضيفتنا الكريمة فهو: ما دور الغذاء والنوم والتوتر والنشاط البدني في التعبير الجيني، وكيف نوجه عاداتنا اليومية لصالح صحتنا؟
1: أسلوب حياتنا اليومي له تأثير حقيقي على التعبير الجيني. فمثلاً الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أيضاً النشاط البدني المنتظم ينشط جينات مرتبطة بصحة القلب والعضلات وتحسين حساسية الأنسولين. والنوم الجيد يساعد في تنظيم الجينات المسؤولة عن المناعة والتمثيل الغذائي وإصلاح الخلايا. أما التوتر المزمن فقد يؤثر في الجينات المرتبطة بالالتهاب والاستجابة المناعية. لهذا نقول إن العادات اليومية ليست مجرد أسلوب حياة، بل هي رسائل بيولوجية تصل إلى خلايانا وتؤثر في طريقة عمل جيناتنا.
0: هنا يأتي الخبر الأكثر تفاؤلاً. فبخلاف الطفرات الدائمة في الحمض النووي، كثير من التغيرات في التعبير الجيني قابلة للعكس، أي أن تحسين البيئة ونمط الحياة قد يعيد بعض هذه المفاتيح إلى وضعها الصحي، وهذا يجعل التعبير الجيني هدفاً واعداً للوقاية من الأمراض لا مجرد قدر محتوم. وهذا يقودنا لتصحيح مفهوم خاطئ شائع، وهو أن جيناتي قدري ولا فائدة من المحاولة. الحقيقة أن جيناتنا تضع الإطار، لكن بيئتنا وسلوكنا يرسمان كثيراً من التفاصيل داخله. فحتى من يحمل استعداداً وراثياً لمرض ما، قد يخفض احتمال ظهوره بنمط حياة صحي وبيئة نظيفة. المعرفة هنا تمنحنا القدرة، لا تسلبها منا. سؤالنا لك أستاذة ندى، هل يمكن عكس بعض التأثيرات السلبية بتغيير نمط الحياة؟ وما أبرز المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس عن الجينات والوراثة؟
1: الخبر الجيد هو أن بعض التغيرات اللاجينية قبل التعديل، فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتحسين النوم وتقليل التوتر قد يساعد في إعادة تنظيم بعض أنماط التعبير الجيني. لكن يجب أن نفرق بين أمرين،

0: لا نستطيع تغيير الجينات التي ولدنا بها، ولكن في بعض الحالات يمكن التأثير في طريقة عمل هذه الجينات. ومن أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً أن الجينات وحدها تحدد مصير الإنسان، أو أن وجود تاريخ عائلي لمرض يعني الإصابة به. والحقيقة أن معظم الأمراض الشائعة تنتج عن تفاعل بين الجينات والبيئة ونمط الحياة، وليس عن عامل واحد فقط.
1: نصل الآن إلى الخلاصة التي تجمع كل ما سبق. إذا كان تلوث الهواء يؤثر في جيناتنا، وإذا كانت البيئة النظيفة تحمينا، فإن كل شجرة تغرس وكل انبعاث يخفض ضمن مبادرة المملكة في الجوانب البيئية المختلفة ليس عملاً بيئياً فحسب، بل استثمار مباشر في صحة الإنسان وجيناته. فتحسين جودة الهواء والتوسع في المساحات الخضراء وخفض التلوث كلها تصب في بيئة أكثر صحة تنعكس على أجسامنا من الداخل. وحين نتذكر أن هذه البصمة قد تنتقل إلى الأجيال القادمة، ندرك أن حماية البيئة اليوم هي حماية لصحة أبنائنا وأحفادنا غدا. فالسعودية الخضراء وغيرها من المبادرات المماثلة ليست مشاريع تشجير فقط، بل مشاريع صحة عامة عابرة للأجيال، وكل فرد يستطيع أن يكون جزءا منه باختياراته اليومية وبمساهمته في بيئة أنظف للجميع. أستاذة ندى، كيف تسهم المبادرة البيئية في خلق بيئة صحية تنعكس على جيناتنا؟ وما النصائح الثلاث العملية التي تساعد على حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة من منظور بيئي؟
0: المملكة اليوم تبذل جهود كبيرة لتحسين جودة البيئة من خلال مبادرات متعددة، مثل زيادة التشجير وتحسين جودة الهواء ومراقبة الانبعاثات وإدارة النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية. ورغم أن الهدف المباشر لهذه المبادرات هو حماية البيئة، إلا أن لها أثراً صحياً مهماً، لأن تقليل التعرض للملوثات يساهم في تقليل العوامل التي قد تؤثر في التعبير الجيني وتزيد من خطر الأمراض. وفي الختام، في الماضي كنا نعتقد أن الجينات وحدها ترسم مستقبلنا الصحي، أما اليوم فالعلم يخبرنا أن البيئة ونمط الحياة يشاركان الجينات في كتابة هذه القصة. لذلك قد لا نستطيع اختيار الجينات التي ولدنا بها، لكننا نستطيع اختيار البيئة والعادات التي تؤثر في طريقة عملها. أحب أوجه ثلاث رسائل بسيطة للمستمعين الكرام. أولاً، حافظ على بيئتك، لأن الهواء والماء النظيفين جزء من الوقاية الصحية. ثانياً، اتبع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن والنشاط بدنيا ونوما كافيا، لأنها عوامل تؤثر في طريقة عمل الجينات. ثالثاً، تذكر أن حماية البيئة اليوم ليست فقط من أجلنا، بل من أجل صحة الأجيال القادمة، لأن البيئة الصحية تمنح الأجيال فرصة أفضل للنمو والعيش بصحة جيدة.
1: أعزائنا المستمعين، لم تعد البيئة قضية خارجية بعيدة عنا، إنها تسكن أعماق خلايانا وتترك بصمتها على جيناتنا وجينات من نحب. حين نحمي هواءنا وماءنا وأرضنا، فإننا نحمي أنفسنا من الداخل. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى الفلقي على هذه الإضاءات العلمية القيمة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن خلف الميكروفون عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في أمان الله، ونلتقيكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء.
2: السعودية الخضراء.

0: موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم، معكم الطالب هشام الحاضر، طالب في الصف الثالث ثانوي وباحث في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً إنتاج الهيدروجين أخضر. بدأت الفكرة عام 2024، وقتها دخلت البرنامج البحثي الأكاديمي في جامعة الملك سعود عن طريق موهبة. هنا قبل دكتوري العزيز دكتور فاروق عادل، واللي أخذ بيدي عبر شتى أنواع العلوم، كيمياء، فيزياء، علم مواد، طاقة شمسية، أنواع كثيرة من أنواع العلوم. وقتها اشتعل شغفي في قراءة الأوراق. بعضكم ممكن يسأل ليه الهيدروجين؟ ليه فصل الماء؟ بكل بساطة أنا لاحظت أن هذه من الحلول اللي ممكن تحل أكبر مشكلة أو المشاكل الأكبر اللي تواجه البشرية واللي تزيد كل ما زاد الوقت، ألا وهي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري أثر على حياة البشرية بأكثر من طريقة، من أهمها ارتفاع حرارة الكوكب وسوء جودة الهواء حولك اللي تتنفسه كإنسان عادي. كيف ممكن تحل هذه المشكلة؟ الهيدروجين هو عملة الطاقة أو هو مصدر طاقة، والطاقة هي عملة الكون حالياً. أنا سألت نفسي بكل بساطة ليش الاحتباس الحراري موجود بالأساس؟ اكتشفت أنه الإجابة واضحة، ألا هي الوقود الأحفوري. ليش نستعمل الوقود بالأساس؟ لأن نحتاج طاقة. زي ما قلنا الطاقة هي عملة الكون حالياً. ويوم بحثت بعد قراءتي الكثيرة في الأوراق عدة، لاحظت أن الهيدروجين عنصر بطبيعته نقي وطاقته نقية جداً، لأن لما يدخل في عملية إنتاج الطاقة ما يصدر لنا مواد ثانوية أو باي برودكت إلا بخار الماء فقط، بدلاً من اللي تطلع من الإكزوست أو الشكمان، ألا وهي ثاني أكسيد الكربون، غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تعزز من الاحتباس الحراري. فأنا وش سويت؟ اشتغلت في جامعة الملك سعود، وبعدين في عام 2025 في الصيف اشتغلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع دكتورتي العزيزة نوال العباس على محفز يساعد في فصل الماء ألا هو الـ H2O إلى هيدروجين وأكسجين. من اللي ممكن تنتج الهيدروجين؟ أبسط مثال الماء، والماء يغطي 71% من نسبة الكوكب. مشكلة المحفزات حالياً أنها ما تقدر تفصل الماء المالح أو ماء البحر واللي هو موجود بشكل وفير، بل ما تستطيع أنها تفصل إلا الماء النقي، وهذا اللي يحد من فعالية هذه التقنيات. فأنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سنة كاملة من الدراسة في جامعة الملك سعود قدرت أني أطور محفز مو بس ينتج هيدروجين، بل يستعمل تقنية أنا ودكتورتي اللي استحدثناها اللي تنتج لنا مادة البنزالديهايد كعنصر جانبي أو كمادة جانبية. هذه المادة قيمة جداً لدرجة أنها تستعمل في صناعة العلاجات. فالبحث أو المشروع اللي سويناه له أكثر من طابع أو أكثر من قدرة اقتصادية أو قيمة اقتصادية. أهمها اللي هي ثنتين، إنتاج الطاقة على شكل هيدروجين وإنتاج اللي هو مادة البنزالديهايد اللي تستعمل في تصنيع العلاجات عالمياً. أبرز التحديات اللي واجهتني طبعاً تحديات عدة، وأحب أسميها تحدي وليست مشكلة، لأن التحدي ممكن التغلب عليه، وهذا اللي علمتنا يا موهبة، علمتنا يا الطريقة العلمية في صنع الأبحاث. أبرز التحديات اللي أذكرها كانت من أهمها أني يوم بديت أنا في أول ثانوي وأشتغل في مجال أو مستوى لا يقارن إلا بالدكتورة في الأبحاث من هذا المجال وهذا القبيل، فأحتجت أني أقرأ بشكل أقل ما يقال عنه نهم. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، بل حتى ليس المجال الدقيق بل المجالات المجاورة، عشان أقدر أخذ فكرة شاملة عن المشروع ذات نفسه. وبالتالي أول سنة من عمري في البحث تقريباً كانت فقط مرسخة، وفقط كانت القراءة بحث، كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، واللي في النهاية ساعدني أني أسوي البحث اللي طلعت فيه، وكانت نتائجه جداً جبارة لله الحمد، رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية

0: اللي تترسخ وتظهر لنا في رؤية قادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في أكثر من محور وأكثر من نقطة، من أهمها تقليل الاعتمادية على الوقود الأحفوري أو النفط، ورفع الاعتمادية على البدائل النظيفة نفس الهيدروجين والطاقة الشمسية، وبحثي يشارك ويساعد بشكل مباشر في هذا الهدف. اليوم السعودية تستعد أنها تكون مورد أساسي للهيدروجين الأخضر، وقد كانت من قبل مورد أساسي للهيدروجين الأزرق لأكثر من دولة، وكانت مخططة وتخطط أنها تستعمل الهيدروجين الأخضر لتشغيل مدينة ذا لاين، واليوم بشكل كامل 100% على الهيدروجين الأزرق. اليوم نشهد القرار أن السعودية تستعد أنها تورد الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر لليابان، وهذا من الأشياء اللي بيعزز قيمة بحثي اقتصادياً وبيخليه ذو منفعة أكبر للدولة وللعالم بشكل كامل. وإن كثرت الإنجازات أو فزنا بمسابقات عالمية باسم الوطن أو أتقن أي نوع من أنواع العلوم، فما هو إلا محاولة رد معروف لقدرتنا الكرام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سهلوا لنا تسهيلات كثير، من أهمها هذا البحث موهبة الجامعات، فكطالب في أول ثانوي يشارك في جامعة ما بشيء بسيط. فما نقول إلا شكرا لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سلم تي بلادي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: وعي.
0: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
4: إضاءات لغوية
5: على إذاعة الرياض.
6: أعزائنا المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائماً في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
5: أبيات وشواهد.
6: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: ألا يسلمي يا هند، هند بني بدري، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. البيت للأخطل التغلبي، والشاهد فيه ألا يسلمي. يا حرف نداء، واسلمي فعل أمر، ويا النداء لا تدخل على الفعل، فوجب تقدير اسم محذوف كأنه قال يا هند اسلمي. ووجه آخر، وهو أن تكون ألا للتنبيه ويا للتنبيه، وأعاد التنبيه تأكيدا لاستعطاف المأمور.
5: متشابهات وفروق.
6: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الفقه والعلم. فما الفرق بينهما؟ قيل إن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يقال إن الله يفقه لأنه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله، أي تأمله لتعرفه، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام. ومنه قوله تعالى لا يكادون يفقهون قولا، ومنه قوله تعالى أيضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإنه لما أتى بلفظ التسبيح الذي هو قول ذكر الفقه.

0: أبو هلال العسكري، وسمي علم الشرع فقها لأنه مبني عن معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفرق بين الفقه والعلم أن الفقه هو علمك بمقتضى كلام بناء على تأملك لهذا الكلام، ولذلك يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالفقه، لأن الله لا يوصف بالتأمل. والعلم شامل، أما الفقه فمختص بالكلام، ولذا سمي علم الشرع بالفقه لأنه معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة طرطور، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: والطرطور الوغد الضعيف من الرجال، والجمع الطراطير. وأنشد: قد علمت يشكر من غلامها إذا الطراطير اقشعر هامها. ورجل طرطور أي دقيق طويل، والطرطور قلنسوة للأعراب طويلة الرأس.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله هو جمع بعضهم ظفر على أظافر، فما الخطأ هنا وما الصواب؟ كثيراً ما نسمعهم يجمعون ظفر على أظافر، يقولون مثلاً: لقد طالت أظافري. وهذا غير صحيح، إذ لم يرد في المعاجم اللغوية لأنه لم يسمع عن العرب. والصواب أن ظفر يجمع على أظفار، ويجوز جمعه على أظفر وأظافير، وجمعه على أظفار هو المشهور. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وجمع الجمع أظافير. جاء في المصباح: الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات، أفصحها ظفر بضمتين، والثانية ظفر بالإسكان للتخفيف، والجمع أظفار. وربما جمع على أظفر مثل ركن وأركن، والثالثة بكسر الضاء ظفر، والرابعة بكسرتين ظفر، والجمع أظافير. إذن قل في جمع ظفر أظفار لا أظافر، وتضبط كلمة ظفر على أوجه، أشهرها ظفر وظفر وظفر وظفر على التوالي، انعكاساً لتعدد اللغات فيها. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية. نرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي، أنا خالد الغانم، وتحيات المخرج خالد الشامخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صحة وعي

0: والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية.

من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل اي بي كالكل اس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم.

0: علمية. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة. وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائنا محبي طائر المساء، أهلا بكم معنا في رحلات أثرية محملة بالجديد والمفيد.
1: في مطلع هذه الأمسية سنقصد الحديقة الغناء في قصر ولي عهد بريطانيا.
0: معكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: أحبائي، من المعروف عن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أنه عاشق زراعة من الدرجة الأولى، فهو لا يتردد في قضاء ساعات يوميا في حديقة المنزل، حيث تعد المكان المفضل للتنفيس عن الهموم والمتاعب التي تسببها التزاماته الرسمية والتي لا تقف عند حد.
1: ومع أن المسألة مجرد هواية بالنسبة للأمير النشط، إلا أن حديقة تشارلز كما شاهد طير المساء من النوع الذي يؤتي ثمره على مدار العام وبإنتاج كبير، لدرجة أنها تعد مصدر الخضار لأكثر من ملجأ للعجزة في لندن.
0: الحديقة الغناء تضم في الوقت ذاته ركنا خاصا لتربية الدواجن، حيث يفضل تشارلز البيض الطازج بعيدا عن مخاطر حوادث التسمم التي حصلت في المزارع البريطانية مؤخرا.
1: ويرفض تشارلز الاعتماد على السماد الكيماوي في تغذية الحديقة، ولهذا فإن مشهد أحد العربات وهي تدلف من بوابة قصره محملة بأكياس السماد الطبيعي أصبح من الأمور المألوفة التي تتكرر كل أسبوع.
0: وحديقة تشارلز كما يصفها المزارعون تختلف عن النمط البريطاني في إنشاء الحدائق، وتقترب كثيرا من النمط الفرنسي،
1: فهي تضم مشاتل وأحواضا لكافة أنواع الخضار المعروفة، بالإضافة إلى أقسام خاصة بأشجار الفواكه، في حين تنتشر الورود وبتصميم جميل في كل ركن منها.
0: والأمير يقوم بأكثر من دور المشرف على العاملين في حديقته، فهو يحرص على العناية بها بنفسه، وبخاصة أحواض النباتات الصغيرة والزهور. وقد أصبح لدى الأمير حصيلة من المعلومات عن فن الزراعة وعلم النبات تؤهله لأن يكون مرجعا في هذا المجال.

مستمعينا الأعزاء، محبي طائر المساء، هناك من يلقي نظرة على الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فيجد من سبقه علما ومعرفة، ويجد من قصر باعه عن اللحاق

0: بالتقدم والنجاح.
1: وإذا أمعن النظر وجد أن هناك من يعيش ظروفا متماثلة مع إخوانه وأقرانه، ومع ذلك تراه يشق مستقبله، واثق الخطوات، ثابت الجنان، قوي العزيمة. فما هو السر في ذلك؟ أهو المجتمع؟ أم هو البيت؟ أم الشخص نفسه؟
0: الدراسات الاجتماعية الحديثة التي طلع عليها طائر المساء في العاصمة السويدية ستوكهولم تقول إن البيت والمجتمع والإنسان مجتمعة تقوم بدور مؤثر في حياة الإنسان، ولكن يختلف تأثير كل عامل بحسب البيئة التي يعيش فيها.
1: فإذا كان المرء في مجتمع شرقي محافظ، فإن تأثير البيت يكون قويا، لأن الأسرة ما زالت تحتفظ بترابطها ومتانة صلتها.
0: وأما إن كان المرء في مجتمع غربي يغلب عليه الطابع المادي، فإن تأثير البيت يتلاشى إلى أبعد حد، ويصبح المرء أسير مجتمعه وإطاره المرجعي وخلفيته الثقافية.
1: ولكن بعض الدراسات شددت على موضوع القدوة والمثل الأعلى، وقالت إن الإنسان منذ أن يترعرع يتخذ له نبراسا أو مثلا أعلى.
0: فإن كان اختياره موفقا أصبح امتدادا لذلك المثل الأعلى، وإن كان اختياره غير موفق وقع في شر أعماله وذهب ضحية لذلك.
1: ولكن مهما يكن من أمر، فإن الإنسان بعد أن يتجاوز مرحلة المراهقة والشباب ويدخل فترة الكهولة تصبح الرؤية واضحة أمامه، ويكتشف حينئذ إن كان قد أحسن اختيار القدوة أم لا.
0: الخبراء المختصون في مجال علم الاجتماع يرون أن بإمكان الإنسان أن يحقق كثيرا من آماله وتطلعاته إذا عمل بعزم وتصميم وتخطيط سليم، وبذل الجهد وصبر على المصاعب حتى يبلغ الهدف.
1: فالإنسان وما يحوزه من مكانة حسب رأي الخبراء ترجمة لآماله وتطلعاته وأمنياته، فإن كانت أهدافه سامية قصد معالي الأمور وجد واجتهد حتى يبلغها، والعكس بالعكس، وصدق الشاعر حيث يقول:
0: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن قاصدا في الناس أعلى المراتب.

0: أعزائنا متابعي رحلة طائر المساء، هناك من يخشى أخذ دش بالماء البارد ويشعر أن فرائصه ترتعد كلما حدث نفسه بذلك.
1: لكن أستاذ علم البيولوجي في جامعة موسكو البروفيسور ناريت فارناروف أعد بحثا نشر مؤخرا عن فوائد الاستحمام بالماء البارد حتى في أيام الشتاء القارسة، شرط أن يتعود المرء ذلك وليس أن يبدأ هذه العادة فجأة.
0: ويقول هذا الباحث لطائر المساء إن الماء البارد يبقي الجسم نشطا كما ينشط الأعضاء الداخلية.
1: وتبين نتيجة البحوث الكثيرة أن الماء البارد ينشط الدماغ وبالتالي عملية التفكير،
0: بمعنى أن البارد لا ينشط الجسم فحسب بل ينشط خلايا المخ أيضا.
1: طائر المساء يقول إن الماء البارد حين يلامس البشرة فإن الأوعية الدقيقة القريبة من سطح الجلد تصاب بالانكماش وتصبح أضيق من قبل.
0: وكما يحدث حين نضغط على أنبوب معجون الأسنان مثلا، فإن المعجون يندفع من الفتحة، وإن كانت مغلقة تماما فإنه يندفع من أي تشقق أو ثقب في الأنبوب.
1: وكذلك الدم، فحين تضيق الأوعية الدموية الدقيقة أيها السادة يندفع الدم إلى الطبقة الداخلية أكثر ليحمل إليها المزيد من الأكسجين والغذاء.
0: ومن الطبيعي أنه مع هذه الحالة فإن كمية الدم التي تصل إلى الأطراف تزداد وهي مندفعة بقوة لتحمل الغذاء والطاقة.
1: ويقول البروفيسور فارناروف إن هناك أكثر من دليل نظري وتطبيقي على أن الماء البارد يساعد كثيرا في التخلص من الصداع والزكام وأمراض البرد، شرط أن يدفئ الإنسان جسمه جيدا بعد الحمام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: صور مسموعة.

0: سفرة وش طولها وعرضها؟
1: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
0: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم.
1: صح.
0: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة. مش تبي بعد؟
1: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
0: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة فهات.
1: لا لا لا لا لا يكفي، حطوا بس شوية فاكهة بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
0: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
1: بعدي والله يا ام نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
0: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
1: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
0: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
1: حبتنا به بطلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
0: خلاص ولا يهمك يا ابو نبيل، ما تجي الا والاكل جاهز.
1: شكرا شكرا يا ابو نبيل، ما قصرتي.
0: العفو.

0: أقول أبو حمد
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رايك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رايك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل البيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء يعني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين أم نبيل ما لها أخت؟
1: أنا وش يدريني؟ أسأل أبو نبيل.
0: لا أنا أسألك أنت، وإن كان إنك يعني ما تعرف فأسأل أم أحمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، أجل إن شاء الله نوي تطلق العزوبية وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا أبو أحمد يا ليت، وهذا اللي خلاني أسألك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك رد لي بسرعة.

0: ها يا ابو احمد بشر.
1: ابشر بالخير والله. انا سالت ام احمد ولقيت ان لام نبيل اخت اسمها ليلى، ولا عمرها 20 سنه.
0: زين اجل اتركني افكر، ثم ترى ابيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم ابو نبيل. الله يخليك ابو احمد.
1: انت ليش ما تكلم ابو نبيل وخليه يتوسط عند سيبه؟
0: ايه خلاص زين، يكون خير ان شاء الله.

0: هاي ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم
0: أي.
1: وحاتيتهم
0: اي
1: وقالوا المهر ما يعني ما يهمهم أي. ولا يهمهم كثره وقله
0: اي
1: المهم الرجال
0: اي
1: تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني
0: اي ومدحتني عندهم اهم شيء انك مدحتني
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني الله يسلم عمرك يا ابو نبيل وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل

0: سوينا شيء، وهذه والله ساعة مباركة، بس لا تفشلني.
1: لا يا رجال، لك من يبيض وجهك إن شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، أو قصدي هو ما حددوا الموعد؟
0: الموعد بينك وبينهم، متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحدده معهم.
1: لا لا تكفى، الله يرحم والديك، فكني من الإحراج، لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب، وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج.
0: يا أخوي روح أبوك الحالة وخليه يحدد معهم، الله يهدينا وياك.
1: يا بالحالة، إلا أنت يا أخوي تكفى، أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم، وتسنك يا أخي واحد منهم، رح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني، الله يرحم والديك.
0: زين يا جمل، اعتبر الموعد محدد، محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
1: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
0: من أسبوع إلى 10 أيام، وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إلى صرتي ما تعرفين فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

مستمعين الأعزاء، إخوة لنا أجبرتهم ظروف المرض أن يركضوا على الأسرة البيضاء. لهؤلاء الإخوة ندعو من الأعماق بالشفاء العاجل ونقول لهم

0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في لقاء جديد من لقاءات برنامج سلامات. مستمعين الأعزاء، هذا الأسبوع نقوم بزيارة مستشفى الرياض المركزي في حي شميسي بمدينة الرياض، وتوجهنا بالبداية إلى قسم 400 ب، ودخلنا إحدى الغرف وهناك التقى الميكروفون مع أحد الإخوة. مساك الله بالخير.
1: يا مرحبا، يا هلا، مساك الله برضا والعافية.
0: هذا برنامج سلامات، طال عمرك.
1: الله يحييك. يا مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا.
0: تحيا، الله يسلمك،
1: بارك الله فيك.
0: تعرف عليك لو سمحت.
1: محمد خالد مصلح الحربي، من أحد موظفي بلدية عفيف.
0: الله يحييك.
1: الله يبارك فيك ويسلمك، الله يطول عمرك ويبارك فيك.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا.
0: سلامات يا محمد.
1: الله يسلمك ويطول عمرك.
0: سلام.
1: الحمد لله أبدا، والله الحمد والشكر، طيب من فضل الله.
0: كم يوم بقالك في المستشفى هنا؟
1: والله من دخلت يوم الثلاثاء الأول، أجروا لي عمليتين، أجروها لي يوم الثلاثاء الأول، والآن من فضل الله طيب ما بالعافية من فضل الله.
0: عمليتين عملت؟
1: عمليتين.
0: وش هم يا محمد؟
1: بواسير، الله يعزك، وناسور. وأجريت، كان أول مطلوبة إني أجريها برا.
0: إيه؟
1: ومطلوب علي أن أجريها برا، كل أسبوع أجري عملية. والآن والله الحمد والشكر عملتها بنفس بيوم واحد، وأجريت لي بيوم واحد. وماشي سليم من فضل الله، ما بالعافية.
0: يعني عملت العمليتين بنفس الوقت؟
1: العمليتين أجروها لي بنفس الوقت.
0: تمام. طيب وش اسمه الطبيب اللي أجرى لك العملية؟
1: الطبيب عبد الغني ورشاد. واللي كشف عليه سراج. واللي روحني لهم سعادة المدير سعيد رباح.
0: طيب يا محمد، الحين يعني كويس، متشافى؟
1: الحمد لله، والله الحمد والشكر من فضل الله.
0: يعني كم يوم بقالك عامل عمليتين هذول؟
1: لي من يوم الربوع، من يوم الثلاث، والآن إن شاء الله بكرة ما عدنا الخروج إن شاء الله.
0: بكرة الخروج
1: إن شاء الله.
0: أنت بعفيف؟
1: إي والله.
0: يعني تحولت من هناك لهنا؟
1: تحولوني. إي نعم، بخطاب رسمي.
0: طيب كويس. في اشتغل فين أنت فيه؟
1: في نفس البلدية، مراقب.
0: في بلدية عفيف.
1: نعم.
0: قديش عمرك يا محمد؟
1: والله يمكن حول 45 تقريبا،
0: حوالي 40.
1: أيوة.
0: أنا بسمع كذا، كانوا محمد خالد.
1: نعم.
0: بن مصلح الحربي كان. نعم. أنت تقول شعر أنت مرات.
1: أيوة والله، شعر شعبي كثير، أقول شعر كثير، ومنها أمس إلى اليوم بعد ما قمت وتشافيت سويت لي كلمات شاكرين بها مولانا جلالة الملك المعظم.
0: أيوة.
1: وإخوانها الكرام، وشاكرا بها كذلك سعادة وكيل وزارة الداخلية الذي أشار علي بإجراء العملية بنفس المستشفى هذا بعد ما كنت بجريها على حسابي الخاص.
0: أمين.
1: دكتور إبراهيم المحمد العواجي. مساعد وكيل وزارة الداخلية.
0: وكيل وزارة الداخلية.
1: أيوة.
0: مساعد.
1: نعم.
0: طيب، وعملت انت قصيدة بالمناسبة هذه؟
1: اي والله عملتها طبعا،
0: ما شاء الله عليك.
1: حب
0: يعني بعد ما تعافيت لازم.
1: اي والله بعد ما تعافيت حب سويتها، واحد اذا انك تسمح لي اني اتكلم معك فيها.
0: احنا نقول لك
1: سرني ذلك.
0: احنا نقول لك سلامات طبعا.
1: الله يسلمك ويطول عمرك
0: ويسرنا نسمع ما كنت.
1: الله يسلمك ويطول عمرك ويبارك فيك ويعز فيصل واخوانه.
0: امين. أول قلت يا محمد؟
1: اول حمدت الله على العافية.
0: نعم.
1: بعدين يقول يا الله اللي كل لمة ترجى، يا عالم بالبينة والخفية، تفرق لمن صابه ألم مير مبداه إلا بعد ما طول السقم فيه. كشفت برا قال سقمك عرفنا، ولم ثمان ورجع العلم لي، حتى نولم لك سرير انت علاه ولمده أسبوعين واشكل شوية. قلت اصبر المرجع ورايا أخذريه، ولا الدراهم هاينات علي، وكتب لي التقرير في سرع منضاه، وقالوا لي المرجع تسمى خطية. يعني كيف نحولك المستوصف؟
0: إيه؟
1: قالوا لي المرجع تسمى خطية، حنا لنا مرجع وملزوم ننصاه، وحولت لما المركزي بالقضية. ونصيت من لوجس مضرة نصاه، أبو محمد جعلها لفظية دكتور إبراهيم، وحولت لما سراي يكشف علي، ويوم الثلاثة قربوني وعزاه وتل الخبر يوم برت البنج فيه. يوم الثلاثة قربوني وعزاه وتل الخبر يوم برت البنج فيه، شكرا لمن خصص بثنتين واجراه في وقت واحد لا يكلف علي. ونهار ثاني قمت من فضل الإله ماشي سليم وفاقد الأذية. نهار ثاني قمت من فضل الإله ماشي سليم وفاقد الأذية، وشفت العناية كاملة يوم جيناه، يمرك الدكتور صبح وعشية. شفت العناية كاملة يوم جيناه، يمرك الدكتور صبح وعشية، حتى المدير بكل وقت تحراه يمر بوقات تسمى خفية، يعني ما يبينها، يتفقد المرضى يجي يقصر خطاه ويجاوب المرضان وإيش الشكية. يتفقد المرضى يجي يقصر خطاه ويجاوب المرضان وإيش الشكية، في ظل فيصل نعاس الله يرعاه اللي شمل فضله جميع الرعية. في ظل فيصل نعاس الله يرعاه اللي شمل فضله جميع الرعية. فيصل شمل فضله على الشعب وغناه وكل الرعية جعله بالسوية. فيصل شمل فضله على الشعب وغناه، وكل الرعية جاهلة بالسوية، واخوان فيصل ساعده عظمناه لطامة العائل رجال الحمية. يا جعل ابوهم جنة الخلد مواه في كل ما صليت حقه علي. والآن طال عمرك قبل اختم القصيدة حبيت اني جت في خاطري كلمتين ودي لانكم زرتونا هنا وانا اتكلم فيها
2: إيه؟
1: علشانكم زرتونا في المستشفى طال عمرك، ودي اقدم لكم بعد فيها الكلمات ذي. يقولوا شكرا لذاعتنا برايه مبناه.
2: نعم.
1: شكرا لذاعتنا برايه مبناه برنامج اللي زارنا للتحية سلامات يتفقد المرضى ويسأل شكوى من الشكر له الثناء والبقية. وتمت على اللي كل لما ترجاه وصلوا على الشافع نهار القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وشكرا
1: يا أخ، الله يطول عمرك ويبارك فيك.
2: الحقيقة كلام جيد يا
1: الحمد لله
2: محمد.
1: الله يطول عمرك ويبارك فيك.
2: الله يرضى عليك. انت قال القصة كلها يعني من يوم
1: على كل حال لازمنا نعطيهم بس لو نشكر، عسى الله يطول عمره ويعزه ولا يعز عليه.
2: آمين.
1: ما لنا إلا نتكلم باللسان، وكل ما نصلي وكل ما ذا ندعي لهم بكل وقت وبكل حزة.
2: نعم. الحقيقة على كل حال احنا محمد نتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل.
1: بارك الله فيك.
2: وتطلع من المستشفى ان شاء الله بالسلامة.
1: الله يسلمك
2: ويعطيك العافية على القصيدة الحلوة هاي اللي قلتها.
1: بارك الله فيك. الله يطول عمرك.
2: بعد انت الحين يعني ما خليتنا يعني
1: الله يسلمك. ما قصرت. الله يسلمك. الله يرضى عليكم. ما قصرت وبارك الله فيكم.
2: شكرا. الله يسلمك.
1: قمتوا بالواجب واشكل من الواجب.
2: اذا خرجت المستشفى الحين تروح ترجع العفيف
1: ان شاء الله.
2: تداوم في عملك يعني
1: ان شاء الله.
2: بالسلامة
1: ان شاء الله. الله يسلمك ويطول عمرك.
2: ونقول لك في امان الله.
1: اهلا وسهلا. الله يطول عمرك ويسلمك. في امان الله.

0: أعزائي المستمعين، ونتابع جولتنا في مستشفى الرياض المركزي، وندخل إلى أحد الأقسام، قسم النساء، ونخش إلى أحد الغرف. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: سلامات.
1: سلامات.
0: هذا برنامج سلامات من الرياض، ممكن نتكلم معك؟
1: الجوهرة.
0: اسمك الجوهرة؟
1: جوهرة البشير.
0: يا هلا بالأخت الجوهرة، سلامتك.
1: سلامتك.
0: خير إن شاء الله، وش عندك؟
1: عندي عمليات مرارة.
0: المرارة ولك كم يوم هنا في المستشفى؟
1: 7 أيام.
0: سويت العملية؟
1: سويت العملية.
0: إن شاء الله نجحت.
1: الحمد لله نجحت وزين.
0: طيب وصحتك كيف؟ إن شاء الله بخير.
1: إن شاء الله بخير.
0: طيب أنت من الرياض؟
1: من الرياض.
0: سلامتك والله، وإن شاء الله تطلعين بالعافية. طيب مين سوى لك العملية؟
1: سراج ملائكة.
0: سراج ملائكة. طيب منعوك الحين عن أكل أو شيء؟
1: لا حاجة.
0: ولا حاجة، الأكل طبيعي؟
1: طبيعي الحمد لله.
0: طيب حاسة الحمد لله بصحتك؟
1: إن شاء الله الحمد لله الصحة ممتازة.
0: يجون يزورونك أهلك أنا؟
1: يا ولادي.
0: ولادك وبناتك؟
1: أيوة بنات.
0: عندك أولاد يعني كبار؟
1: عندي ولادي يعني تجاوزين 2.
0: عن جدة؟
1: أيوة.
0: صرتي جدة؟
1: والبنات أهدي.
0: بنات؟
1: السلام حصة حمد العاج.
0: يعني أكبر أولادك البنات؟
1: لا مو بأكبر البنات، أكبر البنات.
0: البنات أكبر.
1: إيه.
0: إن شاء الله يجزروك أول.
1: حصة وموضي في خميس مشيط.
0: خميس مشيط. طيب أنت ممكن الحين تكلمين البنات في خميس مشيط تقولي لهم إنك زينة؟
1: كلم حصة.
0: إيه.
1: الحمد العايش إني طيبة. وبخير الحمد لله. إن شاء الله نهار الأحد إن شاء الله أطلع البيت.
0: الدكتور يعني قال لي.
1: الدكتور قال لي. وموضي الحمد العايش.
0: إن شاء الله يصير.
1: إني بخير إن شاء الله. وصح
0: الحمد لله. انا شايف انك
1: ان شاء الله ان شاء الله نهار الاحد اقول التخطور ان شاء الله
0: تطلع
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يسمعونك ويطمنون عليك.
1: ان شاء الله.
0: طيب احنا نشكرك والله ونتمنى لك الصحه وتطلعين ان شاء الله
1: بالسلامه. ان شاء الله السالمه.
0: شكرا.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: شهد الغامدي طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديد المخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة، بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: طبيبك

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. الابتسامة الجميلة والأسنان اللامعة تعطينا ثقة أكبر مما نتخيل، بس هل يكفي أن نلمعها من برا ولا لازم نعالج الأساس من الداخل من الجذور والعصب؟ لكن قبل العدسات والتبييض خلونا نسأل، هل أساس السن سليم؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور بندر بن حسن الفيفي طبيب تجميل أسنان. حياك الله دكتور بندر.
1: الله يحييكم إن شاء الله ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. بنتكلم عن الابتسامة أو هوس ابتسامة هوليود، أصبحت واسعة الانتشار، من هو الأكثر حاجة لهذه العدسات ومتى تكون حل علاجي ومو بس إنها رفاهية أو تجميل يعني بالأحرى؟
1: جميل، الله يعطيكم العافية على كرم الاستضافة وإن شاء الله نفيدكم إن شاء الله بالإجابات المناسبة إن شاء الله. طبعا عدسات الأسنان هي ما هي مناسبة للجميع، هي علاج تعتبر تحفظي يستخدم في يعني مجموعة مشاكل من ضمنها تصبغات الأسنان اللي ما تستجيب للتبييض أساسا، أو يكون في تآكل في الأسنان، أو كسور بسيطة، أو حشوات قديمة سيئة يكون تعويضها يعني بالمادة هذه، مادة العدسة نفسها، لأنها أقوى من مادة الحشوات وأفضل ويعني أأمن على المدى الطويل. أو يكون عندي في بعض الحالات يكون في فراغات وتشوهات شكلية، فراغات تكون مثلا من أقل من 3 ملي، أبغى أقفل الفراغ هذا ونتيجة التقويم كانت كويسة والإطباق كان كويس لكن باقي عندنا الفراغ هذا نبغى نقفله، أو حجم السن مثلا صغير أبغى أعدل شكل السن يعني تشوهات شكلية أو تشوهات في لون السن أو تصبغات على السن. هذا من ناحية المتطلب متى يعني نسوي العدسة. الأسنان السليمة الجميلة اللي ما فيها أي مشاكل، ما في مبرر طبي، ممكن نعمل محاولات تجميلية جيدة قبل، اللي هو التبييض، تقنية الآيكون اللي هو تقنية المايكرو أبريجن والماكرو أبريجن